أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

صباح الخير من مكان. السادسة إلى ربع ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الكرام في كل مكان ومتابعين عبر موقعنا مكان على الإنترنت. نتابع معا فقرات برامجنا ليومنا هذا الأربعاء 12 من أغسطس آب 2026 الموافق 29 من شهر صفر للعام الهجري 1448. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة 88.8 في شمال البلاد، صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، 99.3 في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، و93.7 FM في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. موقع الإذاعة والتلفزيون باللغة العربية على الإنترنت مكان .org .il. والآن سيداتي وسادتي نمضي مع القرآن الكريم، يتلو عليكم القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة الأنبياء.

0: اطلع عليكم القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز، ما تيسر له من سورة الأنبياء.
1: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

0: عناوين الساعة: من مكان مجلس السلام يتوصل إلى اتفاق لسد ديون حماس بمبلغ حتى 400 مليون دولار، تقدم في الاستعدادات لمحاكمة إرهابي النخبة، النقص في الصواريخ الاعتراضية الأمريكية حال دون مهاجمة إيران، جيش الدفاع يحاول التصدي لدخول المستوطنين إلى القرى الفلسطينية، مصرع رجلين في حادث سير قرب بيت شمش، والحرارة نحو الانخفاض.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي السالم، أسعد الله صباحكم. أفادت قناة كان بأنه في إطار الاتفاق بين مجلس السلام لغزة والوسطاء وبين حماس، تم التوصل إلى تعهد بسد ديون الحركة بمبلغ حتى 400 مليون دولار، وستخصص الأموال لدفع معاشات لمستخدمي الجمهور ومزودين قدموا خدمات لسكان القطاع ولم يتقاضوا رواتبهم. وأكد مصدر في مجلس السلام أن كل طلب دفع سيخضع لفحص دقيق، وأن المجلس لن يصرف أي دفعة متعلقة بنشاط إرهابي أو فساد في حماس. انتقد مصدر كبير في النيابة العسكرية عدم القدرة على الشروع في الإجراء القضائي ضد المئات من إرهابيي النخبة بسبب تأخير في تجنيد مدعين، وحذر من تآكل في الأدلة. وعلمت إذاعتنا أنه بشكل استثنائي ستطالب النيابة العسكرية بفرض عقوبات الإعدام. وجاء من المتحدث العسكري أنه تم الاتفاق مع 6 ضباط ليكونوا مدعين. في ظل التقرير عن نقص في ذخيرة في الجيش الأمريكي في أعقاب الحرب ضد إيران، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة استخدمت أكثر من 1500 صاروخ باتريوت، وبحوزتها الآن أقل من 1700. وبحسب التقرير فإن النقص في الصواريخ الاعتراضية شكل تهديدا ملموسا على البنى التحتية في الخليج، ولذلك طلب ولي العهد السعودي بن سلمان من الرئيس ترامب العمل على تهدئة الخواطر. ندد جيش الدفاع بدخول مواطنين إسرائيليين إلى منازل ومناطق فلسطينية في بلدتي قصر وجلود في السامرة والاستيلاء عليها. وفي أعقاب أعمال الشغب تم الإعلان عن منطقة عسكرية مغلقة لمواطنين من غير سكان المكان، وشدد الجيش على أنه سيتخذ إجراءات انضباطية ضد طلوع عناصر في الخدمة الدائمة أو الاحتياط في هذه الحوادث. وقال المتحدث العسكري إن القوات منعت أمس الأول دخول مواطنين إسرائيليين داخل سيارة إسعاف إلى المنطقة المغلقة في قصرى. استنكرت عدة دول عربية بشدة اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، ومن بين هذه الدول الأردن ومصر وقطر ولبنان والكويت والعراق. وتدعي الدول بأن الجولان منطقة سورية. لقي رجلان 40 مصرعهما في تصادم بين سيارتين وجها لوجه إلى الجنوب من بيت شمش البارحة، وأصيبت امرأة 40 بجروح متوسطة. رياضيا، تأهل ليلة الماضية بوعيل بئر السبع إلى ملحق مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق صباح من أذربيجان بعد فوزه خارجيا على النجم الأحمر الصربي بهدفين نظيفين. وشارك بصفوف بوعيل زاهي أحمد، محمد أبو رومي وحمودي كنعان، وبالفريق الصربي محمد أبو فني. أورد نبأ الزميل أحمد عويسات.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا، ولا تزال تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء. وخلال اليومين المقبلين توالي درجات الحرارة انخفاضها. في السابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

سبع دقائق بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في جولة جديدة من صحافة نت، جولة العناوين الإخبارية البارزة التي نطالعها على الصحف العبرية وعلى المواقع الإلكترونية العبرية والعربية أيضاً.

مشوارنا اليوم الأربعاء 12 من آب أغسطس 2026، وكما في كل صباح يتواصل حتى حوالي 7. فيه نطالع أبرز عناوين الأخبار المختلفة، نعرج أيضا على موقعنا موقع مكان وعلى غرفة أخبارنا، نكون مع الموسيقى والأغنيات الصباحية المختارة لهذه الفترة. ضمن جولتنا الصباحية هذه أيضا نكون مع أحوال الطقس وماذا يتوقع الراصد الجوي في الأيام المقبلة، وأيضا نطلع من بنك إسرائيل على أسعار صرف العملات المتداولة عندنا في البلاد.

إلى بداية المشوار وأبرز العناوين في القسم الأول من برنامجنا، نكون مع الصحف العبرية التي وصلت استوديوهاتنا فجر اليوم وأبرز ما جاء عليها من عناوين بالخط العريض.

العناوين عن الموضوع الأبرز على الصفحات الأولى للصحف العبرية هذا الصباح. نجمل أهم ما جاء بهذا العنوان: مستوطنون يحاصرون ويستولون على منازل فلسطينيين منذ يومين في قريتي قصرى وجلود في السامرة، وجيش الدفاع لا يخليهم ويقول نستنكر ونحن سنتولى الأمر. تقول صحيفة يدعوت أحرنوت: استولى مستوطنون على منازل لفلسطينيين، نصبوا الخيام وشوهدوا وهم يصلون مع الجنود في البؤرة الاستيطانية المخلاة تلت البيوت التي ما زالت هناك. الكهرباء تعمل بنظام الطاقة الشمسية، المياه مقطوعة، ويتقاسمون الخبز فيما بينهم. جيش الدفاع يرد لأول مرة بعد مرور يومين على الحادثة، مؤكداً أن بعض أفراد البؤرة الاستيطانية حاولوا التسلل بواسطة سيارة إسعاف إلى المكان. وفي أعقاب أعمال الشغب، تم الإعلان عن منطقة عسكرية مغلقة هناك لمواطنين من غير سكان المكان.

يحتاج ترامب إلى الصبر، النزيف الخطير الذي قد يجلب له الفوز. هذا العنوان أيضا على يديعوت أحرنوت. وتتابع الصحيفة: إيران تطالب بشروط للخضوع، لكن الرئيس الأمريكي لا يعود إلى التهديدات العلنية بالتصعيد في الوقت الحالي، ويزعم أنه يمكن مسايرة الوضع حتى يحقق الحصار والعقوبات معا فوزا. أنا أتحكم بأموالهم، أنا مصرفهم، يقول ترامب. في الخلفية، خلفية هذا الوضع، العملة بالانحدار، الاقتصاد ينكمش بأكبر معدل له منذ 38 عاما، ومؤشر البؤس، هكذا وصفته الصحيفة، الذي يجمع بين التضخم الاقتصادي والبطالة يصل ذروته. لقد تم نسياننا، نحن نحاول فقط البقاء على قيد الحياة، هكذا صرخ الإيرانيون. والرئيس بازاشكيان يحذر من تجدد الاحتجاجات، على الرغم من عدم وجود مؤشر على ذلك في ظل القمع، لكن الاقتصاد هو ساحة المعركة الرئيسية.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: صباح الخير لكم من جديد عبر أثير مكان. صباح الخير لكل من انضم إلينا الآن ونحن نتابع مشوارنا الصباحي صحافة نت والمزيد من العناوين. ما زلنا مع الصحف العبرية. ماذا كتبت هذا الصباح؟

أنا لست عنصرياً. شقيق المصاب يرد على الجدل الدائر حول حادثة مستشفى رمبم. زار المدير العام لوزارة الصحة موشي بار سيمانتوف عائلات المصابين في مستشفى رمبم بحيفا وسط الضجة التي أعقبت ادعاءات عائلات أحد الجنود المصابين، وأعرب عن دعمه الكامل للطواقم الطبية في الوقت الذي امتنع فيه وزير الصحة حيم كاتس عن الإدلاء بأي تصريح علني. شقيق المصاب الذي أثار الضجة في حديث مع يديعوت أحرنوت قال: الموضوع خرج عن نطاقه، أصبح مبالغا فيه، إنهم يتجاهلون حقيقة أنني شكرت الطاقم الطبي العربي ألف مرة.

المحكمة العليا تبت بدل صناديق الاقتراع في دور رعاية المسنين، سيتم تخصيص صناديق اقتراع بحسب احتياجات المسنين. فقد قبلت المحكمة العليا بيان الدولة وضع صناديق اقتراع ميسرة بحسب احتياجات المسنين في انتخابات الكنيسة المقبلة، بدلاً من صناديق الاقتراع الموجودة في دور رعاية المسنين، لكنها طلبت تعديلاً بشأن عدد مراكز الاقتراع ومدى تلبيتها لاحتياجات المسنين. وجاء قرار المحكمة عقب جلسة عقدت أمس للنظر في ثلاثة التماسات ضد قرار الكنيسة عدم المضي قدماً في إنشاء مراكز اقتراع مخصصة أو خاصة في دور رعاية المسنين والسكن الآمن. خلال الجلسة وجه رئيس المحكمة العليا القاضي إسحاق عميد انتقاداً قائلاً: هذه المرة الأولى التي تقلص فيها الكنيسة دور المواطنين في التصويت.

0: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

نتابع معا صحافة نت عبر أثير راديو مكان. من الأخبار أيضا التي نطالعها وكما جاء من غرفة أخبارنا، دول عربية عديدة تستنكر بشدة اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. من بين هذه الدول المستنكرة الأردن ومصر وقطر وأيضا لبنان والكويت والعراق. هذه الدول تدعي بأن الجولان منطقة سورية.

في الرياضة، على مكان الليلة الماضية تأهل فريق أبو البئر السبع إلى ملحق مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق صباح من أذربيجان بعد فوزه خارجيا على النجم الأحمر الصربي بهدفين نظيفين.

من أبرز العناوين على موقع مكان: إسرائيل وفنزويلا تستأنفان العلاقات القنصلية بعد 17 عاماً من القطيعة.

من الأخبار المحلية، على موقع مكان مقتل رجل في شفا عمر إثر تعرضه لإطلاق نار داخل سيارته. في رهط مصرع الشاب أحمد النعمين 18 عاما يبلغ من العمر من يطا إثر سقوطه عن ارتفاع. ومصرع شخصين في الأربعينيات من العمر إثر حادث سير قرب بيت شمش. اعتقال عشرات المشتبه فيهم في الجنوب بشبهة جرائم ابتزاز وفرض أموال الحماية. على مكان أيضا نطالع، القضاء السوري يفرض عقوبة الإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد.

نتابع معا أبرز العناوين على المواقع الإلكترونية التابعة للصحف المحلية. بداية نحن مع موقع أسبوعية كل العرب. على الرئيسية نطالع هذا الخبر مرفق بفيديو وصور مصرع رجلين وإصابة امرأة بجراح متوسطة إثر حادث طرق مروع قرب بيت شيمش.

في رهط مصرع الشاب أحمد النعامين 18 عاما من يطا إثر سقوطه من ارتفاع. مدير عام وزارة الصحة خلال زيارته لمستشفى رمبم: العيش المشترك في جهاز الصحة هو سر قوتنا. من العناوين أيضا على موقع كل العرب: التجمع يرفض الزج باسم سامي أبو شحادة ويطالب بإغلاق ملف المفاوضات والانطلاق بالقائمة الثلاثية.

مصرع شاب متأثرا بجراحه إثر حادث طرق في جلجوليا. وإصابة سائق شاحنة بجراح متوسطة إثر انقلاب الشاحنة قرب رهط.

من أبرز العناوين على موقع أسبوعية الصنارة: الجبهة والتجمع يرفضان تسوية الطيبي، أزمة المشتركة الثلاثية تتواصل. بجانب هذا العنوان على موقع الصنارة في كفر كنا: توقيف شاب قاد دراجة نارية رغم قرار قضائي يمنعه من القيادة.

اعتقال 5 أشخاص بشبهة الضلوع في جريمة قتل فريد مظلبط من المغار. على الصنارة أيضا مدفوعات الأهالي للمدارس مستمرة حتى 1372 شيكلا للطالب خلال السنة الدراسية. اعتقال 10 المشتبه بهم في الجنوب بشبهة الابتزاز وفرض الإتاوة. اشتباه بإصابة لشخص بالإيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وزارة الصحة تغلق شاطئين في حيفا بسبب تلوث مياه البحر. الشاطئان هما شاطئ الكرمل الشمالي بالقرب من فندق المريديان وشاطئ دادو الجنوبي محطة رقم 6 المعروف أيضا بشاطئ الطلاب خوفا ستودنتين.

مع صحافة نت نمضي حتى السابعة، ومع المواقع الإلكترونية وأبرز العناوين الإخبارية عليها هذا الصباح. على موقع بكرة نطالع: التجمع نرفض الزج باسم سامي أبو شحادي في ملف ترتيب المقاعد والمفاوضات. بجانب هذا العنوان على موقع بكرة: مخطط إيراني محتمل لإسقاط طائرة ترامب بصواريخ محمولة. العاملة الاجتماعية والناشطة السياسية والاجتماعية إيسار أبو الليل لموقع بكرة: غياب المرأة عن لجنة الوفاق يعكس أزمة أعمق في السياسة العربية.

أيضا على موقع بكرة اتفاق من 15 بندا خطة لسداد 400 مليون دولار من ديون حماس في غزة.

تحذير من السباحة في شواطئ حيفا، شاطئ الكرمل وشاطئ الطلاب هاستودنتم. التماس إلى محكمة إسرائيلية لوقف إقامة مدرسة دينية يهودية في قلب حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. أيضا على موقع بكرة نطالع: مقتل 4 بحارة في هجوم حوثي على سفينة تجارية قبالة باب المندب. إعلان خاطئ عن وفاة الملك تشارلز يثير بلبلة واسعة في بريطانيا.

من الأخبار البارزة على موقع عرب 48 هذا الصباح نطالع. واشنطن تستهدف سفينة بخليج عمان، وباكستان اقتراب التوصل لاتفاق أمريكي إيراني. جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر. على موقع عرب 48 أيضا نطالع منظمات حقوقية أمريكية تقاضي ترامب بسبب عقوباته على الجنائية الدولية.

سوريا ودول عربية تندد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان، وتوغل إسرائيلي بريف القنيطرة وإقامة حاجز تفتيش.

نتوقف الآن مع أحوال الطقس كما يفيد الرصد الجوي. يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكن الطقس سيبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا أيضا. وطأة حر شديدة إلى قصوى تسود معظم أنحاء البلاد. أما خلال اليومين المقبلين فدرجات الحرارة تنخفض تدريجيا. درجات الحرارة المرتقبة اليوم عندنا في أورشليم القدس تصل درجة الحرارة إلى 33، في حيفا 32، في الناصرة 36 درجة، الجولان 38 درجة، في تل أفيف تصل درجة الحرارة القصوى اليوم إلى 33، وفي بئر السبع 37 درجة نهار هذا اليوم.

وإلى أسعار صرف العملات الأجنبية. سعر صرف الدولار بحسب بنك إسرائيل مقابل الشيكل هو 3 شيكل. سعر صرف اليورو 3 شيكل و46 أجورة. سعر صرف الجنيه الاسترليني 4 شيكل و5 أجورات. الدينار الأردني سعر صرفه بحسب موقع بنك إسرائيل 4 شيكل و23 أجورة، أما سعر صرف الجنيه المصري فهو 5 أجورات.

أربع دقائق قبل السابعة الساعة الآن في راديو مكان، وصلنا إلى نهاية جولتنا الصباحية صحافة نت في السابعة نشرة الأخبار، ثم نمضي مع جولة الصباح الإخبارية. شكرا لكم على المتابعة، كل التحيات وإلى لقاء جديد.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
6: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
9: عناوين الساعة من مكان: جريمة قتل في شفا عمر، مجلس السلام يتوصل إلى اتفاق لسد ديون حماس بمبلغ حتى 400 مليون دولار، إيران بصدد سن قانون يحظر دخول قطع بحرية لدول المعادية إلى الخليج بدون إذن، البحث عن أم وابنتها إسرائيليتين اختفت أثارهما في فيينا منذ 6 أيام، محاولة اعتداء على مصلحة تجارية بملكية عربي في باتيام.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة 7 من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. في شفا عمر قتل فجر اليوم رجل سدني إثر تعرضه لإطلاق النار وهو داخل سيارته بمحاذاة محطة وقود، وجاء من الشرطة أن الخلفية جنائية وأنه من ذوي السوابق الجنائية. أفادت قناة كان بأن مجلس السلام لغزة والوسطاء تعهدوا بسد ديون حماس بمبلغ حتى 400 مليون دولار، وستخصص الأموال لدفع معاشات لمستخدمي الجمهور ومزودين قدموا خدمات لسكان القطاع ولم يتقاضوا رواتبهم. وأكد مصدر في مجلس السلام أن كل طلب دفع سيخضع لفحص دقيق للتأكد من أنه غير مرتبط بنشاط إرهابي أو فساد في حماس. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لا يثق بإيران التي كذبت عليه المرة تلو الأخرى، وأضاف أنها إذا ارتكبت شيئا فيمكن أن نقصفها. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن بلاده تعمل حاليا على سن قانون سيحظر دخول السفن العسكرية والتجارية التابعة للدول المصنفة معادية إلى الخليج من دون إذن إيراني. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عنه أن التشريع يهدف إلى تعزيز سيطرة طهران على مضيق هرمز. يستمر البحث عن المواطنة الإسرائيلية مالي يهلومي وابنتها ليال اللتين اختفت آثارهما في فيينا منذ يوم الجمعة الماضي. وتوجه مندوب عن وزارة الدفاع إلى الإسرائيليين الذين يقيمون في العاصمة النمساوية للاستفسار ما إذا كانت بحوزتهم معلومات عنهما. اعتقلت الشرطة مساء أمس شابا يهوديا بشبهة محاولة إلقاء قنبلة يدوية على ملحمة بملكية عربي مسلم في باتيام، وتمكن الأخير من السيطرة على المهاجم حتى وصول الشرطيين. وفي حديث لإذاعتنا أشار إلى أنه قد تعرض لمحاولات سابقة للتنكيل بمصلحته التجارية على خلفية قومية متطرفة. ويذكر أنه قدم تبرعات لجنود جيش الدفاع بعد 7 أكتوبر ويسميه زبائنه بمحمد الزلمي. رياضيا، تأهل الليلة الماضية بوعيل عكا تحت قيادة المدرب النصروي أدهم هادية إلى نهائي مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة لكرة القدم بعد فوزه على مكابي إرسلية بهدفين نظيفين، أورد النبأ الزميل أحمد عويسات.
10: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
10: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا، ولا تزال تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وخلال اليومين المقبلين توالي درجات الحرارة انخفاضها، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم: أورشليم القدس وتل أبيب 33، حيفا وجبال الجليل 32، الناصرة 36، الجولان 38، و37 في بئر السبع. في 8 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان. أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الأربعاء المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، ومن الهندسة الإذاعية رونينا أور، يرافقكم في التقديم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: مدينة شفا عمر تستفيق هذا الصباح على وقع جريمة بشعة أسفرت عن مقتل رجل 60 رميا بالرصاص، ومصرع رجلين وإصابة امرأة بجروح متوسطة في حادث سير مروع قرب بيت شمش. مضمد نجمة داود الحمراء يوشع جوتليب يتحدث عن مشهد مؤلم في موقع الحادث، ويقول إن رجلين قتلا إثر تصادم سيارتين وجها لوجه.
1: כשהגענו למקום ראינו זירת תאונת דרכים קשה מאוד, תאונת דרכים חזיתית בשני כלי רכבתיים. ראינו גבר כבן 40 שוכב בשולי הכביש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, חבלה רב מערכתית, וגבר נוסף לקוד ברכבו.
0: في ملفاتنا الأخرى هذا الصباح، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وفنزويلا بعد 17 عاما من القطيعة. رئيس الوزراء نتنياهو يشكر الرئيس الكولومبي على اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على مرتفعات الجولان.
2: אתם זוכרים את הביטוי העמים הגולן, נכון? אז היום העם עם קולומביה. כנשיא קולומביה ידידנו הכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן. אני מודה לך אדוני הנשיא.
0: وفي القطاع الكشف عن أن مجلس السلام لغزة تعهد بسد ديون حماس بقيمة 400 مليون دولار. جيش الدفاع يمنع استيلاء بعض المستوطنين على منازل فلسطينية في بلدتي قصرة وجلود قرب نابلس، ويعلن منطقة عسكرية مغلقة لغير سكان المكان. ترامب يعلن أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، ويقول إنه لا يثق بالإيرانيين لأنهم كذبوا عليه مرارا وتكرارا، ويلوح بالخيار العسكري مجددا. وإيرانيا أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا يؤكد أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى استجابة واشنطن للشروط الإيرانية. سبع دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. نبدأ هذا المشوار الإخباري من التراجيديا التي وقعت صباح اليوم. أولى هذه التراجيديات في شفا عمر، وقع جريمة بشعة أسفرت عن مقتل رجل 60 رميا بالرصاص. ربما حيثيات هذه الجريمة المتوفرة حتى الآن. معك يعقوب عزرة، صباح الخير.
3: صباح الخير لك محمد ولجميع المستمعين. بالفعل مدينة شفا عمر استيقظت هذا الصباح على سماع دوي إطلاق نار عند الساعة 5:30 تماما، وسرعان ما تبين أن الحديث يدور عن جريمة قتل أخرى بشعة راح ضحيتها رجل 60 رميا بالرصاص. الشرطة أصدرت بيانا قالت فيه إن قوات الشرطة هرعت إلى المكان بعد تلقي أنباء عن مصاب إثر تعرضه لإطلاق النار، ولكن للأسف أعلن عن وفاته في أعقاب في المكان. وشرعت الشرطة التحقيق وجمع الإفادات والأدلة من مكان الحادث في محاولة للوصول إلى الفاعلين. وبيان الشرطة محمد يشير إلى أن الخلفية جنائية. نشير فقط قتل أن عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي يرتفع بهذه الجريمة إلى 161 ضحية منذ بداية العام الجاري. وأيضا هذه الجريمة محمد هي الأولى منذ يوم الخميس الماضي، حيث قتل في المقابلة الشاب أيمن جرامني رميا بالرصاص أيضا. إذن جريمة أخرى بشعة في المجتمع العربي هذا الصباح في شفا عمر.
0: طيب، هذا فيما يتعلق بالجرائم. تعال بنا إلى تراجيديا أخرى: مصرع رجلين وإصابة امرأة بجروح متوسطة في حادث وقع قرب بيت شمش.
3: صحيح حادث سير مربع وقع الليلة الماضية على طريق 338 وقرب بيت شمش محمد وأسفر عن مقتل شخصين في 40 من العمر وإصابة امرأة بجروح متوسطة. حسب المعلومات التي أوردتها الشرطة وطواقم الإنقاذ فإن الحادث نجم عن تصادم سيارتين خاصتين وجها لوجه وأسفر عن هذه النتيجة المأساوية كما ذكرنا مصرع رجلين وإصابة امرأة بجروح. تعال بنا نستمع إلى مضمد نجم الدوري الحمراء يوشوع غوتليب الذي وصف موقع الحدث بالصعب جدا وقال إن الرجلين فارقا الحياة مباشرة نتيجة تصادم السيارتين.
1: כשהגענו למקום ראינו זירת תאונת דרכים קשה מאוד, תאונת דרכים חזיתית בשני כלי רכב פרטיים. ראינו גבר כבן 40 שוכב בשולי הכביש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, חבלה רב מערכתית, וגבר נוסף לקוד ברכבו כשהוא ללא הכרה גם ללא דופק וללא נשימה.
3: إذن هكذا يقول المضمد يهوشوا غوتليف إن موقع الحادث كان صعبا جدا وعند وصولنا إلى المكان رأينا رجلين فارقا الحياة نتيجة تصادم السيارتين. طبعا الحديث يدور عن رجل في كل سيارة. منذ بداية هذا الأسبوع محمد 19 ضحية لحوادث السير على طرقات البلاد وقبل دقائق معدودة بلغنا بوقوع حادث سير مروع على طريق 444 في مدخل مدينة الطيبة أسفر عن إصابة شاب بجروح بالغة الخطورة. حسب طواقم الإسعاف فقد الوعي في المكان ويجري يعني تقديم الإسعاف الأولي له في المكان بالإضافة إلى ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح طفيفة في هذا الحادث. للأسف شلالات الدم الناتجة عن جرائم القتل وحوادث السير يعني تطلعنا كل صباح. محمد
0: شكرا لك يعقوب عزرا, شكرا جزيلا. تعالوا بنا ننتقل إلى ملفاتنا الأخرى الدبلوماسية. أولاها بعد قطيعة استمرت 17 عاما إسرائيل تقرر وفنزويلا إعادة إقامة العلاقات بينهما. عن طبيعة هذا التحرك الدبلوماسي يحدثنا مراسلنا أو محرر الشؤون السياسية شمعون أران عن طبيعة هذا التحرك, عن الأسباب والدوافع وراء هذه الخطوة. أهلا بك شمعون, صباح الخير.
4: صباح الخير لكم جميعا محمد.
0: نعم تفضل, ما هي الدوافع ولماذا هذا التوقيت بالذات تقرر إسرائيل وفنزويلا استئناف هذه العلاقات؟
4: نعم, العلاقات بين إسرائيل وبعض دول أمريكا اللاتينية محمد تشهد في الأيام الأخيرة قفزة نوعية وتحسنا ملحوظا. ففي خطوة هامة حدثت أمس أعلن وزير الخارجية جيدون سار مساء أمس عن إعادة العلاقات بين إسرائيل وفنزويلا وذلك بعد قطيعة استمرت 17 عاما. تقرر بعد محادثات أجرها سار مع نظير الفنزويلي فيليكس بلاسنسيا استئناف العلاقات القنصلية بين البلدين. تقرر أيضا تشكيل آلية تنسيق ستمكن من تقديم خدمات قنصلية لمواطني البلدين. فنزويلا نذكر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2009 قبل 17 عاما تحديدا لأيام الرئيس الأسبق هوغو تشافيس, وذلك في عقاب عملية الرصاص المصبوغ في قطاع غزة. كانت هناك هذا الرئيس كان له علاقات وكان مناوئا للغاية لإسرائيل. الشهر الماضي نذكر ضربت فنزويلا هزة أرضية عنيفة على أثارها, أرسلت إسرائيل طواقم إنقاذ لتخليص المنكوبين من تحت الأنقاض وذلك رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين. نتائج هذه الأعمال عمل البحث والإنقاذ أثارت ارتياحا كبيرا لدى رئيسة فنزويلا ديلسي رودريغيز, وديلسي رودريغيز نذكر كانت نائبة لنيكولاس مادورو الذي تمت الإطاحة
0: به. يعني عمليا بعد تغيير النظام في فنزويلا عادت العلاقات مع إسرائيل.
4: نعم بالفعل تمت الإطاحة به, اعتقالي على قوات اليد القوات الأمريكية مطلع العام الجاري, وفي عقاب ذلك الرئيسة رودريغيز أعربت عن تقديرها العميق لإسرائيل. الآن كما يبدو كبادرت حسن نية من طرف فنزويلا حيال إسرائيل. تمت إعادة العلاقات القنصلية بين البلدين, هذه الخطوة الإسرائيلية إعادة إنقاذ المنكوبين. بالفعل تم نشرها في جميع وسائل الإعلام، وكان هناك تقدير كبير للبعثة الإسرائيلية كما تفضلت محمد. بالفعل بعد نصب رودريغيز رئيسة لفنزويلا عادت العلاقات رويدا، والآن تمت إعادة العلاقات القنصلية في هذه المرحلة، ثم ربما سيتم أيضا إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة، ولكن لن نستبق الأحداث بهذا الصدد محمد.
0: لن نستبق الأحداث ولكن سنستبق الأحداث. كولومبيا تعلن اعترافها بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، ونتنياهو يشكر رئيس كولومبيا على هذه الخطوة. تتهافت دول أمريكا اللاتينية لإقامة علاقات مع إسرائيل وكذلك منح اعترافات.
4: نعم بالفعل، أمس الأول الاثنين أعلن الرئيس الكولومبي عن اعتراف بلاده بكون مرتفعات الجولان تخضع لسيادة إسرائيل كاملة. وزير الخارجية شكر الرئيس وكذلك وزير الخارجية الكولومبيين على هذه الخطوة الهامة. رئيس وزراء نشر أمس شريط فيديو قال شكر فيه والآخر الرئيس الكولومبي على هذا الاعتراف الكولومبي، فلنستمع إلى قوال بيني.
2: זוכרים את הביטוי העמים הגולן, נכון? אז היום העם עם קולומביה. כי נשיא קולומביה ידידנו הכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן. אני מודה לך אדוני הנשיא. בוא אני אסביר לך למה זה חשוב. בוא תתקנן. זאת הכנרת, זה רמת הגולן. פה סוריה, כאן לבנון. המקום הזה חיוני לביטחון שלנו. ודגל ישראל מתנוסס כאן, והוא ימשיך להתנוסס כאן, כי זו ארצנו. היו לנו כאן יסודות עוד בימי...
4: אז אני יכול להתסאל נתניהו, הל תתזכרון השיער השעב מה הג'ולן? ויודיף, אז אני היום נקול השעב מה הקולומביה, לאן הרייס הקולומבי סדיקונה, יעטרף בסיירת ישראל על המורטפעת הג'ולן. אשקורו כפחמת הרייס, יקול נתניהו, ויוזר נתניהו פי לוידאו, יתקדם נחו חריטת דולת ישראל, ישרח להם, להו אהמיית בקל ג'ולן תחת سيطرة إسرائيل، ويقول هذه هي بحيرة طبرية، هنا هضبة الجولان، هنا سوريا وهنا لبنان، هذا المكان حيوي لضمان أمننا، والعلم الإسرائيلي يرفع العالم الإسرائيلي هناك، ولأن هذه هي أرضنا. تبقى الإشارة محمد إلى أن في الأيام الأخيرة تغيرت أيضا الحكومة في بوغوتا من حكومة معادية لإسرائيل، انتخبت حكومة داعمة مؤيدة ومتضامنة مع إسرائيل. وفي عقاب زيارة وزير الخارجية جيدون سار الذي زار كولومبيا الأسبوع الماضي والتقى بكبار المسؤولين هناك، تقررت اتخاذ خطوات هامة، فهي أولا تعيين سفيرة لدى كلا البلدين، تم نقل السفارة الكولومبية انتبه إلى العاصمة أورشليم القدس، كذلك ألغيت حاجة التزود بتأشيرات الفيزا للسياح لزيارة البلدين، انسحبت كولومبيا أيضا من الدعوة القضائية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وتقرر تعزيز العلاقات بين البلدين. إسرائيل اقترحت أيضا مساعدات إنسانية لكولومبيا في الهزة الأرضية. تبقى الإشارة إلى أن سوريا والعربية السعودية شجبتا بشدة هذا القرار لكولومبيا، الاعتراف والاعتراف بكون إسرائيل هي تسيطر على هضبة الجولان. إليك محمد.
0: شكرا لك شمعون أران. تعالوا بنا إلى الملف الإيراني. أمين عام مجلس الأمن للقومي الإيراني محسن رضا يؤكد أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى قبول واشنطن الشروط الإيرانية لإعادة فتحه. وليد يوسف.
5: خلال لقائه مع السفير الصيني في طهران، قال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إلى أن تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل الشروط الإيرانية لإعادة فتحه. وأضاف رضائي أن على الولايات المتحدة أن تنهي الحرب أيضا في لبنان وغزة، وأن تفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وأن تفي بباقي التزاماتها على حد تعبيره. وأوضح رضائي أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، فأن هذا الأمر سيكون منفصلا عن قضية إعادة فتح المضيق. وخلافا لتصريحات المسؤول الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وأن الجيش الأمريكي يسيطر حاليا عليه بعد أن قام بإزالة الألغام الإيرانية منه. وما زال ترامب يعول على الحصار البحري المفروض على إيران وخنقها اقتصاديا لحملها على التنازل عن مطالبها والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وفي مقابلة هاتفية مع إحدى القنوات الأمريكية أوضح ترامب أن الأوضاع الاقتصادية في إيران باتت سيئة للغاية وأن التضخم المالي بلغ أكثر من 300%، ولم يعد النظام في طهران قادرا على الاقتراض ودفع رواتب الجنود، بينما تسيطر الولايات المتحدة على جميع الأموال والأصول الإيرانية المجمدة.
6: The nations, they've got 300% inflation. They have no value. Their currency has almost no value.
5: وفي خضم هذه التطورات صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف في مقابلة مع وكالة بلومبرغ بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى ما وصفه بنوع من الترتيب. ومع استمرار أزمة مضيق هرمز تتفاقم أزمة أخرى قريبة من هناك في مضيق باب المندب، مع استمرار هجمات الحوثيين المتمردين في اليمن الموالين لإيران على السفن وناقلات النفط التي تنطلق من الموانئ السعودية على البحر الأحمر. خفر السواحل اليمني أعلن عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الحوثي على سفينة تجارية في باب المندب صباح أمس إلى 6 قتلى، هم 3 باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى 2 من القوات اليمنية التي شاركت في عملية الإنقاذ لإجلاء طاقم السفينة. ويبدو أن إيران التي تحرك الحوثيين الشيعة في اليمن تريد أن تنقل رسالة إلى الولايات المتحدة أن بإمكانها كذلك شل حركة الملاحة في مضيق باب المندب الذي تمر فيه السفن التجارية القادمة من أوروبا عبر قناة السويس في طريقها إلى الأسواق الآسيوية، إضافة إلى ناقلات النفط التي تنقل 10% من مخزون النفط العالمي، وبالتالي خلق أزمة جديدة تضاف إلى أزمة مضيق هرمز.
0: هذا فيما يتعلق بالتوتر الحاصل بين واشنطن وطهران. تعالوا بنا ننتقل إلى مناطق الضفة الغربية لنطلع على الوضع الحياة اليوم هناك. جيش الدفاع يمنع استيلاء بعض المستوطنين على منازل فلسطينية في بلدتي قصرة وجلود قرب نابلس، يعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة لغير سكان المكان. ما الذي حدث هناك؟ هذا السؤال نوجهه لمراسلنا إيال عليمة. صباح الخير.
7: صباح نور محمد. أحداث الأيام الأخيرة في قرية قصرة جنوب نابلس هي دليل آخر على فقدان السيطرة في مناطق الضفة الغربية. قوات الحراسة الإقليمية وهي وحدات شبه عسكرية مؤلفة من مستوطنين مسلحين يؤدون الخدمة العسكرية قد تحولت إلى ميليشيات مسلحة تسيطر على الأوضاع في مناطق الضفة الغربية وتلزم القيادة العسكرية بالخضوع لها. الليلة الماضية أصدر المتحدث العسكري لأول مرة بيانا مشوشا عقب فيه على أحداث قرية قصة وعلن عن القرية منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد قيام مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على أراضي لمنزلين في القرية بهدف إقامة نقطة استيطانية على هذه الأراضي التي تعود لملكية خاصة، وذلك تحت بحماية وحدات الحراسة للمستوطنين. السلطات العسكرية أقرت بأن هذا العمل هو عمل غير شرعي يمس بأمن سكان قريتي قصر وجلود ويمنعهم من مزاولة مجرى حياتهم الاعتيادي، ولكن في الواقع يتم أو لما تقوم السلطات العسكرية بإبعاد المستوطنين من المكان واكتفت بالإعلان عن القرية منطقة عسكرية مغلقة. ولكن هذه الخطوة التي مارستها السلطات العسكرية في قرية الطيب في نهاية الأسبوع لم تثبت نجاعها إزاء فقدان السيطرة في المنطقة. مجموعة من المستوطنين استخدمت سيارة إسعاف من أجل الوصول إلى الأراضي القرية الأراضي الفلسطينية، كما وضعوا المستوطنون حاجزا يمنع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. مع أن قوات الجيش قامت بإزالة الحاجز، فإن المستوطنين لا يزالوا على الأراضي التي تم السيطرة عليها، ويمنعون سكان القرى من الوصول إلى بيوتهم وإلى منازلهم. سكان المنزلين لا يزالوا محاصرين. الخيم التي وضعها المستوطنون على أراضي الفلسطينية لا تزال قائمة، والأنباء تشير إلى استيلاء المستوطنين على بعض المباني دون أن تستطيع سلطات الجيش أن تفعل شيئا حتى الآن سوى الإعلان عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ولكن تمتنع عن إبعاد المستوطنين من المكان الذين لا يزالوا في هذه الأراضي التي تعود لملكية خاصة. الفلسطينيون من جانبهم لا يزالوا محاصرون في بيوتهم ومنازلهم. محمد،
0: شكرا لك إياه العليمة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. حسن أبو زايد، صباح الخير.
8: صباح النور محمد،
0: أهلا بك. واشنطن تتحرك والوسطاء أيضا في هذه المرحلة باتجاه تقريب وجهات النظر ومنع انهيار مسار التفاوض، طبعا عبر محاولة التوصل إلى صيغة تنفيذية وسطية تعالج الخلاف الأساسي بشأن نزع

0: حماس خارطة الطريق التي طرحها مجلس السلام المدعوم من الإدارة الأمريكية تتكون من 15 نقطة تهدف إلى وضع إطار عملي لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق وصولا إلى وقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب في غزة. الخطة تتضمن مسار تدريجي لوقف العمليات العسكرية وانسحاب قوات جيش الدفاع من القطاع، لكن رئيس الوزراء قبل أيام وضع شرطا واضحا أمام أي انسحاب إسرائيلي. حسب الموقف الإسرائيلي تريد إسرائيل ضمان نزع سلاح حماس بالكامل وعدم بقاء قدراتها العسكرية في القطاع قبل تنفيذ الانسحاب من مناطق مختلفة من قطاع غزة. إسرائيل تخشى عودة الحركة إلى السيطرة العسكرية، وهذا الأمر يظهر الفجوة الأساسية بين الرؤية الأمريكية والموقف الإسرائيلي. الولايات المتحدة تريد الانتقال إلى المرحلة الثانية وخلق مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب، بينما الحكومة الإسرائيلية ترى أن إنهاء الحرب والانسحاب لا يمكن أن يتم قبل معالجة الملف الأمني وفي مقدمته سلاح حماس. وهذا الأمر محمد يفتح الباب أمام مفاوضات شديدة التعقيد. في الجانب الفلسطيني تتمسك حركة حماس بالمسار التفاوضي وبالتفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء، بينما ترفض الحركة أن يتحول نزع السلاح إلى شرط منفصل يسمح لإسرائيل بتأجيل الانسحاب أو استمرار العمليات العسكرية. حازم قاسم المتحدث بلسان حركة حماس:
1: الآن من أجل أن نصل إلى مرحلة تطبيق فعلي لكل رؤية الرئيس ترامب للسلام في قطاع غزة، هذا كله منوط بقدرة هؤلاء الوسطاء والدول الضامنة بالضغط على الاحتلال حتى أولا يطبق ما تبقى من المرحلة الأولى من الاتفاق، وقف الخروقات المتواصلة، لدينا 1000 شهيد منذ دخول في اطلاق النار حيز التنفيذ، وأيضا أن يقبل بمقاربات معقولة فيما يتعلق بمسار المرحلة الثانية. الكرة الآن هي في ملعب الاحتلال ومجلس السلام ممثل بمنادلوف.
0: الخلاف في محمد لا يدور فقط حول السلاح وإنما حول ترتيب المرحلة الانتقالية بأكملها. فالمرحلة الثانية من الخطة يفترض أن تفتح الباب أمام تشكيل إدارة مدنية جديدة في غزة، إعادة تشغيل المؤسسات والخدمات وبدء عملية إعادة الإعمار، إلى جانب ترتيبات أمنية تضمن عدم العودة إلى الحرب. لكن كل هذه الخطوات مرتبطة بالوضع الميداني وبالاتفاق على مستقبل السلاح وقوات جيش الدفاع الموجودة في القطاع، ومن هنا تبرز أهمية الدور الأمريكي. ترامب أو إدارة ترامب هي صاحبة المبادرة، وهي التي تحاول دفع إسرائيل وحماس والوسطاء باتجاه صيغة تسمح ببدء المرحلة الثانية دون انهيار الاتفاق. لكن السؤال محمد هذا أخيرا: إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة إقناع نتنياهو بتعديل موقفه؟ وإلى أي مدى يمكن أن تضغط على حماس للقبول بترتيبات أمنية جديدة في غزة؟ محمد:
2: شكرا لك حسن أبو زيد. وقبل أن نواصل مع ملفاتنا الأخرى من بينها الحزبية كذلك ملفات داخلية، دعونا نتوقف مع الدكتور ثائر أبو راس باحث ومحلل في الشؤون الأمريكية. صباح الخير دكتور ثائر. أهلا بك. ما يلمسه المرء تناقضا ما في التصريحات والسرديات المتعلقة بأزمة إيران وواشنطن. من ناحية أولى، ترامب يقول الضغط الأقصى على الاقتصاد الإيراني هي الاستراتيجية التي سأتبعها، ويقول أيضا في تصريح آخر سوف ينتظر حتى النهاية وبالتالي ربما يستخدم القوة العسكرية المفرطة. إيران في تضخم مالي 300%، أسعار السلع الغذائية ارتفعت 130%، وفي جانب آخر الباكستانيون صرحوا بأن اتفاقا بات أقرب من ذي قبل بين الطرفين. ما هي الرواية أو السردية الأكثر دقة ومنطقية؟
3: يعني أعتقد السردية الأكثر دقة هي بأن التصريحات رئيس الأمريكي متناقضة، لأن استراتيجيته مع إيران متناقضة. هو لا يعلم إذا ما أراد أن يتبنى استراتيجية سلام مبنية بالأساس على المفاوضات وفقط التفاوض، أم يريد أن يبقي فرص اشتعال الحرب من جديد واردة، بالرغم من هو أول من يعطي

0: يعترف بأن الحرب لن تساعده، لأنه الأزمة في مضيق هرمز ليست أزمة يمكن حلها عسكريا، خاصة مع التكنولوجيا الحديثة. يكفي أن يكون لدى إيران بعض المسيرات، وبذلك هي عمليا قادرة على إغلاق المضيق. فالرئيس الأمريكي لا يدرك ما الذي يريده بالضبط. هل يريد الوصول إلى اتفاقية تخص مسألة النووي كما كان يتحدث قبل أشهر قليلة، أم يريد أن ينهي كل الخلافات التي كانت موجودة مع الإيرانيين في آخر 50 سنة، ولكل الرؤساء من قبله لم ينجحوا عمليا بحلها، وفقط هو سيقوم بحلها كما يقول أيضا. فعلى الرئيس أن يقرر ما هي بالضبط استراتيجيته، ومن ثم يلتزم بهذه الاستراتيجية، ولربما هذا ما قد يساعد على الوصول إلى مبتغاه. ولكن أن يقوم من جهة واحدة بالتهديد والوعيد، ومن ثم لا يلتزم بهذا التهديد والوعيد ويتحدث عن حل دبلوماسي، فهذا لن يساعده.
1: طيب،
0: ما هو واضح هو بأن الرئيس الأمريكي في أزمة ولا يعرف كيف يخرج
1: في أزمة، وهو يتخبط لأنه واقع على ما يبدو بين رؤيتين متناقضتين، الأولى متمثلة برؤية وزير الخارجية روبيو، والثانية بديجي فانس، هما قطبان على نقيض جزئي، صراع في الرؤى تجاه إيران. الملاحظ أن ديجي فانس بات أكثر تأثيرا على ترامب.
0: نعم صحيح، ولكن لو عدنا 3 أشهر إلى الوراء، ماركو روبيو الذي كان يعني تأثيره صحيح أكبر بشكل واضح. فعلى ما يبدو الرئيس الأمريكي ينتقل ما بين أعضاء إدارته، ولكن في نهاية المطاف القرار يجب أن يأتي من الرئيس نفسه، والتاريخ سيذكر قرارات الرئيس، لن يذكر قرارات نائب الرئيس أو وزير الخارجية. لذلك عليه هو أن يلتزم بقرار ما، ومن ثم يقوم بتنفيذ هذا القرار، لأنه حديثه بالأيام الأخيرة وكأنه يعني ربما يعلن النصر على إيران ويترك المنطقة ككل، والوضع وما هو عليه هذا لن يساعد أحد. يعني هذا بالعكس سيعطي إيران قوة من الناحية الاستراتيجية، قوة أكبر، ولكن في نفس الوقت سيضعفها اقتصاديا، مما يؤكد بأنه القلاقل إلى المنطقة ستعود. لأنه إذا أردت حل طويل الأمد أنت بحاجة إلى حل يرضي الجميع، وليس يعني فقط تستغل قوتك العسكرية لتهرب من المنطقة وتبقيها على ما هي عليها.
1: طيب دكتور ثائر، المرء المتابع يستشعر بشيء ما، ربما هذا الشعور دقيق سليم غير سليم، يشعر بأن ترامب يبحث عن صورة نصر، فعلا هو يريد أن يبحث عن صورة نصر وعليه يتخبط، أم عن إخضاع إيران فعليا؟ لم نعد نسمع بالنووي، اليوم مشكلة هرمز هي المهيمنة على الخطاب الاستراتيجي الدبلوماسي بين الطرفين.
0: نعم، يعني أعتقد في البداية من الواضح جدا بأن الرئيس الأمريكي أراد إخضاع إيران. يبدو بأنه كان اقتنع بما كان يقوله نتنياهو، بأنه خاصة بعد المظاهرات الكبرى في يناير من هذا العام، بأنه مسألة الحرب هي مسألة أيام قليلة، ومن ثم بعدما تقوم الولايات المتحدة باغتيال قيادة إيران وضرب البنية التحتية العسكرية سيثور الشعب، وهكذا تنتهي الأمور بكل بساطة. ولكن بعدما فشلت كل هذه المحاولات، أعتقد بأن الرئيس الأمريكي يبحث عن صورة نصر، وبالنسبة له كرجل أعمال إعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاقتصاد العالمي إلى حالته الطبيعية، هو بالنسبة له عمليا صورة النصر التي يبحث عنها. فلذلك ما يبحث عنه الرئيس الأمريكي الآن يختلف بشكل دراماتيكي عما كان يختلف عنه قبل أشهر عديدة، وهذا بحد ذاته انتصار للإيرانيين. ولكن يبدو أن إيران غير معنية عمليا بالوصول إلى اتفاقيات شكلية أو اتفاقيات جزئية، هي تبحث عن شيء طويل الأمد يؤكد عمليا مكتسباتها من هذا الحرب لسنوات وسنوات إلى الأمام.
1: أشكرك الباحث والمحلل في الشؤون الأمريكية دكتور ثائر أبو راس، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
0: شكرا، إلى اللقاء محمد.
2: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة. شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: ست وثلاثون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. نواصل مع التقارير بعد أن أغفلنا ملف قطاع غزة، الضفة الغربية، إيران والجنائيات. تعالوا بنا إلى ما هو حاصل على الساحة الحزبية السياسية. حزب الليكود يشهد كواليس متوترة ومعارك متصاعدة على تحصيل المقاعد وسط تحركات حثيثة يقودها بنيامين نتنياهو لإعادة رسم ملامح القائمة وترتيب البيت الداخلي في الليكود وترميم صورة الحزب الجماهيرية عشية الاستحقاق الانتخابي. نستمع إلى فالح حبيب.
7: تتواصل التجاذبات لترتيب الأوراق داخل حزب الليكود استعدادا لانتخاباته التمهيدية المقررة في موعدها يوم الاثنين، وذلك عقب رفض المحكمة التماسا قدم للسماح للنواب بالترشح على المقاعد اللوائية. وفي خطوة خاطفة ليلية طلب من سكرتارية الحزب إجراء تصويت هاتفي لتخصيص مقاعد محصنة لكل من الوزير إسرائيل كاتس بدعوى التفرغ للشؤون الأمنية، والوزير جدعون ساعر بحكم اتفاق عودته إلى الليكود، والوزير حيم كاتس بصفته رئيس مركز الحزب. وقد أثارت هذه الترتيبات حالة من الاحتجاج الداخلي لاعتبارها تضييقا لمساحة المنافسة وإشعالا لصراع على عدد أقل من المقاعد، لا سيما مع طلب تقصير مدة الأقدمية الحزبية لعدد من النواب العائدين مع ساعر وللنائب ألموك كوهين لتمكينهم من خوض الانتخابات داخل الحزب. ولتنظيم هذه الخطوات وترتيب الأوراق سريعا للمستمعين والمستمعات، تخصص مقعدان من حصة نتنياهو الأصلية لكل من إسرائيل كاتس وساعر، ويضاف مقعدان آخران لحيم كاتس وموشي بوسكيلا، مما يرفع إجمال المقاعد المخصصة تحت سيطرة نتنياهو من 8 إلى 10 مقاعد. وفي قراراتها رأت محكمة الليكود أن طلبي إسرائيل كاتس وساعر مشروع وله مسوغاته، بينما قضت بتجميد قرار حيم كاتس لوجود تضارب مصالح كونه ترأس لجنة الدستور التي صادقت على الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف تخصيص مواقع. يعكس هذا الحراك سعي نتنياهو الحثيث لتخصيص أكبر عدد من المقاعد في 10 الأوائل لقطع الطريق أمام شخصيات ذات جماهيرية واسعة كتالي جوتليب التي تشير المصادر لرغبته في إبعاده عن واجهة القائمة، وذلك في مسار يهدف إلى ترميم صورة الحزب الجماهيرية وسط تبعات ثقيلة لأبرز المسؤوليات وفي مقدمتها إخفاقات 7 أكتوبر.
1: يطيب لنا أن نتوقف مع دكتور سهيل ذياب المحاضر في العلوم السياسية. صباح الخير دكتور سهيل.
8: صباح الخير لك وللمتابعة والمتابعين.
1: نريد أن نستأنس برأيك ونبدأ مما انتهى به الزميل فالح حبيب، تحصين مقاعد في حزب الليكود، إسرائيل كاتس، جدعون ساعر، حيم كاتس وآخرون. هل فعلا هذا الإجراء الذي يتخذه نتنياهو من شأنه أن يجمل صورة الليكود أكثر في نظر الإسرائيليين، وهل فعلا هذا يعتبر ترميما داخل الحزب؟
8: ما يجري داخل حزب الليكود هو تعبير عن أمرين كبيرين حدثا نتيجة لما جرى في 7 أكتوبر. الأمر الأول هو مزيد من العقلية الترامبية في إدارة شؤون الليكود، بمعنى تحويل الأمور المؤسساتية إلى أمور من يخدم نتنياهو أكثر بشكل شخصي ومن موالي لنتنياهو، يعني استبدال المؤسساتية التي سادت سنوات طويلة بالأحزاب مثل الليكود وغيره إلى من هو يعني يؤدي الولاء لهذا.
1: وعليه هناك بعض الخلافات بين محكمة الليكود وكذلك بين قرارات نتنياهو.
8: نعم، وهذا أحد التعبيرات والتجليات، ولكن هناك العديد من التجليات التي تثبت أن ما يجري في داخل الليكود هو عقلية ترامبية تترسخ باستبدال المؤسساتية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهذه المرة المؤسساتية الحزبية إلى ولاء مباشر لهذا الزعيم أو ذاك. النقطة الثانية هي تعبير عن الأزمة التي يعاني منها الليكود أمام مجريات الأمور واستطلاعات الرأي وما إلى ذلك. وكنا قد تحدثنا سابقا أن الهياكل السياسية والحزبية بعد 7 أكتوبر ومع قرب الانتخابات القادمة ستنكسر بشكل كبير بما في ذلك في الليكود، وستتشكل نخب سياسية وهياكل سياسية جديدة، ونحن نرى ذلك بأم عيننا يوما بعد يوم.
1: طيب دكتور سهيل إذا بهذا فيما يتعلق بالليكود، يوم الاثنين انتخابات الليكود للبرايمرز التمهيدية 17 من هذا الشهر، تعال بنا ننتقل إلى ما حاصل عندنا في المجتمع العربي، الأحزاب العربية، الخلافات بين العربية للتغيير والجبهة بالأساس ولجنة الوفاق. هناك مآخذ من قبل قيادة العربية للتغيير على قرارها الذي جاء غير منصف كما يقولون وجاء مخالفا للتوقعات. ما رأيك؟ الطيبي كان قد اقترح حلا وسطيا وهو العرض الذي تقدمت به الجبهة قبل أن تبت لجنة الوفاق في المسألة، لكن صدرت شبه قرارات من الوفاق ومن الجبهة لا خيار غير القرار الذي اتخذ.
8: إذا أردت أن أجمل هذه الصورة في الساحة العربية الانتخابية في إسرائيل علي أن أقول الأمور التالية. الأمر الأول أنه مجرد أن تقوم الأحزاب السياسية الكبيرة والتقليدية والتي سادت وصالت وجالت سنوات طويلة في قيادة الجمهورية العربية إلى الوصول إلى لجنة وفاق من أجل أن ترتب القائمة المشتركة الثلاثية، هذا يدل على نوع من العجز لهذه القيادات السياسية بعدم تمكنها من إمكانية القيام بهذا الواجب وهو منوط بها وكانت تقوم به سنوات طويلة خلال عشرات السنوات الماضية. هذا يدل على الأزمة التي تعيشها هذه الأحزاب مجتمعة، وأيضا عدم قدرتها على إدارة مثل هذه المفاوضات دون الوصول إلى لجنة الوفاق. النقطة الثانية بهذا المجال أن الهوة ما بين عقلية الجمهور الواسع وعقلية النخب السياسية التي تقرر في الأحزاب هي ذاهبة بالكبر، بما معنى أن الجمهور العربي يريد قائمة ثلاثية وتفاهم أكثر،
1: يريد قائمة رباعية بالأساس على ضوء هذه التحديات الوجودية المصرية.
8: نعم، فلذلك الجمهور الواسع والمواطن العادي والمصوت الذي سيذهب إلى صندوق الاقتراع يريد تمثيلا له أمام المخاطر الكبيرة الوجودية لحياته، سواء بقضية الجريمة وسواء بقضية الشعب الفلسطيني عامة. فلذلك هذه الهوة تتزايد، وهذا أكثر ما يقلقني في الظروف الحالية عندما يتم الحديث بالشهر الأخير على فقط مقعد هنا ومقعد هناك بهذا التحالف، والجمهور الواسع يعاني الأمرين بالكثير من القضايا الملحة والعالقة. هذا يقول أن الهوة ليس فقط باتساع وأن بدأت تعكس أمور في غاية من الخطورة للمستقبل. ولكن هنا ولكن مهمة جدا برأيي، رغم كل هذا المواطن العربي الذي سيذهب إلى التصويت هذه المرة هو يريد أن يذهب إلى التصويت أكثر من أي وقت ماضي دون النظر إلى أي تشكيلة هنا وأي تشكيلة
1: يعني
8: هنا.
1: على ما يبدو القيادات لم تطلع على المثل القائل العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد، ويعني للأسف هذا سينعكس على الناخب العربي، ويمكن ألا يلام هذا الناخب إذا ما سلك بشكل لا تتوقعه القيادات.
8: باعتقادي أن الناخب العربي سيتصرف بشكل آخر كليا هذه المرة. لماذا؟ لأن النقاش الآن ليس على تشكيلة القيادات العربية كما كان بكل الانتخابات السابقة.
1: يعني الناخب العربي سيصوت لنفسه هذه المرة،
8: سيصوت لنفسه
1: ولا لأي قائد على فكرة. أنا سمعتها من كثر قالوا إذا خرجنا إلى صناديق الاقتراع نصوت من أجل مجتمعنا لا نصوت من أجل الأحزاب والشخصيات،
8: وهذه إشارة إضافية إلى يعني هذه المرة نرفزة الجمهور الواسع لن تتجلى في الامتناع عن التصويت أو القنوط، وإنما في مزيد من التصويت لإبداء أنها هي التي تحمي نفسها وهي تريد أن تحمي نفسها.
1: شكرا بها. لك دكتور سهيل الذهاب، يعطيك العافية.
8: حياتي.
1: إلى قدر
9: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
10: أستاذ في بركيه؟
9: لا.
10: في ألعاب منفوخة؟
9: كمان لا.
10: لكن شو في؟
9: اسمع المذيع بيقولك
11: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
10: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
11: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ثماني وأربعون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن إلى قضايا داخلية. مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد دعت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب في المجتمع العربي جميع اللجان المحلية إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة توطئة لافتتاح السنة الدراسية الجديدة بصورة سلسة ومنتظمة. وسام جبر.
16: ضمن التحضيرات والاستعدادات التي تتخذها الجهات القائمة على الجهاز التعليمي توطئة لافتتاح العام الدراسي الجديد في الأول من شهر أيلول سبتمبر القادم، عقدت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب في المجتمع العربي برئاسة السيد زياد فيصل اجتماعا مع مسؤولي التعليم العربي في وزارة التعليم، وذلك لمناقشة مختلف القضايا التي تخص المدارس العربية وافتتاح العام الدراسي الجديد. رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب السيد زياد فيصل تحدث إلينا عن أهمية هذا الاجتماع.
17: اجتمعنا مع القسم العربي لوزارة التربية والتعليم، تم بحث عدة نقاط أهمها تدخلهم الفوري بالتوجه للسلطات المحلية من أجل إتمام تحضير المدارس وإكمال النواقص، وأيضا الضغط عليهم من أجل تحويل المدفوعات المستحقة للمدارس. فليعلم الجميع هنالك عدة سلطات مديونة للمدارس، نحن نريد أن نفتتح السنة الدراسية في 1/9 بدون أي تشويشات، وأيضا نتوجه لكل ولي أمر عبر راديو مكان زيارة المدرسة في هذه الأيام والتواصل مع إدارة المدرسة من أجل التأكد من جوزية المدرسة.
16: وفي الأثناء دعت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب جميع لجان أولياء أمور الطلاب المحلية إلى الاستعداد والمتابعة الميدانية لتجهيز المدارس قبيل انطلاق السنة الدراسية الجديدة. وفي بيان خاص أصدرته اللجنة القطرية أكدت على أن دور لجان أولياء الأمور هو المتابعة والشراكة والتعاون مع إدارات المدارس لضمان عملية افتتاح العام الدراسي الجديد بصورة سلسة وآمنة ومنتظمة لتوفير مناخ تعليمي مناسب لجميع الطلاب.
1: إلى هذه الصفحة الطبية، تحذر وزارة الصحة من الاشتباه بحالة إصابة بفيروس إيبولا مؤكدة أن الفحوصات لا تزال جارية. سامح قادري.
18: وزارة الصحة تواصل متابعة حالة شخص يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا بعد عودته خلال الأيام الأخيرة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت تؤكد فيه أن الحديث لا يزال يدور عن اشتباه فقط، وأن النتيجة النهائية للفحوص المخبرية ينتظر أن تصدر خلال الساعات المقبلة. وبحسب وزارة الصحة فقد توجه الشخص لتلقي العلاج الطبي بعد إصابته بالحمى، وهو يعالج حاليا في مستشفى سروكا داخل قسم العزل وفق البروتوكولات المهنية المتبعة، بالتوازي مع إجراء تحقيق وبائي لتحديد المخالطين المحتملين. وتشير الوزارة إلى أنها تتابع منذ أشهر تطورات تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وأجرت استعدادات مسبقة لضمان جاهزية المنظومة الصحية لأي سيناريو محتمل، كما وزعت تجهيزات خاصة من بينها بدلات وقاية ومعدات مخصصة للتعامل مع الأمراض المعدية شديدة الخطورة، إلى جانب العمل على إقامة مرافق مخصصة لاستقبال الحالات المشتبه بها. الحديث الأخصائي بالأمراض المعدية دكتور سمير عمار.
19: مرض إيبولا يعتبر من الأمراض الفتاكة وينتمي إلى عائلة الفيروسات النزفية. هذه الفيروسات النزفية تسبب أمراض شديدة، منها مرض الإيبولا. مرض الإيبولا بصورة عامة ينتقل إلى الإنسان من خفافيش الفاكهة، ينتقل إليها من خلال اتصال مباشر، بعد ذلك ينتقل من إنسان إلى إنسان من خلال الاتصال المباشر بالدم أو بسوائل الجسم المختلفة، أو من خلال الأسطح الملوثة بالمواد التي تحمل هذا البكتيريا.
18: وفي الوقت نفسه تجدد وزارة الصحة دعوتها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق التي تشهد انتشارا نشطا للمرض، ولا سيما جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، كما توصي كل من عاد من تلك المناطق وظهرت عليه حمى أو أعراض غير اعتيادية خلال 21 يوما من عودته بالبقاء في المنزل، وتجنب مخالطة الآخرين والاتصال هاتفيا بوزارة الصحة قبل التوجه إلى أي عيادة أو قسم طوارئ. وتشدد الوزارة على أن فيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء، إنما من خلال الملامسة المباشرة لدم المصاب أو سوائل جسمه بعد ظهور الأعراض، مؤكدة أنه لا يوجد في هذه المرحلة سوى اشتباه واحد قيد الفحص.
1: إلى هذه الصفحة التعليمية، معطيات تظهر أن مشكلات الجهاز التعليمي تزداد حدة. وسام جبر.
20: رغم الميزانية الضخمة، إلا أن المنظومة التعليمية في البلاد تواجه نقصا حدا في أعداد المعلمين وتراجعا في نتائج الامتحانات، إذ أن أكثر من 70% من الميزانية تخصص لأجور العاملين في التعليم، ومليارات الشواكل تضخ في إصلاحات وبرامج تربوية متغيرة. وقد تجاوزت ميزانية وزارة التعليم للعام الجاري 2026 تجاوزت حاجز 100 مليار شكل، في وقت تواجه فيه المنظومة التعليمية تحديات متزايدة، من بينها النقص الحاد في أعداد المعلمين وتراجع نتائج الطلاب في الامتحانات المحلية والدولية والاكتظاظ في الصفوف واتساع الفجوات الاجتماعية والتعليمية. ويبلغ عدد الطلاب في المنظومة التعليمية أكثر من 2.4 مليون طالب، ما يعني أن متوسط الإنفاق السنوي يتجاوز 40,000 شيكل لكل طالب.
1: زاوية رياضية مع أحمد أوسات.
21: تأهل لنا الماضي هبول بير السبع إلى ملحق مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق صباح من أذربيجان بعد فوزه خارجيا على النجم الأحمر الصربي بهدفين نظيفين سجلهما زلاتانوفيتش وآيس. وشارك بصفوف هبول زاهي أحمد، محمد أبو رومي وحمود كنعان ومحمد أبو فني من بلدة كفر قرع بالفريق الصربي. وبهذه النتيجة ضمن هبول بير السبع المشارك على الأقل بمسابقة الدوري الأوروبي.
22: مركز إلى شني جوفاني ستاسمي متلجا أبول بيرشبا تعلم لسلام بلوف شليقة الألوفات.
21: رانكوجيك مدرب هابوئيل أشاد بلاعبيه بعد هذا الإنجاز مؤكدا على أهمية التركيز على دور الأبطال والدور المحلي.
0: أنا خشوش تخشوت عديقات של גאווה בשחקנים שלנו. מעבר לזה שמעפילים, להפיל בצורה הזאת אחרי שני משחקים, לשחק את הכדורגל ששיחקנו, אני גאה בהם. הבגרות שלנו צריכה לכלול שני מפעלים. כרגע זה ליגת אלופות, פלייאוף ליגת אלופות, זה גביע הטוטו. אנחנו צריכים להיות מאוד בוגרים, מאוד מדויקים, ואנחנו קבוצה הישגית.
21: יחתדנו לילה שעה לעשרה אסטאד רדבול, ארינה פי מדינת זלצבורג, הנמסאוויה, מוברת נהאי כס הסובל אירובי בין חמל לקב דורי אבטל אירובה, פריס סן ז'רמן الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي الفائز بلقب الدوري الأوروبي ضمن مباريات إياب المرحلة الثالثة من تصفيات مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم يلعب الليلة الساعة 7 هابوئيل تل أبيب خارجيا أمام كاتوفيتشي البولندي وكان هابوئيل قد فاز بمباراة الذهاب بهدفين نظيفين محليا صعد الليلة الماضية هابوئيل عكا تحت قيادة المدرب النصراوي أدهم هادية إلى نهائي مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة بكرة القدم بعد فوزه على مكابي هرتسلية بهدفين نظيفين وعلى شرف الترتيب فاز بنفس النتيجة مكابي أبناء الريني خارجيا على هابوئيل العفولة سجلهما علي إبراهيم ومحمد شكر بينما خسر النادي الرياضي كفر قاسم على استاد باتيام لهابوئيل ريشون لتسيون بثلاثة أهداف لهدفين.
2: סיום המשחק 2-0 להפועל אקו מכבי הרצליה. הפועל אקו מעפילה לגמר גביע הטוטו.
21: وفي نصف النهائي الثاني لمسابقة كأس التوتو يتبارى الليلة الساعة 7:30 بني هدى تل أبيب ضد النادي الرياضي أشدود وبنفس التوقيت على شرف الترتيب يلعب مكابي خان الناصرة خارجيا على استاد كفر سابا أمام هابوئيل رعنانا.
1: هذه تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا من البث المرئي والإنتاج أحمد ياوسات رونينا أور هندسة إذاعية في التقديم كان معكم محمد بكري إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل و90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: مخزن ياشوك،
8: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
7: مخزن ياشوك.

0: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: عناوين الساعة من مكان: جريمة قتل في شفا عمر. الرئيس التركي يقول إن الاتفاق الدفاعي مع السعودية وباكستان له بعد ردعي أكثر من عسكري. السفير دانون ينتقد تركيز مجلس الأمن الدولي على عنف المستوطنين وتجاهله عنف الفلسطينيين. منظمة مديري المدارس تحذر من انهيار الجهاز التعليمي. معطيات جديدة حول وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو والحرارة نحو الانخفاض.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في شفا عمر قتل فجر اليوم رجل سدني إثر تعرضه لإطلاق النار وهو داخل سيارته بمحاذاة محطة وقود، وجاء من الشرطة أن الخلفية جنائية، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 161 قتيلا منذ مطلع العام الجاري. أورد هذا نبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لا يثق بإيران التي كذبت عليه المرة تلو الأخرى، وأضاف أنها إذا ارتكبت شيئا فيمكن أن نقصفها. أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لصحيفة الشرق الأوسط أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان لا ينبغي النظر إليها بالاقتصار على البعد العسكري، لأن هدفها الأساسي هو تعزيز بعدها الردعي، وشدد على أنها لا تستهدف أي دولة. عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية نقاشا حول الوضع في يهودا والسامرة، وحمل السفير الإسرائيلي داني دانون على المجلس لتركيزه على ما يسميه بعنف المستوطنين وتجاهله مئات العمليات الإرهابية الفلسطينية، وقال إذا دار الحديث عن إسرائيليين فيلقي المجلس اللوم على جمهور بأكمله، وعندما يرتكب فلسطينيون اعتداءات يتطرق إلى الإرهابيين فقط. أورد نبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. قبل افتتاح السنة الدراسية بأقل من 3 أسابيع حذر المدير العام لمنظمة مديري المدارس جيل موشكوفيتش من أن جهاز التربية والتعليم يوشك على الانهيار، مشيرا إلى نقص كبير في معلمين واستقالة مديرين، بينما يفضل الوزير كيش تجاهل المعطيات وإنكار الأزمة. وفي حديث لإذاعتنا توجه إلى الوزير وقال: نحن شركاؤك، فجمد كل القرارات إلى حين الحوار المباشر معنا. يستمر البحث عن المواطنة الإسرائيلية مالي يهالومي وابنتها ليال اللتين اختفت أثارهما في فيينا منذ يوم الجمعة الماضي. وتوجه مندوب عن وزارة الدفاع للإسرائيليين الذين يقيمون في العاصمة النمساوية للاستفسار ما إذا كانت بحوزتهم معلومات عنها. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 4449 عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا الفتاك، وتوفي بالوباء حتى الآن 2061 مريضا، ويستشف ذلك من معطيات رسمية نشرتها السلطات في العاصمة كينشاسا الليلة الماضية.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا، ولا تزال تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء، وخلال اليومين المقبلين توالي درجات الحرارة انخفاضها. في 9 سيداتي وسادتي نلتقي إخباريا مجددا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة، كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
4: الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
4: أنجح

صباح الخير لجميع العرب العاملين في الجهاز الصحي الطبي، للطبيب والطبيبة، للممرض والممرضة، للأخصائيين في الأشعة والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والصيدلة، الأبحاث الطبية ومختبرات الفحوصات، وبجميع المجالات والتخصصات المتعلقة بصحة وعلاج وإنقاذ حياة الإنسان. لا تسمحوا للعنصرية أن تكسر عزيمتكم، ولا تفسحوا مجالا لأشخاص ظلاميين متطرفين أن يحبطوا نفسيتكم أو أن يثنيكم عن دراستكم أو عملكم أو أداء رسالتكم. نحن فخورون بكم، أنتم الوجه المشرق لمجتمعنا العربي الذي ينزف تحت وطأة الجريمة والعنف، ولا أحد من المسؤولين ينهي هذه المأساة أو يقوم بواجبه كما يجب، والأرقام تتكلم. أنتم الأطباء درة التاج على رؤوسنا، وعائلاتكم التي بذلت كل شيء حتى تصلوا إلى هذه المرتبة، ليس من منطلق الفخر فقط، بل أيضا من منطلق الرسالة الإنسانية والمجتمعية والعلمية والأكاديمية، يستحقون أن يشعروا بالاعتزاز بإنجازاتكم. وكل هؤلاء الذين خرجوا بحملة مسعورة قذرة كالوحوش عديمي الضمير والرؤية والإنسانية ضدكم، عمليا يشككون بنزاهتكم وعملكم، هؤلاء لا يستحقون أصلا الانتباه إلى السم الذي يخرج من أفواههم تجاهكم. وبالمقابل الشكر والإشادة والتقدير لجميع الهيئات والجهات، من نقابة الأطباء العامة ولجان وإدارات مستشفيات وممثلين عن أجهزة رسمية وغير رسمية، الذين خرجوا للدفاع عنكم. أنتم السند والدعم الذي يحتاجه هؤلاء الأطباء وتلك الطواقم الطبية حتى يستمروا في درب العطاء والبذل والجهود والتميز للعلاج ولإنقاذ حياة إنسان، كل إنسان أيا كان أصله، خلفيته، قوميته، دينه أو لغته.

جينا إليكم برنامج على الأجندة، مستمرون على مدى ساعتين لتغطية الأحداث والمستجدات. الطاقم تنتج هذا البث معي أريتا تيودوري، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، رونين دهان يرافقنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. ونذكركم بالرقم المباشر للتواصل معنا عبر رسائل واتساب لراديو مكان 0505620891. هذا هو رقم راديو مكان لإرسال رسائل واتساب. إن كان لديكم أي موضوع، قضية، فكرة، أي شيء يمكن أن نغطيه من خلال كافة برامجنا في راديو مكان الإذاعة الرائدة للمجتمع العربي 0505620891. هيا بنا ننطلق.

0: ورحب بضيفي الأول في حلقة اليوم الدكتور سليم بريك، المحاضر والخبير في العلوم السياسية. أهلا بك أستاذ سليم، تحياتي.
1: أهلا، تحياتي إيماني لك للجميع.
0: أهلا بك. بتحب تقول إيش للطواقم الطبية قبل ما نبدأ نتحدث عن السياسة؟ ما هي كلها مكملة بعض يا دكتور سليم.
1: نعم طبعا معلوم، يعني هذا الهجوم الأرعن مش بس من الشارع، إنما كمان من وزير الدفاع على الطواقم الطبية، هذا أمر مخجل. وهذا طبعا استمرار لسياسة الحكومة الحالية، هي سياسة عنصرية، سياسة الكراهية لكل الأقليات مع الأسف. وأنا شفت كمان مقال كتبه بروفيسور سلمان زرقة عن هذا الموضوع اللي فعلا مؤثر جدا، وكمان كلماتي كانت مهمة جدا في هذا الموضوع. نرسل تحية لكل الطواقم الطبية اليهودية والعربية على حد سواء. طبعا
0: صحيح دكتور سليم بريك، أنت كتبت لي وكتبت مقال، ودائما يعني تدلي بأرائك وأفكارك في الشؤون السياسية. كيف ترى صورة الوضع حاليا؟ من جهة واحدة الأحزاب المختلفة، نرى أنه مثلا أيزنكوت هو المنافس الآن الند لنتنياهو، ولكن من جهة أخرى أيضا القائمة المشتركة التي فشلت في أن تتشكل كثلاثية حتى هذه اللحظة، الموحدة سائرة بطريقها لضم سيغالوفيتش وأيضا تحصين على ما يبدو مكان لمرشح مسيحي. اشرح لنا هيك كافة هاي الجوانب اللي بتشوفها بمنظورك وخبرتك السياسية دكتور سليم.
1: خلينا نبدأ في الأمور الإيجابية اللي عم بتصير في الحلبة السياسية. نحن بنحكي عن أيزنكوت اللي فعلا يعني هو تفوق على نتنياهو بمقعدين حاليا في الاستطلاعات. نحن بنحكي عن 60 عضو كنيسة ضد هذه الحكومة. نحن بنحكي عن الديمقراطيين اللي وصلوا لعشرة أو أحيانا حتى 11 عضو كنيسة بتعلق بأي استطلاعات. يعني هناك إصرار في الشارع الإسرائيلي على قلب هذه الحكومة. على سبيل المثال يريب ليفين يهدد المحكمة العليا بأنه في الحكومة القادمة عندما ننتخب سنقضي عليكم، يعني بهذا الأسلوب، ويتحدث إلى المحكمة العليا وكأن المحكمة العليا هي عدو الشعب. ونحن نعرف أن الجهاز القضائي هو الحامي الأخير للأقليات في الدولة. بينما مع الأسف يعني ما يحدث في الأحزاب العربية وهي الشرذمة غير جديدة، يعني غير مفاجأة، لأنه نحن شفنا شو صار في الانتخابات لكنيسة 25. نفس السيناريو، محاولة لإقصاء أحمد طيبي، ثم فيما بعد الانفجار اللي حدث بين الجبهة والتجمع، ثم نقل 4 مقاعد عربية لصالح نتنياهو وسموتريتش بن غفير، أمر غير مسبوق في السياسة نهائيا. يعني هذا يدل على عدم مسؤولية أساسي تجاه المواطن. طبعا لا أحد يتحمل مسؤولية أعماله في الأحزاب العربية. الآن نحن نعود على نفس السيناريو. أكثر من شهرين ونصف من المفاوضات العبثية التي لا تنم عن حسن نية، والهدف منها عمليا هو عمليا اتفاق على ما يبدو بين القائمة الجبهة والتجمع لإخراج العربية للتغيير خارج الحلبة السياسية، أو على الأقل إضعافها لإخراجها مستقبلا. باعتقادي هذا الأمر الحقيقي الذي يحدث. يعني كل ما يحدث في الشارع العربي، جرائم القتل اللي نسمع عنها يوميا، ملاحقة الأطباء، كل هذه الأمور وكأنها في عالم آخر، والسياسة الانتهازية في الأحزاب العربية في عالم آخر.
0: كيف ترى تأثير ذلك على المواطن العربي؟ أنا بذكر دكتور سليم لما كان هناك مطلب بتشكيل قائمة رباعية، ذكر إنه إن لم يتم تشكيل قائمة رباعية فالمواطن العربي لن يذهب بالأعداد الكبيرة إلى صندوق الاقتراع. منصور عباس قرر الذهاب لوحده. أولا كيف بتشوف خطوات منصور عباس بالنسبة لسيغالوفيتش، وهل سينجح في إجراء تغيير بأن تكون القائمة العربية الموحدة ليست فقط بصبغة إسلامية، يعني أن يتم التفكير بإدخال مرشح مسيحي؟ هذا يغير كل المفهوم بأنها الحركة الإسلامية.
1: نعم، يعني منصور عباس فعلا بدي بنهج معين اللي باعتقادي سيأخذ وقت، ولكن هذا النهج هو يحول القائمة الموحدة من حركة إسلامية. لازم نبدأ يعني تاريخيا كيف بديت القائمة الموحدة. هي بديت من الحركة الإسلامية الشق الجنوبي مع عبد الوهاب دراوشي والحزب الديمقراطي العربي للكنيسة 14.
0: نعم.
1: والآن دكتور منصور عباس يريد تغيير واجهة هذه، يعني مثلا في حكومة التغيير كان في هناك قرار يجب أن يتخذ، فقال يجب أن أعود إلى مجلس الشورى. فهذا طبعا كان مأخذ كبير عليه في الإعلام اليهودي. ف فالآن هذا التغيير باعتقادي تغيير مطلوب، هذا سيحول الحزب لحزب مدني وليس حزب ديني. والأمر الآخر واللي أنا فعلا يعني بشوف فيه بارقة أمل وشيء إيجابي جدا هو انضمام سيغالوفيتش. نحن نتحدث عن واحد من أحسن وأفضل أعضاء الكنيسة على الإطلاق، إنسان مستقيم، ضابط شرطة ملتزم بحماية القانون والدفاع عن القانون ومحاربة الفساد. ورأينا إداء سيغالوفيتش، طبعا كمان بارليف له دوره كوزير
0: الأمن الداخلي. السؤال بماذا سيفيد سيغالوفيتش القائمة العربية الموحدة؟ هل أصلا سيجلب مصوتين من المجتمع اليهودي؟
1: لنبدأ بأنه هذا أمر ممتاز اليوم عندما نرى هذا السجال وهذا العداء بين اليهود والعرب في دولة إسرائيل، أن يقوم عضو كنيسة يهودي بهذه الشجاعة والدخول إلى حزب عربي، هذا أمر في غاية الأهمية بحد ذاته، هذا انقلاب بحد ذاته. الأمر الإضافي اللي أنا لاحظته، أنا يعني أقرأ ما يكتبه ضباط سابقين في الشرطة وأجهزة الأمن المختلفة، اللي أنا كنت متوقع أنه سيهاجموا سيغالوفيتش، وعلى العكس الجميع يعني بيقولوا أنه هذا خطوة ممتازة، نحن يجب أن نعيد العمل اليهودي العربي المشترك ومحاربة العنف والجريمة وكل هذه الأمور.
0: ولكن يعني ما ننساش دكتور سليم أنه الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة هي أيضا حزب عربي يهودي، وفي الانتخابات الداخلية تنافس يهود، وعفر كسيف حظي بالعدد ليكون مرة أخرى مرشح عن الجبهة. إذن ما الفرق عمليا؟ إيش الإشي اللي هو سابق هون؟
1: لا، هو هناك فرق كبير. يعني صحيح أنه الحزب الشيوعي دائما كان حزب عربي يهودي، في البداية كان يهودي عربي وتحول لعربي يهودي، ولكن عمليا يعني وأنا فحصت هاي الشغلة أقل من 4000 يهودي بصوتوا للجبهة، يعني هو أمر رمزي لا أكثر. طبعا عفر كسيف في عنده مواقفه السياسية والمبدئية، ولكن سيغالوفيتش يمثل شيء آخر، يمثل شيء عملي أكثر في أرض الواقع، تحرك عملي يهودي عربي عمليا للمصالح المركزية لدولة إسرائيل، بما في ذلك طبعا زي ما قلت العنف الجريمي. ولكن الأهم من هذا هو الوصول في نهاية المطاف لوضع تستطيع أن تقوم حكومة مخالفة لحكومة نتنياهو، لا تستند تماما على قوى يمينية عنصرية، وهذا بحد ذاته طبعا أخبار جيدة. هذا سيرفع نسبة التصويت للقائمة الموحدة، باعتقادي ستقترب من 7 أعضاء وربما فعلا تحصل على 7 أعضاء، ولكن على الأقل 6 أعضاء باعتقادي هذا أمر ممكن جدا أن يحدث. وهذا بحد ذاته أيضا أخبار مهمة في هذه الفترة اللي فيها كل عضو كنيسة ممكن أن يقلب الأمور.
0: أي دور سيكون لها إن كنا نسمع شركاء الأمس يقولون سنشكل حكومة تستند فقط إلى أحزاب صهيونية، يقول ذلك نفتالي بنت، يقول ذلك ليبرمان، يقول ذلك بني غانس، شركاء الأمس هدول معاهم كان حكومة التغيير، فالآن يبدو أنهم يرفضون أن تكون الموحدة جزء من الائتلاف وعليها تستند حكومة جديدة تستبدل حكومة نتنياهو.
1: هذا صحيح، كمان سمعنا هذا الكلام قبل الانتخابات للكنيسة 25، وكمان نتنياهو نفسه استقبل منصور عباس أكثر من مرة في بيته في كيساريا وتفاوض معه وأرسلوا لربانين من الصهيونية الدينية لكي يدخلوا لحكومة نتنياهو. يعني هاي الأمور قبل الانتخابات لا أعول عليها كثيرا، باعتقادي في نهاية المطاف ممكن أن تقوم الموحدة بدعم الحكومة من الخارج، أو أن تكون حكومة أقلية حتى يتم كما حدث من حكومة رابن في 92، يعني قامت كحكومة أقلية مع 56 ودعم خارجي من الجسم المانع. نعم. ثم دخلت شاس، الآن باعتقادي حتى هناك إمكانية أن تدخل شاس مع هذه الحكومة. سمعنا الراب يضحك يوسف كيف يتحدث. نعم. ضد حكومة اليمين، ولذلك القائمة الموحدة الآن ستكون لاعب مركزي ذو أهمية، سواء كانت في الائتلاف المستقبلي أو أن تمنع من نتنياهو وسموتريتش وبن غفير أن يقوموا بتركيب الحكومة القادمة.
0: أنت ذكرت الأحزاب المتزمتة دينيا الحريديم، ونقول متزمتة دينيا يعني معرفة أن نتحدث عن الحريديم وليس المتدينين فقط، لأنه الصهيونية الدينية الصهيونون داتيتهم أيضا متدينين، ولكن أنت أتحدث الآن عن الحريديم وقضية التجنيد الإجباري، أداء الخدمة العسكرية الإجبارية. يعني أنت تقول ممكن نشوفهم مع المعسكر الآخر، بس المعسكر الآخر مش راح يعطيهم الإعفاء، بالعكس المعسكر الآخر يقوم على واحد من أساساته خدمة للجميع. فإذا ماذا سيكون موقف، وين راح تكون الأحزاب المتزمتة دينيا، ولا هي بجيبة نتنياهو؟
1: لا هي مبدئيا في جيبة نتنياهو، هذا صحيح، ولكن في إشكالية معينة مع شاس. يعني أولا شاس هي ليست فعلا، يعني دائما كانت الحريدوت الشرقية تختلف تماما عن الحريدوت الإشكناز، وقسم كبير من شاس، أكثر من 70% من مصوتي شاس هم من يخدمون في الجيش، يعني بما في ذلك بعض القيادات من شاس اللي أولادهم بيخدموا في الجيش. طبعا هذا لا يعني درعي لأحفاده بيتهربوا من الخدمة، ولكن
0: وقال إنه يفخر بهم أيضا.
1: نعم صحيح، ولكن في نهاية المطاف يعني باعتقادي أنه شاس ستدعم بشكل أو بآخر رئيس حكومة من أصول شرقية، وهذا ما تقريبا ما نسمعه من الراد يوسف ومن آخرين بعض التسريبات. الآن هذه الحكومة ليست ملزمة بأن تقوم على أساس شراكي مع الحريديم، ولكن يكفي أن قسم من هؤلاء الحريديم يمنع حكومة نتنياهو. في نهاية المطاف السؤال سيكون ما عدد الأصابع التي تؤيد أيزنكوت مقابل الأصابع التي تؤيد نتنياهو، هذا سيكون الأمر المركزي، هذا ستكون القضية المركزية في تركيب الحكومة القادمة. والدعم من الخارج في نهاية المطاف هو في غاية الأهمية، بالمناسبة كمان حكومة مناحم بيغن الأولى قامت على نفس الأساس كحكومة أقلية، وهذا أمر غير يعني هذا أمر وارد في السياسة، ولذلك القائمة الموحدة أعتقد سيكون دور في هذه،
0: وهذا ينقلني إلى دور القائمة المشتركة. كيف ترى المخرج من هذه الأزمة التي وصلت إليها؟
1: المخرج واضح، يعني لو كانت فعلا هناك حسن نية، وأنا لا أعتقد أنه توجد حسن نية من قبل الجبهة والتجمع، اللي عادوا للمقترح الأساسي اللي اقترحه عادل عامر أن يكون الثاني دكتور أحمد طيبي والسابع للعربية للتغيير اقترحوا أسامة سعدي. هنا أنا بدي أقول شغلي كمان، وبما أني لم أأتي من أي حزب ولا يعني أنتمي لأي حزب، نحن بحاجة لسياسيين على مستوى عالي، سياسيين مجربين لهم علاقاتهم لهم قدرتهم على العمل البرلماني، وفي هذه الحالة يعني وخصوصا في الظروف اللي نحن موجودين فيها، وفي هذه الحالة طبعا العربية للتغيير ثقلها هو أكثر من وزن، يعني كيف نحسب هذا الوزن في الشارع، ولذلك يعني هناك أهمية للخروج كثلاثية، هذا الأمر مهم جدا لرفع نسبة التصويت، هذا الأمر مهم جدا للإيميج، كيف نرى هذه القائمة في المستقبل. الآن عمليا يعني المواطن في الشارع ينظر لما يحدث في هذه الثلاثية ويشعر بالإشمئزاز، يشعر بأنه هذه الأحزاب لا ترتقي لمصلحة الشعب وإنما لمصلحة الحزب، وهذا لا يشجع على الخروج للتصويت.
0: وهناك خيارات أخرى أمامه، لكل مكان حزب الديمقراطيين لإير جولان اللي شفنا قديش كان في عرب مرشحين من في هذا الحزب من مختلف الطوائف، كيف ترى على ضوء ذلك دكتور سليم ذهاب المواطن العربي إلى أحزاب أخرى مثل الأحزاب اللي ذكرتها أو غيرها كمان؟
1: طبعاً هذا عودة على نفس الأخطاء وعلى نفس الكارثة اللي كانت في الانتخابات 2025، وعلى ما يبدو بأنه السياسيين لا يتعلمون من هذه الـ الـ الأحداث، وإنما على العكس يعني المصلحة الحزبية عادة يعني تكون أهم. هذه الشرذمة وهذا الوضع اللي موجود فيه حالياً الثلاثي وهذه المفاوضات العرفية واللانهائية هي تشجع الذهاب إلى أحزاب مثل الديمقراطيين.

0: اختيار الجهاز القضائي في دولة إسرائيل. هناك الكثير من التحديات الحقيقية اللي يخشاها المواطن، هدم البيوت الذي بدأ، يعني كل هذه الأمور بحاجة لها سياسي ترتقي فوق الحزب. نعم. لمصلحة الناس وليس فقط لمصلحة الحزب.
1: الدكتور سليم إبريك، المحاضر والباحث في العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك دكتور سليم. شكرا، تحياتي.
0: شكرا.
1: أهلا بك. أنتقل الآن إلى البروفيسور أسعد غانم، أيضا الباحث والمحاضر في العلوم السياسية، للحديث عن عدة محاور، ومن ضمنها أيضا مؤتمر عرض فيه استطلاع حول موضوع الجريمة من قبل مدى الكرمل أداره البروفيسور أسعد. أهلا بك، تحياتي.
2: تحياتي، صباح الخير. طبعا
1: صباحي.
2: الاستطلاع عن العنف عمله مدى الكرمل، انا طبعا بمنتدى الكرمل.
1: نعم.
2: لا لي علاقه بالاستطلاع، لكن لي علاقه في الندوه اللي كانت
1: في
2: النصر على الانتخابات.
1: بالضبط. فاذا بدنا نسمع بدايه عن الندوه وعن النشاط ككل، هذا اللي احنا بفتره بروفيسور اسعد اللي بنحاول بالفعل نتابع كل نشاط يجرى، سواء كان عن الانتخابات والسياسه او عن الجريمه والعنف، لأنه أنا شايفة أنه كله بيكمل بعضه. فخلينا نبدأ بإجمالك للمؤتمر، الندوة اللي شملت أيضا عرض معطيات اللي جرى أمس بروفيسور أسعد.
2: شكرا إيمان. طبعا المنتدى الكرمل هو يعني منتدى يجمع مثقفين وأكاديميين وسياسيين للتفكير المشترك في يعني التحديات التي تقف أمام المجتمع العربي هنا بالداخل، ومحاولة التفكير في مخارج لهذا المأزق. يعني أنا كمثقف بعتقد أنه واجبي مش أني أكون يعني قاعد بالجامعة أقول للناس شو تعمل. البعض بفكر أنه هيك دوره كمثقف، أنا بعتقد أنه دوري أنه أشوف شو المخاطر اللي أمام شعبي. طبعا أنت ذكرتي بعضها، والعمل على يعني تشجيع الناس من أجل التصدي. الناس بعني كمان الأحزاب والجمعيات والصحفيين وكل ما إلى ذلك. ولذلك دورنا في الأشهر الأخيرة تركز، وأنا طبعا بديره أنا وحسن جبرين وأريس صباح خوري.
1: نعم.
2: هو على عقد لقاءات وندوات، وهو مجموعة تفكير طبعا منتدى الكرمل.
1: نعم.
2: من أجل التفكير في قضايا العنف، في قضايا العمل السياسي، في قضايا الآن عندنا مشروع سوف يقوده الدكتور ثابت أبو راس في قضية التصدي لمحاولة شطب الأحزاب العربية، يعني مسألة تثبيت شرعية العمل السياسي العربي. وأنا بعتقد في هذه المرحلة قد نتعرض يعني كمواطنين عرب وكمؤسسات وأحزاب إلى محاولة اليمين فرض أجندته من خلال إخراج بعض الأحزاب العربية خارج القانون. هلأ الندوة الأخيرة اللي كانت بالناصر، الفكرة تبعتها أتت في أعقاب النقاش في مجتمعنا، يعني يكون قائمة قائمتين مقاطعة كل
1: نعم.
2: الأفكار. أنا يعني كان
1: وأجت الندوة واللقاء الحواري من قبل منتدى الكرمل في توقيت كتير مهم، ونحن في ذروة النقاش بروفيسور أسعد.
2: طبعا هلأ مثلا الندوة القادمة بدها تكون عن التمثيل النسوي، كيف بتعرفي بالقائمة الثلاثية في تمثيل نسوي المحل الثامن اللي هو يعني مش مضمون بعيد أو على الأقل برأينا. لذلك يجب أن نضع هذه الطاولة ومنحث الجمعيات الأساسات الأهلية أنه تقوم ب يعني العمل.
1: استنى
2: يعني
1: خلينا أول النمر العقبة الأولى اللي هي لسه هاي ما انحلتش لحد الآن،
2: اللي كان هو يعني برنامج مشكل من جهتين. الأولى أو الجانب الأول هو عرض للسياق العام، يعني بمعنى أن قوة العرب هي كذلك الوجه الآخر لقوة للتصورات والمجتمع الإسرائيلي اليهودي.
1: نعم.
2: لذلك كان عندنا هنالك عرض للحالة السياسية بالمجتمع الإسرائيلي العام وإمكانيات اليمين للعودة للسلطة بشكل محدد، وكان هنالك عرض للأستاذ يوسف مقددي مثير جدا. يوسف مقددي يعتقد أنه بنيامين نتنياهو الآن عنده 60 مقعد، إذا العرب ما صوتوا 70% أو أكثر معناته هذا الائتلاف الحكومي قد يعود بشكل أو بآخر.
1: نعم.
2: إلى الحكم الآن. طبعا هذا خطير جدا، وهذا يستدعي من الأحزاب العربية اللي تناقشت في الجزء الثاني من المؤتمر، على الأقل عايدة توما ودكتور منصور عباس تناقش وحاول يعني نخوض الانتخابات، كيف نخوض الانتخابات، شو القضايا الموضوعة، ليش تم فك الفكرة المشتركة إذا أصلا تم فكها نهائيا. ويبدو أنه الأحزاب السياسية قد تكون ذاهبة إلى حزبين برأيي أنا وبرأي الكثيرين، وخصوصا على ضوء النتائج اللي عرضها يوسف مقلدي، أنه إذا كانت هنالك قائمتين معناته من يمين نتنياهو سوف يعود للسلطة، وبذلك يجب أن تتحمل القيادة السياسية. وهذه المناسبة
1: لحظة، أنت بتقول إذا كانوا قائمتين، بس إحنا صرنا نحكي عن أنه يمكن يكونوا ثلاث قوائم.
2: هذا طبعا بيكون أسوأ أو أسوأ، مش والمشكلة كمان إيمان، هو مش بس أنه يكونوا قائمتين أو يكونوا ثلاث قوائم أو حتى يكونوا قائم مشتركة، أنه هذا النقاش والسجال بين الأحزاب السياسية والقيادات السياسية أدى أنه الناس زهقت، يعني الناس بتقول نحلوا عنا باختصار،

0: وهذا نسمعه بكل شارع بكل محفل بكل مكان. الآن قبل سليم الدكتور سليم بريك تحدث أنه يا عمي الوقت يداهمنا، يجب أنه العمل على تنظيم صفوفنا، وهي من خلالك أنا بتوجه للدكتور أحمد طيبي، المسألة مش نص مقعد ولا ربع مقعد، أنت ستحصل كذلك على نص مقعد بعد سنة وسنتين إذا يعني حصلت القائمة المشتركة على 6 مقاعد. خلينا ننظم صفوفنا كمجتمع كأحزاب سياسية من أجل إخراج الناس للتصويت. أنا شخصيا ما زلت أعتقد بأن الطريق الأسلم هو العودة إلى المشترك مع الحفاظ على مشاريع سياسية.
1: لا لا، مشتركة رباعية،
0: مشتركة رباعية
1: لسه في أمل لمشتركة رباعية بروفيسور أسعد.
0: إذا أنا يعني إنسان بيشتغل بالاستطلاعات بقول إذا ما صوتوش العرب 70% معناته من يمين نتنياهو باقي بالسلطة، والشرط الأساسي للناس للخروج للتصويت ب 70% وأكثر هو القائمة الرباعية، وإحنا عندنا بعد أسبوعين كافي. المرة السابقة تم فك الارتباط بين الأحزاب ليلة تقديم القوائم.
1: نعم.
0: يعني ممكن يتفقوا، بتأمل ليلة تقديم القوائم على العودة إلى الربعية من أجل رفع نسبة التصويت 70% من أجل تفادي عودة نتنياهو. إذا عاد هذا الإتلاف الحكومي بسبب التناحر بين الأحزاب العربية، معناته هدم البيوت بالنقب بيكون في أعناق الأحزاب العربية والقيادة العربية. وأنا ما بقولها لأني أنا بدي أحملها الآن المسؤولية، لكن تصرفوا بمسؤولية. الوضع فعلا خطير، وما وأنا لما بقول خطير يعني بيعرف البعض بيقول لي أنت بتخوف الناس. طب أنا طب في وضع خطير، في وضع إذا طلع هذا الائتلاف الحكومي أنا مش راح أقدر أحكي معك بالحرية اللي أنا بحكي معها حاليا. الجمعيات أهلية راح تغلق، الأحزاب السياسية راح تطارد، الفعاليات أولادنا اللي بيشاركوا مظاهرات ضد سياسات إسرائيل راح يمنعوا أن يعودوا على البلاد. طب إيش اللي بتقول ياته؟
1: طب قبل ما نحكي عن إيش الحل ممكن يكون بالنسبة للمشتركة الثلاثية، أولا خليني أسمع منك بالنسبة للقائمة العربية الموحدة. الدكتور منصور عباس يبدو أنه ماشي في طريقه، يضم سيغالوفي، تفكر في ضم مسيحي، موقفه واضح، يريد أن يكون داخل الائتلاف الحكومي. كيف ترى الآن موقف يمكن كمان على ضوء ما ذكره في الندوة الحوارية، كيف ترى هذا الحزب؟ هل هو ما يقومه منصور عباس هو تغيير كبير في صورة الحزب، في من يمثل الحزب وتوجه الحزب اللي هو مختلف، يقول أنا ماشي في طريقي بغض النظر ماذا يحدث لدى الثلاثية الباقية؟
0: طبعا أنا بعرف الدكتور منصور عباس منذ سنوات طويلة، الإنسان طبعا هو حكيم في العمل السياسي وشجاع، لكنه مرات تعرف الحكمة والشجاعة بتأدي إلى الهاوية، بمعنى أنه إذا اقتربنا من الانتخابات من تقديم القوائم وكان واضح أنه بنيامين نتنياهو قد يعود للسلطة بسبب عدم تصويت العرب، يعني بسبب عدم العودة إلى المشترك، بتأمل أنه الدكتور منصور عباس يعود يراجع تفكيره. وهذا أملنا كلياتنا، مش بس يعني أملنا إحنا العرب، العالم العربي بده يسقط نتنياهو، كل الشعب الفلسطيني، العالم اللي بتضامن معنا بالغرب بده يسقط نتنياهو. فإحنا خلينا نعمل اللي علينا وبشكل مسؤول، لأنه الشرط اللازم لإخراج الناس للتصويت هو العودة إلى المشترك. هلأ واضح أنه قضية سيغالوفيتش والقضايا الأخرى هي محل نقاش، يمكن أنا كمان أناقشها، بس أنا ما بدي أدخل في التفاصيل حاليا لأنه الخطر هو أكبر من كل التفاصيل. أكبر شو الثلاثية بده يكون التقسيم فيها، وأكبر شو القائمة العربية الموحدة. أنا سمعت من دكتور منصور عباس وكأنه مصمم على الذهاب لوحده، لكن أنا من خلالك أتوجه للدكتور منصور عباس، حتى بثمن صعود الائتلاف الحكومي اليميني وعودة بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة، فهمنا إذا هذا ممكن معناته كل اللي كنا نكذب نقوله بالناس مؤتمر سخنين بالإعلام بدي مشترك كذا كذا، كله كنين نتحدث بعدم صدق. وديش أقول كلمة ثانية،
1: نعم،
0: أمام الناس يجب العودة القيادة السياسية امتحانها الرئيسي، مش بس إنها تحافظ على حزبها السياسي، تحافظ على شعبها. وإحنا في الوضع الحالي في وضع
1: أسعد، بس في كمان وجهة نظر أخرى وذكرت، نعم، هنا في برنامجي لا أذكر من قبل من تقول،
0: نعم،
1: إذا كان العرب اجتمعوا كلهم في قائمة واحدة مشتركة رح يكون في ردة فعل لدى المجتمع اليهودي تخويفه من قبل سياسيين ومرشحين، نشوفوا العرب كلهم اجتمعوا كلهم ضد إسرائيل. ففي هنا كمان وجهة نظر أخرى تقول إنه يكونوا تنين، يعني أنت عارف أنا يعني، نعم، على شو بحكي، إنه كيف استخدام ذلك أيضا في الحملة الانتخابية للتخويف من العرب.
0: بس خليني أوضح، البعض بقول إنه أسعد غانم أنت بدأت تحكي على المشتركة وإحنا فتناها، أنا ما بعتقد. لذلك السؤال بعده مطروح أمام القيادات السياسية، بدها تنزل نتنياهو ولا بدها تخلي بنيامين نتنياهو؟ إذا بتختار القائمتين بدها تخلي بنيامين نتنياهو، أو في احتمال خلي بنيامين نتنياهو. بالنسبة لقضية الاستنفار بالشارع الإسرائيلي،
1: نعم.
0: قائمتين ولا ثلاثة ولا قائمة في استنفار ضدنا، الوضع بدأ الآن. يعني شفت اللي صار في رمبن، بس هذا يعني شوي البداية. نتنياهو راح يكون القائد الأساسي لعملية التحريض على الجمهور العربي، بغض النظر أنت مش شايف التحريض على منصور عباس مثلا، يعني طبعا باقي الأحزاب، لكن على منصور عباس بسبب أنه قد يكون هو العامل في إقامة ائتلاف بديل بعد الانتخابات، إذا يعني في وضع سياسي معين. لذلك اليمين راح يهجم علينا. في هنالك مصلحة إلنا أنه إحنا نثبت أنه إحنا نستطيع أن نعمل بعض كمجتمع في تحديات ذكرتها قبل شوي، العنف، قضايا الداخلية، قضايا التضامن للمجتمع الداخلي، في قضايا طبعا كشعبنا الفلسطيني، يعني الأطفال اللي بقتلوا بغزة. بتوقعوا ولو العرب بإسرائيل ما عملوش كثير أشياء، بس على الأقل ينزلوا يصوتوا ضد هذا الائتلاف الحكومي، ينتقموا لهم بس بسبب أنه ينزلوا هذا الائتلاف الحكومي عن السلطة. طب هل يعني إحنا عندنا الموقف الأخلاقي اللي بيقول لا أطفال غزة لا بدناش؟ يعني وهذا موجه للدكتور منصور بشكل محدد، لأنه هو العائق المركزي برأيي أنا الشخصي أمام تشكيل مشترك. ممكن يقولوا لي الجبهة والتجمع والتجمع والجبهة والدكتور أحمد طيبي عملوا ما عليهم أجل إثبات نيتهم بدهم يقوموا مشترك، لأنه عارفين كل خطورة الأساسية على أنه لهم مصلحة.
1: أنت ذكرت الآن الأحزاب الأخرى، وأنت شايف الإشكالية، الإشي اللي معلق.
0: نعم.
1: ما العمل حسب رأيك؟ عندك أي اقتراح لحل هذه الإشكالية؟ لأنه ذكر أنه ممكن أنه الطيبي ينفصل ويذهب مع لكلنا مكان، بس نسبة الحسم بروفيسور أسعد ممكن توصل 160 ل 170 ألف صوت هاي المرة.
0: مضبوط. لذلك أنا بعتقد الدكتور أحمد طيبي ما راح يسعى إلى الذهاب بقائمة منفصلة مع لكلنا مكان. أنا برأيي قلنا مكان إلى محل كذلك، أو بالثلاثية أو بالقائم المشترك الموسعة. يجب، أنا بنادي من خلالك دكتور أحمد طيبي، خلي ارجع على القائم الثلاثية، إلك محل ثاني ومحل نص، يعني فترة بعد سنتين مع كان مقابل المكان السادس، يعني مع المكان التاسع.
1: لا بس
0: هذا برأيي منصف القائم الهي. الإشي الثاني، الحل الاستراتيجي إيمان، العودة إلى المشترك، بتحصل على 16 مقعد، الإسلامية بتحصل على 5 والجبهة على 4 والتجمع على 3 والطيبي على 2 وكلنا مكان إلهن واحد، وبرأيي مرشح درزي إله مكان. الوقت لم يفت لإقامة قائمة عربية مشتركة، وبعدين تقدر يعني تكون برأسين سياسيين، بمعنى أنه إذا الدكتور أحمد دكتور منصور العباس بده يذهب إلى مفاوضات بيقدر يذهب. أنا شخصيا ضد الدخول للحكومة، لكن إذا هذا خياره السياسي وموقفه السياسي يذهب، وهذا في اعتراف من باقي الأحزاب بحقه في ذلك. طبعا ممكن ننتقده، ممكن أنه نشتغل نحاول نقنعه أنه لا، لكن عملنا مستقبلا في هاي المرحلة الخطيرة مبني على توافقنا من خلال لجنة المتابعة ومن خلال العمل السياسي الحزبي. الشكل الأفضل للتنظيم السياسي في الوقت الحالي ذهاب إلى قائمة مشتركة، ومن خلالك بدعو شعبنا أن لا يتنازل عن فكرة القائمة المشتركة ويضغط على القيادات السياسية، لأنه الحل بيجي لمسألة التركيب الكراسي من خلال القائمة المشتركة، ومسألة عملنا الجماعي من خلال القائمة المشتركة، ومسألة قدرتنا على التأثير، مين بده يكون رئيس وزراء بعد الانتخابات القادمة من خلال القائمة المشتركة. عدا ذلك سوف نساهم ربما في عودة بنيامين نتنياهو. وكمان مرة، نتائج أهم شيء بالمؤتمر اللي عملناه في الناصري، أنه بنيامين نتنياهو الآن عنده 60 مقعد. طب مين القيادة السياسية اللي بده ياخذ على نفسه مسؤولية أنه بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير يعودوا إلى الحكم بعد الانتخابات، يقوموا بهدم البيوت في النقب والهجوم في غزة أو في الضفة الغربية أو على بيوتنا هنا بالشمال، يعني وعلي وعلينا كلنا كناس نشطاء في الحيز العام.
1: بروفيسور أسعد غانم، المحاضر والباحث الكبير في العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك بروفيسور أسعد. شكرا،
0: صباح الخير،
1: تحياتي.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
4: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية؟
6: وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: برنامج على الأجندة، نحن نأتي بجميع الأراء ووجهات النظر وممثلين عن كافة أطياف الوضع الحزبي السياسي، ولذلك نرحب الآن أيضا بالسيد عصام كعبية، مستشار برلماني لحزب الليكود ومدير الليكود في المجتمع العربي. أهلا بك سيد عصام، تحياتي.
8: تحياتي لك ولجميع المستمعين أختي إيمان.
1: أهلا بك. في الليكود تبلورون قائمة المرشحين للانتخابات القادمة، وقضية أن يكون لنتنياهو إمكانية لتحصين 8 مقاعد بالإضافة إلى الأسماء التي ذكرتها، سمعنا هناك اعتراضات عليها، ماذا تقول أنت؟ ما رأيك في طريقة تشكيل قائمة مرشحي الحزب حزب الليكود للانتخابات القريبة؟
8: في الفترة الأخيرة كان لدينا انتخابات يعني لترشيح إمكانية أن يكون لنتنياهو يعني 8 مقاعد، ونحن في حزب الليكود قد وافقنا هذا الأمر، فهذا يتطلب منا جميعا أن نكون في هذا المستوى الرقي. فحزب الليكود يعني الجميع وافق، وهذا يدل أننا يعني نؤمن بمصلحة الحزب ونؤمن بالسيد نتنياهو الذي قرر أن تكون هذه الأسماء من الأسماء القوية في الحزب التي ستأتي بالدعم من جميع الأوساط.
1: إضافة إلى ذلك التمثيل في داخل الحزب، أنت ابن المجتمع العربي سيد عصام، ما هو وضع العرب في حزب الليكود حاليا؟
8: أولا الوضع جيد بداخل الحزب، نحن الآن سيكون لدينا مرشحين أيضا، وستكون هناك مفاجأة من المعيار الثقيل أن السيد نتنياهو سيكون له أحد الأسماء العربية في داخل هذه القائمة التي أعطاها.
1: هل هو سيكون الوزير السابق أيوب قرة؟
8: أولا الوزير أيوب قرة وباقي المرشحين هم سيكون مرشحين ليس بالأسماء التي سيقرر نتنياهو، هم يستطيعون أن يترشحوا إلى داخل الانتخابات، ومن سيفوز سيكون يعني مثلا إن قلنا السيد عفيف عبد سيترشح على المنطقة الشمال والجليل، السيد أيوب قرر سيترشح في المنظومة القطرية، فهذا يدل أن في حزب الليكود سيكون هنالك أيضا مرشحين عرب كثير، وسيكون هنالك أيضا اسم عربي بقائمة السيد نتنياهو.
1: مين هو معروف؟
8: لن نسرد هذه الأسماء حتى الآن، لدينا تحفظ.
1: قديش في اليوم عرب في حزب الليكود سيد عصام؟
8: في بشكل عام حزب الليكود كان يعني يحصد 14,000 مصوت من الحزب العربي، وأكثر في بعض الأحيان وصل إلى 20,000، هذا إن دل أن المجتمع العربي يتفهم قدرة حزب الليكود ويتفهم التقارب بين المجتمع العربي وحزب الليكود لأجل مصلحة الوسط العربي. فإن قلنا أن حزب الليكود خلال 4 سنوات وأيضا السنوات القبل كان المؤازر للسلطات المحلية والمجالس بدون تمييز.
1: وماذا عن تقليص ميزانيات، تحويل ميزانيات إلى أهداف أخرى، وأيضا تحويل ميزانية إلى جهاز الشباك؟ أنت تقول مؤازر، ولكن رؤساء السلطات المحلية أنفسهم يعانون من التقليصات سيد عصام.
8: نتكلم بوضوح أختي إيمان، أنت مدركة أن العمل في السلطات المحلية يتطلب يعني القدرة والمجهود الأكبر، فعندما نتكلم أن يكون هنالك مناقصات عدسية، وأنت رأيت ماذا يعني رأينا في الفترة الأخيرة من قبل الرشاوى وهذه الأمور في السلطات المحلية، فيجب علينا أيضا التقليص ومتابعة هذه الأمور في السلطات المحلية حتى يكون هناك العمل الجاد لمصلحة أبناء المجتمع.
1: ألا ترى أنك تعمم؟ يعني هناك سلطات محلية اللي هي نظيفة.
8: عندما أنا أقول لك بصراحة، عندما يكون رئيس المجلس المحلي أو رئيس السلطة المحلية يقوم بعمله بشكل جيد، هنالك أيضا حكول كوري، عندما يتقدم المجلس المحلي بحكول كوري يعني منسق ومرتب، يتم تحويل هذه الأموال بشكل جيد ويتم يعني متابعة هذه الأمور بشكل جيد. ولكن عندما لا يكون هذا الترتيب من داخل السلطات المحلية، وأنت مدرك أن هذا أمر خطير على السلطات المحلية والمجتمع العربي، فأنا عندما أقول أيضا عندما يعني تحويل الأموال لجهاز الشباب هذا أمر حيوي نحن طالبنا في الماضي، وأنا أريد هذا الأمر يعني من خلال سيد نتنياهو أن يكون جهاز الشباك داخل في الوطن العربي. يجب علينا أيضا محاربة الإجرام، ونحن نحارب بشكل جذري الإجرام في الوطن العربي. هذا الأمر ليس
1: لحظة عند هاي النقطة عربي. سيد عصام كعبية، ما دام هناك نية بأن يدخل الشباك بشكل قوي لمكافحة الجريمة والعنف، اولا ليش الاشي انعمل بس هلا اخر شهر، وثانيا ليش لازم الميزانيه تكون اقتطاع من ميزانيه المجتمع العربي؟ جيبوا له ميزانيه ثانيه اضافيه وقولوا له تعال ادخل وكافح الجريمه. ليش تكون اقتطاع ميزانيه اللي ممكن استخدامها لمناطق صناعيه، لتعليم، لبنيه تحتيه؟
8: أختي ما نتكلم بشكل مباشر أن شباك ليس من اليوم داخل في قضايا المجتمع العربي،
1: ولكن بقضية العنف وما ذكر في الفترة الأخيرة.
8: ولكن يعني اليوم عندما نريد موارد بشرية أكثر في جهاز الشرطة والشباك فهذا يتطلب ميزانيات. فعندما نرى أن الميزانيات التي تضخ إلى الوسط العربي إلى السلطات المحلية تذهب إلى مجموعات الإجرامية عن طريق مناقصات، فيجب هنا يتطلب منا الوقوف رويدا ومؤازرة الحكومة أن تقص بعض الميزانيات لتتحول إلى جهاز الشباك ليعالج القضايا الإجرام. فالمجتمع العربي بذاته بكامله يعاني من الإجرام، يعاني من الإجرام المنظم والإجرام السري. فهذا يتطلب منا يعني كمجتمع عربي أن يؤازر الحكومة بهذا الأمر. فأقول لك بصراحة كل مواطن عربي، كل شاب عربي، كل إنسان شريف الوطن العربي يجب أن يؤيد أن يتم تحويل ميزانية جهاز الشباك لكي يعالج القضايا الأكبر
1: على حساب مناحي أخرى في حياته اليومية. سيد عصام
8: يعني
1: جيبوا الفلوس من مقر آخر ويتم تحويل هاي، استخدام هاي الأموال للأمور المدنية اللي أنا ذكرتها.
8: أختي من نتكلم موضوع عن الميزانيات للسلطات المحلية، هل هناك سلطة محلية الآن لم تنجز مشاريع من خلال الميزانيات؟ لا يوجد، الكل ينجز الميزانيات، ولكن نتكلم أكثر بوضوح، هل هذه الميزانيات تم يعني تنفيذها بشكل جيد؟ يعني عندما تكون ميزانيات لأمور تربوية أو أمور أخرى التي تذهب إلى مجموعة الإجرام، هذا يجب علينا أن نقول أن الميزانيات بعثرت بشكل غير جيد.
1: طب أنت ترى أنه الحل بهاي الطريقة؟ سيد عصام كعبية نقطة أخرى، أنتم كحزب الليكود أنت ترى أنه عم بيصير في موجات من الهجوم على المواطنين العرب، أخرها على ضد الأطباء، أين أنتم؟ يعني أين مقولتكم حتى وزير الصحة في قضية العنصرية التي تتفشى وتنتشر؟ وين الموقف؟ وين المقولة اللي تهدي الأمور ويكون في لكم موقف مختلف بالنسبة للمواطن العربي اللي أنت بتقول إنه بهمك وبتدافع عنه وبتكون مصلحته؟
8: لمن هذه ذوبعة انتخابات وأنت مدرك أننا في حزب الليكود قد أعطينا ميزانيات كاملة لأجل إدراج أطباء عرب في جميع المستشفيات، وهذا أنا تابعت الأمر بشكل جذري وقريب من المستشفيات.
1: طب ليش بتدافعوش عنهم لما في عليهم هجمة مسعورة حاليا؟
8: يعني عندما نتكلم عن هذه الحملات التي ما قبل الانتخابات هي حملات واهية، حملة يعني الكل يعرف أن في هذه الفترة ستكون هناك حملات بجميع الأشكال ضد اليمين وضد اليسار وضد العرب. فإن دل هناك أنا أقول لك بصراحة ليس ما كل يسمع هو الواقع. الواقع يقول أن هناك تقارب بين الأطباء العرب واليهود، وهناك أيضا امتيازات للأطباء العرب في جميع المستشفيات. فجميع الأطباء العرب يعني هناك أيضا مناقصات جديدة.
1: ليش ما سمعتش دفاع منكم عنهم سيد عصام؟ ولا بيان ولا موقف الدفاع عن هؤلاء؟
8: نحن لم نخرج بيان، ولكن كنا قريبين وتكلمنا أيضا مع جميع الأطباء العرب في المستشفيات العربية، وأنا كنت يعني مواكب لهذا الأمر. فإن لم نخرج بيان حتى الآن، نحن عالجنا الأمر بشكل قريب من الأطباء العرب، وأنا أقول للأطباء العرب أيضا في هذا البث المباشر، نحن في حزب الليكود يعني وأنا كشخصيا كممثل حزب الليكود نحن نعتذر على هذه الهجمات الواهية التي ما قبل الانتخابات. نحن نؤمن أن الشراكة العربية اليهودية هي شراكة جيدة، وحزب الليكود يؤمن أن المجتمع العربي هو مجتمع أيضا يجب أن يكون في قائمة الليكود، وأيضا عندما تعطى الأصوات لحزب الليكود الذي سيخدم المجتمع العربي هو أجمل وجيد ومفضل للوسط العربي، بمكان أن تذهب هذه الأصوات لأحزاب عربية التي اليوم هي لم تخدم المجتمع العربي على مر السنوات. وأنا أقول بصراحة، ألم يتعلم المجتمع العربي من الأحزاب العربية التي خلال سنوات طويلة لم تعطي ولم تثبت نفسها يعني لخدمة المجتمع العربي؟
1: وشركاؤكم في المستقبل في حال شكلتم الحكومة رح يكونوا نفسهم بن غفير وسموتريتش؟
8: سأقول لك بصراحة أختي إيمان، لو أن الحزب المجتمع العربي الآن يعول على حزب الليكود وتكون هنالك قوة سياسية في حزب الليكود وأصوات لحزب الليكود، أقول لك بصراحة ستكون لدينا اليد يعني القوية والطارقة لأجل يعني توقيف أي اعتداءات أو أي أفكار عنصرية من قبل سموتريتش ومن غيره. وأنا أقول لك بصراحة،
1: إيش يعني توقيف؟ إنه ما يكونوش في الائتلاف معكم؟
8: لجم الأمور، أقول لك بصراحة لجم الأمور.
1: يعني أنتم محتاجين إنه العربي صوتوا للليكود علشان تلجموا بن غفير وسموتريتش؟
8: يعني
1: هيك
8: يعني
1: فهمت من كلامك.
8: يعني أنت رأيت أن تصويت الأحزاب العربية التي هي تقف جانبا وتعويل عليها لا يؤدي ولا يساعد في هذا الأمر، فعندما المجتمع العربي صوت لحزب الليكود سيكون هناك قوة سياسية التي تستطيع أن تثبت وتطالب بميزانيات وأيضا توقف يعني سموتريتش عن أي تفاهات أو أي كلام أو أي منشور غير معادي للعرب، فهنا تكون لدينا قوة أكبر.
1: يعني عمليا بتقول أنت اليوم إنه هذه الحكومة ليست لديها القوة أمام بن غفير وسموتريتش، هم اللي عمليا حاكمين ومش قادرين تلجموهم.
8: هذه الحكومة يعني بن غفير وسموتريتش هم شركاء في هذه الحكومة، وهم يعني الشعب من انتخبهم ليكون ممثلين لفئة معينة، فيستطيعون أن يتكلموا بسياسة هذه المجموعة، ولكن سيد نتنياهو دائما يعني يحاول بشتى الطرق إيقاف هذه الأمور، وسيد نتنياهو لا يدعم هذه التصريحات. وأنا أقول بصراحة أيضا للمجتمع العربي، سيد نتنياهو محب أكثر للمجتمع العربي ويريد أن تكون هناك العلاقات أقوى وأقوى بينه وبين المجتمع العربي. خلال سنوات طويلة يعني تابعنا القضايا الإجرام وتابعنا القضايا العنف في المجتمع من خلال السلطات المحلية، وكانت هناك اجتماعات ولجنة من قبل التي شكلت من قبل سيد نتنياهو لأجل متابعة.
1: حاليا وصلوا ل 160 في أكثر من 160 قتيل سيد عصام.
8: عندما نتكلم إلى العنف والقتل في المجتمع العربي، أولا يجب علينا أن نبتدئ من نفسنا، من الثقافة. هل يعقل أن المجتمع العربي هل يصل إلى مرحلة القتل والعنف في هذا العنف في هذه الأيام؟
1: وماذا عن دور الشرطة اللي مسؤول عنها بن غفير شريككم في الحكم؟
8: سأقول لك بصراحة، أنا في الماضي كنت مستشار وزير الشرطة واتبعت هذه القضايا عن قرب بالوسط العربي. يعني الشرطة تعمل، وأنا يجب على أيضا المجتمع العربي أن يقر بأن الشرطة تعمل بشكل جيد وتتابع حيثيات الأمور. عندما أدخلنا الشباك والآن ترون بأن الشباك يعمل بشكل جيد، يعني هنالك مشكلة عميقة ليست من اليوم في هذه الفترة، هنا من سنوات طويلة في المجتمع. العنف المستشري في هذا المجتمع ثقافيا، فأنا أقول يعني أتوجه لأبناء المجتمع العربي، يجب عليكم الابتداء عن العنف، يجب عليكم التروي، يجب عليكم عدم مؤازرة هذه المجموعات الإرهابية. فعندما نرى أن الشباب اليوم تتابع هذه القضايا بشكل يومي وهناك من يروج لهذه المجموعات الإرهاب الإجرامية، يروج لها بشكل علني أنها كأنها هي الصورة وهي الحل الوحيد للمجتمع العربي، يجب علينا جميعا الوقوف قبل الحكومة، يجب على المجتمع العربي أن يقف وأن يؤازر الحكومة لمعالجة العنف ومحاربة مجموعة.
1: بس عم بيصير في مطالبة ومظاهرات سيد عصام وتوجهات، بس لحد الآن مش عم بتفيد.
8: أختي إيمان، يعني أنا مدرك أنك مستعطفة مع المجتمع العربي،
1: وأنت كمان، أنت أيضا ابن هذا المجتمع، أنا متأكدة أنه كل جريمة بتصير كمان بتألمك سيد عصام.
8: أنا أقول لك بصراحة، عندما تكون هنالك جريمة هذا يؤلم أيضا الجميع، ولكن يعني هل ننظر يعني بمنظار آخر إلى المجتمع العربي؟ لماذا يقف أبناء المجتمع العربي وقفة هدوء اتجاه هذه المجموعة الإجرامية؟ لماذا يحتضنهم؟ يجب عليهم أن يقضهم خارجا، أن تكون هنالك محاربة من الداخل لهذه المجموعات الإرهابية. وأنت مدركة أن المجموعات الإرهابية هي من أبناء المجتمع العربي وليست من المجتمع اليهودي، نحن نرى أن اليوم يعني الكثير من المجتمع العربي يؤجج لهم وينشر على صفحات التيك توك لديهم منشورات تشجيع. هل هذا يعقل أننا نصمت على هذه الأمور؟ فهذا الأمر لا يعقل أننا أبناء المجتمع العربي نؤازرهم ونعطيهم الامتيازات لهذه المجموعات العربية الإجرامية وننشر لهم على صفحات التيك توك منشورات تبجح وتفاخر بهم. يعني كيف سيكون وضع المجتمع العربي عندما يذهب إلى هذه الهوى ويشجع هذه المجموعات الإجرامية؟
1: عصام كعبية مستشار برلماني لحزب الليكود ومدير الليكود للمجتمع العربي، شكرا جزيلا لك سيد عصام. شكرا، تحياتي.
8: شكرا لك.
1: أهلا بك. إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة. بعد الأخبار سنتابع قسم آخر مع المزيد من المقابلات. الطاقم تنتج البرنامج ريتا تيودوري، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. بعد الأخبار برجع لكم.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
5: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: عناوين الساعة من مكان: استمرار زوبعات الأماكن المضمونة في قائمة الليكود وتحذيرات من انضمام نوابه إلى أحزاب أخرى. الوزير ليفين يؤكد أن الائتلاف الحكومي المقبل سيستبدل معظم قضاة المحكمة العليا. بدء محاكمة مرتكب مجزرة بونداي بيتش في أستراليا. نبأ يفيد أن السعودية رفضت ضم مصر إلى التحالف الدفاعي مع تركيا وباكستان، والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. سمح بنشر اسم ضحية جريمة القتل في شفا عمر فجر اليوم، وهو هشام حجيرات عمره 61 عاما، وتواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل. تستمر زوبعة الأماكن المضمونة في قائمة الليكود، وحذرت أوساط في الحزب من أن ينسحب منه نواب إذا لم يدرج في أماكن واقعية في الانتخابات الداخلية، وأن ينضم إلى أحزاب أخرى أو يقيم إطارا حزبيا جديدا. وقالت الأوساط لإذاعة كان: إننا نشهد حالة من الغليان في الميدان في عقاب قرار نتنياهو تخصيص أماكن لثلاثة وزراء، ويمكن أن يكون هناك انتقام. وتجرى الانتخابات التمهيدية يوم الاثنين المقبل. قال وزير العدل ليفين إن قضاة المحكمة العليا سينقرضون حسب تعبيره، وسيتم استبدالهم بعد فوز الائتلاف الحكومي في الانتخابات. وفي تسجيل صوتي له نشرته إذاعة كان، سمع ليفين يقول إن أحد القضاة أوضح له أنه لن يقبل بالقضاة الذين يقترحهم ويفضل الانتظار لوزير العدل القادم. ومضى ليفين يقول: إننا في الحكومة المقبلة سنغير المحكمة العليا من أساسها. وجاءت تصريحاته خلال لقاء مغلق مع مناصري الليكود. وأيضا في الملف الانتخابي، تعهد حيلي تروبر رئيس حزب البيت الصهيوني عناصر الاحتياط أن حزبه لن ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو مع الأحزاب المتشددة دينيا، ووصفها بأصوات غير صهيونية. في أستراليا، جمع المدعي العام أكثر من 800 شهادة ضد نفيد أكرم المتهم بارتكاب المزرعة ضد الجالية اليهودية في شاطئ بونداي مع والده ساجد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا. ويذكر أن الوالد قتل بنيران قوات الأمن بينما أصيب الابن بجروح. وعقدت أمس الجلسة الأولى في محاكمته. علم موقع ميدل إيست آي من مصادر سعودية أن الرياض رفضت ضم مصر إلى التحالف الدفاعي المشترك على الرغم من دعم تركيا لإشراكها. وقالت المصادر إن موقف الرياض نجم عن الإحباط المتزايد من أنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي والتقديرات بأن مصر لا توفر بعد قيمة استراتيجية أو عسكرية هامة كما كانت في الماضي. وذكرت على سبيل المثال الدور الهامشية لمصر في المعركة ضد الحوثيين وتأييدها لمواقف الإمارات. هذا وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لصحيفة الشرق الأوسط أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا ينبغي النظر إليها بالاقتصار على البعد العسكري، لأن هدفها الأساسي هو تعزيز بعدها الردي، وشدد على أنها لا تستهدف أي دولة.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
9: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا، ولا تزال تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء. وخلال اليومين المقبلين توالي درجات الحرارة انخفاضها. في العاشرة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
9: بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان.
10: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
11: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
12: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
14: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
15: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
16: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
1: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة الطاقم، تنتجه ريتا تيودوري. أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور. روني ناور انضم إلينا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أهلا بكم مجددا. أرحب الآن بضيفي التالي، أيمن هريش، مدير ملف المصنعين في لواء الشمال في اتحاد أرباب الصناعة. أهلا بك، صباح الخير أستاذ أيمن.
2: صباح الخير لك ولجميع المتابعين.
1: هلا. تطوير في الصناعة العربية، مصانع عربية تصنف ضمن الأكثر تقدما في الذكاء الاصطناعي. هيك حلو هذا الخبر، إذا كان أنا فهمته صح ممكن تفسر لنا إياه؟
2: أيوة. صباح الخير لك ولجميع المتابعين. بالبداية، المصنعين العرب في البلاد طبعا أخذوا خطوة جدا ممتازة في موضوع يعني متابعة ومواكبة موضوع الذكاء الاصطناعي في جميع المحلات، وإحنا اليوم موجودين على الخارطة في الصناعة العربية في الصناعة في البلاد بصورة تامة.
1: مثلا تعطينا أمثلة عينية اللي نفهم كيف الإشي بينعكس؟
2: يعني جهاز الصناعة في البلاد، وجهاز يعني أي مصنع هو عبارة عن منشأة كاملة ومتكاملة. يعني الصناعة مو خط إنتاج فقط لا غير، يعني الصهر أو دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعة بضم عدة مجالات، منها خطوط الإنتاج طبعا، الأوتوماتيا، الأتمتة، وبضم طبعا مواضيع الإدارة العامة مثل موضوع التسويق، دمج الذكاء الاصطناعي في موضوع التسويق، موضوع الإنتاج، موضوع
1: في أي فروع صناعية أستاذ أيمن؟ وهل في فروع اللي شوي بتخوف وبتعرف أحيانا البعض بيقول ذكاء اصطناعي وكأنه إشي فقط له علاقة بالهايتك، بالأمور اللي هي علوم دقيقة أو مصانع إلى تصنيع أشياء دقيقة؟ فبأي مجالات، وكيف كان رد الفعل أو كيف تجاوب المصنعين مع هذه الموجة اللي بنقدر نسميها؟
2: يعني في البداية كان طبعا أنا حسب رأيي الذكاء الاصطناعي هو ثورة صناعية ثانية. يعني الثورة الأولى اللي شاهدناها في القرن 17، ثورة صناعية الأولى، أنا حسب رأيي الذكاء الاصطناعي في 10 سنين الأخيرة هو عبارة عن ثورة ثانية في جميع المجال في الحياة، وجزء منها في مجال الصناعة. فلذلك إحنا في الوسط العربي يعني أنا نفتخر إنه فينا مصانع جدا متقدمة، ليس من المفروض يكون في مجال الميديكال تيك. في مثلا عندنا مصانع اليوم موجودة في البلاد متقدمة جدا في موضوع التقنية الطبية.
1: نعم.
2: مصانع يعني اليوم بتنتج مواد وأبحاث لمستشفيات موجودة في كل العالم، فذلك احنا نفتخر فيها جدا. وطبعا لك في صناعات أخرى اللي متواجد فيها الذكاء الاصطناعي بصورة تامة جدا.
1: تعطينا فكرة عن اللي بتقدموه أنتوا كاتحاد أرباب الصناعة للمصانع العربية لتطويرها، لمساعدتها، لمرافقتها مثلا في ظروف صعبة للتصدير لغيره، للإنتاج، لدمج عاملين إذا في نقص في العمال.
2: صحيح جدا. احنا كعملنا كاتحاد أرباب صناعة المتواجد في البلاد فيه أعضاء كألفين مصنع، الوسط العربي يتواجد فيه كـ95 مصنع من الشمال للجنوب جميع البلاد طبعا الوسط العربي. طبعا في الـ5 سنين الأخيرة يعني واجهنا العديد من المشاكل من فترة الكورونا حتى الحروب الأخيرة المتوالية، يعني الكثير من المشاكل أو التحديات ممكن نسميها، واحنا في أرباب الصناعة بنحاول دائما نسهل طريق ونعطي حلول للمصنعين. ففي فترة الكورونا كل موضوع، أو في فترة الحروب الأخيرة موضوع إيجاد قوى عاملة من خارج البلاد أو تسهيل طرق سلسلة إيصال المواد الخام للبلاد.
1: نعم.
2: كلها مواضيع إحنا منعالجها. بالإضافة لذلك في موضوع 2026 قرر اتحاد أرباب الصناعة إنه يعطي لموضوع الذكاء الاصطناعي خصوصية خاصة جدا. وفي عنا صندوق تابع لاتحاد أرباب الصناعة يسمى كيرن هداديت شلاماتيكين باللغة العبرية.
1: نعم.
2: صندوق تعاوني للمصنعين اللي إحنا بنحاول عن طريقه يعني إعطاء تحفيزات للمصنعين حتى 50,000 شيكل لمدة 3 سنين متواصلة لكل مصنع بحاول يدمج موضوع الذكاء الاصطناعي
1: في عمله. اللي بتخوفوا شوي بيقولوا لك يا أيمن مالي ومال الـ AI وذكاء اصطناعي، خليني بالمصنع تبعي أنا مدبر أموري بدون كل هاي الثورة التكنولوجية.
2: طبعا طبعا كل تجديد هو له صعوباته وله تحدياته، فلذلك احنا وظيفتنا انه نسهل الامور ونعرض جميع، فلذلك احنا بنكون بعديد حتى في اتحاد الباب الصناعي في لواء الشمال في حيفا اللي هو قريب جدا على المصانع العربيه، احنا بنعمل عديد من الكورسات عديد من الورشات العمل حتى نعرض بموضوع الذكاء الاصطناعي نحاول سهره في جميع المصانع. انا حسب رايي الشخصي حتى ليس فقط في الصناعه، جميع مجالات الحياه اللي ما بواكب اليوم موضوع الذكاء الاصطناعي يعني حتكون حياته جدا صعبة.
1: بتحب تقول كلمة أخيرة لأصحاب المصانع علشان إحنا كمان نحثهم ونشجعهم، إذا هاي لغة العالم عمي خدوها ادخلوا في الفيلم زي ما بيقولوا.
2: صحيح، يعني من خبرة ومن خلال يعني تجوالي العديد في داخل المصانع في البلاد ومن طبعا من مصانع في الوسط العربي، أنا حسب رأيي أنه الموضوع أخذ بجدية تامة عندنا في الوسط العربي، وأن نسبة كبيرة من المصانع أخذت الموضوع يعني بجدية مطلقة وبتشتغل الموضوع بطريقة يعني مذهلة جدا. حتى في عندنا مصانع اليوم اللي هي مصانع الوسط العربي اللي هي نفسها بتقوم بإعطاء كورسات وورشات عمل لمصانع في الوسط اليهودي،
1: وهذا إشي حلو ويدعو للفخر
2: طبعا.
1: بدي أشكرك أيمن هريش مدير ملف المصنعين في لواء الشمال في اتحاد أرباب الصناعة، إحنا منحب نشوفكم في أعلى المراتب وفي أكبر الإنجازات لك. ويعطيك العافية. شكرا أيمن. شكرا،
2: شكرا جزيلا،
1: تحياتي.
0: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة،
1: نتابع حوارات هذا اليوم وأيضا نتطرق إلى قضية الأطباء في المجتمع العربي وليس فقط وإنما الطواقم الطبية ما يشمل الممرضين والممرضات والعاملين في مجال الأشعة، العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي، علاج نطق وسمع، الصيدلة ومجالات مختلفة، المختبرات والأبحاث وكل المجالات الطبية التي يعمل فيها من أبناء المجتمع العربي وفي أعقاب الهجمة الأخيرة المسعورة ضد هؤلاء. نرحب الآن بفاتن غطاس وهو مركز لجنة متابعة قضايا الصحة في المجتمع العربي. أهلا بك فاتن، تحياتي.
3: صباح الخير أخت إيمان إلك ولجميع المستمعين.
1: أنا اطلعت على رسالة أنتم أرسلتموها للي ما شافها، لمن أرسلتموها في أعقاب قضية مستشفى رمبم وإيش كتبتوا فيها؟
3: صحيح، أولا يعني اسمحي لي أنه بهذا النهار نحن نحيي كل الطواقم الطبية العربية اللي موجودة في داخل مستشفيات إسرائيل كلياتها واللي تخدم بكل أمانة وتفتخر بكونها عرب وتفتخر بكون مهنيين يفتخروا بكون أطباء وممرضات يخدموا الشعبين بشكل كامل بشكل إنساني كامل وبعطاء غير متناهي، عطاء لا محدود. صحيح ما جرى الأسبوع هذا هو واحد من الأمور الهامة جدا لنيح اللي مجتمعنا أيضا توقف عنده. أرسلنا رسالة على لوزارة الصحة بكل مؤسساتها بطلب أنه لا يكفي فقط أنه نستنكر ويطلع له شيء إعلان بأنه إحنا ضد ما جرى وحققنا وكان المضبوط الأمور مش صحيحة. أبدا، هذا غير كافي، هذا غير كافي. ما يجري اليوم في داخل المستشفيات، ما يجري مع الطواقم الطبية، في هنالك عمليا الجنون من ناحية عنصرية، انطلاق العنصرية بشكل جدا وقح في داخل هاي المؤسسات، وفي المواجهة طبعا يقف أطبائنا وممرضاتنا وجميع العاملين بهاي المجال.
1: لحظة، فإذا خلينا نكون يعني كمان واضحين وصريحين فاتن غطاس، من جهة واحدة مدير عام وزارة الصحة ورئيس نقابة الأطباء وكثير من المسؤولين الكبار إشي راحوا على المستشفى، إشي التقوا طواقم طبية في أماكن مختلفة واجتمعوا معهم وقالوا لهم إحنا معاكم، إحنا بنرفض أي اعتداء عليكم أو أي هجمة عليكم، وهذا مهم طبعا كمان. صحيح. مهم هذا الإشي
3: طبعا،
1: ولكن اللي فهمته منك إنه أنتوا بتطلبوا أكتر من هيك، إيش اللي بتطلبوا فاتن؟
3: طلبنا بأنه هذا الدعم مفروض يكون عمليا بكل الفترات وبكل الأزمات، لأنه المجتمع الأطباء والمرضات موجودين في أزمة وراء أزمة. الأزمة الأخيرة وصلت للإعلام بشكل قد فاضح، دخل وزير الدفاع كبير بطرح الموضوع، الإعلام العبري سمعت ما طرحوا المعلقين الصحفيين، ما يسمى الصحفيين العبريين بقناة 14، فبتحريض جدا أرعن على مجرد استعمال اللغة العربية في داخل المستشفيات. هذا أمر جدا خطير، مجرد التحريض وكأنه كيف ممكن يكون مريض يهودي قاعد بمجموعة في داخل المستشفى بتحكي بس عربي يعني. هذا وكأنه أمر، هذا التحريض كتير خطر، لأنه في مجتمع أيضا للأسف هو نصه بالجيش قاعد، وبالجيش مواجهة مع شعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفي كل الأماكن. وهذا التحريض يلقى اليوم عمليا على ضوء ما جرى بعد 7 أكتوبر أذن كتير صغيرة للمجتمع. هذا الأمر
1: بس خطير. بدناش ننسى فاتن غطاس نقطة مهمة أنه نذكرها، أنه مثلا في غرف العمليات بالذات مهم جدا أنه استخدام اللغة اللي بيفهموها الجميع اللي هي اللغة العبرية، لأنه لما بيكون في طبيب يهودي وطبيب عربي وممرضة عربية وممرضة يهودي وكذا، مهم أنه الكل يفهم اللغة المتداولة مثلا في غرف العمليات. هاي أعتقد أنه في موافقة عليها ولا لا يا فاتن؟ لأنه هون مسألة ممكن تأثر على سيرورة العملية، أنه كل واحد يفهم إيش اللي عم بيصير.
3: ومش بس غرف العمليات، إذا كان طاقم طبي مختلط موجود أمام مريض كمان بتحدث باللغة العبرية. إحنا لا نعتقد على التحديث باللغة العبرية.
1: نعم.
3: أبدا، مش هذا هو الموضوع. الموضوع أنه منع الأطباء يحكوا بنات بعض باللغة العربية، هذا هو القضية الحساسة أكثر يعني.
1: نعم.
3: لكن هي مش بس وقف على اللغة، وكمان موضوع التعامل، موضوع هذا التحريض اللي بجري وكأنه أنت حاط جسمك كله بيدين إنسان عربي، أنت في وضع خطر. هذا أمر تفكر أنت فيه من ناحية نفسية، إيش اللي بجري عند أي مريض بدخل. وأصبح في عنده علامات سؤال، ومبارح أطباء بروفيسوريين مبارح طلعوا على الإعلام العبري كمان. نعم. وتحدثوا وقالوا إحنا بنشوف النظرات أحيانا بعيون المرضى تبعونا، في نظرات تشكيك. للأسف هذا ما يجري الأد زراعة.
1: ما العمل فاتن غطاس؟
3: العمل بالأول إشي طرح كل الموضوع كتير مهم، ما جرى بالأمس، واهتمام كمان مدير عام وزارة الصحة اللي كمان أجل رمبم مع طاقم واللي تحدثوا مهم جدا. مهم أن هاي القضايا متابعتها وملاحقتها بشكل كامل، لأنه غالبيتها لا تصل إلى الإعلام. وقد العنصرية في حاجة أنه يستمر بكل محل ومحل. أنت بتسمع عن الموضوع في كل المستشفيات تقريبا، في كل المحل الأماكن في مواجهة لهذه القضية، ولهذا في حاجة برأيي من مجالين. أولا الأطباء العرب أنه يستمروا بالعطاء تبعهم بشكل كامل، ويفتخروا بأنهن عرب وأنهن بقدموا مهماتهم بشكل محترم بشكل مهني. وثانيا أنه يجري احترام من جميع الطواقم الطبية، المشاركة في داخل المستشفيات والمجتمع بشكل عام. هذا جنون العنصرية، هذا في حاجة لتخفيضه بشكل كتير كبير، لأنه الزيادة فيه تشكل خطر علينا كلياتنا. إحنا من اليوم نروح على المستشفيات، نروح بكل مكان، إذا في علامة سؤال عندك عمليا أنت عند مين بدك تتحكم، ولا عند أي مريض عند مين بدك تتحكم، هل طبيبه عربي ولا يهودي؟ هذا أمر خطر جدا. إحنا نؤمن بأنه هاي بدنا كل الجهاز الطبي يبقى نظيف من العنصرية، يبقى بعيد عن التوجهات العنصرية، وعدم القبول بأي نغمة عنصرية بكل مكان ومكان.
1: فاتن غطاس
3: هي الخطر في الموضوع.
1: فاتن غطاس مركز لجنة متابعة قضايا الصحة في المجتمع العربي، وأيضا أنت مسؤول المجتمع العربي في جمعية مكافحة السرطان، فمهم كمان التوجه اللي انتو توجهتوا فيه، وبدي اشكرك. شكرا لك فاتن. شكرا
3: شكرا شكرا، يعطيك الف
1: هلا. وهذا ينقلني الى سامر عثامنة المختص بموضوع علم الاجرام وايضا الناشط السياسي والمجتمعي. اهلا بك سامر، تحياتي.
4: صباح الخير إيمان لكل جميع المستمعات والمستمعين.
1: أهلا فيك. قبل ما ننتقل إلى موضوع الإجرام، بهمني أسمع أيضا ونسمع ما قلته بشأن تعرض الأطباء من المجتمع العربي لهذه الهجمة.
4: صراحة يعني أن هذه الهجمة هي ليست جديدة، وهي ليست وليدة الأمس، وإنما هي يعني حملة ممنهجة بدأت منذ فترة طويلة، يعني حيث قام الكثير من أعضاء الكنيسة يعني بمهاجمة الأطباء العرب ومهاجمة حتى الطلاب العرب وقبولهم إلى الجامعات، وأنهم يعني يحظون بما يسمى التمييز التصحيحي، وأنهم يأخذون مقاعد اليهود أو الجنود الذين يعني ذهبوا إلى خدمة في الجيش والطالب العربي يعني حصل على مقعده، وهذه كلها يعني معلومات مغلوطة. الطالب العربي أو الطالب العربية تنافس على مقعده في كلية الطب أو في كلية أخرى من المواضيع التي نتعلمها بالمسار، بعلاماته، بجهده، ويعني المعلومات التي كانت تبث أنهم يقبلون حتى بدون علامة بسخومتري وأنهم يعطون أفضلية. كل هذه يعني أمور يعني مغلوطة. والهجمة اليوم هي استمرارية لهذه
1: الأشياء. لحظة هون، في أنت عم تذكر نقطة كتير مهمة سامر، واللي أنا عم بسمعها بالفعل بكتير من اليوم. واقع المشكلة كمان إنه شبكات التواصل صار ينحط فيها الصح والغلط وأمور لا تمت للحقيقة بأي صلة. فإذا خليني أسمع منك بعض النقاط المغلوطة اللي ذكرت وكيف الواحد يواجهها، لأنه عملوا الصورة بأنه العرب بيجوا بيقبلوا مع سجاد أحمر، بيكونوش مستحقين للقبول، بيخلصوا تعليم رأساً بيلاقوا باخدوا منح كله ببلاش، بيخلصوا تعليم رأساً بينقبلوا في المستشفيات. عم تنقل صورة اللي هي مش مظبوطة سامر.
4: يعني صحيح جدا، يعني على ما يبدو أن يعني وجود أطباء عرب ووصول الكثير من الشباب والصبايا العرب إلى مناصب ممتازة في سلك يعني وجهاز الصحة في البلاد يعني يثير حفيظة الكثيرين. الطالب العربي يقبل كأي طالب ويتنافس على مقعده في كلية الطب أو في أي كلية أخرى كباقي الطلاب في هذه الدولة. هنالك يجب أن تكون عنده علامة بسخومتري، ويجب أن يكون عنده علامات بقروت عالية، وكذلك يعني يخضع لامتحان المر الذي هو يعني عائق كبير حتى يعني أمام الطلاب العرب. فمن يصل إلى كليات الطب هما النخبة من المجتمع العربي الذين تعبوا من أجل الوصول إلى ذلك. لكن للأسف الكثير من السياسيين يعني استغلوا تزايد الطلاب الشباب والصبايا العرب والأطباء العرب في المستشفيات، وحيث يعني بدأوا يعني يستعملون الإحصائيات أن 27% من الأطباء في العرب في البلاد هم من العرب، وأن 49% من الصيادلة في البلاد هم من العرب. هذه المعطيات يعني تثير حفيظتهم، ولذلك هذه الحملة يعني هي بدأت منذ فترة طويلة. اليوم يعني أريد أن أقول أن كل من وصل وتعلم هو وصل بجهده وبتعبه وبدعم أهله وبتضحيات كثيرة من أجل الوصول إلى هذا المكان. والرسالة هي اليوم إلى الطلاب العرب وإلى الأطباء، استمروا بالنجاح. العلم هو أكبر سلاح لنا في هذه الدولة لنتبوأ المناصب ولنوصل إلى كل مكان نصب ونطمح إليه. هذه الأمور يعني اليوم عندما شنت الهجمة العنصرية على الأطباء وبالتحديد في مستشفى رامبام، هي يعني ليست جديدة. هي العنصرية تتفشى اليوم في البلاد، وحتى أن سماع اللغة العربية بات في الحيز العام يشكل تهديد للكثيرين. فالهجمة العنصرية اليوم هي هجمة يعني تزداد في الفترة الأخيرة وبالتحديد بعد 7 أكتوبر، والكثير يستغل يعني هذه الأمور لبث يعني سموم هذه العنصرية تجاه المجتمع العربي.
1: أريد أن أنتقل إليك إلى ملف الجريمة. نعم، مع دخول الشباك إلى الصورة بفترة معينة انخفض عدد الجرائم. اليوم كمان جريمة في شفا عمر. كيف ترى أنت صورة الوضع مع إدخال الشباك بشكل علني للمجتمع العربي؟ هو كان دائما بس بدون أنه يكون مسؤول عن ملف الجريمة. كيف تشوف الخطوة حتى الآن سامر؟
4: هي يعني فعليا لم تنخفض العنف والجريمة. ربما يعني حدث في الأسابيع الأخيرة يعني عدد أقل من ضحايا القتل والجريمة في المجتمع العربي، لكن ما زال هنالك إطلاق نار، وما زال هناك يعني جباية الخاوة والبروتكشن، وما زال يعني إطلاق نار في الحيز العام وتهديد المواطنين

0: هم يخافوا مش غلط يا سامر.
1: طبعا احنا طبعا يعني
0: لحد الان مش خايفين يعني من حدا هم يعني مش شايفين الشرطه من متر
1: 100% 100% نحن يعني حق لنا ان نعيش بامن وامان ويجب على مؤسسات الدوله وراسها الشرطه يعني محاربه هذه الظاهره الفتاكه التي يعني تقصف في المجتمع العربي صبحا ومساء وخلفت الكثير من الضحايا. اليوم الدوله اذا كانت يعني عندها الاراده القويه لمواجهه العنف والجريمه صدقيني ايمان انها قادره على ذلك، كما استطاعت أن تقضي على العنف والجريمة في المجتمع اليهودي، مع أنه هناك في الفترة الأخيرة ازدياد في هذا السياق أيضا في المجتمع اليهودي، لكن الدولة مهملة في هذا الموضوع بكل ما يخص المجتمع العربي. أتأمل يعني أن تكون خطة شمولية لمواجهة هذه الظاهرة أكثر من فقط شعارات قبل الانتخابات.
0: سامر عثامني المختص في موضوع علم الإجرام وأيضا طبعا ناشط اجتماعي وسياسي، شكرا لك سامر، شكرا، تحياتي.
1: تحياتي، صباح الخير.

0: مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: هل تلاحظون أننا نقترب من بداية السنة الدراسية؟ وبالتالي سوف نغطي هذا الموضوع من عدة جوانب من الآن حتى الأول من أيلول. نكون الآن مع الناطق باللسان وزارة التربية والتعليم للإعلام العربي السيد كمال عطيل. أهلا بك سيد كمال، تحياتي.
5: صباح الورد. صباح الورد.
4: هلا، صباح النور. متفائل هيك شايفتك اليوم، بمعنى أنه الاستعدادات منيحة للسنة الدراسية الجديدة؟
5: حتى هذه اللحظة يعني تقوم وزارة التربية والتعليم بتعاون مع جميع الجهات، السلطات المحلية واللجان أولياء أمور الطلاب ومنظمات المعلمين بشكل يعني رائع للاستعداد لافتتاح العام الدراسي بشكل منظم.
4: طب أنا اطلعت على بيان وصلنا منك تقول فيه: لأول مرة وزارة التربية والتعليم، منظمات المعلمين والهيئة القطرية لأولياء الأمور تضع معا قواعد الشراكة بين أولياء الأمور وجهاز التربية والتعليم. وبتعرف ليش هذا الاشي كتير مهم كمال عطيلة؟ لأنه مع الأسف في فترة كان الشعور بأنه العاملين في جهاز التعليم من مديري مدارس أو معلمين بحسوا أنه الأهالي كأنه أعدائهم، يعني كأنه جايين ضدهم، جايين يعني يقولوا أمور اللي هي مش موافقين عليها المعلمين. فإيش اللي عم بيصير هلأ بهاي المبادرة؟ كيف رح تبني العلاقة بين الأطراف كلها؟
5: يعني كما ذكرتي، لأن الموضوع صار في الفترة الأخيرة ذات حساسية وأكثر تعقيدا، وهناك يعني حاجة ملحة لوضع قواعد ومبادئ واضحة لتنظيم هذه العلاقة وتعزيز الشراكة الحقيقية بين المؤسسات التعليمية ولجان أولياء أمور الطلاب. قامت الوزارة لأول مرة بوضع منشور يحدد نوع هذه العلاقة، طبعا بهدف النهوض بجهاز التربية والتعليم، توفير دعم واضح للعاملين في جهاز التربية والتعليم طبعا، وإعطاء يعني أولياء أمور الطلاب الحيز الخاص بهم للتعاون من أجل يعني مصلحة الطلاب. طبعا يعتمد هذا المنشور على عدة معايير، إذا أردت أن أفصل يعتمد على عدة معايير. مثلا تقوم المؤسسة التعليمية مع بداية كل عام بنشر مواعيد استقبال أولياء أمور الطلاب. طبعا يتم التنسيق مع العاملين بجهاز التربية

0: يعني.
1: لحظة، إيش مثلا المشاكل كمال اللي كانت في سنوات ماضية اللي أنت شايف إنه بلورت هذا المسار المشترك رح يحلها ويتفادى مواجهات بين الأهالي وبين طاقم التدريس؟
0: طبعا مثال إنه أنا يقوم ولي أمر طالب بالدخول إلى المؤسسة التعليمية بدون إذن أو بدون تنسيق أو التهجم على عامل في جهاز التربية والتعليم. هذا المنشور يحدد هذه العلاقة، إذ الدخول إلى المؤسسة التعليمية بيتم بتنسيق مسبق مع مدير المؤسسة التعليمية، وهناك إمكانية لمرافقة ولي أمر الطالب مع عامل في جهاز التربية والتعليم طبعا بهدف حماية.
1: انت مش عم تحكي عن لما بيجوا ياخذوا اولادهم، لانه لما بيجي اهل ياخذوا اولادهم طبيعي انه بدهم يدخل ياخذ ابنه او بنته.
0: طبعا لا، انا اتطرق الى دخول المدرسة بشكل فوضوي دون تنسيق في اي ساعة يرغب ولي امر الطالب. نحن في الاخر نريد ان نوفر يعني حيز عام ونظام لآلية تعليم منظمة في جهاز التربية والتعليم. مع ذلك نريد إتاحة المجال يعني لدخول أولياء أمور الطلاب إلى المدرسة لمرافقة الطلاب، ولكن أن يكون ذلك بتنسيق وبتعاون مسبق مع مدير المؤسسة التعليمية. أيضا في حال دخل ولي أمر الطالب يريد أن يحصل على معلومات تخص ابنه، طبعا يتم ذلك بالتواصل مع عضو الطاقم التربوي المسؤول عن هذا الموضوع.
1: نعم.
0: ويحق لولي أمر الطالب التعاون مع مدير المدرسة لكيفية الحصول على المعلومات الخاصة بالطالب. طبعا عندما يعني يسمح بذلك كل المعلومات يعني التي يسمح بإيصالها للطلاب. يعني هذا بشكل عام المنشور جاء ليصنع وليضع لغة مشتركة تعتمد على التعاون بين أولياء أمور الطلاب، بين منظمات المعلمين، بين مديري المؤسسات التعليمية، يضمن يعني استقرارا في جهاز التربية والتعليم.
1: هل شعرت أستاذ كمال إنه بالفترة الأخيرة بالسنوات الأخيرة في معلمين بسمع منهم إنه حتى صاروا يخافوا إنه يقولوا أي ملاحظة للطالب، خصوصا لما بيبقى الطالب بتعرف مشاغب مهمل بتصرف تصرف غير سليم وغير أخلاقي؟ في معلمين عم نسمع بيقولوا صرنا نخاف نقول أي ملاحظة، بيجوا الأهل أو بيعتدوا علينا، بروح بقدموا شكوى للشرطة. صارت هاي الحالات، كيف أنت بتشوفها وقديش هذا الخطوة هاي يعني كمان لتفادي مثل هذا الوضع للمعلمين اللي جايين يعلموا؟
0: طبعا يعني كما ذكرت هذا المنشور يضع الحدود والمبادئ والمعايير التي تحدد العلاقة بين أولياء أمور الطلاب والمدارس. كذلك يعني هناك بالإضافة لما ذكرت ظاهرة أن يقوم ولي أمر طالب يريد التدخل في المواضيع التعليمية، في الساعات التعليمية، في ماذا يتعلم الطالب. يعني هناك أمور من صلاحية مدير المدرسة والمعلمين، وهناك أمور نحن نرغب بأن نتعاون ونتشاور مع أولياء أمور الطلاب، يعني مع الحفاظ على الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية في المدرسة. طبعا بطبيعة الحال هناك في الماضي يعني كانت ظواهر سلبية بالتعدي على عاملين أو أن يقوم معلم مثلا بكلمات غير لائقة، طبعا تحدد هذه المعايير نوع العلاقة بين أولياء أمور الطلاب وبين المدارس بهدف إيجاد لغة مشتركة وتعزيز تعاون مشترك مع أولياء أمور الطلاب.
1: علشان ننصف الطرفين، وأنت بديتك ذكرتها، صحيح أنه أحيانا في أولياء أمور بيعتدوا على معلمين وهذا مرفوض، لكن مرات أولياء الأمور بيكون في إلهم نظرة أو معلومات اللي هي بالفعل بتشير أنه المعلم أو المعلمة إما تصرف غير لائق أو أنه مش عم بيقوم بواجبه أو في مشاكل بطريقة أدائه لعمله. كيف ممكن يتأكدوا أولياء الأمور أنه يضل الباب مفتوح أمامهم لانتقاد أو متابعة، بديش أسميها مراقبة، متابعة أداء معلمين أولادهم؟
0: طبعا من حق أولياء الأمور الطلاب متابعة ما يحصل في داخل المدرسة مع أولادهم كما قلت، وذلك من خلال تنظيم آلية مشتركة للعمل والتعاون المشترك. طبعا يستطيع المعلم، هناك عنوان في المدرسة، يستطيع المعلم التواصل مع مربي الصف، مع معلم الموضوع، مع الهيئة العليا في المدرسة، مدير المدرسة، أحيانا مع المفتش، ولكن على أن يكون ذلك من خلال حوار بناء يضمن الاحترام المتبادل واللغة التعاون المشتركة. وفي طبيعة الحال يعني نحن في جهاز التربية والتعليم نريد أن يشعر الطالب بأمان ويحصل على جميع حقوقه، وذلك يعني ينجح بكثير في حال هناك تعاون ولغة مشتركة بين جميع الأطراف.
1: للحديث سيكون بقية تجاه السنة الدراسية الجديدة، رح نتابع كل الاستعدادات ونتأمل أنها تكون سنة موفقة وبالنجاح للجميع. كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للإعلام العربي، شكرا لك كمال، طاب يومك.
0: شكرا لك ونهاركم سعيد.
1: نهارك أسعد أيضا. المربي أمين مناصرة، أهلا بك أستاذ أمين.
2: يسعد صباحك وصبيح صباح جميع المستمعين. أهلا وسهلا ست إيمان،
1: يسعد صباحك.
2: صباح الأمن والأمان،
1: هلا فيك. وكثير مرات أنت بتلفت انتباهي لأمور مهمة أنه نطرحها من خلال هذا البرنامج، ومن ضمنها قضية تبادل الكتب المدرسية.
2: نعم.
1: إيش الوضع اليوم؟ في تبادل كتب ولا لا؟ لأنه صار في كتير كتب اللي هي بنكتب عليها، بتعرف هاي شوي صعبة أنه يجوا يمحوا.
2: نعم، صراحة هذه مبادرة لها أصداء في الآونة الأخيرة. صحيح أنت بتحكي عن موضوع الكتب اللي يكتب عليها أو كتب كراريس، ولكن الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي جعل هذه المبادرة تدحرج بشكل كبير جدا. لكن هنالك بعض التحديات، والتحديات اللي بتواجهنا بآخر فترة هي تحديات غريبة نوعا ما. طبعاً ما
1: اللي هي
2: اللي احنا بسميها الاستعلاء والتكبر الاجتماعي. وانا
1: ايش يعني بيستحوا ياخذوا كتاب مستعمل؟
2: بيستحوا ياخذوا كتاب مستعمل، او انا ابني ما باخذ كتب مستعمله، او الولد مين او كيف، بتعرف هاي المواضيع هاي. لكن احنا في عنا طبعا نظريه المثال الاجتماعي. انا اخذت مثال عن نفسي، انا ابدا بها بنفسي، باولادي باطفالي. نعم. اقوم بذلك. نزود داخل طلابنا قيم اجتماعية بالتعاضد والتكافل الاجتماعي.
1: نعم.
2: احنا في وضع اقتصادي لا نستطيع انكار ذلك، وضع اقتصادي صعب. وضع اقتصادي يعني بخلي المربين كمربي انا اني اتوجه لطلابي في اخر السنة لمجموعة الطلاب، انت سنتي جاي سلطات اطالع على الثامن، اعطيني كتب الصف السابع، لا يوجد حدا وراك ياخذهم.
1: صح.
2: والشغل بالفعل انا عند مجموعه طلاب قياديين لغوا على نفس المسؤوليه، بتوجهوا لطلاب صف تاسع مثلا، اعطيني كتب صف تاسع، او طالب صف ثامن خذ يا طالب صف سابع كتبي، والشغل بتمشي. وهي الفتره هاي اللي احنا بنمشي فيها هاي الاسبوعين هذول، في توجهات كثيره وفي اصداء لهي المبادره.
1: خليني أسمع منك كيف ممكن إحنا نعمل الإشي كمان من ناحية لوجستية، وكمان نذوته من ناحية اجتماعية. يعني إيش مقترحاتك؟ لأنه كمان لوجستيا مش سهل، تعرف بدك مين يجمع الكتب، مين يجلدهم يفحصهم إنه مش ممزوعين، إنهم مناح جيدين. كيف ممكن لوجستيا الإشي ينعمل؟ وكمان اجتماعيا، تعرف أنا بعدني عم بفكر بجملتك أستاذ أمين، في حدا بقول أنا مش ممكن أولادي يستعملوا كتب مستعملة؟
2: لا، في
1: اليوم الترند في العالم صار الملابس المستعملة، إنه بتشوف اليوم دكاكين كاملة بيبيعوا فيها ملابس مستعملة. فأنتوا جايين تقولوا على كتب، كتاب هذا عارف أنت إيش أستاذ أمين؟ بعرفش يعني، أنا اللي سمعته من يعني أبائنا وأعمامنا، إنه أول ما بدأ إنه قبل ما يكون في سلام مع دول عربية وإمكانية إنه تنجلب الكتب بشكل موسع من دول عربية خصوصا من مصر، كان لما يوصل كتاب كل واحد يستنى انه الثاني قراه علشان ياخده يقراه ويتناقلوا من ايد لايد، وهدول طلعوا اشهر واحسن ادبائنا وكتابنا، وانتوا جايين تقولوا لي اولادي بديش يستعملوا كتب مستعمله؟
2: لا، هالشيء موجود. لوجستيا انا بحكي لك عن ممكن عده طرق وبدائل لحل هذه
1: الازمه.
2: مثلا اول اشراك لجان اولياء الامور في البلدات العربيه، في كثير حيوي لهاي الشراكه. ايضا إيجاد آلية عمل مدرسي داخل المدرسة لهي العملية، لأنه المدرسة كمان هي نافذة مش أو مجتمع صغير أو المجتمع الصغير الأول الذي يواجه طلابنا في البلاد. لذلك هنالك بعض الجمعيات وبعض أقسام المجالس المحلية، مثلا قسم الرفاه الاجتماعي، قسم المعارف. هذه آليات إذا أمكننا توظيفها معنا سوف نجد عدة جهات وآليات عمل تستطيع تنفيذ هذه المبادرة بشكل مبسط جدا جدا. هي فقط ظهر عندنا التحدي الاجتماعي.
1: الإشي لسه وارد، لأنه قديش اليوم التاريخ؟ إحنا عربنا على افتتاح السنة الدراسية.
2: صراحة وارد وموجود وفعال،
1: يعني لسه في إمكانية إنه اللي هلا سمعينا وممكن إنه يدخلوا في إطار الكتب، استبدال الكتب، تبادل الكتب.
2: نعم، استبدال الكتب شيء كثير كثير مفيد ويعود بالفائدة على الأهالي وعلى طلابنا. يكفي ما يسمى يعني بتذوية قيم النظر لحاجياتنا كأهل. الوضع الاقتصادي كمان مرة مش كتير سهل بهي الأيام.
1: أقولك أستاذ أمين، حتى لو الوضع الاقتصادي منيح،
2: يكفي القيم الاجتماعية.
1: بالضبط، يعني مش مسألة إنه اللي معه مصاري يشتري كتب جديدة، لما الكتاب منيح ومش ممزع ومرتب ونظيف ومش مكتوب عليه، تعرف في مشكلة مع الكراريس اللي بيكتبوا عليها.
2: فإيش المشكلة؟
1: تنقذوا شجر كمان.
2: فائدة بيئية.
1: بالضبط، بنقذوا الشجر.
2: إعادة استعماله. يعني كثير إحنا بنشوف يعني في كثير شركات، كبرى شركات، اللي بتستنى منك تعال استبدل جهازك القديم بجديد.
1: صحيح.
2: وإعادة تصنيع جهاز جديد. صحيح. فبالتالي أنا هاي توجهي لأولياء الأمور في هذه الفترة تبني هذه الرؤية، تبني هذه المبادرة من أجل إعادة أو إرجاع قيم اجتماعية وتذويتها في نفوس طلابنا وأولادنا.
1: رائع. المربي أمين مناصرة، شكرا لك أستاذ أمين، تحياتي.
2: ولك جزيل الشكر.

0: إلى الزاوية الرياضية التي يعدها كالعادة الزميل أحمد عويسات. بداية هذا التقرير ومن ثم نتابع.
1: تأهل لنا الماضية هبول بير السبع إلى ملحق مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق صباح من أذربيجان بعد فوز خارجيا على النجم الأحمر الصربي بهدفين نظيفين سجلهما زلاتانوفيتش وآيس. وشارك بصفوف هبول زاهي أحمد، محمد أبو رومي وحمودي كنعان ومحمد أبو فني من بلدة كفر قرع بالفريق الصربي. وبهذه النتيجة ضمن هبول بير السبع المشارك على الأقل بمسابقة الدوري الأوروبي.
2: مكبي على مركز إلى شني جوفاني ستاشي بمتلجة أبول بيرشبا تعلم لسلام بلوف شليقة تعلوفة.
1: رانكوجيك مدرب هبوعيل أشاد بلعبيه بعد هذا الإنجاز مؤكدا على أهمية التركيز على دور الأبطال والدور المحلي.
3: أنا خشوش تخشوته يعتيرات של غابة بسخانים שלנו מעבר לזה שמעפילים להפיל בצורה הזאת אחרי שני משחקים לשחק את הכדורגל ששיחקנו אני גאה בהם. הבגרות שלנו צריכה לכלול שני מפעלים, כרגע זה ליגת אלופות, פלייאוף ליגת אלופות וגביע הטוטו. אנחנו צריכים להיות מאוד בוגרים, מאוד מדויקים, ואנחנו קבוצה הישגית.
1: יחתדן ליל הסעה العاشرة استاد ريد بول أرينا في مدينة زالسبورغ النمساوية مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين حامل لقب دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي الفائز بلقب الدوري الأوروبي، ضمن مباريات إياب المرحلة الثالثة من تصفيات مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم. يلعب الليلة الساعة 7 هبوعيل تل أبيب خارجيا أمام كاتوفيتشي البولندي، وكان هبوعيل قد فاز بمباراة الذهاب بهدفين نظيفين. محليا صعد الليلة الماضية هبوعيل عكا تحت قيادة المدرب النصراوي أدهم هادية إلى نهائي مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة بكرة القدم بعد فوزه على مكابي هرتسلية بهدفين نظيفين. وعلى شرف الترتيب فاز بنفس النتيجة مكابي أبناء الريني خارجيا على هبوعيل العفولة سجلهما علي إبراهيم ومحمد شكر، بينما خسر النادي الرياضي كفر قاسم على استاد باتيام لهبوعيل رشوليتسيون بثلاثة أهداف لهدفين.
4: סיום המשחק 2-0 להפועל אקו מכבי הרצליה. הפועל אקו מעפילה לגמר גביע הטוטו.
1: وفي نصف النهائي الثاني لمسابقة كأس التوتو يتبارى الليلة الساعة 7:30 بني هدى تل أبيب ضد النادي الرياضي أشدود، وبنفس التوقيت على شرف الترتيب يلعب مكابي خاء الناصرة خارجيا على استاد كفر سابا أمام هبوعيل رعنانا.
0: نقول صباح الخير للكابتن الدولي السابق والمحلل الرياضي الحالي زاهي أرملي. أهلا بك زاهي، تحياتي.
5: صباح الخير إيمان وإليك لجميع المستمعين.
0: عندي شعورك رجع الأكشن الحلو في كرة القدم، فقط 180 دقيقة تفصل بئر السبع عن التأهل التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا واللعب مع الكبار، كيف شايف أكيداً. الاحتمالات؟
5: أنا شايفها كبيرة جدا إن شاء الله، وأتأمل أن أداء الفريق من هذه السنة بالأساس من بدايته كان موفقين فيه، يعني بالأساس طريقة اللعب اللاعبين، تواجد ثلاث لاعبين كمان من مجتمعنا العربي زي أحمد وكنعان وأبو رومي بتادي لهم تأثير إيجابي على الفريق، وبعتد الفريق بطريقه لبطولة أوروبا لبطولة الأبطال.
0: كيف بتقيم أداء اللاعبين العرب وأيضا الفوز امبارح على النجم الأحمر الصربي؟
5: أكيد امبارح كان مبين قديش اللعب هو مشترك، يعني في توافق بالتركيب بذاتها، ما كان في حدا مبين بشكل كبير جدا، إنما كان في لعب جماعي ممتاز، يعني هذا اللي ميز امبارح بأبول بير السبع، خصوصا بالهجبات المرتدة، خصوصا بالأهداف، خصوصا بالدفاع، يعني كان في تأقلم بيناتهم بشكل كبير جدا، ما بنقدر نقول إنه كان في واحد، سوى إنه حارس المرمى كان على مستوى عالي جدا، كان يقظ، كان مارسيانو كان بارع امبارح، باقي اللاعبين كانوا بمستوى فوق المتوسط بس كانوا بأداء جيد جماعي.
0: وبالتالي نضيف ما هي حظوظ بئر السبع أمام فريق صباح بطل أذربيجان في ملحق التأهل.
5: أكيد رح تكون مباراة صعبة بشوف هيني حتى لأذربيجان صباح كفريق صباح كمان بشوف نتائج أبول بيرسبع خارجيا في مباريات البيتية تبعته مباريات الخارجية تبعته في اهتمام كبير جدا للمباراة هاي لأنها بنهاية الأمر هي راح تؤدي للانتقال للبيوت تعون أبطال الدوري وهذا شيء راح نشوف كيف في أول مباراة بنهاية اللقاء راح يكون له تأثير على أي فريق إجمالا
0: ولكن حتى لو خسر الفريق السبعاوي ضمن اللعب بمسابقة الدوري الأوروبي يعني شتاء حافل بالمباريات إيش بستنانا هالشتوية يا زاهي
5: والله
0: هيك مع الكستنا ولا مع كاست الشاي
5: اكيد بيرسبع اذا بدا ما قدرش يوصل لدوري الابطال انا بعتقد في عنده الدوري الاوروبي عندنا بول تل ابيب اللي تقريبا بعتقدي راح يكون في الكونفرنس ليج او دوري المؤتمرات عندنا بيطار الاوست كمان موجود في مرحله كتير منيحه مكابي تل ابيب حاليا في الدوري الاوروبي راح يكون مباراته صعبه لانه خسارته في المباراه الاولى راح يكون لها كان لها تاثير سلبي على الفريق لكن بنهايه الامر تقول يمكن بنهايه الامر ان السنه ضل نحضر كره قدم اوروبيه والدوري الممتاز العليا الدرجه العليا بثبات ودائما زي ما بقولوا
0: كيف ممكن تحكي لنا حضرتك كمدرب ولاعب سابق الانتقال من اللعب يوم الثلاثاء والاربعاء بدوري الابطال ومع نجوم العالم ويوم السبت بكاس التوتو مع طبريه مثلا
5: بتقدر راح يكون له تأثير كمان مرة يعني اللي بيشتك بالدوريات الأوروبية متعودنا عليها حتى مكابي حيفا حتى مكابي تل أبيب وهي بيكون في نوع من الإرهاق والتعب إذا ما قدرنا نحافظ يعني المدربين لازم يهتموا بنهاية الأمر إنه يكون في تبديلات متوقعة من من من من قبل يعني قبل ما يفوتوا على المباريات لازم يكون مين هاي التركيبة تلعب مين هذا اللاعب اللي لازم يدخل مين اللاعب لازم يطلع يكون في راحة للاعبين بالأساس أو يكون الإشي متوازي بين كل الفرق اللاعبين على أساس إنه يكون في مجال إنه يقدروا إنه الدوري زي ما بقوله بنهاية الأمر.
0: طيب نكمل مع كمان أمور تتعلق بالشؤون الرياضية وبالتالي تعرف دائما أنا بنتابني السؤال إنه ليش مش عم نشوف إسرائيل في المونديال على سبيل المثال هناك أيضا ثلاث فرق إسرائيلية تشارك في التصفيات الأوروبية مكابي وهابوعل تل أبيب وبيتار من منهم بإمكانهم التقدم بالمسابقات الأوروبية وبتعرف أنا لما بحكي عن ملاعب دولية القصد إنه بعد الملاعب الدولية يكونوا يعني يوصلوا أيضا للمونديال اللي هو تعرف درة التاج في كرة القدم زاهي
5: يعني صراحة إيمان الفرق الإسرائيلية مدامها ما زالت تصلش للمراحل المتقدمة في الدوريات هاي دور الأبطال ودور الأوروبي ودور المؤتمرات إذا ما بتقدموا أكثر من ما هو مطلوب منهم يعني بنهاية الأمر ليش لأنه إذا أنت بتقدمش ما بتقدم حالك من ناحية رياضية بل الأوروبيين إحنا كل منازعاتنا بالأساس منتخب إسرائيل هي أوروبية وإذا إحنا منقدرش كفرق نسيطر حالنا ونتقدم أكثر نوصل لمراحل ربع النهائي نصف النهائي رح يكون عندنا مشكلة بقضية المنتخب
0: بس بتعرف في كمان نقطة مهمة زاهي أرملي اللي هي إنشاء جيل جديد لأنه بالآخر المنتخب كل واحد مجبور يلعب في فريق دولته اللي هو ينتمي إلها
5: مظبوط
0: ولذلك بكفيش الاعتماد الآن على اللاعبين الأجانب يعني لازم يكون في إنشاء جيل جديد اللي هو يكون المنتخب المستقبلي مثلا للمونديال كيف هذا ممكن ينعمل وين الخلل بحيث إنه مش عم نشوف هذا الإشي بيصير
5: أكيد إذا نأخذ توازن يعني الأشياء اللي كانت في منتخب النرويج مثلا ونأخذ المنتخب الإسرائيلي المنتخب النرويجي أغلب لاعبينه بيلعبوا بأوروبا يعني في فرق أوروبية على مستوى عالي كل الدوريات أو كل الدوريات اللي فيها بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة وكل الفرق هاي المنتخب اللاعبين المنتخب النرويجي بيلعبوا فيها يعني عندي تجربة عندي قوة عندنا النسبة هي قليلة جدا من ناحية اللاعبين اللي بيلعبوا خارج البلاد ومرات كمان ما بيكونوا بالتركيب الأولى فعشان هيك أنا سألت سؤال لمرة لوزير الرياضة ليش أو لا لرئيس الاتحاد العام ليش منتقدمش قال لي في شغلة واحدة، إن الدولة ما بدها تساعدنا من ناحية ماديات، نعمل ملاعب في كل محل، نتقدم أكثر، كل شيء مبني على ميزانية الاتحاد العام لكرة القدم والتوتو. لكن إذا الدولة ما دخلت في الموضوع هذا، أنا بعتقد راح يكون صعب علينا نوصل للي عم بوصلوه منتخبات تانية.
0: إنه هذا مش كافي. محليا بداية غير موفقة لسخنين، 4 خسارات متتالية في كأس التوتو.
5: كيف مرات بقولوا الواحد بيفتح بإجر الشمال، أنا بتأكد هذا زين، أحضر حاله بشكل جيد من ناحية ميزانيات ومرق كل اللاعبين وعنده الإمكانيات، لكن الواضح إنه حاليا اتحاد أبناء سخنين بعده ما فات على على على الدوري بشكل جيد، خسر مباريات 4 مباريات متتالية بكأس التوتو. لكن أكيد أكيد أنا بعتقد إن الهدوء الموجود سكان المهني وسكان المادي راح يكون يساعد اتحاد أبناء سخنين في المباريات وفي الدوري العام إجمالا. أنا بتوقع له إنه يكون في نتائج كثير طيبة السنة.
0: وأخيرا نتائج متذبذبة لفريقك السابق مكابي حيفا في كأس التوتو، ماذا يمر بمكابي حيفا؟
5: حاليا كانت الدعاءات كثيرة، أول مباراتين خسروها بكأس التوتو، بعدين بعد ما تجدد كمان لاعبين جدد بسبب الإصابات رجعوا يلعبوا، كان صار في تقدم بالنتائج، فوزين متتاليين، بعتقد راح يكون صعب على مكابي حيفا السنة ينازعوا مكابي تل أبيب وينازعوا والبيرسيريا وينازعوا بطار القدس إذا ما اتصار في تغيير جذري بقضية التركيب الموجودة في مكابي حيفا.
0: الكابتن زاهي أرملي، الحديث معك دائما مفيد ومشوق، وبتعرف بعطينا هيك راحة إنه من كل السياسة ومن كل العنف والجرائم ومن كل الأشياء الصعبة والبشعة اللي منمر فيها، بالآخر منوصل لملعب كرة قدم. إيش قلنا بالشتوية رح يكون مع كستنا وكاسة شاي.
5: أكيد.
0: شكرا زاهي، شكرا، تحياتي.
5: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج على الأجندة. الطاقم أنتجت هذا البرنامج معي أريتا تيودوري، كان معنا أحمد عويسات من الراديو المصور، انضم إلينا أيضا روني نأور من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. دائما نكون مسرورين بمرافقتكم من خلال أثير راديو مكان، ونذكركم بإمكانية التواصل معنا دائما عبر رسائل الواتساب بخط راديو مكان 050-562-0891. إن كان لديكم أي موضوع أو قضية أو فكرة للمشاركة في برامجنا جميعها عبر راديو مكان فبكل سرور. إلى أن يجمعنا موعد آخر، أتمنى لكم دائما كل الخير، وأترككم في رعاية الله.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركة؟
0: لا.
1: في العاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
8: عناوين الساعة من مكان. قوات الأمن تستعد لإخلاء نقطة لنشطاء يمين متطرف قرب قرية قصر الفلسطينية في السامرة. السفير الأمريكي في بيروت يعرب عن تفاؤل حيال المفاوضات مع إسرائيل. نبأ يفيد أن الطرفين اتفقا على انسحاب من مناطق جديدة، وأوساط مصرية تقول إن القاهرة لم ترغب في الانضمام إلى تحالف مكة الدفاعي، والحرارة نحو الانخفاض.
2: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة العاشرة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. تستعد قوات الأمن لإخلاء خيمة أقامها نشطاء يمين متطرف في منطقة القرية الفلسطينية قصرة، وبواسطتها يفرضون حصارا على منازل الفلسطينيين. ووضع النشطاء صخورا على الطريق لعرقلة مجيء القوات، ووصل إلى المكان قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع الميجر جنرال أفي بلوت. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن مواجهات اندلعت بين المستوطنين وقوات الجيش. أعرب السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى عن تفاؤله حيال المفاوضات مع إسرائيل، وأكد أن المفاوضات مستمرة، مضيفا أن الأطراف تلتقي كل أسبوعين أو ثلاثة. وفي كلمة ألقاها أوضح أن الرئيس ترامب يحب لبنان ومهتم بالسلام. إلى ذلك قالت أوساط في وزارة الخارجية في واشنطن لصحيفة نداء الوطن البيروتية إن الجانبين اتفقا على خريطة طريق لفتح مناطق نموذجية جديدة، على أن يقدم لبنان في الجولة المقبلة خرائط تفصيلية لتأمينها. قالت مصادر مصرية لصحيفة الأخبار إن القاهرة لا تبدو في وارد الانضمام قريبا إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، مشيرة إلى أنها كانت على معرفة مسبقة بالترتيبات التي قادت إلى الاتفاق. وأضافت المصادر أن انضماما محتملا كان يضعها أمام جملة إشكاليات، من بينها ما إذا كان عليها تقديم دعم عسكري لدولة عضو تعرضت لهجوم وتحمل تبعات الصراع لا يقع داخل أراضيها. وبالتوازي علم موقع ميدل إيست آي من مصادر سعودية أن الرياض رفضت ضم مصر إلى التحالف على الرغم من دعم تركيا لإشراكها. وعزت المصادر ذلك إلى الإحباط السعودي المتزايد من أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتقديرات بأن مصر لا توفر بعد قيمة استراتيجية أو عسكرية هامة كما كانت في الماضي. وذكرت على سبيل المثال الدور الهامشي لمصر في المعركة ضد الحوثيين وتأييدها لمواقف الإمارات. يستدل من التحقيق الأولي في جريمة قتل هشام حجيرات في شفا عمر بإطلاق النار فجر اليوم أن السبب نزاع بين عائلتين قد حصد أرواح 36 ضحية، وأفيد أنه من سكان المدينة عمره 61 عاما. أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص رزمة مساعدات بمبلغ 2 مليون يورو لكولومبيا في عقب الزلزال المدمر، وتواصل طواقم إنقاذ البحث عن مفقودين ويقدر عددهم 3000. في أندونيسيا تم حتى الآن تخليص 106 مسافرين وأفراد طاقم من عبارة احترقت في بحر هائج قبالة سواحل الجزيرة السياحية بالي، وتستمر قوات الإنقاذ في مساعيها للوصول إلى كافة الركاب.
9: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا، ولا تزال تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء. وخلال اليومين المقبلين تواصل درجات الحرارة انخفاضها. في 11 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
7: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: بالقشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاذ دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: صيف
1: معنا. صباح الخير.
0: صباح النور.
1: ايش هاي الافتتاحية اللي تروبي
0: فش على رامي الشقور.
1: حاسة حالي بشي جزيري بعيدة.
0: شايفة وهي اجواء الصيف.
1: النخل فوقي.
0: نعم والكوكتيل هيك.
1: والكوكتيل حدي. تنتين ثلاثة سبعة عم بيهووا بال.
0: هو فش حاجة البريز النسيم لحاله حد البحر.
1: واو.
0: شايفة.
1: طب مستمعين ومشاهدين مكان تخيلوا معنا انتوا مع بعض
0: حبيت عرين. نعم
1: هيك هالشط.
0: نعم
1: كل واحد يتخيل حاله
0: ايوه
1: بشي هيك
0: بشي جزيرة او شي شط
1: بعيد كتير عن هون. كتير بعيدة
0: احسن وين ما فيش اجرام واشياء
1: فيه كل شيء حلو
0: واي ملان اشياء بتصير. هو هي لولا الخيال شو كنا بدنا نعمل
1: بعرفش نحن هنا هذا هذا الشيء الوحيد اللي خلوا لنا اياه خيالنا.
0: في كثير اشياء بس باقي اللحظات اهم شيء نطلع من الواقع شوي نتخيل او نكون معنا بصيفوا معنا لانه نحن هون لنغير الاجواء. كيف
1: صباح الخير وين ما كنتوا صيفوا معنا مخيم اللي مكمل لآخر يوم بالعطلة الصيفية
0: أطول مخيم
1: ولآخر نفس نفس مريا
0: شهرين متواصلات. نعم بعدها طويلة نفسي
1: طبعا
0: حسب الحجم
1: يعني.
0: كله
1: أكيد. صباح الخير لا تقم البرنامج اللي معنا اليوم رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج أوسكار بالهندسة الصوتية نادية أسمر مارون ب راديو المصور
0: مصور متلفز
1: متلفز مصور كيف انت اليوم؟
0: تمام هابي هابي هابي
1: منيح خليها لآخر الأسبوع وحياتي كمان بكرة
0: هابي هابي يوم واحد هابي هابي هابي بعرفش عشو
1: مش لازم يكون في سبب
0: لا
1: طيب
0: في كتير أسباب لا
1: أهم إشي هابي
0: في كتير أسباب لا بس أنا
1: على الرغم

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا على هوا وتلفزيون مكان لحد الساعة 12 ساعتين برنامج ملان زوايا فقرات ألعاب
1: مستمعين.
0: كنوز. خلصنا كنوز،
1: خلصنا الكنوز، فعالية جديدة اليوم،
0: يعني مش ملحقين لك الصراحة.
1: لا
0: أنا شخصيا مش ملحقت لك. إيش هذا الإبداع؟ وين كان مدفون كله هذا؟
1: كله دائما موجود.
0: لا بس كتير
1: يعني أعطوني مخيم
0: قديش مخيم يعني هالقدي حلو وبسيط طلع مني هالقد طاقات.
1: بس هيك استكتشفتي بالمخيم من هيك يوم يومي هيك
0: هيك أفكار
1: هيك
0: لا
1: من وقت ما أمي جابتني على هالدنيا. أنا وبيبي
0: حتى أمك يعني كانت ممكن تتفاجئ ماريا. واو كل يوم عم تتجدد.
1: كنت مغلبيتها عادي
0: بس قبل
1: نعم
0: قبل ما نسمع كل الزوايا وقبل ما نسمع كل إشي وقبل ما نعرف الفعالية اللي أنت محضرت لنا إياها.
1: نعم نعم نعم.
0: والمقطع الموسيقي من شي فيلم أنا محضرت لكم إياه. عنا فقرة مسابقة بيني وبينك.
1: يلا
0: يلا نخططها،
1: يلا نخططها. اللي هي
0: ثلاث أسئلة،
1: اللي هي ثلاث أسئلة،
0: ثلاث مراحل،
1: ثلاث مراحل. اللي كمان ما ننسى إنه في برنامج مسابقة يلا نخططها كل يوم جمعة على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية. ونحن اليوم زي كل يوم من الاثنين للخميس بنتحدى بعض أنا وعارين، بس
0: بحاجة لمساعدتكم،
1: بحاجة لمساعدتكم، بدونكم ما بنقدر.
0: يعني أنا ما قلت لك ماريا لما جبت لي الفكرة قلت لك أنا بدي مساعدات.
1: تمام، فبدنا مساعدات المستمعين. ممكن تكون طبعا تتصلوا لنا أو تساعدونا من خلال الواتساب.
0: أوكي.
1: فأول اثنين بتتصلوا لنا، واحد منكم بيكون مساعد عارين والتاني مساعد مساعدي أنا.
0: أوكي. أو ممكن مساعدات من خلال اللي تلاقيها عن طريق الواتساب
1: وألحق للأشياء.
0: وحتى هذا الشخص لازم يقول لك بالواتساب ماريا أنا معك بمسابقة يلا نخططها.
1: نعم بخد له كتير وقت، يعني أنا معك جاهز، أنا دائما بسأل جاهزين
0: معاي بكل طاقة.
1: نعم، فللتليفونات
0: 072-335-993 اتصلوا شاركونا كونوا جزء من برنامجنا. وأهم إشي بالفقرة الأولى بمخيمنا يلا نخططها منافسة بيني وبين ماريا، بدي حد اللي يساعدني وحد اللي يساعد ماريا بالأسئلة الثلاثة. أول سؤال ماريا شو هو؟
1: أول سؤال هو سؤال عام، معلومات عامة. السؤال الثاني هو صورة بدون صورة، وصف للشغلة للشخص لإيش. اليوم أنا اخترت شخصية. والسؤال الثالث، المرحلة الثالثة هي سؤال مع ثلاث إمكانيات.
0: أوكي.
1: احتمالات. فاتصلوا لنا 072-33-55-993 أو من خلال الواتساب مع الرسائل 0509-07-1321. رغدة صارت بعتيت لنا، رغدة من شمال سيناء مصر
0: مبارحي كمان سعادتك.
1: رغدة سليمان معاي، أنا معك ماريا. رغدة أنت معاي
0: على طول الطريق،
1: على طول الطريق بدك تساعدين. مبارح نحنا فزنا.
0: أوكي.
1: ولكن تاكو مبارح
0: تاكو. انا عادي انا لارج معي بدك تفوزي علي.
1: لا لا لا انا بحب المنافسة
0: عادي.
1: بس تمام
0: 072-33-55-993
1: كيفك؟ ايوه منيحة منيحة.

0: هذا الصيف في مخيم صيفه معنا، المعرفة مش بس معلومة، المعرفة تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفه معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي، يلا نخططها بصيفه معنا. حماس، منافسي وضحك، واللعبة بلشت.
1: واو،
2: اللعبة بلشت.
1: أنا شوي مضغوطة.
2: ليه؟
1: هيك لأنه الوقت عم بركض بالصيف والمنافسة هيك عم بتكون مش سهلة بيني وبينك.
2: كله تمام.
1: أنت عاد
2: وجو لعب جو.
1: ماريا، نعم. لو سمحتي.
2: نعم، خديها
1: كل واحد بخدها كيف هو بحس.
2: أوكي، تمام.
1: إلك إيزي، إلك تمام. أنا بنضغط من منافسات، من مسابقات، من تحديات.
2: أوكي.
1: كل واحد وطريقه. بتشوفي بتحضري مسابقات، في ناس تشيل، في ناس بتكون مضغوطة.
2: تمام.
1: أوكي.
2: يلا، في عندك مساعدات كمان، تخفيش يعني.
1: طيب.
2: في ناس سندينة.
1: تعال نشوف من دو يساعدني لكان.
2: يلا.
1: صباح الخير، مين معنا؟
2: مازن.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم
2: السلام. مين معنا؟
3: إيش المشاركة؟
1: عنا إسا فقرة. بصيفه معنا، عنا مخيم احنا على الراديو، عنا فقرة اسمها يلا نخططها. ثلاث أسئلة أنا رح أسألها لماريا، وثلاث أسئلة ماريا رح تسألني. فكل واحد من المستمعين بيكون بفريق. بدك تكون بفريق ماريا ودك تكون بفريقي أنا.
3: حيالله.
1: يلا خليك معي. شو اسمك؟
3: يامن.
1: من وين؟
3: الزرازير.
1: كيف حالك اليوم؟
3: الحمد لله.
1: كيف معلوماتك العامة؟
3: زينة.
1: زينة، خليك معي على الخط وتعال نشوف مين مع ماريا رح يكون. ماريا استقبلي.
2: صباح الخير، مين معنا؟
4: صباح النور، مازن معكم.
2: هلا هلا بمازن. هلا هلا مازن.
1: هلا ومرحبا.
2: وسلمى.
1: هلا
2: بالخيال. إيه مازن، انت اليوم رح تساعدني؟
4: اكيد
2: 100%. اكيد. وعندنا مساعد، وعندنا مساعدات كمان من خلال الواتساب. معنا رغدة، كلير، ومحمد خطيب، وعلاء كمان قدومي من الاوتس كمان معنا.
1: اذا ممكن اليوم مساعدات الواتساب كمان يساعدوني انا ماريا.
2: بيساعدونا التنتين، مش مشكله. اللي بيجاوبوا نحن.
1: انا مع يامن وانت مع مازن.
2: يامن ومازن.
1: ماريا عارين. بدك ابدا انا معك؟
2: يلا كالعاده زي كل يوم، مش حنغير النمط.
1: عادي، بنفع نغير.
2: لا لا لا لا، نخليها على
1: روتين. بركي تغير حظك.
2: ري حظي.
1: شو بده يغير الحظ؟
2: حظي ماله، حظ الحمد لله. دقي على الخشب.
1: الصحه منيح الحمد لله.
2: ايوه
1: قول ان شاء الله.
2: تفضلي عارين، انا معك.
1: يا استني عم بحضر اسئلتي.
2: كوني حاضره يعني.
1: لا انا حاضره.
2: يلا
1: ماريا انا حاضره.
2: غطى لعارين، هذا جزء من السيكولوجيه.
1: السؤال عام. نعم. بدون احتمالات.
2: نعم
1: تمام.
2: مازن جاهز؟
4: نعم.
2: يلا
1: سؤال عام بدون احتمالات، جاهزين؟ اكبر عضو بجسم الانسان شو هو؟
2: اكبر عضو بجسم الانسان؟
4: المعده.
2: أنا بقول المعدة. تعال يا شباب صبايا على الواتس أب، رغدة، كليري، محمد، أمل، وعلاء، يلا أجوبتكو أجوبتكو قبل ما تمرق الدقيقة. واو، نبيل بقولنا. نبيل سباحات معنا كمان. رائدة، مين رائدة؟ علاء بقول اسمع مازن، علاء بقولنا الجلد. الجلد، الجلد، جلد، الجلد، الجلد.
4: مفهوم. جلد.
1: أكبر عضو في جسم الإنسان.
2: نحن قلنا المعدة. عظمة الفخذ هي أكبر عظمة.
1: خمسة، أربعة.
2: واو. الجلد، الجلد.
1: تنين.
2: محمد كمان بقولنا الجلد.
1: إجابة أخيرة.
2: يلا إيش نقول؟
1: إجابة أخيرة ماريا، خلص الوقت.
2: الجلد شو نقول الآن؟
1: ماريا. مش رح أقبل الجواب. سوري خلص الوقت.
2: يلا الجلد، رح اروح مع الكل. الجلد، مع انه الكبد كمان كبير. الجلد
1: كبد. جواب الجلد.
2: مازن
4: جواب. نعم.
2: شو بتقول
1: ماريا؟ عندنا وقت محدد.
2: تمام مازن،
1: لازم تحترمي قوانين اللعبه.
2: مازن
1: ماريا، لازم
2: تحترمي.
1: لا خلص الوقت
2: الجلد خلص
1: يعني
2: الجلد.
1: انا مفروض
2: الجلد
1: حسب... الجلد اوكي بس انا حسب قوانين اللعبه مش مفروض اخذ اجابتك
2: بس في عندي كمان ايش اسمه
1: انا حسب قوانين اللعبه عندك خلال دقيقه تجاوبيني
2: تمام الجلد
1: وانا من ناحيتي خلصت الدقيقه وما عندي جواب منك
2: تمام عرين فيش جواب صفر كله تمام حياتي
1: لا لو سمحتي
2: كله تمام بس في مستمعين عم بكتبوا كمان
1: حتى ولو بنرجع بنكمل نقرا اجوبتين
2: يعني خذي واعطي حبيبتي
1: بنكمل نقرا اجوبتين انا الي خلال دقيقه بدي جواب منك
2: تمام مازن بما انه نحن بالدقيقه هاي ما مشينا بنمشي مع عرين يلا عرين صفر تمام
1: لا مش صفر اعطيني جواب
2: خلاص
1: اعطيني جواب نهائي
2: قلنا الجلد الكل قال الجلد
1: اوكي جلد اجابه صحيحه بس لو سمحتي ماريا انا عارفه انه في كتير مشاركات خلال دقيقه
2: تمام عرين يلا أوكي. السؤال الثاني حبيبتي
1: فيش حاجه تعصبي
2: انا مش
1: في قوانين في قوانين
4: عرين
1: نعم اه مازن اه مازن
4: سبلنوت
2: بالضبط
1: لا في قوانين للعبه سوري
4: يلا.
1: اوكي اجابه يلا. صحيحه الجلد
4: ماشي متعصبني عرين
1: انا مش عم بتعصبن انا بس انا بمشي
4: اليوم عصبيه مالي
1: لا لا لا لا لا سمح الله تحكوش عني وعن مشاعري انا تمام ورايقه ومبسوطه بس للعبة في ماشي. قوانين
2: مشيها مشيها مازن
1: لا مش مشيها لو سمحتوا
4: ماشي ماشي
2: ماشي قلنا ماشي
1: هالمره مش رح امشيها جاوبوا سريع
2: يلا
1: خلال دقيقه
2: نعم
1: سؤالي الثاني وصف شغلي بدون صورة
2: نعم
1: صح؟ إشي إحنا بنملكه إشي أنت بتملكيه ماريا بس غيرك بيستخدموه أكتر منك
2: إشي بملكه وغيري بيستخدموه أكتر مني إشي بملكه
4: هاتف تلفون
2: عندي شو رأيك بالاسم؟ كلير الاسم
1: من جاوبك الاسم؟
2: كلير جاوبتني الاسم ومحمد جاوب الاسم
4: الاسم
2: الاسم
1: الاشي اللي انت بتملكه بس غيرك بيستخدمه اكتر منه
2: الاسم محمد خطيب قالنا الاسم مين كمان واو امل الاسم الاسم رايحين على الاسم
1: اوكي جوابنا نهائي الاسم إجابة صحيحة كل الاحترام لإلك ولكل اللي عم بيساعدوكي مازن وكل اللي عم بيرفقوكي على الواتساب وحلو إنكم التزمتوا بالوقت كل الاحترام
2: طيب خلص فهمنا نحن كبار بنفهم

0: باكس، بس أهم إشي نلزم بقوانين اللعبة خلال دقيقة إيجابي بدي أحصل عليها. إيه السؤال الأخير هو عبارة عن ثلاث احتمالات. أي حيوان عنده ثلاث قلوب؟ الأخطبوط، الحوت، أو فرس البحر؟
1: الأخطبوط.
2: الأخطبوط.
1: الأخطبوط. يلا نحن منقول أخطبوط. تعال نسمع الباقي المستمعين ورسائل الواتساب شو بيقولوا. نحن جاوبنا على الوقت. الأخطبوط. كلير مزبوط. الأخطبوط
2: أربعة لازم كان عنده مع سلمى أربعة.
1: علاء بعت لنا كمان الأخطبوط.
0: أي حيوان عنده ثلاث قلوب؟
1: محمد.
0: الأخطبوط، الحوت، أم فرس
1: محمد
0: البحر؟
1: بعت لنا الأخطبوط.
0: الإجابة هي صحيحة.
1: محمد خطيب بعت لنا الأخطبوط.
0: عن جد.
1: تمنون كومفيلد كومفيلد بعت لنا الأخطبوط بالعبري.
0: أمازن. أمازن
2: شو يعني بحبك بالهندي؟
0: كيف كده مراهو؟
2: لا لا شوي شوي
0: ما قلتها.
2: لا غلط شوي شوي.
0: لا بلا
1: مروة
0: ماكي تامرا لهو ماكي تامرا لهو
2: شوي شوي شوي شوي اسمعي. مي
0: أنا متهور اليوم ماكي باكر نما هو
2: مالك مستعجلي تعصبني اليوم. اسمعي
0: مازن مضغوطة قلت لك مضغوطة هاي المنافسة بتضغطني.
2: سلامتك أنا خلص مستعد أخذك على الهند. طيب
0: لا ساعدني إسا بالمنافسة ضد ماريا.
2: أكا شميل دخذك
0: يامن.
1: يامن معاك إسا.
0: يامن
1: أوكي.
0: شفت كيف بلتزموش بالقوانين
2: ماريا.
1: نعم مازن استنى عم تحكي مع يامن.
2: ممكن تساعد عرين.
1: ممكن الكل بيساعد عرين. إسا نحن بدنا نعطي كل المساعدة حتى أنا مستعدة أساعد.
0: لا بس أنا بدي ألزم بالقوانين مثلا.
1: التزمي حبيبتي التزمي.
0: بدي أقول الجواب خلال دقيقة.
1: تمام مروة بعتت لنا كمان الأخطبوط. يلا
0: يلا
1: نبدأ.
0: نبدأ
1: يلا.
0: يامن شد حالك.
1: السؤال الأول هو سؤال عام. ما هو العنصر الكيميائي الأكثر وفرة في الكون في كل الكون؟
2: حديد. الحديد
1: العنصر الكيميائي الأكثر وفرة
2: بكل
1: بكل الكون.
0: أنا كمان رانيا معي مع فكرة عشان تعرفي.
1: نعم
0: رانيا كمان عم بتساعدني.
1: طيب بتساعدك الكل يساعدك.
2: الهيدروجين.
0: يامن إيش قلت؟
2: الهيدروجين.
0: أنا مع يامن.
1: أوكي تعال نشوف إذا في كمان الهيدروجين. بعتولك على بعت الهيدروجين.
0: أنا مع يامن.
1: وعلى كلير بعتت الهيدروجين.
0: وأنا مع كلير.
1: أوكي في بعد مين من المستمعين ببعته؟
0: الهيدروجين هو عنصر الكيميائي الأكثر وجودا في الكون.
1: هذا الجواب الأخير.
0: 9-8 بس أنا التزمت بالوقت وجوابي هو الهيدروجين. تمام. جواب نهائي.
1: تمام
0: يامن تعال نشوف إذا ربحتني ولا خسرتني أنت وكلير وعلاء.
1: نبيل بعد تاني أكسيد الكربون. فالإجابة هي الهيدروجين هو أبسط وأخف عنصر كيميائي وهو العنصر الأكثر وفرة في الكون. يشكل معظم مادة النجوم ومن بينها الشمس ورمزه الكيميائي هو الH.
0: حبيت ماريا بتعطي كمان شرح طبعاً. مفصل طبعاً. مع معلومات عامة.
1: لا كل عشان الاحترام. هيك الهدف هو بالآخر نعطيه.
0: إيش قصدك إن أنا بشرحش؟ خلص الأخطبوط عنده ثلاث قلوب إحنا مع قلب واحد ومش عارفين نحل مشاكلنا.
1: ما هو لما أنت بتعملي إشي بدك تفسري وتوضحي
0: كل واحد. أنا بقول
2: لك سلمة عنده أربع قلوب.
1: طيب أو سلمة قلب سلمة
2: أربع قلوب عندها.
0: استعفي يا ماريا إحنا قلب واحد ومش عارفين شو نعمل بحالنا.
1: الأخطبوط مدبر حاله تخفيش عليه.
0: ثلاثي
1: هاي هذا الحلو بالطبيعة.
0: عنده ثلاثي سلمة الأخطبوط نياله
1: واحد زيادة كمان زاد واحد. سؤال
0: تخيلي بس تخيلي مازن عنده ثلاثة قلوب.
1: مازن عنده ثلاثة قلوب. ثلاثة هني سلمة.
0: ثلاثة سلمة
1: مش عارفة. مازن نزل أنا مش عارفة إيش بيصير.
0: يامن خليك معي لو سمحت.
1: طيب يلا السؤال الثاني هو الصورة بدون صورة وصف وهي المرة شخصية.
0: يامن
1: الشخصية هاي.
0: يامن
1: هلو هلو
0: مازن. يامن
1: شو صار بالخطوط؟ أوسكار
0: مازن. أوسكار رانيا.
1: طب عارين رح أبسطها. هويني
0: يا الله كلير.
1: شخصية هاي
0: على
1: كلن معنا كلن معك كلن معك كلن معك عارين الشخصية
0: رانيا.
1: عارين بدي أسأل السؤال.
0: ما أنا متوتري.
1: الشخصية هاي انولدت في باريس. اسمها ارتبط ببلد عربي تاني. أبوها من بلد ومن بلد عربية من شمال إفريقيا. والدتها لبنانية. بلشت الغناء بجيل كتير صغير وعاشت جزء كتير مهم من حياتها ومسيرتها.

0: مسيرتها الفنية بمصر، غنت للحب والوطن، واسمها على اسم نبتة، وعائلتها على اسم بلد. أكتر من هيك بقدرش أبسط.
1: نبتة؟
0: نبتة
1: بلد؟
0: زهرة. زهرة الاسم الأول زهرة، والعائلة هو بلد. أكتر من هيك تعال نشوف. يا كمان مرة. هي شخصية غنائية انولدت في باريس، اسمها مرتبط ببلد عربي، أوكي؟ اسم عائلتها ببلد عربي، اسمها الشخصي هو على اسم زهرة. بلشت الغناء بجيل كتير صغير، وعاشت جزء مهم من حياته ومسيرتها الفنية بمصر. غنت للحب والوطن، عنده غناية كتير مشهورة بيعملوا لها كتير ريميكسات.
1: حلوة يا بلدي.
0: لا، جوزت من ملحن معروف. أكتر من هيك بقدرش. كتير هوينة. أوكي، محمد خطيب بعت وردة الجزائرية.
1: فيروز؟
0: أوكي،
1: لا فيروز ما خلقتش بفرنسا. طيب، وردة الجزائرية هو الجواب النهائي.
0: مزبوط، شكرا لمحمد.
1: لا أنا كنت عارفة.
0: كنت عارفة.
1: بس أعطيت مجال للغير.
0: مجال.
1: أعطيت لغيري مجال يجاوب.
0: وبعت لك إدمون، بعت لك وردة الجزائرية.
1: شكرا إدمون.
0: نعم، وردة الجزائرية.
1: كثير حلوة أسئلتك.
0: وردة الجزائرية انولدت في باريس سنة 1939، واسمها وردة في توكي. بلشت الغناء وهي صغيرة، وأصبحت لاحقا واحدة من أبرز أصوات الأغنية العربية، من أشهر أغانيها طبعا بتونس بيك، في يوم وليلة، وامها لبنانية وابوها جزائري.
1: كتير سهل كان السؤال.
0: طبعا حاولت. السؤال الثالث. في اي عام غرقت سفينة التايتانيك؟
1: نعم،
0: تايتانيك. 1908، 1912 او 1916.
1: سهلة هاي. كتير سهل، شو الاجوبة اللي عم تحصلي عليها؟
0: نعم تعال نشوف.
1: 1912.
0: التيتانيك بأي سنة غرقت؟ 1908، 1912 او 1916؟
1: 12.
0: اوكي، علاء ببعت لك 1912.
1: رانيا بتقول 1912.
0: و 1912 كمان كلير،
1: ورانيا بتقول لك حتى ب 14/4،
0: وإدمون بعد سنة 1912. مين كمان؟ ومحمد خطيب بعد
1: 1912. جواب نهائي.
0: اوكي مزبوط، كانت التيتانيك في رحلتها الأولى من ساوث هامبتون لنيويورك، عندما اصطدمت بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلسي ليلة 14 أبريل 1912، وغرقت في الساعات الأولى من 15 أبريل، وكان على وكان فيها أكثر من 2200 شخص، وفقدوا أكثر من 1500 شخص من حياتهم.
1: تعرفي يمكن بالعالم تايتانيك وكمان سفينة صار فيها حالة غرق من السفن الضخمة، وفي سفينة مش من زمان.
0: نعم، في بنتفليكس
1: عن الموضوع. لأنه مش من زمان كنت برحلة سفينة، فالموضوع هيك بيشغل كتير أشخاص. ممكن تغرقي ما تغرقيش، بس الحوادث اللي بتصير بالسيارات وبوسائل نقل تاني بكتير أكتر من السفن. في دراما حول البحر.
0: والقصة وقتها والفيلم يعني كان
1: مش كان في رحلة مش من زمان، رحلة لغادي يروحوا يشوفوا وين غرقت.
0: ما عرفش غرقت.
1: تحبي لو أخدوكي رحلة تشوفي وين التايتانيك اليوم؟
0: لا،
1: يمكن ما ترجعيش.
0: أريح.
1: لا
0: ما أقعد على شي جليد.
1: ماريا شكرا كتير على المنافسة.
0: أهلين،
1: إنك التزمت بالقول.
0: واي عريم.
1: المهم،
0: أيوة،
1: برنامج يلا نخططه.
0: نعم،
1: على قناة مكان
0: كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية.
1: احضروا، اكسبوا معلومات عامة. ماريا ممكن تجيب كمان أسئلة من هناك تسألني إياها.
0: لا منقدرش، يعني يمكن أسئلة قديمة
1: تعرفي.
0: لجمعة الجاي
1: تعني تحدى المستمعين. إذا شافوا يلا نخططها ولا لا من أسئلة كانت مذكورة.
0: منشوف للأسبوع الجاي منعمل.
1: حلو، يلا نخططها. قناة مكان يوم الجمعة بعد النشرة الإخبارية، برنامج منافسي بين مشتركين، أسئلة عامة وأجوبة ولا أحلى. أوسكار إعلانات.
2: أوسكار قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: برنامج صيف معنا ملان فقرات، خلصنا التحدي. قديش كنت مضغوطة وعم بستفزك؟
1: وكان واضح
0: تستفزيني.
1: لا يعني
0: بس وصلنا لتعادل، وصلنا لتعادل.
1: تعودت معاكي to let go ونرفزك أكتر هنا.
0: لا لا لا بطل إشي ينرفزني.
1: نيح ممتاز.
0: بس انت صرتي تتنرفزي
1: بسنة. أنا؟
0: يا استفزيتك بسهولة.
1: تمام عارين معاكي حق، كله معك حق صح. مستمعين معها حق عارين ولا أنا المعي حق؟
0: دايما أنا دايما بدون شك
1: دايما عارين. إسا منشوف لما بيبعتولنا بقرأ هنا على الهواء.
0: أفكرة مين معها حق أنا ولا ماريا؟ اسمه النقاش هي أصعب من يلا نخطط
1: بكتير بدون زعل. طيب عارين شو يلا شو مخطط لي مخططيت لنا؟
0: شوفي اليوم في اليوم كتير شغلات. ايش اليوم؟
1: اليوم الاربعاء.
0: قبل ما نعرف شو مخططيت لنا انت، مقطع من فيلم.
1: من فيلم
0: من فيلم صح. اغني
1: اليوم. اليوم نحن باجواء غناني على فكره
0: هي دي. فاحذروا هي شو
1: شو هي

0: نعم.
1: ليه عم تاخدي مساعدات من رانيا؟
0: مش اخدي مساعدة، عم بحكي مع رانيا وعم
1: بس انت بالراديو مصور يعني. لو تعملي ميميكا بيت ببين. تساعديش
0: ايش؟ تساعديش ايش في؟ عرفتوا مين هي الغنية؟ بحب الفيلم كتير. طبعا
1: والله.
0: يمكن 20,000 مرة
1: عن جد.
0: وفي مشاهد بعد على اني براسي
1: والله.
0: طيب. نعم. طيب. لما كان على البلاج ومع البوزة وهي وهو
1: عم تعطي المستمعين والمشاهدين كتير رموز. فكرك عم بجاوبوك على الواتساب ولا بعد؟
0: لا صاروا بعتين
1: 0723355993. هاي الأغنية جزء من فيلم. شو هي الأغنية؟ مين غناها؟ ومن أي فيلم؟
0: في مشهد لما كلنا على طيب
1: يلا شو الأجوبة اللي حصلت عليها؟
0: بسكندرية. رصيف نمرة 5 عمرو دياب.
1: من أي فيلم؟
0: ما كتبوش الفيلم.
1: الاسم الفيلم رصيف نمرة 5، اسم الأغنية رصيف نمرة 5، اسم الفيلم، اسم الأغنية، ومين غنى الأغنية. أوكي؟ طيب ماريا شو أنت محضريت لنا اليوم؟
0: وبما أنه في أغاني ونحن نحب نغني
1: وأجواء،
0: نحن صلنا يومين وأجواء مخيم،
1: وأنا دائما بنطرب على صوتك. شايفي بكسر وبجبر.
0: طيب جزرة وال ايش اسمه
1: هاي العصا.
0: المهم فحضرت فعالية حلوة اسمها غني لنا شوي شوي، غني لنا وخد المايك وشوف شو مخبي هالمايك.
1: غني لي شوي شوي وغني لي
0: وخد
1: عيني.
0: خد المايك.
1: أوكي. أوكي. هون غني لنا شوي شوي. غني لنا وخد المايك. يعني هاي المسابقة شو هي؟
0: عنا في 20 ميكروفون مايك، المستمع بيختار رقم من 1 لـ20، ورا كل مايك مخبى تحدي غنائي.
1: أوكي.
0: أوكي. وإذا نفذتوا التحدي بنكشف شو في الرسالة اللي مخباي ورا المايك.
1: تحدي اليوم فيه غناء. كل مين جريء وجريء.
0: يعني هو مش شرط انه يغنوا.
1: صوته حلو وعذب.
0: مش شرط انه يغنوا.
1: اوكي.
0: ممكن يكون في اسم اغنية. ممكن.
1: ايش يخصه بالغناء.
0: ايش يخصه بالغناء. طبعا. مش حيث الكل. ممكن كمان في اغاني.
1: نقدرش نعرف. عشان نقدر نعرف لازم نتصل على 072-335-5993 نشارك. نطلب من ماريا اي رقم مايك بدكو اياه لحتى نعرف شو هو التحدي، ومن ورا هذا التحدي رح يكون في رسالة.
0: من الرسائل الحلوة المايك مخبي رسالة.
1: صار في أشخاص بدين يشاركوا بدين ياخدوا المايك منك يا ماريا.
0: حلو.
1: استقبليهن.
0: مرحبا صباح الخير، أهلا وسهلا بصيفو معنا. مين معنا وغني لنا شوي شوي؟ صباح النور.
1: سامي.
0: سامي
2: يسعدك ماريا وعريني.
0: أهلين يا سامي. كيف
2: والله حابة شارك يا جي صيف معكم اليوم وأنا جب حيفة ومبسوط. سطوني بزيادة.
1: حلو يا سامي. بس ما يطلعش عندك المايك بطيخة.
0: لا لا لا خلصنا
1: كل حياته بطيخ.
0: خلصنا من البطيخ يا سامي.
1: متأكدين إسر طلع له عطشان وبده بطيخة.
0: أوكي يا سامي، في عنا 20 ميكروفون مرقمين من 1 لـ20. أوكي لازم تختار رقم.
2: أنا بحب 10 للتعافي.
0: 10 يا 10
1: أغنية البطيخ.
0: أوكي مايك 10. اسمع شو التحدي سامي.
1: نعم.
0: بدك تغني أول أغنية خطرت ببالك بهاي اللحظة، وممنوع تغير رأيك.
1: سريع.
2: شو رأيك كزدورة؟
1: شو رأيك كزدورة؟
0: هو لازم يغنيها. غنيها. يلا مع بعض نغنيها.
1: بدي أساعده.
2: أنا غنيها.
0: يلا
1: شو
2: مش مهم.
1: أنا وياك. أنا وياك. شو رأيك كزدورة؟
2: شو رأيك كزدورة؟ نلف في الدنيا وندورة،
1: شط وبحر وأمورة، أحلى بنت الأمورة.
0: برافو سامي، فوزت بالتحدي وبدنا نفحص شو مخبي. لا فيش بطيخ، خلصنا من البطيخ.
1: إلا
0: شو مخبي لك المايك اليوم؟
1: بطيخة.
0: أول إحساس بيجيك موضوع شغلك بهالأيام اسمع له شوي. فهمت؟
1: إذا في إشي شغلك.
0: أوكي. وفي عندك تغاني. إحساس
2: في إشي شغلني. أوكي. خلي لي.
0: أوكي. وفي إحساس معين أنت هيك حاسه بتجاه هذا الموضوع اسمع لإحساسك. حلو؟
2: أوكي.
1: أعطي مهلي لهذا الموضوع يشغلك شوي لأنه شغلك مش من
0: فراغ. هو حسب إحساسه. أي أي إحساس.
2: بدك سرعة في موضوع شغلني كتير بس موضوع بالخير الحمد لله.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب تفرج.
2: بتحكك
0: يا رب أمين.
1: يا رب أمين. هاي دعواتنا إليك بالخير يا رب يا سامي.
2: الله يسعدك.
1: شكرا.
0: شكرا سامي.
1: سامي شركنا دايما.
2: الفيلم
0: الغنوي يلا طبعا سامي بعرف شوفي رسائل الكل بعرف
1: يا الله سامي انت عبقري.
2: الفيلم اسمه ايس كريم بجريم المغنى عمرو دياب اما الغنوي بعرفهاش
1: كمان مره عمرو دياب
2: الفيلم اسمه ايس كريم بجريم والمغني عمرو دياب
1: والاغنيه
0: ايس كريم بديسمبر
1: ايش اسم الاغنيه
2: بتعرفها
1: ايش اسم الاغنيه
2: بعرفش
1: سامي إجابتك غير كاملة
2: طب كمله عني
0: إسا بتسمع إسمعك كتير
1: يلا اسمعه وقلنا شو الإجابة بعدين شكرا سامي ابعت لمريا على الواتساب
2: أكيد باي
1: باي
0: مين معنا؟ كمان متصل؟
1: كان مفروض
0: نزال نزال طيب في أجوبة بخصوص أغنيتك
1: والله الصراحة مريا كتير حبيت التحدي إيش هي؟ غنينا

0: عيني معنا كمان اتصالات. ألو صباح الخير.
1: صباح النور.
0: هلا مين معنا؟
1: شو الأخبار؟
0: أهلا وسهلا.
1: أم كريم.
0: أهلا أم كريم. أهلا وسهلا بكريم.
2: أم كريم زبطت معك.
1: على الشغل بدي أبصر.
0: أم كريم زبطت معك كمان اليوم؟
1: زبطت لإني تلاقي صرت لسالت هاي ثاني مرة بصل. يا زبطت.
0: تحية لكريم وكارم وكرم. لا
1: صح. وأكرم.
0: وأكرم. أكرم. أوكي الله.
1: كريم وأكرم وكارم.
2: أنا لو كان عندي ولد شو كان بيكون اسمه؟
1: شو سميت الولد الثاني؟ بقول له أكرم.
0: يلا
1: شو جاي أكرم من كريم؟ قلت له والله ما أنا عارف خيّة. الولد الثالث بقول له شو سميت؟ بقول له كارم. قال شو جاي كارم على اثنين يعني؟ قلت له أنا عارف خيّة الله أعلم.
2: هنغزك أم كريم.
0: كريم شكرا انك هيك اخذتي مهله شوي قبل ما تستعجلي على الشغل وحكيتي معنا.
1: طبعا.
0: اليوم مريم حضرت لك فعاليه كتير حلوه، بس قبل هيك سالت سؤال، انا عارفه من اي فيلم هذا؟
1: لا ما سمعتش السؤال ولا لا لا نسمع.
0: هاي المقطع من اي فيلم؟
1: عشان مره زعل صوت الجهيل. لا مريم انا مشتاعت افلام من المدير اليوم.
2: عارين عارين هاي عارين.
1: أوكي. عارين انا مشتاعت افلام.
0: طيب خلص.
1: انا لو فيلم لفريد الاطرش عبد الحليم ممكن اعمل.
2: ليلى مراد.
0: أوكي.
1: ليلى مراد بالظبط الفن الجميل. من اليوم لا ولا مطربين بعرف.
0: طيب خلص.
2: اي بدها
0: اغنية قديمة.
2: بدها غني لنا شوي شوي، غني لنا وخد المايك وشوف شو مخبي هالمايك، شو مخبي لك المايك. ام كريم من 1 لـ20 رقم 10، مايك 10 صار اخده سامي، فانت اي مايك؟
1: سبعة.
2: المايك سبعة. التحدي غني لنا أغنية سفر.
1: غنوية إيه؟
2: سفر. سفر
1: شو يعني؟ سفر
2: يعني يا مسافر وحدك. سفر
0: إيش هي؟ سفر بذكرك لما بتسافري. سافري.
1: بذكرني لما بسافر.
0: أغنية
1: طولت علينا كثير، لا تقولوا بكير على جناح الطير لبعد سلامي.
2: حلو. برافو ام كريم على صوتك. فام كريم شو مخبي لك المايك اليوم؟
1: يلا.
2: في تغيير جو عن قريب، حتى لو مش بعيد رح تغيري هالجو، حتى لو مش سفرة بعيدة، اشي بهالبلد حلو.
1: حلو. طبعا حلو
2: ممتاز.
1: انا ما قالك بحب السفر اصلا. حاسه طير.
2: هي فعندك هيك في تغيير جو قريب.
1: هذا هو اليوم اللي بعده. ما فيش اسئله ثانيه.
2: هاي هيك
0: هاي لليوم.
1: سررت بسماع اصواتكم زي ما قالوا.
0: شكرا. احنا اكثر.
1: يعطيك العافيه.
0: هلا
2: باي
0: باي. نهارك سعيد
1: عزيزتي. باي
2: حبيبتي.

0: صباح الخير، مين معنا؟
1: صباح الخير.
2: صباح الأنوار، مين معنا؟
1: ميراد.
2: مي؟
1: ميراد. ميراد.
2: ميراد.
1: ميراد.
0: ميراد.
2: مي؟
1: ميراد. أيوة.
2: ميراد.
0: ميراد.
1: ميراد.
0: شو الاسم المميز؟
2: واو ما أحلاه.
0: كثير. طب ها بلاش كريم.
2: وما معنى نيراد؟
1: والله ما بعرف.
0: والله ما بعرف.
2: ما إسا بدور.
0: يلا.
2: إسا بشوف شو
0: هذا اسم هندي.
2: نيراد. عندنا فعلية. نيراد بس. نعم. نيراد.
1: ألو.
2: نيراد.
1: أيوة.
0: هيبطل نيراد.
2: هذا صوت حدا.
1: نيراد. نيراد.
2: نيراد من أي بلد أنت؟
1: بير السبع.
2: بير السبع.
0: أهلا وسهلا بير السبع. قولي كيف الحم عندكم؟
1: نار نار.
0: نارا. ديروا بالكم حالكم.
2: اسم نيراد ليس اسما عربيا أصيلا، وغالب يستخدم كصيغة مبتكرة لأسماء أخرى مثل اسم دارين.
0: أو ماريا. إحنا معك. نعم. أنت على الهواء.
2: المهم بعرف.
0: أنت على المعلومات. البرنامج. نعم. بس مش
2: وقت. غني لنا شوي شوي يا نيراد. في عنا 20 مايك. إسا مايك 7 أخذته أم كريم، ومايك 10 سامي. أنت شو بتختار؟ أي مايك؟ أي رقم؟
1: أنا اخترت حط لي غنوة.
2: نعم.
1: حط لي غنوة ونصيف زيتون.
2: بس انت اختار رقم. اختار رقم.
0: اول شيء اختار رقم مايك. اي رقم مايك بدك؟
2: 8.
1: اوكي
2: 8. غني اغنية حب بس ممنوع تقول اسمها واحنا لازم نحذرها. غني لنا اغنية. اي اغنية؟
1: غنية وتنصف زيتون.
0: ايش
2: غنيها انت؟
0: صار يقول لك اياها. غنيها. شو هي؟ تقولنا شو هي بس نيراد. غني لنا الغنية اللي بدك اياها.
1: رفرف يا طير الغروب.
0: هاي لنصيف.
2: رفرف يا طير الغروب لنصيف.
0: رفرف يا طير الغروب لنصيف.
2: اوكي شو مخبي لك المايك برقم 8؟ في حدا رح يقول لك كلمة حلوة ما كنتش متوقعها يا نيراد.
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب. امين. شكرا نيراد.
1: من بحط الغنات نصيف.
2: يلا عم حاول.
0: انت متأكد هي لنصيف؟
1: لما
0: كيف زيتون.
2: رفرف يا طير الغروب.
0: ما عرفناش والله.
2: هي جديدة علينا. دائما كل يوم نتعلم معلومة جديدة من المستمعين.
0: تعرفي من 13 سنة عنده إياها.
2: أوه قديمة. هذا فان نمبر وان نيراد.
0: والله حذر يعني عن جد تحديتنا يا نيراد. رفرف يا طير الغروب. بعرفها.
2: برافو عليك.

0: شكرا لكل مين تبعنا وكان معانا بهاي الساعة.
1: اوهو في بعد رسائل
0: واشياء مش قادرين نتخلى عنكم. عندنا كمان ساعة عشان هيك البرنامج هو ساعتين.
1: أيوة.
0: صيفوا معنا مخيم صيفي لاخر شهر 8.
1: أيوة.
0: معنا كمان ساعة بعد اخبار الساعة 11 تحديات. نعم. اغاني
1: فقرات الزوايا ما لحقناش بعد نسمعها. في ناس عم بيستنوها
0: إسه بعد الأخبار.
1: بعد الأخبار.
0: شكرا لرانيا رشيد أبو نمر، لنادية أسمر مارون، لأوسكار، وإلك ماريا دبينة حبيبة قلبي
1: عارين
0: اللي بحبك كتير. أستفزك بس بنجحش.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر يسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
8: مخزني أشوك.

0: عناوين الساعة من مكان: أنباء عن إصابات في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان، إخلاء خيمة غير قانونية نصبها مستوطنون قرب قرية قصرة، الأمم المتحدة تحذر من مغبة انهيار الوضع في المناطق الفلسطينية، حادث سير مروع في الخضيرة، تفاصيل جديدة عن جريمة قتل هشام حجيرات في شفا عمر، وانخفاض الحرارة خلال الأيام المقبلة، والتفاصيل بعد لحظات.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الحادية عشرة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أفادت مصادر لبنانية بوقوع عدة إصابات بعدما استهدفت مسيرة إسرائيلية بقذيفة مباشرة مضيفا عشرائيا على طريق كفر العاصي في جنوب لبنان. في منطقة قرية قصرة في السامرة أنهت قوات الأمن إخلاء خيمة أقامها مستوطنون بهدف التضييق على السكان الفلسطينيين، ودارت في المكان مواجهات بين المستوطنين وقوات الأمن، ووضع النشطاء صخورا على الطريق لعرقلة مجيء القوات. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع الميجر جنرال آفي بلوت زار العائلة الفلسطينية التي تتعرض للمضايقة من قبل المستوطنين. عقد مجلس الأمن الدولي البارحة نقاشا طارئا حول التصعيد في العنف في مناطق السلطة الفلسطينية، وقال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف إن الوضع على وشك الانهيار. ومن جانبه حمل السفير الإسرائيلي داني دانون على المجلس واتهمه بأنه منحاز ضد إسرائيل ويتجاهل اعتداءات فلسطينية ضد يهود. وبدورها أشادت السفيرة الأمريكية جينيفر لوكيتا بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل لمحاربة عنف المستوطنين، ومع ذلك عادت وأكدت رفض البيت الأبيض لأي خطوة ضم أحادي الجانب. في الخضيرة لقيت عبيرة سبيل عمرها 60 عاما مصرعها دهسا تحت عجلات سيارة، وتبين من التحقيق الأولي أن السائق فقد السيطرة عليها لسبب لم يعرف بعد، وأصابت السيارة محلا تجاريا ثم صعدت على المرأة. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة قتل هشام حجيرات في شفا عمر بإطلاق النار فجر اليوم، وعلمت إذاعتنا أنه نجا من تصفية شخص آخر مطلع الشهر الماضي في المدينة. ويعتقد المحققون أن حجيرات قتل لأنه شاهد المشبوهين بالقتل أثناء فرارهم من ساحة الجريمة، وفي الحادث المذكور أصيب بصورة طفيفة إلى متوسطة. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق شاب في 29 من العمر من بعني تنسب له حيازة سلاح وجرائم أخرى، وقد اعتقل قبل شهرين بعد ضبط مسدس في سيارة استقلها مع زوجته حيث يستمر التحقيق معها.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد وجفا، ولا تزال تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء، وخلال اليومين المقبلين توالي درجات الحرارة انخفاضها. عند انتصاف اليوم نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
11: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
10: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
1: الآن صيف

0: صيف معنا، صباح الخير وين ما كنتوا، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج صيف معنا، مخيم الصيف على راديو وتلفزيون مكان. صباح الخير مريا دبينا كمان مرة،
1: صباح النور عريني بسول للمرة الثانية.
0: إحنا بالساعة الثانية من صيف معنا معاكم لحد الساعة 12. اتصلوا لنا، شاركونا، ابعتوا لنا على واتساب مكان وين
1: 0509071321، والمستمعين كتير فعالين على الواتس أب.
0: يعني هذا الإشي كتير حلو،
1: يعني كتير وبدف القلب والكل، يعني من من الدائمين ومجداد عم ببعتوا، يعني عن جد
0: وبحب هيك بشوفك من شو هيك تتراسلي معنا وبتخرفوا معاكي في نعم. عندك ساعتين هيك دردشي
1: حلو التواصل، يعني إني أهم إشي عنا نحن لمين إحنا بس نحن لمين عم نقدم كله هذا،
0: بس مش دائما كان المقدم المذيع قريب للمستمع، فجأة هيك بتراسلوا معاكي
1: في إشي حلو، ما نحن عايشين لسه اليوم بهالتواصل هذا وفي صح. حلو حلو يعني صح. بدفي القلب.
0: طيب واللي حابب مثلا يسمعوا يعني يسمعك صوته مثلا
1: بتصلنا كيف؟ بس من حبلة 0723355999 وعنا فعالية كتير حلوة، غني لنا شوي غني لنا وخد المايك.
0: شو هاي الفعالية؟
1: شوف شو مخبي هالمايك،
0: شو هاي الفعالية؟
1: فعالية في عنا 20 مايك ميكروفون من 1 لـ20 صاروا مختارين، يعني 10, 8, و7
0: اوكي 10, 8, و7 هدول المايك اللي تاخدوا. نعم. بقي عنا مايكات كتار من 1 لـ20
1: نعم،
0: واللي فيه شو رح يلاقوا؟
1: فيه تحديات غنائية
0: خاصة بالغناء
1: بالضبط، وورا كل يعني اللي بحل التحدي أو بيقوم بالتحدي توصلوا رسالة من الميكروفون.
0: حلو، وأنا كمان طبعا زي دائما زي ما تعودتوا
1: في أجوبة،
0: عندي مقطع من فيلم من أغنية اللي تغنت بالفيلم. لازم تعرفوا مين اللي غنى، شو اسم الأغنية، وشو اسم الفيلم.
1: في عندك صار أجوبة؟
0: عشان مرة زعل بصوته القهيب. شو الأجوبة اللي
1: غير صوته شوي؟
0: شبح
1: البنات.
0: المهم
1: فيلم آيس كريم في جليم لعمرو دياب، أغنية رصيف نمرة 5، محمد خطيب شوفيرنا، فيلم آيس كريم فيلم آيس كريم بجليم غناها الفنان عمرو دياب، اسم الأغنية رصيف نمرة 5، وهاي من رغدة سليمان من
0: شمال سيناء
1: في مصر. فيلم آيس كريم في جليم مين بعت لنا؟ كلير بعتت لنا بس ما بعتت لناش اسم الأغنية. فتحي بعت لنا صباح الخير مريا وعرين، كيفكم ان شاء الله تمام وانتم بخير؟ احنا بخير وصحه وسلامه يا رب العالمين،
0: مكيف ومصيف
1: مصيف. بعتوا لنا السلام عليكم، تحياتي لكم، اغنيه رصيف نمره 5 لعمرو دياب من فيلم آيس كريم بجليم سنه 1992 مع سيمون ابو رشيد كمانه. ابو رشيد هاي بعت لنا اياه، سيمون هي المغنيه طبعا. كمان في ملان، سلام عليكم تحياتي الكورة صيف سامي آيس كريم بجليم
0: أوكي.
1: بعت لنا عم ببعتوا كمان، أنا بقول بقولوا لنا لازم يكون في جوائز، نحن مش مع الجوائز.
0: لا حلو يكون في جوائز،
1: حلو بس إنه
0: بس
1: نحن الجوائز
0: صراحة
1: أنتوا الجائزة والفكرة،
0: إحنا الجائزة لكم.
1: ايش كمان بعتوا لنا قبولاتي من عدنان، تحيه كبيره لعدنان.

0: 072-335-9993. معنا اتصالات مريم. استقبلين عم بستنوكي.
1: يا صباح الخير. صباح الخير.
2: ألو.
1: صباح النور.
0: من معنا؟
2: معكم
0: كمان مرة
2: سهى من حيفا.
0: أهلين يا سهى
1: من حيفا.
0: أهلا وسهلا بسهى وبأهل
1: الحيفا. الحيفا بلدياتنا.
0: سهى كيفك اليوم؟
2: والله شرار ونار بحيفا.
0: كيف عم تقضي الصيف؟
2: من الجنينة.
0: إلا من كل محل.
2: طلعي حم إيش مش طبيعي.
1: احكي لنا.
2: عم إيش جنون.
0: خليكي بالفي. خليكي بالفي.
1: اسمع أشارك بشغلة. أنا عندي المكيف بالسيارة خربان.
0: والله بس كان في كمان بالبيت خربان عندك.
1: اتصلح البيت اتصلح.
0: وفي قبل شيء. كان بالمكتب عندك كمان خربان.
1: انا والمكيف
0: حاسه انه المكيف حاطط احطاطك ما
1: شايفه. المهم فانا بسوق الصبح يعني على البكير بعد الدنيا ها هوين
0: اوكي
1: براد تفوتي على المكتب كله مكيفات كله تمام اسلمه بتروحي
0: ترجعي
1: يا ويلي
0: تنسلقي وانت فاي
1: لا لا لا لازم اصلح المكيف بالسياره مش عندي وقت فساونا شكلها ساونا
0: صفيها بالفاي بالقليله
1: بفش محلات بالفاي بحاول أوكي. بعدين كل النهار بتعرف الشمس ما هي نحن بنلف حواليها
0: وهي بتلف حواليك
1: لا نحن بنلف حوالين الشمس الشمس بتلفش حوالينا
0: انت مريض بينا كله بلف حواليك
1: لا ما تخنيهاش مش لهالدرجة خلينا شوي متوضعت نعم سهى نحن اسا مع سهى
0: سهى
1: سهى بالمركز
0: سهى أنا سألت سؤال تعرفي تجاوبي عليه إيش هاي الأغنية من وين
2: عمر دياب
0: عمر دياب أوكي
2: أي بمصر
1: كان باسكندريه الفيلم
0: من مقطع من فيلم
1: من فيلم ديسمبر اشي فيه
0: اوكي طيب طيب خلص سهى عندنا اسا سؤال تاني لك غني لنا شوي
1: شوي, شوي غني لنا وخد المايك
0: خد المايك
1: وشوفي شو مخبي هالمايك من 1 لـ20
0: اي ميكروفون
1: اي ميكروفون بدك
2: طبعا انا كنت بدك رقم 8 اخذوه مني كان عيد ميلادي
0: كل سنه وانت سالمي وانت
2: كان عيد ميلادي
0: كل سنه انت سالمي
1: سالمي محوري
0: 10 8
1: 11
2: ايوه
0: سهى
1: سهى
0: شو تمنيت شو بتتمني لنفسك
2: والله بتمنى كل خير
0: تستاهلي
2: والسلام والمحبة كل إشي كل شيء خير بتمناه
0: تستاهلي سهى تعال نشوف شو مخبي لك المايك تماني اختاروه تعال نختار إشي تاني
2: نختار
1: 11 شو التحدي
0: مايك 11
1: مايك 11 هيك بقول تحدي غني أغنية حفظيتها من أيام المدرسة
2: والطفولة
1: الطفولة
2: تغنيك زي الأطفال
1: يلا غني لنا غني
2: تيلة الصباح
0: تيلة الصباح
2: زكاك العصفور
0: سي سي سي سي
2: الحمد لله طلع النور والشمس طلعت من شباك الدار لحكت وقالت قوموا يا شطار
0: ايوه
2: فتحت عيني كدش كل مصلور لما شفت الماما بتحضر الفطور برافو عليك يا ماما وتضلينا على طول ان شاء الله يا رب
0: احلى هالجمله رجعتينا لايام الطفوله واليوم احنا عم نغنيها لاولادنا
1: حلو
2: لا اكيد اولادنا اولاد اولادنا كمان
1: صح بتغنيها لاولاد اولادها صح
2: اكيد
0: حلو
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله ايامكم حلوه هيك
0: تعالي سهى بس عندك هيك رسالة
1: من الميكروفون شو مخبي لك المايك بقول لك هيك المايك حدا من أيام زمان ممكن يفاجئك برسالة أو اتصال
2: اتصال
1: ممكن حدا من أولاد
0: الصف اتصال من الطفولة
1: حدا يرن لك روحي أعرفي ممكن
2: مين بدي
0: ممكن
1: ممكن
0: روحي اعرفي
1: يمكن يمكن لا صح بس هاي رساله الميكروفون احنا مش بنتنبأش
0: شكرا شكرا سهى لاتصالك معنا كمان اتصال قالوا صباح الخير
1: صباح الخير صباح النور زقزقه العصافير
0: مين معنا
1: صباح الخير صباح الخير.
0: ايوه مين؟
3: صباح الخير.
1: هلا. صباح النور.
3: الو معك علاء كدومي.
1: اي علاء اهلا وسهلا بعلاء، سمعنا صوت علاء واخيرا
3: بالمهله. وانا في الاخر
0: علاء كيف كان اليوم هيك غيرت رايك؟
1: شو مع الشغل بيشتغل علاء عشان هيك بقدر
3: انا بالشغل
1: مش دائما بقدر.
0: وشكرا انك اليوم هيك اعطيتنا التوان
1: سعاده كمان عرين اليوم.
3: انا كتجربه يعني حبيت اني اجرب كيف الاتصال.
0: طب كيف حاسس؟ شو احساسك بعد ما جربت؟
3: يا سلام اني بحكي معكم
0: روعه. علاء يعني. علاء شكرا على سعادتنا، بيلا نخططها بكره كمان. انا بدي تساعدني لو سمحت.
3: حاضر، بس انا في عندي شغله قلت لك اياها مره في المسج اللي وديت لك اياها. انا في الشغل بحط الاذنيه.
1: في ديلي
3: ايوه الاذنيه في التلفون بشكل عام مش زي الراديو. بتاخر
1: في ديلي معروف هذا الاشي. بس تمام.
3: اليوم كيف انا تواصلت معك وكنت بسرعه.
1: كيف
3: خذت نفسك خذت استراحة ورحت قعدت في السيارة.
0: يا الله يا الله
3: شغلت الراديو. يعني تخيلي قديش أنا مواظب معكم.
1: واو علاء شهادة حلوة منك
0: علاء
3: والله. عن جد يعني في فرقية بين الراديو وبين التلفون.
0: طيب نطول التايمر لكان لدقيقة ونص.
1: شفتي ليش؟
0: طيب
3: المرة اللي فاتت
1: Yeah.
3: انا كنت اجاوب اول ما يوصلني السؤال كنت اجاوب، بس اثريت السؤال كان يوصلني متاخر وانا كنت ابعث يوصلك متاخر عشان
1: مش مشكله على بس
0: اول شيء حلو انك فسرت حالك يا علاء.
3: الحفره
1: صح وقعت فيها. انا هاي الحفره صح ما عرفتهاش.
3: انا جاوبت على طول اول ما وصلني السؤال لكن
0: ما اشترك يا علاء. اول شيء شكرا انك اتصلت لنا وشكرا انك وقفت على جنب هيك بالشغل وساعدتنا.
3: شكرا شكرا انكم انتم اصلا موجودين.
0: الله يخليك يا علاء.
3: انتوا الرونق تبع اي راديو بغض النظر عن راديو مكان. انا طول ما انا في الشغل انا في راديو مكان من ناحيه اخبار من ناحيه برامج وهذا، لكن انتوا عن جد يعني اول شيء الله يخلينا اياكم. انتوا الرونق، انتوا الابهار التتبيري تبع اي راديو.
0: علاء كيفنا نكمل شكرا. البرنامج اسا
1: يعني خجلت علاء اذا انا كنت عم بفكر كيف بدي اترك
0: كندا تتركني
1: على اطلع هيك
0: كندا تروح لاجازه
1: اسا خلص يعني خلص
0: انت تتبيلي يعني بنصير طبخه بدون نكهه.
1: واو
3: لا احنا ديمقراطيين يعني لما الواحد بده ياخذ قرار لازم في راي
0: مندبر حالنا بدونك ماريا. اوكي عادي
3: لا. طلع كل إنسان له بديل، بس صدقا أنا هذا المؤاخذ يعني ما بعرف مين مريم ما بعرف مين
1: عرين
3: وهيك ما شفتكم أنا بس بالراديو.
0: شكرا يا علاء على المتابعة.
3: عن جد وجودكم حلو كثير.
0: شكرا
3: علاء. بدي أطلب منك طلب. لو سمحت أنا بدي أطلب ما تطلبيش مني أغني.
1: طيب
0: أوكي
1: منغني نحن محلك
0: حسب. طب تعرف شو منساعدك؟
1: طيب
0: تعال نشوف اصلا شو بده يكون حظك باي مايك اي رقم.
3: والله ما تبعتش المايكات عندكم شو
0: مش مهم انت
1: بايه طلع من 1 ل 20 7 8 10 و 11 راحوا
3: 10 راحوا و 11 راحوا 13 اللي الكل بكره.
1: لا 13 انا بحبه كثير على ابن ولد ب 13 6
0: يا
1: كان يوم جمعه على
0: شو بستنى ب 13.
1: اوكي غني نحن رح نغني غني أغنية فيها اسم شخص أنا بعرف وحدة بما أنه العالم كلياته متوحد.
0: مصطفى يا مصطفى
1: كتب شيء تاني. أنا بحبك يا مصطفى.
0: أنت إيش كان بدك؟
1: مريمتي
0: أوكي مارينا
1: في عرين عندك غناية على إليك عرين
0: إلي أنا؟ لا
1: اوكي شفت لها الي في كثير غناء
0: ماريا الها ما لها
1: يا ماريا يا مسوسحة القطانية والبحرية.
0: قول لي ليه بتحبش تغني؟ صوتك مش حلو؟
3: يعني شو رأيك؟
1: صوتك حلو أنا بقول.
0: طيب شو الرسالة اللي بتستناها؟
1: اوكي يا علاء الاسم اللي خطر ببالك وأنت بتغني يمكن لازم تسأل عنه.
0: مصطفى اسأل عن مصطفى.
1: مريم
3: الله العظيم
0: اسأل عن مريم.
3: إلي صديق زمان وصديقة مريم زمان ما حكيت معهم. يلا
0: مريم ومصطفى عم بيسألوا عنها.
1: يا شفت مريم ومصطفى لازم تسأل عنهم.
0: مريم ومصطفى بدين إنك تسأل عنهم.
1: واو اليوم تبعت لنا إنك رسلتهم وشو جاوبت.
0: حكيت بالراديو وتذكرتكم.
3: أوعدكم إن اليوم أحكي معهم برغم إنهم مش في البلاد.
1: شوي ببعثين رسالة.
0: رسالة.
3: أكيد رسالة.
0: طيب حلو. شكرا كثير يا علاء على الاتصال.
3: العفو.
0: باي
3: باي. ممكن أهدي أغنية لو سمحتي.
1: طبعا. دايما.
3: مياد حناوي أنا بعشقك.
1: كانت إسا كان عندها احتفال مياد الحلوان
0: الحلوان.
3: ياريت لو تسمعونا مقطع من الأغنية لو مقطع صغير مش ضروري الأغنية. بهدي على زوجتي بمناسبة عيد ميلادها
0: كل سنة وهي سالمة
3: الشهر طبعا وانت سالمة.
0: شكرا شكرا يا علاء.
1: شكرا علاء نهارك حلو.
3: وشكرا وشكرا على وجودكم معنا.
0: شكرا باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
1: نعم
4: وشمالي بتلحق.
1: مين هي؟
4: عطينا الزقفة.
0: هاي جيانا
1: عم تعمل. عطينا الزقفة
0: كمان ثلاثة
4: كمان زقفة. رحمة واحدة
0: جيانا.
4: كيفك لزياء؟ كيفك لمريا وعرين؟ كيفك؟ كيفك؟ كيفك؟
1: لا هو انت بالمخيم؟ واو
4: مخيم.
1: جيانا اي مخيم عشان نقول للاولاد هيك نعطيهن
4: اليوم عندنا رحله.
0: بس انتوا اي مخيم عشان نبعث لهم تحيه
1: للاولاد
0: اللي موجودين بالباص.
4: مخيم صيف ومي.
1: مخيم صيف ومي.
0: منطقه
1: وين خفر يا سيف؟ من وين اي بلد؟
4: اليوم رايحين على كريات موتسكن على حديقه الحيوانات والالعاب والروبوتن اللي هناك.
1: مسكين الفيل هناك شوبان. جيانا
0: جيانا مخيم صيف ومي.
1: مي صيف ومي. اوكي
0: بمنطقه
1: من وين من اي بلد؟
0: من الدنون. فاحلى تحيه لمخيم صيف ومي من دنون واحلى الشباب والصبايا موجودين معك بالباص.
1: صحيح
0: ان الشباب والصبايا حلوين.
1: اولاد صغار كتكي.
4: اليوم اولاد احنا عندنا اكثر من مخيم صيف ومي. عندنا مخيم للنساء ومخيم للاطفال.
1: حلو. ما احلى
0: احلى. جيانا شكرا هيك عم تتذكرينا بايام.
1: بدي كمان مره اسمع للاولاد. جيانا بدي اسمع الاولاد كمان مره.
4: يلا حبايبي بدنا نعمل كمان صيحة. جاهزين؟ كيفك لمريا وعرين؟ كيفك؟ لا نايمين نايمين. كيفك لمريا وعرين؟ كيفك؟ كيفك؟
0: السعد الله من غشام. إجيانا عن جد قدرت تفرحينا من قلبنا. شكرا.
1: جيانا بدك تختاري.
0: جيانا مش مركزة. لا لا جيانا مش مركزة.
1: بس أوكي.
0: جيانا شكرا لاتصالك فرحتينا من قلبنا حبيبتي.
1: باي جيانا دائما اتصلي.
0: باي
1: محلاها. كيفك لمريا عرين؟ هي هي هي.
0: على فكرة تذكرت بهاي الغنية عرفيتها شو؟

0: مكان. في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
4: صيف معنا لحد الساعة 12، أجواء، اتصالات، رسائل، زوايا، فقرات.
5: وده نشكر رامي شكور من قسم البرومو على الريميكس الجديد والميكس الجديد
4: لافتتاحية مخيم صيف معنا.
5: شكرا رامي، مبدع.
4: 072-335-5993 اتصالاتكم ورسائلكم كتير عم بتفرح قلوبنا صراحة، عن جد
5: عن جد.
4: يعني كل الإطراءات
5: بيعطي بوش مرات، لازم هذا البوش عشان الواحد يقدر يكمل.
4: أكيد.
5: وبالآخر أهم إشي بشغلنا هو المستمعين، بالأول وبالآخر،
4: والمشاهدين
5: والمشاهدين طبعا ده تعود. خذ وقت أتعود المستمعين والمشاهدين.
4: إحنا وصلنا لفقرة
5: بطاقة، بطاقة رقم 24 من سوزان دبيني. وزي ما قلنا في حدا لازم يساعد، نحن مرات بنحمل تعب وضغط ومسؤوليات فوق طاقتنا ومنكمل حياتنا عادي وكأنه ما في إشي، ولا حدا أصلا بحس قديش إحنا تعبانين. والأغرب إنه مرات وإحنا غرقانين منضل نحاول نساعد وننقذ غيرنا. مين اللي بسندنا لما منكون بحاجة لسند؟ اليوم المستمعين حسيت إنهن السند. تعالوا نسمع بطاقة 24 من سوزان ونفهم أكتر عن الموضوع.
4: تحية لسوزان دبيني اللي عم تكتب لنا هاي البطاقات اللي فيها كتير رسائل للحياة.
6: بطاقة رقم 24 من القلب للقلب.

قديه ممكن الإنسان يتحمل تعب وضغط ومسؤوليات؟ قديه ممكن يكون عنده أعصاب؟ مع كل هذا بيضحك بوجه الناس وبحكي معهن عادي، ويمكن حتى يوصل لمرحلة إنه يكون عم بحاول يخفف هو عنهن ضغوطات اللي هو نفسه غرقان فيها. نبقى غرقانين بهالضغوطات وما حدا عارف ولا حدا حاسس، مش لأنه الناس غلطانة، لا، ولكن لأنه هالشخص ما بيظهر لأي إنسان إنه متضايق ومخنوق ومضغوط. يمكن شايف حاله أوقات مثل الصخر وعنده إحساس إنه أنا قوي وفيني أتحمل كل شيء وما لازم أضعف، ولا مثل ما بقولوها مش لازم أحط واطي لحدا، لأنه هالحدا ممكن يفكر بطريقة تانية ويقول يا حرام قدي تعبان، يا حرام قدي مسكين بحياته وحياته صعبة. ونحن ما بدنا حدا يقول يا حرام، نحن كلنا بشر، دم لحم وأعصاب، ومش غلط إنه الإنسان يحكي ويشكي أوقات لأنه الشيء بيريح شوي، لكن الغلط إنك تحكي لناس ممكن تستغل ضعفك أو تستغل جرحك أو الضغط اللي أنت موجود فيه. حياتك إلك، سعادتك إلك، نجاحك إلك، وكمان صعوبات الحياة مثل ما هي إلك، وكله من الله مثل كل شي تاني بهالحياة. شوية أعصاب قوية، شوية تفكير وإيمان بنفسك إنك قادر تتحمل وتكمل مشوارك بهالحياة، لتبقى دايما الشجرة العالية المثمرة اللي ما بيكسرها إلا فأس الموت. من القلب للقلب، مع كل الحب، سوزان دبيني.

0: صيف معنا. شلة أم عمر بتعقب على زاوية شريهان حجير باكي. مبارح طرحت موضوع جدا مهم وشلة أم عمر
1: شلتها بتعقب
0: بتأثرش
1: وملان رسائل وما قصروش يعني بتكتو يعني الواحد يسمعهن كلن شوي طويلة
0: بس لازم نسمع
1: شو عم بيعقبه.
0: فأحلى تحية لشلة أم عمر. تعال نسمع شو بدهم يقولوا عن الاحتفالات من إعداد شريهان حجير باكي.
2: أفضل تعليق بالعالم هو لا تعليق no comment. إذا عجبك احضري، إذا ما عجبك اعمل سكيب وبس.
3: يبدو أن زاوية شريهان الأخيرة ما مركتش على خير، أو خلونا نقول ما مركتش على خير عند شلة أم عمر تحديدا. بعد ما شريهان أو زي ما بيعرفوها الصبايا أم عمر حكت اللي لازم ينحكى، مجموعة الواتساب اشتغلت فورا وجمعنا لكم أبرز التعقيبات من شلة أم عمر. ومن قصة منقول الأراء من قسمي والنقاش كان مولع. يلا نسمع.
4: اسمع انا بفحوحها بس بنفعش مع الاشي.
5: هلو يا غليات كيفكو.
6: هلو هلو يلا انطلقوا.
5: لما الاشي يجي لطفل صغير ويكون الاشي اوفر انتقادات تكون اكتر.
7: يعني ليش لازم يكون عيد ميلاد بنت صغيرة مكلف الاف الالاف الشواكل، بينما بنت صغيرة ممكن تكيف بمشوار حلو او طلع مع الام والاب او كعكة صغيرة مع العيلة وبالونات.
8: في ناس ممكن تاخدها انه مثلا انا معي مصاري بدي احتفل وبدي اطلع وبدي اعمل وما حداش له وما حداش دافع عني
7: لا اللبس ولا الديكور كيف قلتي ولا اشي من الاشياء. بحس بحدود المعقول، يعني دائما في اشياء بحدود المعقول هي الواحد عادي بمرق وبكمل، اما هيك اشياء بنفعش الواحد ما ينتقدهاش.
9: بحتفلش احتفال بناتي بهذا المستوى كثير اوفر.
8: لما انت بتشوفي بنت عمرها سنة اللي هي بعدها بالعرباي وحفله وزينه وتكليتان والبنت مش فاهمه الله من حطتها، توصل لما تساب من الضجه والضغط البنت بتفوت لجوا والاهل بيضلوا برا. اذا انا بفهمش هالشيء
7: بس انت فهمت شو قصدي، انه ممكن تكون هي شغلتها عشان تجيب لايكات تطلع ترند تجيب فيوز زنعش بولولا تريوت.
10: بصيتي انه كل واحد حر، اكيد مليون بالميه كل واحد حر. مش عاجبك انا شو لابسه، مش عاجبك انا شو عامله، بتقدري تكملي واذا بدك بينفع تعملي انفولو ما تشوفينيش بخلال، بس انا حره كيف بدي اعيش حره ايش بدي اعمل
11: عشان تجيب لنفسها زباين. ممكن يكون عندها محل، ممكن تكون بلوجريت، ممكن بدها تعمل برسومات العالم مشافكين يتصلوا لها.
7: نرجع بنقول لحدود المعقول.
11: انا ضد قلت لكم انا رايي ضد بالمره زلقني، بس عم بجرب احط حالي محلها.
12: وانا ضد هاي الفكره وبفكرش اني اكون محلها.
13: الاشي صار زي تخروت، الاشي صار اوفر.
7: يعني في اشي عن جد انت بتقدري تعملي عليها سكيب وتمشيها
11: عبير. سكيب سكيب
7: ايش لازم الواحد يعمل؟
14: سكيب مش سكيب بيتزا.
7: لا لا كله اهون من بول. انا كنت اقول بول
11: لموضوعنا.
15: انا حسب رايي ليش ادلال زي ما انت بحق لك تحطيه ويكون بابليك، انا بحق لي كمان اعطي رايي على الاشياء اللي شايفيته، بحق لي اقول اذا هذا الاشي مناسب او مش مناسب وهذا هو
16: خلص. الضابط اللي عامل هيك عيد ميلاد عارف انه راح يكون كتير انتقادات وكتير حكي على الاشي.
17: بينفع افوت بالسخاء؟
16: عم نحكي صبايا ايش بدك امينه؟
17: بحس حالي مزكي من باب الحاره. فوتوني
18: مينو انت شو لك بالسخاء؟ خليك برا
19: امينه. لا لا بنفعش تفوت بالسخاء، تفوتش بالسخاء مخصكاش. لو بدها تخليك تحكي بالسخاء كانت تحكت على الجروب اللي فيه كلنا.
20: جروب عبير جروب.
16: شايف شايف ابو التوتو يعني عم بحكي وبعطي رايي بيجي بنص الليل.
17: طب وهو ليه فايت؟
16: عن جد تهان ليه فايت معنا بالسخاء؟
17: بعدين انا انتوا ليش بتكم بالمراه؟ خلص بتكم فيها هي حره.
16: كان فشكت مان في علنا.
17: لا هي بداله حطت صوره هي لازم يكون مخناه لكل الجفاه يعني
16: بعتها
17: او لا. بس انا بقدر اقول شغله وحده.
16: تفضل.
17: انه حرام عشان في عالم مثلا مش تسمع وتوكل وعالم بعدها مع جيها اولاد، يعني كان كبر ميوتر بس هي حره يعني مع مصاري حره.
8: احنا عم نشوف بقيمه اللي مع المصاري مثل ميسي ورونالدو، ولا بحياتنا شفنا عياد ميلاد زي عياد ميلاد اللي عم نشوفنا عند عربنا.
16: انا حسب رايك اوفر.
17: طلعي انا ما كنتش بعمل هيك
16: ولا
17: انا بعيش عامل هيك.
18: هي يا حبيبي الله يرضى عليك انا ما فتش على السخاء، انا بس فتت قلت ما تفوتش انت بالسخاء تريح.
17: لا خياد ارجع من الاول. اسمع احنا فينا قوتها تاني. انت شو حشرك هون؟ انا عم بدي احكي تدخلش.
16: خسارة بابا شو بالتعليم.
17: كيف حصلون جوزك؟ جوز مش بالتعليم.
18: امين انت اذا بدك تحكي انا بدي احكي. هاي العياد الميلاد خيا كل فارطة كل حكي فاضي كل بس عينك يا تاجر.
17: طوطوني بطولة
18: انظروا خا شوفوني يا ناس.
17: بس على فكرة قبل ما تحكوا على المرة اللي غادية صاحبتكو ريهام عاملة حفلة تخريج لصف جنون.
16: ريهامين سامحينا
17: بعد مش طالع على البستان عملت لحفلة تخريج لبنتها، يعني هي مسموح لها وأطلق لا كمان بنفعش. شكرا سكر.
16: لا تحكي
17: أمينة لأن أنا بحبش العوج.
7: لازم يبحث ريهام كل شيء.
11: بس وين ريهام؟ أنا شايفتها شايف الولاد وينها دائما بتفوت بالآخر.
7: بتقول لك بركز لما الولاد معك ميا. انت انتين حده
17: مش ميدا اي كيو 35
16: صرت تجيكي باخر استخاء.
17: رامز اذا بضل هيك بنفوتكش على الراديو.
16: تجيكي اخر استخاء اسا.
18: المهم انت معاي ولا مش معاي؟ هاي الشغلات اوفر اخي اوفر.
17: ابو توتو ما لكش اوفر مين على مكتوله.
18: المهم كلكم وهاي الفساتين اللي بيلبسوها هاي اللي زي اللي رايحه تخطب.
17: اسمع انا بقول لك الصراحه اليوم صار يعملوا العيد عشان الاهالي وشوفوني شوفيني يا كني وطلع علي زارب كيف بيقولوا المثل.
20: اياها اياها يا هاجة تخلي صحن الترمس.
21: كيف بينات؟ بعتت لجوزة قول لريهام ترد. فشو بقول لي ماسك التليفون بيدا.
20: بيسو كيف بيفتح عليها دغري.
21: هي حرام بيسو عليك.
20: قول لي الشايفة بيسو بعده عايش تحصيل إياه. عادي بعثي له كمان مرة شوف إذا بعده عايش ولا صار إشي بعد ما فتح عليها.
22: ما يعني قلت لها ترد.
23: ولا قدرت عليك تحط لاي ولا ترد.
21: تعرف سواء أحكي بالموضوع عم بفكر تخرج عمر. إيه خلص نروح على الفيلا ولا نعمل حفلة ولا عبنا. نروح على الفيلا حسابي حساب أبو عمر. شو رأيك شباب؟
20: آه أم عمر فكرة حلوة كثير حلوة. الفيلا كلها حسابك واللحم كمان حسابك.
22: لا عمر نعمل له قلتي نتقولين على سنتورين. خلاص تعجب قوة طبعاً. تكلف.
21: ولو بأشوف أبو عمر. سببعت له استنى سببعت الكرة ده.
20: تضيفات علينا أم عمر يلا. الفيلا عليك. البوفيه علينا.
22: فستان عليك.
20: فستان عليك. سمعتوا؟ يا فستانك أم عمر عامينه.
22: عمير أبو عمر كان أكليد سمع الفيلا علينا بطل أكليد راح البروتين 10 ريال.
20: أبو عمر بطل يعرفنا. الوقت الحالي.
24: شو شو مش فاهم. شو سنتوريني وشو فيلا وشو نعمل حفلة بنقطه مع السلامة.
20: أنا عمود. يا أجك أجك أهلا وسهلا تفضل خيطة أعطينا رأيك. هلا وميت مرحبا.
25: أنا إشيت أحب سيارة الميلاد الكبيرة جد بحبش.
22: لا أنت مش إشيت أنت بيتزا عنكيت.
20: صبري صبري إسا بتيجي تقول لك بس أنا رأيي
25: حسب رأيي بعرفش أنا يعني حسب رأيي كتير هيك زي ملئم يعني إشي كان ميوتار وبهك زمان.
21: مو العبير
20: بفكرش إني أكون محلها صراحة يعني
22: زي بلوجر اللي بدها لايكات لازم يكون مخنا لكل إشي مشي الميحة وشي الميحة
20: حاسس خلاص صارت الأمين بطلت إلنا صبايا
22: ليه بس أنا أحكي ما كل الإسلام نعم بحكم سير شو زعلي بطل ذكي شرب الآن تلعي فاتيش
21: انبعي يا مهند اللي قلته إذا أنت بدك تعرضي حالك ومتكفنة إنه كل العالم تشوفك بس بدك تتقبلي كمان رأي كل العالم
20: بس هي مركزي ركزي مش قصدها عيد الميلاد هي قصدها انتقاد بشكل عام إنه عاجبك شوفي مش عاجبك شوفي
25: كل هوا جوا بتحلي عني كل هوا كل هوا كل هوا طيب قلت بلا كرتة ثانية اسمعي قلت عادي الناس كلها بتنزل
20: آه مرامي خليني أحكي خليني
22: أنا كمان زعلت
20: أنت لا زعلت كمان
22: بزعل بنزل بزعل
25: عادي عادي
20: يا أمي طيب

0: طلبت الانضمام للشلة.
1: ايش هذا؟ عجبتني الاجواء.
0: انا على فكره فيش عندي شلة يعني. في عندي شلة
1: عندك فرطت يمكن بس.
0: لا نحن ثلاثة بالشلة.
1: بس ايش هي الشلة وبعقبه وزلام
0: صبايا احلى. حلو حلو
1: بضحكوا كثير
0: انضم للشلة دموني.
1: حلو هذا التعاون وكيف بنقش الموضوع والطريقة كثير بتضحك.
0: شكرا لشريعان حجير بيكي. يلا مين؟
1: عمرو دياب رصيف نمرة خمسة من فيلم
0: آيس كريم في جليم. آيس كريم بديسمبر آيس كريم بجليم.
1: لا بس مش هي الأغنية
0: بعرف.
1: أنا حطيت رصيف نمرة خمسة عشان شوي أتوهك
0: آخر الفيلم بفكر المشهد بتذكر المشهد.

0: فيلم آيس كريم في جليم هو فيلم مصري من 1992 بطولة عمرو دياب وإخراج خير بشارة. سيف شاب فقير بيحلم إنه يصير مطرب بيترك الإسكندرية وإسكندرية وبيروح على القاهرة ليبحث عن هاي الفرصة. بيتعرض لمشاكل مادية وبدخل السجن وهناك بيتعرف على نور. بتعاون سيف ونور مع الموسيقار زرياب لتقديم الأغاني في الشوارع وبيبدأ سيف بتحقيق ونجاح وشهرة وبيدخل بقصة حب مع آية لما بتحاول حبيبته السابقة بدرية إنها ترجع لإله. طبعا بالآخر سيف بيختار آية وهناك بيستمر في طريقه الفني. احنا هنا بفرصة مخيم صيفه معنا نذكركم بأفلام حلوة تقضوها مع العيلة. ماريا ذكرتك بفيلم حضرتيه كتير مرات ممكن تحضري كمان مرة مع ابنك اليوم.
1: مش عارفة لا شكرك. ما فكرش بس
0: فأغنية رصيف نمرة 5 هي أغنية من الفيلم اللي غناها عمرو دياب كلمات مدحت العدل وألحان عمرو دياب.

0: لحد راسي.
1: ومن هون منروح لزاوية مكان توكس. مكان توكس اللي عم يعرض على مكان كل يوم أربعة بعد النشرة الإخبارية. اليوم عن شو الموضوع؟
2: الطلاق.
1: الطلاق
2: عن جد حلقة يعني برنامج شيق جدا. احضروه يعني هاي مقاطع منه حضرنا إياها.
1: تقرير
2: ما روجي مطانس
1: من مقدمين برنامج مكان توكس.
2: ماشي
1: اوكي. التسجيل مش ظابط, تسجيل فيه مشكلة. ماريا نجرب كمان مرة, بس بفكرش بفكر انه فيه مشكلة بالتسجيل. لا يا ظبط,
2: لا ظبط
1: ظبط
2: فحصته قبل.
3: هذه فكرة سليم
4: ونادر زار دور رباب.
3: لا جد اتطلقوا.
5: طيب انا بطل مستبعد على اي حدا. قصة زواج وانتهت وتوتا توتا.
3: عادي هيك عم بتقولها يعني؟ بس انا متأكدة انهم بيحبوا بعض.
4: او يمكن عشان هيك تركوا.
3: غريب بس فيها وجهة نظر.
6: مش احلى موضوع نحكي فيه, بس لازم نفهمه ونفهم اسبابه. ايه الطلاق؟ حديثنا الليلي بمكان توكس. بتتعدد أسبابه وبتكثر تداعياته وبتكبر بعضه الآراء. من وين مكان ومن مين مكان؟
7: في كتير أمور اللي ما منكون واعيين لها. بيجي كتير صغير, مشاعر وأحاسيس وكلام حلو. بعد ما أنت تفوت على هذا المشروع الزواج كلياته, أنت بتكتشف أنه أنا كنت بوهم. شو كان ينحكالي وشو كانت التخطيطات قبل؟ عرض الواقع ما خصاش مفقودي.
6: بين المجتمع والعادات وبين السمعة والصيت وبين الأولاد وبين سنين العشرة والحب, جرة ألم وقرار ديني بنهي قصة كان ممكن تستمر.
8: زمان إذا انكسر إشي كنا نصلحه, بس يا ترى هل العلاقات كمان صارت هيك؟
4: لجنة الطلاق اليوم موجودة في المحاكم الشرعية توصل ما بين 35% ل 40%. وأنا باعتقادي إحدى الأسباب يعني للتغيرات اللي صارت خلال هاي الفترة, خلينا نقول من 20 سنة الأخيرة, إنه كان هناك ضعف التواصل الاجتماعي. يعني بطل الناس تتحاور مع بعضها, أكثر صارت عن طريق الفيسبوك وعن طريق الشبكات التواصل الاجتماعي. كمان موضوع الاقتصاد ووضع الاقتصادي الموجود عندنا المستشري خاصة في وسطنا العربي, قديش في عنا ظروف صعبة, كان الأرض والمسكن, كان قضايا الاجتماعية إلى آخره, العنف الجريمي وإلى آخره.
6: ضيوفنا الليلي المحامي سرور محميد, مختص في القضايا الشرعية وشؤون الأسرة.
9: أنا كمان بضيف إنه هنا في كمان جوانب أخرى. خلينا أحكي من ناحية جوانب اقتصادية, هون على تغير كمان مكانة المرأة اللي اليوم هيك أنت صلاحيات للمرأة اليوم اللي هي تقدر تخرج من علاقة إيه؟ اللي هي ممكن تكون مؤذية لإلها. لهذا بالسابق ما كناش نشوف هذا الإشي قبل.
4: صحيح.
9: بالإضافة كمان خلينا أحكي على حالة نفسية أزيد اللي هي اليوم هروب من الضغوطات. صار من الأسهل علي اليوم إني أنا أتوجه للطلاق وأهرب من العلاقة اللي أنا موجود فيها, بدل مثلا ما أنا أستثمر في هاي العلاقة وأشوف شو ممكن أنا هيك أستهاول أقدر أصلح في العلاقة.
6: ثراء أبو ياسين فنانة تشكيلية وأم مطلقة.
10: طلاق ولا مرة بيكون الأحسن لا للزوج ولا للزوجة, ولكن أحيانا هاي الشراكة بتبطل قادرة على النجاح, بصير فيهم خلل معين, أو من ناحية عدم حقوق وواجبات, أو من ناحية تدخل من الأسر الكبيرة اللي هي دار الحماة, الأهل مثلا على سبيل المثال, فبصير فيش إمكانية إنه الإنسان يكمل.
11: الزواج حلم بيبدأ بقصة حب, بس الاستمرار فيه صار تحدي أكبر من أي وقت مضى. فشو السبب؟ وهل تغيرت نظرة الناس للعلاقات الزوجية؟ باستطلاع الرأي اللي عملناه 71% من المشاركين قالوا إنه وسائل التواصل الاجتماعي إلها تأثير سلبي كبير على العلاقات الزوجية.
3: قرار الطلاق نادراً إنه يكون سهل. قبله في مجتمع بيحكي وبعده في محاكم بتقرر, وبين الاثنين في شخصين عم يحاولوا يطلعوا بأقل خسائر ممكنة نفسياً ومادياً. ما بين المحاكم الشرعية للمدنية وين كفة الميزان بتقع؟ وهل النظام الموجود اليوم عم يخفف عن الناس في واحدة من أصعب مراحل حياتهم, ولا عم يزيد الطين بلة؟
6: موضوع بده قعدة إصغاء وفهم للآراء. الطلاق حديثنا بمكان توكس اليوم. كونوا على الموعد. كان معكم روجي مطانس مقدم بمكان توكس.

0: صيف معنا كل يوم حكاية. معنا اتصالات. ألو صباح الخير.
1: صبوحة صباح.
0: هلا مين؟
1: مين معنا؟ ألو
2: سعيد.
1: أهلا سعيد، كيفك؟
2: الحمد لله.
1: بدك تشاركنا بالفعالية؟
2: أكيد.
1: أوكي، من وين أنت يا سعيد؟
2: من البعنة دير الأسد.
1: من البعنة؟
0: دير الأسد.
1: دير الأسد. بعنة دير الأسد. أوكي، فغني لنا شوي شوي يا سعيد، غني لنا وخذ المايك وشو مخبي بهالمايك من 1 لـ20. أي مايك بدك؟ وبطل في عنا مايك 7 راح، مايك 8 راح، مايك 10 راح، مايك 11 ومايك 13 راح وأخدوهن. أي مايك تختار من 1 لـ20 ما عدا هدول؟ رقم مايك سعيد. ألو
0: سعيد، مش عم بسمعنا
1: سعيد.
0: ممكن نكون مع كمان اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو شوفي.
0: ألو
1: مالهن الاتصالات؟
0: طيب مش ضابطة اليوم الاتصالات، يمكن في مشكلة تقنية، رح نفحص تمام. الموضوع
1: في رسالة بس مجبورة أقرأها،
0: يلا وبعدين دي أعطيكي هيك زاوية حلوة لأنواع
1: رياضية حلوة. مرحبا، كيفكم؟ حاولت أتصل حتى أوصل لابني تهنئة بمناسبة عيد ميلاده من أمه سحار خواجة لابنها ميلاد أبو عصب. وشكرا شكرا إليك وهابي بيرثداي لميلاد أبو عصب، مناسبة عيد ميلاده من أمه سحر خواجة.
0: كل سنة هو سالم. وإسا ماريا لزاوية الرياضة
1: الصيفية.
0: شو هاي الزاوية؟
1: هاي زاوية لرياضات
0: رياضات صيفية،
1: غير شكل صيفية، غير شكل.
0: شو اليوم؟ اليوم فعالية
1: اليوم الحبال. الحبال مع بشار غريفات
0: اللي هو مرشد ومدرب.
1: تعال اسمع
0: مين قعدت الزاوية.
1: جوسلين محميد بريق، وطبعا بقدمها بصوت الشيخ خليل، محمد الشيخ خليل.
0: خلينا
1: نسمع من المرشد بشار.
3: الصيف يعني شمس، حركة وتجارب جديدة، ويمكن كل واحد فينا جرب السباحة أو كرة القدم، بس في العالم كله في رياضات صيفية اللي يمكن أنتم بتسمعوا عنها لأول مرة. كل أسبوع محطة جديدة رح نتعرف على رياضة صيفية مختلفة، كيف بتنلعب وشو اللي بيميز هاي الرياضة، ومين بيعرف يمكن تكون هاي رياضتكم الجديدة هالصيف.
4: السلام عليكم ورحمة الله، معكم بشار غريفات من الزرازير، مدرب ومرشد حبال. احنا شغلتنا فعاليات ترفيهية، ننزل الناس عن طريق الحبل بالطبيعة، انزال شلالات مائية، شلالات غير مائية، مسارات مشي. ناخذ معانا كل الأجيال، يبلش من جيل 10 سنوات للمقتدر جسديا، يقدر انه يمشي ويسوي فعاليات ويسوي مغامرات، ومستعد يرفع الأدريالين ويغير شيء من حياته، يقدر يشارك معانا بالفعاليات اللي نسويها. أغلب المحلات نروحها بكل محل في الدولة من الشمال للجنوب. عندنا كثير مسارات مائية أكثر في الشمال، مثل شلال الجلبون، شلال دبورة، هي عبارة عن إنزالات عن طريق الحبل، ننزل ببركة مي. طبعا هاي الرياضة احنا مختصين بها، فكل العدة اللي نستعملها عدة معترف بها ومعها إشوري متاكن شركة بازل، يعني الرياضة هي آمنة 100%. عندنا أكثر من نظام أمان للمشترك اللي نزله، إحنا نتحكم به وهو على الحبل حتى هو نازل، إحنا ننطيه يجرب ويشعر روح المغامرة وهو نازل. بس من ناحية ثانية إحنا اللي كمشينه بالحبل وإحنا نزله بالحبل عشان الأمان. برضو المشترك معنا يتعرف على ناس جداد، يعيش روح المغامرة، يمشي بالطبيعة، يتعرف على الطبيعة أكثر، يتعرف على بلادنا أكثر، يشوف مسارات جديدة، مسارات حلوة ما يقدر ولا إنسان يشوفها إلا إذا ينزل عن طريق الحبل. برضو عندنا إنزالات في منطقة الجنوب، محلات اللي هي مسموح الإنزال بها، محلات مخصصة ومعترف بها مسموح ننزل بها. فأتمنى كل شخص وكل إنسان قادر يعني جسديا وحاب يغير شيء من حياته وحاب يجرب شيء جديد، حاب يعيش اللحظة ويعيش روح المغامرة، يشارك معنا ويجرب، لأنه كل إنسان جاء معنا مرة واحدة وجرب انضم لمجموعتنا، ودائما إحنا بتواصل معه وينزل معنا.

0: ومع هاي الأغنية اللي طلبها علاء لعيد ميلاد زوجته
1: بننهي
0: برنامجنا إحنا اليوم. شكرا لكل مين تبعنا, رفقنا, بعت لنا, سمعنا, اتصل لنا, شاركنا. شو ماريا؟
1: اليوم عيد ميلاد أختي رشا أم الوليد, بدي أبعت لها تهنئة كل عام وهي بخير.
0: من مين؟
1: من منى. من منى بعتت.
0: فهي الأغنية هيك بنهديها لكل مين عم بيحتفل بعيد ميلاده اليوم. ماريا دبينا, بدنا نشكر طاقم الوسيع اللي شاركنا في المخيم اللي هي بالإنتاج, كان معنا فاتن حداد طبراني, جوسلين محميدي, بري رانيا, رشاد أبو نمر, شريهان حجير باكي, ولينا شحادي, رزق, اللي أعدوا لإلنا الزوايا جدا جدا حلوة وقيمة, والزملاء محمد الشيخ خليل, سوزان دبيني, غازي أبو بكر, وأمجد حسين. شكرا كمان لمين رفقنا بهاي الساعة, رانيا, رشاد أبو نمر بالإنتاج, إيلان هولتساوزن كان معنا بالهندسة الصوتية, نادية أسمر مارون بالراديو المتلفز, وأحلى تحية إلك ماريا دبينا.
1: وإلك عارين بصول,
0: نرجع منلتقي بكرة بنفس الموعد من 10 ل 12.
1: اتصلوا ابعتولنا, وإذا في رسائل أنا ما
0: دايماً موجودة لتقريبا,
1: حدا بعتنا في أبو الولد بعت رسالة في الساعة الأولى من البرنامج,
0: طيب بكرة
1: ما قريتوهاش. ليش بكرة. يعني ليش مش بكرة. عارف عم بدور على رسالة ومش ملاقيتها.
0: بكرة.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاذ دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: عناوين الساعة من مكان. قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع يلتقي عائلة فلسطينية تعرضت لمضايقة من قبل مستوطنين. تصريح مدعي بحق 4 فلسطينيين اعتدوا على جندي واختطفوا سلاحه قرب الخليل. مشفى رمبام يستمر في الوقوف إلى جانب أفراد الطواقم العربية. اعتداء على سائح يهودي في روما لدوافع لا سامية. والحرارة نحو الانخفاض خلال الأيام المقبلة.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. في منطقة قرية قصرة في السامرة أخلت قوات الأمن خيمة أقامها مستوطنون بهدف التضييق على السكان الفلسطينيين، ودارت في المكان مواجهات بين المستوطنين وقوات الأمن. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع الميجر جنرال آفي بلوت ومجموعة ضباط كبار زاروا العائلة الفلسطينية التي تتعرض للمضايقة، وأكدوا خطورة أفعال المستوطنين، وأشاروا إلى أن الجيش سيتخذ خطوات لمنع ذلك. قدم إلى المحكمة تصريح مدعي بحق 4 فلسطينيين يشتبه فيهم بالاعتداء على جندي واختطاف سلاحه في منطقة مستوطنة سوسية قرب الخليل قبل أسبوعين. وكان الجندي بإجازة وقام برعي مواشيه بمحاذاة المستوطنة في أراض أمريكية يسمح بالرعي فيها. في جديد المزاعم حول تقديم علاج غير لائق لجندي مصاب من قبل طاقم تمريضي عربي في مستشفى رمبام، قال مدير وحدة العناية الفائقة البروفيسور يارون بارلافي في أول رد إن الجريح تلقى علاجا ممتازا، وأن شقيقه اشتكى فقط بسبب سماعه أفراد الطاقم يتحدثون فيما بينهم باللغة العربية. وفي حوار مع إذاعة كان أوضح أن كل أفراد الطاقم يعالجون المرضى بإخلاص وبأفضل صورة بغض النظر عن اعتبارات قومية. وأشار بارلافي إلى أن زوجة الجندي المصاب وأبناء عائلته أو أبناء عائلة آخرين قدموا اعتذارهم أمام الطاقم مرات عديدة، كما أعربت عائلات أخرى عن تضامنهم معهم. في روما تعرض سائح يهودي فرنسي يرتدي كيبا لاعتداء مرتين من قبل مهاجر مشرد من الجزائر، وانضم إلى الأخير رجال آخرون وضربوه مرددين هتافات معادية للسامية. وعقب نائب الرئيس الإيطالي على الحادثة قائلا إن بلاده لن تسلم بكراهية اليهود. قدمت إلى محكمة الصلح في تل أفيف لائحة اتهام بحق أفراهام حادي من رماد جان تنسب له الاعتداء على مكاتب القناة الثانية عشرة وصحيفة أرتس وتهديد صحفيين من القناة الثالثة عشرة وذلك على خلفية آرائه السياسية.
8: حالة الطقس الليلة على قناة مكان برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: وأخيرا توالي درجات الحرارة انخفاضها خلال الأيام المقبلة. في الواحدة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة

تحية لكم مستمعينا. جريمة قتل في شوف عمر، مقتل هشام حجيرات البالغ من العمر 61 عاما داخل مركبته. بعد قليل كل التفاصيل، سنكون مع المشهد الأمني من الجانب الانتخابي، نتنياهو أمام آيزنكوت والمشهد الأمني، محللون يقولون آيزنكوت قادر على فعل ما فشل به غانتس. سنسأل كيف. سيكون معنا عفر شلح الباحث الكبير في معهد دراسات الأمن القومي. انهيار قطاع الطفولة المبكرة، هل هذا يحدث فعلا سنويا؟ 20% من الحاضنات يتركون مراكز الرعاية النهارية. وفي اللد اجتماع مع أصحاب البيوت وجهود لإثبات الملكية بعد العشرات من الإنذارات بإخلاء منازل لمواطنين عرب. سنكون أيضا هناك مع تعقيب بلدية اللد. وهنالك اتصالات حاضرة بقوة ما بين العربية للتغيير وكذلك حزب لكلنا مكان، سنكون معها بعد قليل على ضوء استمرار الأزمة ما بين العربية للتغيير والجبهة والتجمع. حديث الظهيرة، يوسف شداد معكم في الإعداد والتقديم. لنشحد الرزق أنتجت حديث الظهيرة، إيلان هولسهاوزن معنا في الهندسة الإذاعية، وناصر سعيد في الراديو المصور.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
3: غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
8: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
9: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
10: الجريمة التي وقعت في شفاعمر صباح اليوم، مقتل هشام حجرات، كل التفاصيل مع مراسلنا نجيب كزل.
11: جريمة قتل جديدة في مدينة شفاعمر ضمن الصراع الدموي المستمر بين عائلتي خالد وسواعد، والذي أودى بحياة 37 شخصا خلال 3.5 سنوات، حيث قتل صباح اليوم هشام حجيرات البالغ من العمر 61 عاما بعد تعرضه لإطلاق نار داخل سيارته في مدينة شفاعمر. وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن وقوع الجريمة قرابة الساعة 6 صباحا، ولدى وصول الطواقم الطبية إلى المكان عثر على حجيرات داخل سيارته دون علامات تدل على الحياة، واضطرت الطواقم الطبية إعلان وفاته في المكان. الشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، وتشتبه في أن خلفية مقتل حجيرات مرتبطة بجريمة قتل قريبه سائق الحافلة علي سواعد البالغ من العمر 24 عاما، الجريمة التي وقعت في الأول من تموز الماضي. فخلال هروب المشتبهين من موقع جريمة قتل علي سواعد صادف وجود حجيرات في المكان، وتعرض في حينه لإطلاق نار أدى إلى إصابته بجروح تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة، كما لحقت أضرار بسيارته. وبحسب الشبهات فإن حجيرات شاهد المشتبهين خلال فرارهم من المكان، وهو ما دفع الشرطة إلى الاعتقاد بأن استهدافه صباح اليوم جاء على خلفية ما شاهده في ذلك اليوم. وبذلك يصبح حجيرات الضحية 37 للصراع المستمر بين عائلتي خالد وسواعد خلال 3.5 سنوات، فيما لم تنجح محاولات الوساطة المختلفة حتى الآن في وضع حد لسفك الدماء. وبمقتل حجيرات يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 160 شخصا، فيما تشير المعطيات إلى أن الشرطة تمكنت من فك رموز نحو 20 جريمة قتل فقط. ورغم هذه الحصيلة، شهدت الأسابيع الأخيرة تراجعا ملحوظا في عدد جرائم القتل، إذ قتل 4 أشخاص في المجتمع العربي خلال 32 يوم.
10: ونرحب الآن بالدكتور مطانس شحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيلية في مدى الكرمل. تحية لك دكتور مطانس، أهلا بك.
12: أهلا أستاذ يوسف. هلا.
10: استطلاع حول الجريمة المنظمة، مواقف وتصرفات المجتمع تجاه الجريمة المنظمة وأبعادها. أولا حدثنا عن نتائج هذا الاستطلاع الذي استعرضتموه بالأمس.
12: تحيات عزيزي. يعني هذا الاستطلاع جزء من كان مشروع أوسع للموضوع المؤتمر السنوي لمدى الكرمل الذي سيقود بداية العام القادم، وطبعا بالإضافة للاستطلاع اللي هو مفروض يوفر معطيات و تعكس شعور المجتمع الفلسطيني في الداخل تجاه العنف، سيكون أيضا أوراق بحثية تتناول موضوع الجريمة والعنف والتعامل مع آفة الجريمة والعنف، ولكن واضح من المعطيات أن هناك حالة خوف لدى المجتمع العربي في الداخل، خوف يعني يترجم في الحياة اليومية، عدم الخروج في ساعات المساء، تفضيل عدم الذهاب إلى يعني مناطق معينة. وهناك يعني بالإمكان القول حالة إجماع على تحميل السلطة عمليا، وادعاء أنه الدولة المؤسسات الدولة يجب أن تتعامل بشكل أفضل بشكل أنجع مع قضية آفة الجريمة والعنف، خاصة الشرطة، انتشار السلاح، وعمليا عدم تساهل النيابة والقضاء في قضية الجريمة والعنف، بالإضافة طبعا إلى الجوانب الاجتماعية. المجتمع الفلسطيني لا يعفي نفسه في هذا الجانب، ولا يعفي العائلة الفلسطينية من مسؤوليتها في يعني في كل جانب تربية الأطفال، الاهتمام بالأولاد، والدور الذي يجب أن يكون به المجتمع الفلسطيني في الداخل. لكن بالمجمل الصورة مقلقة، النتائج مقلقة، وهذا يعني هذا التوجه موجود عند غالبية كبيرة في المجتمع الفلسطيني في الداخل.
10: نعم دكتور مطالس، طبعا منذ 7 سنوات والأوضاع تتدهور على مستوى الجريمة في المجتمع العربي، وأنتم تبحثون في الجريمة المنظمة والمنظمات التي انتشرت وأرسلت أذرع مختلفة إلى مرافق حياة أيضا بارزة في المجتمع العربي. هل يمكن القول بأن الجريمة المنظمة أو المنظمات الإجرامية اليوم تسيطر في مجتمعنا في مساحات كبيرة، أم أن الأمور ما زالت بن أسين يعني على الأقل تحت السيطرة؟
12: لا، هو الاستطلاع يعني عمليا يفحص مواقف المجتمع الفلسطيني في الداخل تجاه آفة الجريمة والعنف والجريمة المنظمة. يعني احنا لا يوجد دراسة لدينا عن المنظمات او يعني العصابات، ولا اسلوب عملها، ولا تمددها، ولا ادواتها. هذا يتطلب فحص من نوع مختلف، وهي المعطيات والمواد يعني غير يجب ان تكون متوفرة لدى المؤسسة الحكومية. ولكن واضح انه نعم هناك توسع في المجال الاقتصادي، في مجال العمل، يعني هناك توسع في التوسع الجغرافي أيضا، وكل المشاهد يعني القضايا مثل جمع النفايات في البلدات العربية والإشكاليات التي تحدث حول ذلك، هذا على سبيل المثال. لكن واضح أن الجريمة أو التمدد الجريمي ليس حدثا جنائيا فقط، يعني هذا تحول إلى حالة منظمة، إلى حالة تحاول أن تسيطر وتؤثر على الحياة اليومية في المجتمع العربي. والحل مركب، يعني الحل مركب ومتعدد الاتجاهات. هناك دور كبير على المؤسسة، مؤسسات الدولة، على الشرطة، على النيابة، على القضاء، على مؤسسة التعليم، على كل جهاز التعليم وسوق العمل، لكي يوفر إمكانيات لعمل أفضل للمجتمع العربي، رفع مستوى المعيشة، عدم الحاجة إلى الذهاب إلى السوق السوداء. هذا أيضا يتطلب معالجة النقص في فروع البنوك في البلدات العربية، وتعامل البنوك مع المجتمع العربي. بهذا المعنى يتطلب يعني حل شامل يطال تقريبا كافة نواحي الحياة في المجتمع العربي، ولا سيما يعني الأرض والمسكن والبناء. كل هاي الأمور تداخل فيما ببعضها البعض، وتنتج أحيانا مشاكل تؤدي إلى ظهور أيضا أو أن يكون هناك دور للجريمة المنظمة في القضايا اليومية لدى المجتمع العربي.
10: نعم دكتور، أيضا من خلال الاستطلاع سألتم عن أبعاد هذه الجريمة المنظمة على مستوى التأثير على حياة المواطن العربي في البلاد. هل ذكرت كلمة هجرة لدى المواطن العربي في عقاب كل هذا التدهور الحاصل؟
12: لا، كان في سؤال مباشر، يعني فحصنا التفكير بمغادرة البلدة والانتقال إلى بلدة أخرى، بلدات يهودية بالأساس.
10: هجرة داخلية.
12: يعني قرابة 80% قالوا لم أفكر بالموضوع، 14% قالوا نعم فكرت بدرجات متفاوتة. وبالنسبة للهجرة يعني كان يعني نتيجة مؤلمة، إنه قرابة 28% يفكرون بدرجات مختلفة بالهجرة كحل أو كمخرج لهاي الحالة.
10: يعني الهجرة طبعا مغادرة البلاد، ترك البلاد.
12: البلد هذا ليس بالضرورة أن يترجم على الأرض الواقع، ولكن إنما على مستوى التفكير، طرح هذا كبديل من البدائل الموجودة. ويعني هناك مؤشرات إنه نعم هناك يعني تزايد ما في الهجرة من المجتمع العربي إلى خارج البلاد. واحدة من أسباب هي الجريمة والعنف، عدم الأمن والأمان في البلدات العربية.
10: شكرا لك دكتور مطانس شحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مدى الكرمل، على كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا لك.
13: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
10: تحية لك فالح حبيب، مراسلنا للشؤون الحزبية، أهلا بك.
14: يا هلا، تحياتي لك يوسف، تحيات المستمعين.
10: وأنت تكشف الآن عن لقاء ما بين العربية للتغيير وحزب لكلنا مكان، قبل قليل كان اللقاء.
14: صحيح، حراك متواصل ومنعطف متسارع يوسف. في هذه الأثناء يجتمع وفدين من التغيير ولكلنا مكان، وأكثر من جهة تؤكد أن الاجتماع يعقد على مستوى القيادات من الطرفين، وهذا يأتي استمرارا لاتصالات أولية جرت في الأيام الأخيرة. ليسأل السؤال يوسف، في ظل تعثر المفاوضات الثلاثية وعدم الإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية بنهاية المطاف، هل هو اجتماع لتفعيل الضغط أم أنه سرعان ما سيتحول هذا الضغط التي تستخدم كأداة مناورة وتحفيز لترتسم قواقع مأزوم يصعب الارتداد عنه؟ يعني من مثلك يعلم يوسف أنه أحيانا الضغط والحشر في الزاوية يخلق إيقاعا قصريا متسارعا يدفع باتجاه قرارات قد تكون متسرعة تفتقر إلى مظلة الحسابات الاستراتيجية المكتملة العميقة، ولربما أيضا تفتح دائما باب أمام مسارات وجودية مفتوحة على احتمالات غير مأمونة العواقب عندما تتحول المسألة إلى خطوات وجودية لابد منها.
10: نعم. فلح، أنت قلت أنه في اجتماع، طيب في عندك معلومات حول يعني اجتماع بحضور قيادات الصف الأول من العربية للتغيير؟ من؟
14: صحيح، هذا ما يتحدثون عنه، هذا ما يتحدثون عنه، يتحدثون عن وجود قيادات حزب لكلنا مكان، قيادات حزب أيضا التغيير. أنا بنفسي كنت قد تواصلت يوم أمس مع الجانبين، مع الجانبين، والجانبين أكدا ذلك. يعني الدكتور أحمد طيبي بحسب كل المصادر والمعلومات يتواجد في الجلسة وعدد من أعضاء المكتب السياسي، كذلك الأمر فيما يتعلق بحزب لكلنا

0: بطبيعة الحال يوسف سنواصل
1: أكيد
0: متابعة ومواكبة ما سيتمخض عن هذا الاجتماع. هو اجتماع يعقب اتصالات أولية، هو لقاء بحسب مصادري لقاء أول يجمع ما بين الطرفين.
1: نعم، شكرا لك فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك.
0: على رحب السعادة.
1: بالأمس رولا داود في الخامسة في مكان وجهت لها سؤالا حول ذلك وقالت بأن كل الإمكانيات مفتوحة، ويأتي اليوم هذا الاجتماع ربما ليؤكد وجود مسار ما كما تحدث زميل فالح حبيب. إعلانات ونعود.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: يشهد قطاع رعاية الطفولة المبكرة حالة من الانهيار، على الأقل هكذا تقول تقارير الأولية، وتشير التقديرات إلى وجود نقص يتراوح ما بين 3500 حتى 4000 حاضنة قبل 3 أسابيع من افتتاح السنة الدراسية الجديدة. عن أزمة قطاع الطفولة المبكرة نتحدث مع فيفيان بيطار، اختصاصية نفسية صاحبة حضانة العباقرة في مدينة الناصرة. تحية لك فيفيان، أهلا بك معنا.
2: أهلين فيك أخي يوسف وبجميع المستمعين.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك كصاحبة ومديرة حضانة في الناصرة. هل هذه الأزمة تلقي بظلالها على مراكز الرعاية النهارية؟
2: تمام، هيك بالبداية زي ما أنت حكيت، طبعا النقص بالعدد المربيات وبأعداد هائلة جدا زي ما حكيت، من 3500 إلى 4000 مربية أو حاضنة خلال العام، وبالإضافة لل 20% اللي بيتركوا كمان عملهم خلال السنة، إحنا بنحكي أعداد جدا هائلة، بنحكي على وضع جدا سيء اللي إحنا موجودين فيه. طبعا الأسباب متعددة وبتتفرع على عدة زوايا، ونقدر نطلع عليها بعدة محلات وبعدة زوايا مختلفة، والأهم منها طبعا إنه بالبداية لازم نسأل نفسنا شو هو السبب الأساسي لهاي الظاهرة. فبرأيي أنا سوق العمل اليوم جدا واسع بمجالاته، ولكن من أهم المهن واللي لا تقل أهمية طبعا عن باقي المهن هي مربية، هي مهنة المربيات في جيل الطفولة. طبعا حتى نطلع هيك بشكل، نعمل هيك زوم إن أكتر على القضية، إحنا أمام أزمة حقيقية جدا، مش أزمة مؤقتة اللي هي مرتبطة فقط ببداية العام الدراسي وافتتاح العام الدراسي. فإحنا اليوم كمدراء نشعر فيها يوميا من خلال اتصالات هاتفية أو من خلال رسائل واتساب اللي بتوصلنا إحنا كصاحبات أو أصحاب حضانات وروضات، واللي من الأكثر الأسئلة اللي إحنا بنواجهها في مقابلاتنا هي معاشات اليوم، قد إحنا بنعطي معاش، عن ساعات العمل، هل العمل دائم أو ثابت، هل بشكل عام إحنا بنعطي تلوش أو لا، وهل الوزارة هي دائمة أو لا. فبالنسبة إلي هاي أسئلة موجعة محزنة، وش عم بيصير بأماكن العمل بشكل عام، وطبعاً ما نقدر نصب اللوم على جهة واحدة فقط.
1: بكل تأكيد فيفيان، بناء على المعطيات الرسمية، فإن نسبة من

0: يتركن الوظيفة والعمل في هذه الحضانات ومراكز الرعاية النهارية تصل سنويا إلى 20%، وهذا جعل، وأنت قلت أن الصورة جدا صعبة وسوداء، الوضع صعب، خاصة أنه المعطى الرسمي، وهذا مهم جدا، أنه حاضنة واحدة لكل 6 رضع، يعني هذا شيء كتير كبير. ما الذي يجعل الحاضنات يتركن العمل في هذا المجال؟ حكيتي على الراتب وهذا مهم جدا، حكيتي على موضوع الساعات، في بعد تحديات أخرى، يمكن الأهل تغيروا أو الظروف صارت أصعب، شو عم بيصير؟
1: احنا بنحكي اليوم مش بس على معاشات، احنا بنحكي كمان على ظروف ضغط خلال عمل المربيات جوية الحضانات والروضات. احنا بنحكي على عدد كبير من الاطفال مقابل مربية واحدة اللي هي لازم تكون بكل انجازاتها وتكون بكل المسؤولية الكاملة مع الاطفال وتوصيل رسالة تربوية وتعليمية وتهتم فيهن على سلامتهن وامانهن. ومع هاد احنا بنشوف انه الاستنزاف الطاقات تبعت المربيات خلال النهار هي كتير كبيرة، وطبعا متطلبات الأهل، متطلبات الوزارة، متطلبات أصحاب العمل كمان هي جدا عبء كبير على المربيات. وأفكر هذا جزء كبير وسبب كبير من انسحاب أو تسرب المربيات خلال السنة الدراسية أو خلال عملهم في مجال عملهم. فبرأيي أنا حتى إحنا كمان نقدر نشتغل على هاي النقطة بشكل صحيح، إحنا بحاجة إنه أول إشي غير الدعم، غير إعادة النظر طبعاً مع الوزارة إنها تفكر بزيادة المعاشات وراتب المربيات، إحنا كمان كمشغلين لازم كمان ننظر بقيمة وباحترام ونعطي طبعاً كمان الأريحية والظروف العمل المحترمة واللي لازم المينيموم تأخذها المربية عندنا في مكان العمل، ومنها إنها تأخذ قسم الراحة، منها إنه كمان نقدم لها برامج ونقدم لها ورشات اللي هي كمان تقدر تشوف المنفس فيها وتشوف تقدم حالها أكثر وتحس بقيمة عملها.
0: يعني تعزيز مكانة الحاضنة كحاضنة أيضا لكي تتمسك بهذا العمل، لكي تنجز أكثر، وهي طبعا رسالة لا تقل عن أي رسالة أخرى مثلا يحملها المعلم. أريد أن أنتقل معك فيفيان لموضوع يعني بنفس طبعا هذا الملف، ولكن المتعلق بمحور الأبعاد. إحنا نقترب من افتتاح العام الدراسي وهناك أطفال يقدرون، طبعا أنا أتحدث عن تقديرات بناء لا يعني ما ينشر على لسان وزارات، يقدرون بالآلاف أطفال، يقدرون بالآلاف لن يتمكنوا من الالتحاق بالحضانات ومراكز الرعاية المدعومة. إذا بنحكي طبعا أنت أخصائي نفسي، ما هي الأضرار التي قد تحدث جراء ذلك؟ أولا على الطفل اللي ما فيش عنده هذا الإطار، ثانيا على الأهالي.
1: طبعا احنا بالنسبة لنا هدفنا الأول والأخير بالآخر هو نفسية الطفل ومشاعره وتطويره ذهنيا وعلميا وشخصي على الصعيد الشخصي كمان. فإحنا للأسف بدل ما المربية تصب كل طاقاتها بهذا المحل، هي عم تشعر باستنزاف وبجهد كبير اللي عم بشغلها كمان على الحلقة الأساسية اللي هي لازم تشتغل عليها. فللأسف طبعا هذا الإشي مش بإيدها، هو كمان بتعلق بالظروف الخارجية. ولكن اليوم لما إحنا وصلنا لهاي المرحلة، للأسف الأطفال اللي عم تخسر، الأهالي كمان اللي مش عم بتلاقي الأطر الكافية وعم تضطر إنه ينقلوا طبعا أطفالهن لحضانات لأطر خاصة. وما ننساش بهذا الوضع طبعا إنه الحضانات الخاصة هي المعاشات، مش المعاشات، بنحكي على القسط، قسط الأطفال حتى يفوتوا على حضانات خاصة هي أعلى من الحضانات والروضات اللي هي ممولة.
0: يعني مهم هاي النقطة إنه هناك من يضطر لنقل الطفل من إطار عام إلى إطار خاص، وهذا مقابل تكلفة مالية كبيرة.
1: صحيح، وللأسف يعني ما في حلول أخرى قدام الأهل مقابل إنه الأعداد هائلة وأقلية من المربيات وتسكير الصفوف، ففيش حلول أخرى غير إنه المنفذ الوحيد هو إنه يفوتوا على حضانات الخاصة. وبالمقابل في هنا ظرف اللي هو موجع للأهل اللي هي الناحية المادية.
0: طيب نقطة أخيرة فيفيان، بعد كل هذا الحديث وهذا طبعا يعني التعمق في الموضوع، هل أنت من دعاة يعني الإصلاح في مجال الطفولة المبكرة؟ لأنه كما وصفنا الحال في بداية هذا الحوار، حال بدأ بالانهيار.
1: طبعا احنا هدفنا الاساسي ومن وقبل ما نحكي عن كل هاي الارقام والاعداد وعن المعاشات، احنا هدفنا الاساسي انه نعطي لاطفالنا ولاهالي اطفالنا ظروف مريحه واماكن اللي هي يعني يحطوا فيها اطفالهم بامان، ويعرفوا انه عم بنشغل عليهم بطريقه رائعه وعم بيعيشوا ذكريات طفوله وتطور طفل بشكل عام بشكل رائع وممتاز. هذا هدفنا اليوم. احنا عم نحاول بكل طاقاتنا انه نعطي هذا المحل وهاي الاريحيه للاهل، ونتأمل طبعا انه الجهات المختصه وحتى الاهالي يعني يظهروا صوتهم ويعطوا كل طاقاتهم حتى احنا نتقدم في هذا الموضوع والمصيبه هاي بدي اسميها تخاف وتصير من ورانا، لانه احنا بالاخر هدفنا الاطفال تطورهم وانه يعيشوا بامان وسلام، وهذا اقل شيء احنا بنقدر نعطيهم اياه. فهن مش ذنبهم يعيشوا تحت هاي الظروف الصعبه لا كاهل ولا كاطفال. فاحنا بنحاول قديش بنقدر انه نساعد وندعم، واذا في صوت نوصله كمان للوزاره، واذا في اي دعم نوصله للمربيات اللي بيشتغلوا معانا باي مكان اخر اكيد احنا ما راح نقصر.
0: ونحن طبعا نامل ان يصل هذا الصوت، صوت فيفيان بيطار. شكرا لك فيفيان، اريد اتمنى لكم طبعا كل النجاح وان شاء الله كل عام وانتم بخير بمناسبه طبعا اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد. فيفيان بيطار صاحبه حضانه العباقره في الناصرة، اختصاصية نفسية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: إعلانات مستمعينا، بعد ذلك نعود لمتابعة حديث الظهيرة.

0: سنكون مع الإعلانات طبعا مع نهاية هذا البرنامج، نواصل فقرات حديث الظهيرة.
1: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: الدكتور رافع الشلبي ينضم إلينا، عضو اللجنة المركزية لنقابة الأطباء. تحية لك دكتور رافع، أهلا بك.
2: أهلا فيك وجميع المستمعين.
0: مطالب بحماية الممرضين العرب في عقاب كل التحريض الذي حصل في مستشفى رامبام. مدير عام وزارة الصحة وصل إلى هناك إلى رامبام بارسيمانتوف وقال نرفض الخطاب العنصري. هل بعد 3 أيام من هذه العاصفة الكبرى تشعرون بأنه فعلا تحقق، على الأقل تحقق الدعم المطلوب للممرضين الأطباء العرب في جهاز الصحة؟
2: دخلت بصراحة، يعني احنا بعد أحداث 7 أكتوبر نشوف انه في تغيير بالرأي العام الإسرائيلي، يعني الجمهور أصبح أكثر يميني، وفي شغلات كثير اللي ما كناش نشوفها بالمستشفيات واليوم نشوفها. يعني في اليوم كثير كثير مرضى اللي بتيجي وبتطلب انه ما يعالجها طبيب عربي، هاي الأشياء ما كانتش موجودة.
0: في لحظة مهم انت بتعرف ناس اللي اجوا على المستشفى طلبوا انا بديش طبيب عربي يحكمني ولا بأي شكل.
2: هاي الأشياء اللي ما كانتش موجودة،
0: يعني بيحكوها لحظة بيحكوها بهمس، يعني أم إنه جهارة؟
2: لا اليوم بطل في خجل وبيحكوها جهارة، يعني يعني الأشياء تغيرت بعد 7 أكتوبر.
0: طب شو بتشعر دكتور رافع؟ بمش أنا بدي أوقف عند هاي النقطة، لأنه تعرف الكل بيحكي إنه الطبيب بفرقش لا مسيحي ولا مسلم ولا يهودي ولا درزي ولا بوذي ولا هندي ولا أي إشي، ودائما بيحكوا إنه طبيب فقط ينقذ الحياة، أسمى رسالة موجودة في العالم. طب أنت كطبيب دكتور رافع شلبي لما بتسمع بدانك شخص بطلب إنه أنا بديش عربي يعالجني، شو بتشعر؟
2: بقول لك بصراحة، يعني بالمستشفيات لحد اليوم بين الطاقم نفسه الحياة ممتازة، يعني أنت بتشوفش العنصرية، أنت بتشوفها من بعض المرضى ليش موجود. صراحة أنا شخصيا بطلت أتحسس مش من الأشياء أكثر من اللازم، يعني اليوم كل الأطباء الموجودين في المستشفيات من مدراء أقسام وأطباء اللي موجودين بجدارة وإني أطباء اللي ممتازين. الإشي مخزي، كل مستشفى بتعامل مع الإشي بطرق مختلفة. في مستشفيات اللي كان طبعا قالت لهذول المرضى ما بدك علاج من عربي، روح أدور على محل تاني تعالج فيه، واللي أنا بحترم الإشي. وفي مستشفيات ثانية اللي بالعربي بتطبطب له على ظهره وبتحاول طبعا تعطي الأشياء اللي بديها.
0: في إدارات مستشفيات تقول إنه تتعاون مع المريض الذي يطلب إنه بديش عربي يعالجني.
2: أنا بقول لك بصراحة الأشياء تغيرت جدا بعد أحداث 7 أكتوبر، والتغيير هو للأسوأ. يعني اليوم اللي صار برامبام وإشي اللي لازم إحنا طبعا نتطرق له. بس كمان مرة، يعني إحنا متوقعين من هون للانتخابات كثير عنصريين يستغلوا الأطباء العرب والتهجم على الأطباء العرب عشان كم صوت هون وهناك أو كم ثقة بالراديو هون وهناك. فإحنا مش وظيفتنا صراحة نتحسس أكثر من لازم،
0: ولكن أنت وظيفتك أنت وظيفتك دكتور رافع شلبي كعضو، لحظة، كعضو اللجنة المركزية لنقابة الأطباء إنه تحاول تلاقي أفق لحل معين.
2: أنا دخلت لقصة رامبام يعني بشكل عام، بس لما نسأل لقصة رامبام هون الوضع يعني مختلف تماما. هون في تحريض كان واضح وخطير اللي يعني بسهولة ممكن يتطور لأحداث عنف ضد أطباء عرب، وإيش اللي كان مش لازم ينسكت عليه. وأنا بقول لك بصراحة، يعني التعقيب الإعلامي اللي أطلعوا مستشفى رامبام للإعلام كان مخزي. يعني إذا أنت بتطلع على التعقيب الإعلامي، بعرفش إذا شفته
0: طبعاً. نحن بس دكتور رافع للإنصاف نقول إنه أجر يعني مدير المستشفى وقلب كل الآي يعني لصالح المستشفى.
2: أنا بصالحك يعني فضل. التعقيب الإعلامي لبرا كان شكل، والتعقيب الإعلامي للطاقم الطبي داخل المستشفى كان شكل.
0: عندكم معلومات هيك بتقول؟
2: يعني في تعقيب اللي طلع للصحافي اللي بقول عالجنا جنود كثير والطاقم اللي عالجنا عربي ويهودي وكذا، وبعدين ثاني يوم طلع انه فحصنا الامر وما كانش فيه شيء، بينما التعقيب اللي طلع للطاقم الطبي او للطاقم العامل برمبام هو كان تعقيب ممتاز. فليش يعني ليش الازدواجيه هاي في البيانات؟ يعني هون الاشي لازم ينسال. سالتني انه كمان انه يعني من كان الوزاره اجى بتاخير يعني بعد 3 ايام، وانا اقول لك بصراحه كمان نقابه الاطباء يعني بعد كثير اتصالات بدوا يتحركوا بتاخر نسبي مش في نفس اليوم. اليوم طبعا كل النقابه وكل الايجودين كلياتهم اطلعوا استنكارات، وهذا الشيء اللي كان المفروض يكون من اول يوم، مش لازم كان يتاخر ايام لحد ما نصل لهي المرحله انه الكل يقف في الدائره الظاهره. الموضوع هون يعني مش مجرد خلاف سياسي او تصريح عابر. يعني انت اليوم بتشوف انه يعني بسهوله تامه ممكن اي مريض يهودي مش عاجبه العلاج من دكتور عربي طيب. يتعدى
0: عليه. طيب دكتور رفيع، طبعا سأواصل معك هذا الحديث، ولكن أنا مجبور أنه أقتبس من أقوال البروفيسور يارون بار لافي اللي هو مدير وحدة طبعا قسم الطوارئ في رمبام، يقول على النحو التالي. كان في مقابلة بكان 11 وهيك قال: لرفقيم عربيم أسور لتبل بحليم يهوديم، علامة سؤال. أوكي أنتوا سامعين حالكو، بيحكي مع الإعلام بيسأله، أنتوا سامعين حالكو لوين وصلتوا؟ فهذا أنا باعتقادي هاي الجملة على الأقل لما تصدر من شخصية يعني كهذه الشخصية هي تكسر الكثير من الردود اللي كانت، أنا ما أتفق معك أنه كانت فاترة باتة وفيش إلا محل.
2: أوش كل الاحترام له، أنا بعرفه كل الاحترام له، وأنا أخر مرة كمان مرة بقول إحنا بالمستشفيات بين الأطباء والطواقم في سلام، فيش أحسن من هيك. يعني إحنا بنعيش عايشين مع بعض، يعني عن جد هاي المنظومة بجوز الوحيدة بالدولة اللي الحياة بين عرب ويهود يعني بتشتغل بشكل ممتاز. أنا ما عنديش يعني ولا يشدد أي طبيب إن كان عربي ولا يهودي، بس أنا بقول لك إنه في تعقيب اللي ما عجبنيش اللي طلع للإعلام كان فاتر ومش على غد الحدث، والإشي يعني طبعا ما كانش مضبوط أفكر. وكان في تأخر، كان في تأخر بالتعقيبات، يعني الإشي أخذ طبعا 2 لـ3 لحد ما بلشت تطلع التعقيبات اللي كان لازم تطلع من الأول.
0: شكرا لك دكتور رافع شلبي، طبعا نأمل أن نتحدث معك فقط في شؤون الطب، فقط في شؤون الطب بعيدا عن كل ذلك. عضو اللجنة المركزية لنقابة الأطباء، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: المحامية سيرين أبو لبن، عضو بلدية اللد، لجنة التخطيط والبناء، أهلا بك معنا.
3: أهلا عزيزي، أهلا.
0: إنذارات بإخلاء منازل لعرب في مدينة اللد، اجتماع قبل قليل مع أصحاب البيوت وهنالك جهود لإثبات الملكية، ما القصة في اللد؟
3: في حملة مفعورة من سلطة أراضي إسرائيل ضد السكان اللي بتمارسها هي من أكثر من 6 سنوات، ولكن في خلال يوم واحد قررت سلطة أراضي إسرائيل إنها توزع إنذارات بالإخلاء لعشرات العائلات اللي في كل عائلة وكل مدخام بنفع نقول في موجود أكثر من 5-6 بيوت. فهناك حملة مسعورة اللي قرروا بين يوم وليلة إنه يطبقوها على السكان العرب.
0: طيب أنا أريد أن أقرأ رد البلدية على ذلك كما وصلنا، طبعا سنكون معه بعد قليل، ولكن أنا بدي أسألك، أصحاب البيوت معهم ويعني وثائق رسمية؟
3: جزء نعم وجزء لا.
0: شو اتفقتوا في الاجتماع اللي انتهى قبل قليل؟
3: الاجتماع كان إنه نقعد مع الناس نوجههم من ناحية قانونية، وإذا في عنا وسائل سياسية اللي نضغط فيها بالاجتماع مع سلطة أراضي إسرائيل فبرضو إحنا يعني مش راح نقصر بدور قيادة محلية. ففلغنا الناس اللي صار وكيف يتصرفوا، وإن شاء الله إحنا منتابع الأمور.
0: في يعني تهديد مباشر بالإخلاء الفوري أم ماذا؟
3: في تهديد طبعا، في انذارات وصلت للناس بالإخلاء
0: أكيد، ولكن القصد يعني التنفيذ، تنفيذ فعليا خلال أيام أم متى؟
3: التنفيذ طلع التنفيذ ما حدا بيعرف، ولكن زي ما شفنا في الكرة الغير معترف فيها بالسبع كيف صارت عليهم التضييقات وكيف صار أوامر الهدم كيف تمت، ما حدا بيقدر يوعدك إنه الإشي هذا ما يصير. يعني إحنا بخلال الست سنوات الأخيرة بالليد نعاني من التضييقات ونعاني من أوامر الإخلاء بشكل تقريبا شهري في العديد من الأراضي اللي هي كمان حتى بتخص أصحاب أراضي اللي هي طابة ملكية اللي لهم ملكية خاصة.
0: سرين سأقرأ رد البلدية طبعا وبإمكانك أن تعلقين على ذلك. تقول البلدية: تطبق بلدية الليد قوانين التخطيط والبناء بإنصاف وحيادية في جميع أنحاء المدينة وعلى كافة القطاعات سواء اليهودية أو العربية، وتتم عملية الإنفاذ وفقا للقانون وقرارات وأوامر طبعا الجهات المختصة، انطلاقا من الالتزام بسيادة القانون والنظام العام والحفاظ على جودة الحياة في المدينة. تعد الليد مدينة تحافظ على القانون والنظام داخل حدودها، وستواصل البلدية التصرف بحزم ومسؤولية إزاء مخالفات البناء بغض النظر عن هوية المخالفين أو انتماء هؤلاء. هذا طبعا رد البلدية على كل هذا التطور. هل ستجلسون مع البلدية؟
3: يعني هنا البلدية بردها لك هي ما بتنفي أنه إلها يد بالحملة المسعورة ضد السكان العرب في الليد. هيك أنا بستنتج. أنا رد البلدية بشكل رسمي طلعنا لهم مكتوب ولسه ما حصلنا عليه، ولكن في السنوات الأخيرة في عدة مخططات اللي هي تهجيرية للسكان العرب، اللي هي تخطيط مخططات اللي وصلنا فيها ببغاتس اللي إلنا منتابع فيها تقريبا 6 سنوات من قبل ما أكون عضوة بلدية. الهدف كان إني أدخل البلدية وأوعي الناس إنهم يقدموا اعتراضات مع هوا المخططات اللي صارت في الليد في ال6 سنوات الأخيرة. ومن منذ دخولي للبلدية أنا وزملائي في القائمة تم تقديم فوق 500 اعتراض. الهدف هو هنا إنه نوعي الناس، اللي إحنا اليوم بنعمله بنيجي من وعي الناس منفهمهم إيش لازم يعملوا. يعني إحنا مش جايين نحكي لهم نعطيهم وعود سحرية، وإحنا بنيجي من وعيهم من فهمهم إنه لازم يتوجهوا في المسار القانوني وإحنا في المسار السياسي ما منقصر طبعا، ولكن اللي بدنا الناس تعرفوا إنه الإشي مش جديد، واللي بدنا إياكم أنتوا تعرفوا إنه هذا الإشي هو موجود على مدار سنوات طويلة. في هناك خطط تهجيرية مخطط إلها بشكل مسبق من قبل. يعني
0: طيب، أنا طبعاً يعني لديك الوقت طبعا سنتابع معكم بكل تأكيد، ستكون هنالك تطورات حتى نهاية هذا الأسبوع. سنتابع معك المحامية سيرين أبو لبن، مهم جدا أنت أيضا يعني عضو لجنة التخطيط والبناء، كل التطورات. شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة سيرين. شكرا.
3: شكرا، بارك الله فيك.
0: الأخطاء الدوائية، معطيات ألاف حالات الاستشفاء والوفيات، كل ذلك في تقرير سامح قدري.
4: حالات الوفاة المرتبطة بالأخطاء في العلاج الدوائي في إسرائيل تقدر بنحو 2500 حالة سنويا وفق معطيات عرضها رئيس منظمة الصيدلة في إسرائيل البروفيسور إيال شفارتسبرغ في مقال رأي دعا فيه إلى منح هذه القضية أولوية أكبر في السياسات الصحية. وبحسب المعطيات فإن نحو 7% من حالات الاستشفاء ترتبط بمشكلات في العلاج الدوائي، وأكثر من نصفها كان بالإمكان منعه، ويقدر عدد هذه الحالات بنحو 38,500 حالة سنويا تسبب ما يقارب 200,000 يوم مكوث في المستشفيات، إلى جانب تكلفة تقدر بمئات ملايين الشواقل. ويعزى جزء من هذه الحالات إلى تعدد الأدوية التي يتناولها خصوصا كبار السن من دون مراجعة شاملة لاحتمال وجود تدخلات أو تكرار في الوصفات الدوائية. ويشير البروفيسور إلى أن الاستشارة الصيدلانية السرية التي تشمل مراجعة الأدوية ورصد التدخلات المحتملة تطبق في عدد من الدول وأسهمت في الحد من الأخطاء الدوائية وتقليل حالات الاستشفاء. ورغم اعتراف وزارة الصحة بأهمية الخدمة وإدراجها ضمن سلة الخدمات الصحية، فإن تطبيقها بحسب المقال لا يزال محدودا وسط دعوات إلى توسيع الاستفادة منها، بما يسهم في تعزيز سلامة المرضى وتخفيف العبء عن المنظومة الصحية.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديث ظهيرة لهذا اليوم. كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. لينا شحاد رزق أنتجت حديث الظهيرة. إيلان أولسهاوزن كان معنا في الهندسة الإذاعية، وناصر سعيد في الراديو المصور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: خذ حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يحذر الغزيين من مغبة الاقتراب من الخط الأصفر، ليبرمان يتهم الحكومة بالعودة إلى سياسة الاحتواء التي جلبت 7 أكتوبر، هدم منازل عربية في شمال السامرة توطئة لإعادة إقامة مستوطنتين مخلتين، هجوم حوثي جديد في اليمن، والحرارة مستمرة في الانخفاض.
2: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الواحدة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. حذر منسق أعمال الحكومة في المناطق سكان قطاع غزة قائلا إن حماس تدفعكم عمدا إلى الاقتراب من الخط الأصفر مع تجاهل تام للخطر الذي يهدد حياتكم. وفي رسالة عبر صفحتي على الفيسبوك أوضح أن الخط ممتد وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار ولا يمكن ضمان سلامة من يقترب منه. أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. عقب رئيس إسرائيل بيتينو ليبرمان على الكشف عن نية مجلس السلام تخصيص 400 مليون دولار لسداد ديون حماس، وقال إن الحكومة تعود إلى نفس سياسة الاحتواء التي قادتنا إلى مجزرة 7 أكتوبر. وخلال زيارة لمعبر كيرم شالوم قال إن نسبا كثيرة من السلع والمال تذهب إلى الذراع العسكري لحماس. هدمت الإدارة المدنية عشرات المباني الفلسطينية غير القانونية في شمال السامرة صباح اليوم توطئة لإعادة إقامة مستوطنتي جنيم وكديم المرتقبة الأسبوع المقبل. وكانت هذه المباني تقع على امتداد المحاور المؤدية إليهما. وقال الوزير سموتريتش إننا نعزز الاستيطان في يهودا والسامرة. على الرغم من الزوبعة الداخلية صادق الليكود قبل قليل على تخصيص مكان مضمون للوزير حييم كاتس، أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. انضم أورين سماجا لاعب الجودو الحائز على ميدالية أولمبية برونزية إلى حزب إردان وإدلشتاين الذي يسمى الوحدة. وقال سماجا الذي ثكل ابنه الجندي في الحرب إن الوحدة واللحمة أهم من السياسة. استمرارا لسن قانون العفو العام في لبنان، قالت النائبة غادة أيوب إن أهلنا اللبنانيين الذين لم ينضموا عسكريا أو أمنيا ولجأوا إلى إسرائيل بعد الانسحاب عام 2000 بمن فيهم عائلاتهم سيستفيدون حكما من العفو العام، بما يفتح أمامهم أخيرا طريق العودة إلى وطنهم. أفاد الجيش اليمني المدعوم من السعودية بأن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف ميناء المخ بصاروخين باليستيين. طالب علي حشيرات ابن عم هاشم الذي قتل فجر اليوم في شفا عمر السلطات بتفعيل كل الوسائل لإلقاء القبض على القتلة. وفي حديث لإذاعتنا اتهم الشرطة بأنها لا تعمل بما فيه الكفاية، وأوضح أن هاشم كان إنسانا ملتزما بالقانون ولم يسئ إلى أحد.
10: حالة الطقس.
11: غدا على قناة مكان.
12: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
11: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
15: بعد قليل هايد بارك، سوزان دبيني.
16: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
17: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
18: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع. والعروض، يا السلام على العروض.
19: مخزن ياشوك
18: دايما مننتصر بالسعر.
20: خيرسي خوك هتغيوت بديوك. مخزن ياشوك،
21: مخزن
20: بابادوك.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
22: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
23: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
24: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
25: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

أجمل تحية مسائية لجميع الأحباء المستمعين، يسعد مساكم أعزائي وين كنت عم تسمعونا. الأربعة والساعة واحدة معناتها برنامج هايد بارك. الإنتاج فاتن حداد تبراني وجسلين محميد أبريق، أوسكار عم برافقنا من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان ديبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. موضوعنا لليوم، كلنا عشنا وكلنا حسنا، قليل جدا اللي وقفوا وفكروا لوين أنا ممكن أكمل بهذا الطريق. هو طريق كتير حلو، طريق كتير منيح وبساعد وبعطي محبة وبعطي احتواء وبعطي احتضان، ولكن قديش ممكن نضحي كرمال الغير؟

0: بسعدنا وبشرفنا تكون ضيفتنا لليوم معنا بحلقتنا بالاستوديو على مدى ساعة، راوية قدورة بكري، معالجة عاطفية ونفسية. أهلا وسهلا فيك راوية.
1: أهلا وسهلا فيك سوزان. السلام على الذين أعطوا كثيرا بصمت، على الذين كانوا وطنا للآخرين بينما كانوا يبحثون عن زاوية صغيرة يسكنون فيها هم. سلاما على القلوب التي تعلمت كيف تحتوي الجميع لكن ما زالت تتعلم كيف تحتوي نفسها، وسلاما على من ظن أن كلمة لا قسوة ثم اكتشفنا أن بعض لا رحمة في النفس وحماية للقلب. السلام عليكم وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة مكان. شكرا كثير سوزان على الاستضافة.
0: ما أجمل هالكلمات، رائعة جدا، وطبعا كلها من كتاباتي كلها من تحضيرك. طبعا بدنا نخبر المستمعين انه هالحلقة طبعا مثل هايد بارك ما فيش اتصالات، ولكن فيه ان يكتبوا لي على صفحتين على الفيسبوك اي سؤال، وطبعا انا بوجه لك يا لنشوف اذا في عندنا شغلات بحبوا يسألوا عليها. حديثنا اليوم بده يكون كتير عميق، نتحدث عن التضحية، عن معنى التضحية. بدنا نحكي عن هل التضحيات دائما صحية ولا في كتير أوقات لحتى نضحي ونعطي من قلبنا وإحساسنا ومشاعرنا وأعصابنا لغيرنا إحنا عمليا بنكون عم نقتل شيء جوانا، عم نفوت بمرحلة اللي منحس بعدم الاكتفاء الذاتي من ناحيتي أنا، لأنه عم بعطي أكثر لغيري بدون ما أشعر بحالي أنا وين أنا واقفة ولقديش ممكن أستمر أنا بهاي النقاط. هل في حدود للتضحية ولا لا؟ وشو الإشي اللي بيأدي باحتياجات الآخرين ليصيروا هن أهم من احتياجاتي؟ هل هو الحب الزايد لهاي الناس ولا هو عدم تقدير إيش أنا احتياجاتي، وأحيانا كمان عدم معرفتنا باحتياجاتنا؟ قبل ما نفوت لكل النقاط هاي راوية، بدي تعرف المستمعين مين هي راوية، وكتير بهمني ان يسمعوا ويعرفوا كل اشي عنك.
1: تمام. هيك اسمي راوية قدورة بكرية، بالأساس لقب أول تربية وعصر تعليم، شهادة تدريس في التربية الخاصة، ماجستير علاج بالفن، وماجستير آخر تربية علاجية لطلاب في ضائقة وخطر، حصل على 28 شهادة بكل أنواع العلاجات العاطفية النفسية. محللة شخصيات ولغة جسد ومحللة رسومات وخطوط. كمان أنا جامعة العالم التربوي العلاجي والعالم الروحاني، فأنا معالجة في الطاقم الريكي ومدربة ليوغا، يوغا ضحك ويوغا عادي، كمان مدربة تأمل مايندفولنس، دميون مدراخ، CBT DBT NLP، مرشدة أهل ومرشدة للمعلمين في المدارس، كمان مزودة برامج، فأنا بشتغل عن طريق المدارس والبلديات بكل أنواع النطاقات من جيل 3 سنوات لمسنين. الموضوع اللي احنا عم نحكي عليه
0: لا قبل بعد في اشي بدك تضيفي على
1: لا خلاص
0: بس كنت عم بفكر في ان احنا كمان هون مكتب فاضي ممكن ان تضل احنا هون 24 ساعة
1: بكل حب،
0: لانه بكل برنامج اكيد رح يحتاج شيء منك.
1: بكل حب،
0: كل الاحترام على كل هالانجازات وكل هالشهادات اللي حصلت عليها راوية. موضوعنا لليوم بيجي شوي حساس، انه كل واحد بقول لك حياتي الي، ولما انا بعمل بعمل من قلب، ولما بعطي بعطي من قلب حتى لو كان الإشي بحسسني أوقات إنه نوع من الاستغلال من قبل الطرف الآخر، ولكن أنا عندي اكتفاء ذاتي إنه أنا بضحي معناتها أنا بخير، معناتها قلبي بخير، معناتها بعد فيني أعطي. كيف أنت بتشوفي موضوع التضحية بالأساس؟
1: أولا خلينا نذكر إنه التضحية قبلها هي العطاء، العطاء هي قيمة إنسانية اللي إحنا نشعر بالآخر، نوقف حده، نمنحه من وقتنا، من اهتمامنا، من حبنا. هاي جزء من العلاقات الإنسانية، حتى كل الأديان السماوية اللي هي أشادت بهاي القيمة. بس شو وين بتبلش المشكلة؟ المشكلة بتبلش لما إحنا بصير عنا العطاء الثمن، وهذا الثمن هو أنا، إحنا
0: ندفع من صحتنا، من أعصابنا،
1: من راحتنا، من وقتنا، أوكي، من احتياجاتنا، من مشاعرنا، عشان الآخر يبقى راضي عنا. وهون عن جد سوزان بيكون فرق كبير بين أني أنا عم بختار أني أعطي وبين أني أشعر أني مضطرة أني أعطي، لأنه يمكن أني يتعصبنوا، يمكن يبعد عني، ممكن يرفضني، يمكن يتغير معي. في الحالة الأولى أنا بعطي عشان أنا من حب، في الحالة الثانية بعطي لأني من خوف، وهون بننتقل تدريجيا من العطاء الصحي للعطاء المفرط، ومن التضحية للاستنزاف النفسي. والاستنزاف النفسي ببلش من الحب اللي أنا عم بعطيك بحب، بعدين ببلش شوي شوي أنا عم بلغي ذاتي، أنا عم بلغي حالي، وهل أنا عم بعطي من قلبي لأني أنا بدي أعطي، ولا لأنه قلبي خايف إذا أنا ما أعطيت رح
0: إنه يخسر الطرف الثاني،
1: رح أخسر حدا ثاني.
0: بس هل كل تضحية معناها إنه إحنا عم نخسر من ذاتنا؟ يعني في كتير أنواع من التضحيات اللي الإنسان بيقدمها. إذا كان نأخذ بالشيء القريب جدا اللي هو العائلة، البيت، الأولاد، الزوج، الزوجي، الأشخاص اللي هقرب أكتر. بس كمان في نوع من التضحيات اللي أنت وقت اللي بتعمليها بتحسي بفرح إنك عم بتضحي.
1: طلعي هون سوزان، التضحيات هي في تضحيات الصحية، الأم اللي بتضحي لأولادها، الأب اللي بعطي لأهله، الأباء والأمهات اللي الكبار في السن اللي هن بعطونا كانوا، وهون إحنا كمان كأبناء كيف عم نعطي لأهلينا. هون هاي التضحيات اللي هي صحية أكثر. وشو بحتاج الإنسان اللي أنا بحبه عشان أنا أعطيه هاي التضحية للحظة معينة؟ المشكلة هي بتبلش لما ببلش السؤال، هل هاي التضحية حالة مؤقتة عندي ولا صارت هوية داخل العلاقة تاعتي؟ وهون
0: بدل كمان سؤال تاني، لمين؟
1: لمين؟
0: إذا للأهل، للعائلة، لا هي في روحي وفي ذاتي، ونوع من الواجب كمان، وبكيف بنعمله؟ بس إذا كان لإنسان تاني هون بتخيل السؤال.
1: وهون خلينا حكيت جملة، هل الواجب هذا أنا مفروض كمان لعائلتي؟ مرات كمان أنا لما بعطي لعائلتي كأنه صار حق واجب إني أنا أساوي هذا الإشي، ولما بقصر فيه مع إنه عطاء من عندي بنظروا علي نظرة التقصير، مع إنه أنا عم بعطيك إشي مني لإلك مش عشان أنت تطلبوا مني.
0: صح، بس باللحظة اللي بتعطي أكتر من اللازم وبكل الأوقات ولحظة واحدة أنت بتتعبي وشوي بتتراجعي عن العطاء، والعطاء أكتر من اللازم، فهنا بصير السؤال من الطرف الثاني إنه شو صار وليش، شو أنا عملت غلط، ولا هي ليش بعدت، ولا إيش اللي صار، بنفس الوقت اللي إحنا ماشيين بنفس المسار.
1: صح. طلع خلينا هيك نعطي للمستمعين هيك علامات اللي بتعطي بتقولنا إنه هذا أنا عم بعطي أكتر من اللازم. أول إشي كل مستمع يسأل نفسه بهدوء، إحنا عادة لما بنعطي، وخلينا إحنا في محل كثير ضغط، إحنا بمجتمع ضغط نفسيا ماديا بالعمل في الدراسة، إحنا عم نفقد حالنا، عم نفقد حالنا في محلات معينة، حدا عم بيرجع لروحه، حدا عم بسأل نفسه؟ لا، احنا عادة عم نصغي للآخر وننسى نصغي لنفسنا. هيك نرجع للمستمعين بلشوا يسألوا نفسهم بهدوء، وانت قلت نعم ولما انت كنت بدك تقول لا، هل عم بشعر بذنب اذا حدا رفض طلبي؟ هل عم بخاف انه الناس تبعد عني اذا وضعت حدود؟ هل دايما انا الشخص اللي بسمع للآخرين بس نادرا اني انا احكي عن حالي؟ هون كله برجع لأسئلة اللي أنا لازم كون جوابها، هل أنا عم بحترق نفسيا؟ هل أنا عم صار عندي إرهاق نفسي من كثر ما أنا عم بحمل؟ ولا هو سبب عشان أنا أكون عندي مسؤولية معينة؟
0: وإذا كان الإجابة بنعم على كل اللي ذكرتيه بالقبل،
1: قبل الإجابة هون أنا محضرة اختبار ذاتي هيك بسيط، اختبار نفسي
0: لمين؟
1: للمستمعين.
0: أوكي.
1: تمام، هذا الاختبار بقدروا يحضروا ورقة وقلم، الإجابة عليه هي أكثر، هو مش تشخيص نفسي، خلينا نقول هو أكثر تأمل ووعي بشخصيتي. هل أنا شخصية مفرطة؟ هل أنا مفرط بالعطاء؟ الأجابات بدها تكون هي من 0 to 3.
0: أوكي.
1: 0 يعني أبدا، 1 أحيانا، 2 غالبا، و3 دائما.
0: رح هاتي لنسمع الأسئلة. أنا حضرت ورقة وقلم.
1: تمام. أنا بدي أبلش
0: فيهن عندن إمكانية
1: ورقة وقلم، وممكن على الهاتف كمان تفوت على النوت بوك إشي اللي أنت تسجل. أوكي. بالآخر أنا بعطي النتيجة. هيك أول سؤال هو عم بقول نعم رغم اني بداخلي بدي اقول لا. قديش النسبة؟ 0 1 2 3
0: بقول نعم وانا قصدي لا. وبدي اقول لا.
1: بدي اقول لا بس انا عم بقول نعم.
0: بس في عندك حالات هذا الاشي مش بكل الحالات ولا انت قصدك انه
1: هي بشكل عام؟
0: بشكل عام.
1: هون الاسئلة هي عامية. خلينا نقول لو انه الاشي بشكل فردي انه شخص جاي عندي فالاسئلة بتكون لعمق اكثر. بس احنا اليوم انا حضرته هو اشي عام وحكيت هو مش تشخيص نفسي, هو اكثر تأمل ووعي في ذاتنا.
0: أوكي. وإذا كان مرة واحدة ولا في معظم المرات؟
1: في معظم
0: الأسئلة المرات. أنا بقول وأنا أبقى بديش أعمل
1: بالضبط. هي الأسئلة أكثر بناخذها على حياتي بشكل عام, مش على موقف أو اثنين أو ثلاثة, لا بشكل عام.
0: ممتاز.
1: السؤال الثاني هو بشعر بالذنب لما حدا برفض طلبي.
0: بالذنب لما حدا برفض طلبي؟ كيف بدك تيجي هاي؟
1: يعني إذا أنا عم بطلب منك سوزان طلعيني معك على البرنامج وجيت وقلتي لي لا,
0: أوكي.
1: أنا بصير أحس بالذنب. شو هو الذنب؟ شو أنا ناقصني؟ شو بتنظر علي؟
0: هو مش ذنب عمليا, هو بنوع من يعني هي بتيجي انه نوعا ما انه ليش, يعني سؤال استفساري. بس
1: ليه
0: مش
1: أنا
0: بالذنب, انت مش عاملي ذنب, ولكن اللي قبل بس اللي
1: هذا بلغة المشاعر اسمها شعور الذنب. بذنب نفسي, ببلش هذا جلد الذات تبعتي.
0: أوكي.
1: هون السؤال, بشعر بجلد الذات لما حدا برفض طلبي من 0 لـ3. السؤال الثالث, بخاف انه يتغير هذا الشخص اتجاهي اذا حطيت حدود. السؤال الرابع, اذا احتجت الاخرين قبل احتياجاتي, يعني لما بكون تعبان وحدا بطلب مني اشي, هل انا بقول له انا
0: احتياج الاخر
1: عن احتياجاتي. خمسة, بجد صعوبة في طلب المساعدة رغم اني بساعد الجميع.
0: يس.
1: هاي كثير. الشخص اللي كثير معطاء وبضحي عنده صعوبة انه يطلب العطاء. عادة مقدر عنا انه الشخص الاخر لازم يفهمني بدون ما انا احكي. ستة, بتحمل تصرفات بتأذيني حتى لا اخسر العلاقة.
0: صح, في منه.
1: سبعة, أبرر للآخرين أخطائهم.
0: مش عم بلحق أكتب على بالك.
1: أنت بس اكتبي من 0 لـ3.
0: لا أنا بدي أخليهن عندي الأسئلة.
1: ما هو هاي المفاجأة اللي إحنا حاضرينها بآخر البرنامج.
0: طيب, هل بتحمل إيش هنا؟
1: تصرفات تأذيني حتى
0: لأخسر
1: العلاقة اللي أنا فايت فيها.
0: أوكي.
1: سبعة, ببرر للآخرين أخطاء هن أكثر ما محمي نفسي منها.
0: هي حلو, هل أبرر الآخرين أخطائهم؟ أوكي.
1: هيك السؤال الثامن,
0: أحمي نفسي منها.
1: أشعر أن قيمتي تزداد عندما يحتاجني الآخرون.
0: هذه عند الكل أكيد. أوكي.
1: السؤال قبل الأخير, بشعر أحيانا بالغضب والاستنزاف بعد مساعدة الآخرين لأنني تجاوزت طاقتي.
0: هاي بدها تفكير كتير عميق.
1: هو تفكير كتير عميق. هاي الأسئلة هي بحث ذاتي واعي لأهمية القيمة النفسية تاعتنا.
0: أعطيني السؤال الأخير مرة ثانية.
1: السؤال الأخير.
0: لا, الفأزن التاسع.
1: أشعر أحيانا بالغضب والاستنزاف بعد مساعدة الآخرين لأنني تجاوزت طاقتي.
0: أوكي.
1: السؤال العاشر والأخير, أشعر بالأنانية عندما أختار نفسي واحتياجاتي.
0: لا, مع كل العطاء والتضحية, بس لا.
1: في ناس كثيرة بتحس إنه إذا أنا بوقف عطاء أنا شخص أناني. كثير ناس هيك, وكثير ناس بتيجي على حالها عشان أنا عم بعطي عشان ما أخسرش أي علاقة.
0: هذا في منه أحيانا, لأنه علاقات اجتماعية, علاقات عائلية, بحاجة أوقات الواحد يتنازل لحتى يقدر يكون مع الكل. صح. أو الكل اللي بحب أن يكونوا معه, بس مش لدرجة
1: بس هل أنا بستنزف من حال بالضبط, أستنزف من طاقتي, أنا عم بحترق هذا الاحتراق النفسي اللي عم بصير جواتي. نعطي النتائج سوزان.
0: بديك أعطيك أنا النتائج
1: ولا نعطيهن بشكل عام؟
0: لا خلينا بشكل عام. وكل
1: تمام هيك المجموع بدي أعطي مجموع. أوكي. المجموع من 0 to 7 أنتوا هيك إسا بكل سؤال أنتوا حطيتوا من 0, 1, 2, 3 بتجمعوهن وبتشوف النتيجة النهائية. والنتيجة النهائية هي بيكون التحليل للاختبار. من 0 to 7 غالبا عندنا قدرة للموازنة بين العطاء والحدود. من 8 to 15 توجد مواقف بتتنازل فيها عن احتياجاتك أكثر ما أنت بدك. من 16 to 23 بيظهر ميل واضح للعطاء على حساب الذات وصعوبة في وضع الحدود. من 24 to 30 نمط العطاء المفرط بيكون حاضر بصورة قوية ويستحق استكشاف جذورها وطبيعة العلاقات اللي بتظهر فيها. خلينا هيك أكون واضحة للمستمعين، الأرقام اللي طلعت واللي أعطيتكم نتيجة هي مش حكم عليكم، هي ولا تشخيص، أكثر هو سؤال لإلكو شو شعرتوا، إشي دخلكو، إشي لمس دخلكو، لأنه أحيانا عبارة واحدة بتكشف لنا أشياء ما بتكشفها الأرقام. في أشياء اللي هي بترجعنا لحالنا، بترجعنا هيك شوي للعقل الباطن اللاواعي لمواقف طيب معينة.
0: بعد هذا الاختبار، وإحنا طبعا رح ننزله عندي على صفحتين على الفيسبوك بعد البرنامج طبعًا. وبقدر كل واحد يدخل وينقله لعنده ويجاوب عليه.
1: الاختبار اللي رح يكون على صفحة الفيسبوك عند سوزان هو أكثر عمقا، وخلينا نكون واضحين هو أكثر سرية، ما بنجمع الداتا تاعت الشخص. وبعد النتائج، بعد ما تعبوا الاختبار بتطلع عندكم النتائج مع نصيحة علاجية وكمان تمرين علاجي لكل نتيجة، اللي هو تمرين علاج نفسي لكل نتيجة. وأكثر هو محوسب، يعني عن طريق الهاتف اللي احنا بنقدر نفوت في كل هدوء
0: بدون ما أي إنسان يتسلى على معلوماتك مين أنت، وبدون
1: كله سري كل من الموقع اللي بنعمل عليه ما بقدر يحفظ الداتا تاعت الشخص. ولا بنقدر، وأصلا الاختبار احنا مش لجمع معلومات، هو أكثر لنعرف
0: معرفة الذات
1: تاعتنا.
0: طيب هلأ احنا حكينا هيك هذا الاختبار، وللأسف الشديد صارت 1:25 يعني باقي معنا شي نص ساعة بس لنهاية الحلقة. خلينا هيك هلأ نحكي شوي في الموضوع نفسه، موضوع التضحية. كتير ناس بحسوا انه مش انه واجب انه انا اضحي، ولكن انا بلاقي حالي وقت التضحية، بحس انه عم بعمل شي عم بيساعد غيري وشي بيفيدني انا من ناحية نفسية، انه بحس براحة نفسية. هل التضحية ممكن تكون جاي عن ذنب، ممكن تكون جاي عن ماضي اللي بحاول الانسان من خلاله انه يثبت بالقوة انه انا موجود لانه ما لاقى التقدير اللي لازم من الاساس؟ كيف بتشوفيها انت وعلى المراحل هدولة؟ بس هلا بدنا نحاول سؤال وجواب على سريع.
1: خلينا نشرح بالأول العطاء المفرط، التضحية خلينا نسميها، هو مش كرم. أنا مش عم بكرم إذا أنا عم بضحي في نفسي، هذا مش كرم. العطاء حكينا من البداية هي قيمة إنسانية، بس لما بصير تضحية لذاتي هذا مش كرم. كل إنسان طبيب نفسه، كل واحد عارف إيش هو بحتاج أكثر ما شو بحتاج الآخرين. لما أنا بكون تعباني
0: بس على هال، احنا بنعرف شو جسمنا او شو احنا بنحتاج اكثر ما بحتاج الاخرين،
1: اذا بنرجع بنصغر
0: بس جسمنا. احنا بنعطيش حالنا هاي الفرصه،
1: وهذا اللي انا احنا مفتقدين هاي الفرصه. يعني انا بهذا العمل صار لي 9 سنين وبشتغل بكثير مجتمعات، خلينا نقول بالارشاد للمعلمين ولا ارشاد الاهل، عم تعطي لحالك 10 دقائق في اليوم بس هيك مد حالك بس ركز على التنفس تبعك؟ لا. تسمع الأفكار تاعتنا؟ لا. إحنا بنحاول ندفن هاي الأفكار. لما بندفن هاي الأفكار سوزان شو بصير فينا؟ بتتحول عنا المشاعر، هاي كبت المشاعر، بصير جسمنا يحكي، بتتحول لإشي صحي،
0: لأمراض.
1: أمراض. يعني هذا مش موضوعنا، بس هذا موضوع كثير كبير.
0: لا هو موضوع لأنه الكل عايش فيه اللي يعني بيكبت كتير.
1: خلينا نعطي مثال. الشخص اللي حامل كثير مسؤوليات كثير بتمسك عنده الرقبة، ومنروح عند الدكتور ومنصير نقول له دكتور عنا ديسكات، ومنروح بصير يعملنا فحوصات. طب فحوصاتك كلها ممتازة، فيش أي إشي، بالآخر بتبين عنا أنه الإشي هو نفسه، وجع المعدة، وجع الظهر الأسفل يعني كل وجع هو فيه له المشاعر اللي هي اللي بتحكي عنه. عن جد هذا موضوع جدا كبير اللي احنا
0: بس اذكري باختصار راوية إذا فيك وجع الرقبة
1: وجع الاكتاف هون أكثر ستريس مسؤوليات أنا توتر كثير. وجع الظهر من تحت أكثر
0: أسفل الظهر
1: هي صدمات من الطفولة بتتحول لوجع الظهر عند الرجل, وعند المرأة بتتحول لوجع في الرحم يعني
0: صدمات الطفولة.
1: هون خلينا نسميها بالروحانيات هي أكثر من نسميها شاكرة الجذر يعني تبعتنا اللي هي صدمات الطفولة اللي هو هون بتتحول. كثير الرجال احنا بنقول انه وجع ظهر من تحت مش عارف, فهذا بكون بروح وبفحصه فيش اي شيء وجع خلينا نقول لا سمح الله صار عندنا نوع من الفقدان.

0: وبعرف شو السبب. طب ما حدا زعلني، ما حدا حكاني. فبكون عنا العقل الباطني بكون دافن في صدمة. يعني شو الصدمة؟ إشي بسيط، أجي اليوم عندك على الإذاعة مثلا أقول لك ليه هيك لابسة، أو تيجي حدا ثاني ليه هيك شعرك، فأنا عم بكبت بكبت بكبت، بصل البيت يوم يا مرأة عادي. بس لو أني أنا عشان ما توصلتش مع حالي شو بده يصير؟ أنا كبتها،
1: بتفوت بهذا الضغط،
0: بفوت بضغط نفسي، بحاول أطلعه عبيتي عولادي، أو ثاني يوم بفي عادي، ثالث يوم وجع راسي من ورا، طب ما فيش إشي. أو إذا ما حسيتش بوجع راس بحس بخنقة، طب بدي أبكي بس مش عارف ليه. هون العقل الباطني بقولنا وين رايح؟ ارجع تواصل مع حالك، وانت بتطلع بس أكون سعيد، بس أكون يوم كيف. ببلش العقل الباطني يطلع كل الذكريات.
1: يعني بالوضع اللي يبقى فيه الإنسان متضايق ومخنوق من شغلات صارت معاه وحاسس إنه بده يبكي أو بده يعبر عن الإشي أو بده يحكي أو مجبور يعمل شغلي وما بعملها، هذا بيخلي كل الأعصاب تضل بجسمه والتعب وكل طبعا. مثل ما أنت هلأ ذكرتين كل نوع في له منطقة بالجسم.
0: خلينا نعطي تب للمستمعين.
1: يلا
0: تمام. هيك احنا عادة في اشي اسمه علاج بالكتابة. شو العلاج بالكتابة؟ اول شغلي امسك ورقة وقلم. ورقة وقلم ليه؟ لما انا ببلش اكتب انا ببلش الحديث الذاتي يطلع. اول شغلي مش مهم كيف الخط، مش مهم اذا املى، مش مهم اذا معلق. حتى أنا أكتب بحس حالي أني عم بخربش هاي لغة تعبيرية كمان.
1: أوكي.
0: بس بشرط واحد،
1: أنه
0: ممنوع أرجع أقرأ شو كتبت.
1: لأن ليه ممنوع؟
0: لأن أنا عم بطلع الأشياء السلبية. وخلينا أعطي هيك سؤال للمستمعين بتستعملوا بغرف الحياة علاجية، هيك سؤال هيك على السريع، أقعد بينك وبين حالك وجاوب على سؤال: مين أنا من طفولتك لحد اليوم؟ شوفوا شو رح يطلع معاكم. وبعد ما تخلصوا مزعوا الورقة. عملية تمزيع الورقة هي عملية فك لذكريات، انه انا اقول هاي تشليخ الورقة زي اللي انا بقول للعقل الباطني انا حررت نفسي منها تركتها. لما انا زي انا عادة بقولها هاي مقبرة افكاري، يعني انا طلعتها هاي مقبرة ممنوع ارجع افتحها. اذا رجعت قريتها رجعت على العقل الواعي، ومن العقل الواعي للاواعي، يعني انا ما عملت شيء اشي.
1: يعني باللحظة لو نحس إنه في أشياء مضايقتنا نأخذ ورقة وقلم ونكتبها وما نرجعش نقراها، ولكن نكتب بصدق وبصراحة بيننا وبين نفسنا كل شيء صار وضايقنا، من مين صار وإيش اللي صار، وهل هذا البني آدم أو أحد أفراد العائلة أو الزوج أو الزوجة بيستحق إنه عن جد إنه أنا أهدم روحي وحياتي وأعصابي عشانه ولا لا.
0: أو كمان خلينا إن هيك بلشنا بالتب، أعطينا كمان تب. اليوم إحنا لما بنعطي إحنا بندور على شوية تقدير من الآخر، تعرفي ليه؟ لأنه إحنا فاقدين لتقديرنا لذاتنا. اليوم لما أنا بقدر،
1: مش بكل الحالات
0: طبعاً، بس إحنا لما بحتاج التقدير نظرة الآخر علي، ممكن يصير عندي نقمة للآخر إذا أنا اتصرف معي في التصرف غير
1: ما أعطاكيش التقدير اللي لازم.
0: مش بس التقدير، إنه أشياء أنا عملتها للآخر بكثير منيح، وآخر إشي الإنسان طعني في ظهري، عمل لي إشي سلبي في حياتي، عمل لي عقدة نفسية، صدمة. وخلينا نقول في كثير صدمات من الطفولة إحنا عايشينها، يعني
1: هلأ صدمات الطفولة هلأ
0: نرجع حالة موضوع
1: نحكي عنها بتوسع أكثر،
0: بس خلينا
1: بهذا التب.
0: التب اللي هو إشي اسمه ثلاثة مواقف. شو هو الثلاثة مواقف؟ أحط أمسك ورقة وقلم، أكتب مشاعري أنا كشخصيتي أنا.
1: أوكي.
0: وأعطي الشرعية للآخر، يعني إذا أنا وسوزان فتنا في مشكلة أجي أحط حالي محل سوزان وأكتب ليه سوزان تصرفت معي هيك، أعطيها هاي الشرعية. والموقف الثالث أطلع من شخصيتي وشخصية سوزان وأكون شخصية أخرى، أعطيها نكنة وأطلع على الصورة من فوق وأعطي حل للمشكلة. هذا هون إحنا مش عشان الآخر، عشان نفسنا، عشان أساعد نفسي أني ما ظليش بهاي الدوامة ليه هيك صار معي.
1: أنت عم تحكي وأنا عم بفكر كيف ممكن نسحب البرنامج هذا لكمان ساعتين ثلاثة، لأنه أكيد مش رح نقدر نحكي كل النقاط، لأنه عن جد أشياء

0: يا للمرة الأولى بعد كل هالسنين، للمرة الأولى عم بسمع بهاي الأشياء.
1: حبيبتي إلي الشرف لإلي.
0: تسلمي لي حبيبة قلبي. طيب عم بقولوا لي من ربع ساعة لازم توقف مفاصل إعلاني، أصير
1: يلا
0: ونرجع
1: ماشي.
0: منواصل. يلا أوكي.
2: غدا على قناة مكان،
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: مكان سوزان ديبيني هايد بارك
1: بنواصل معكم أحبائي حلقتنا لليوم باقي معنا شي نص ساعة ويمكن حتى أقل مع راوية قدورة بكرية معالجة عاطفية نفسية على مدى هالنص ساعة عم نسمع أشياء لأول مرة عم نسمعها وأساليب هالقد حلوة وطرق لحتى نقدر نكتشف ذاتنا ونعرف شو إحنا عم نعمل بحياتنا مين بيستحق ومين بيستحقش التضحية وهل في إنسان إقبالنا ممكن يكون مهما كان بيستحق التضحية أكتر من نفسنا منضحي بنفسنا كرماله كل النقاط هذه طبعا تحدثنا عنها ولكن قبل في كمان نقطة وإحنا هلأ بالإعلانات كنت عم بتقولي إنه أنت مش الهدف هو المادي أنت بتعطي استشارات مجانية
2: طبعاً.
1: خبر المستمعين وين وكيف وعلى أي صفحات وكل
2: تمام.
1: الموضوع هذا
2: هيك الاستشارات المجانية هي على صفحات الفيسبوك والإنستغرام وكمان هيك أذكر نقطة كثير مهمة اللي أنا شرحت لك إياها هي في مجموعة واتساب اسمها كن لنفسك كل شيء والصراحة الاسم هيك طلع لأنه عن جد لازم أكون لحالي كل إشي عشان أقدر أعطي لغيري لازم أكون لحالي كل إشي فكرة المجموعة طلعت هي بسنة 2024 خلال حرب مع لبنان اللي أنا لقيت كثير ناس بتستصعب توصل لأخصائيين نفسيين واجتماعيين كمان أو كمان معالجين عاطفيين خلينا نذكر من ناحية مادية أو من ناحية التواصل كان إنه نطلع فكانت الفكرة إنه تطلع المجموعة بلشنا بالمجموعة 200 شخص واليوم 1025 شخص غير اللي بالانتظار بدهن يفوتوا الصراحة فهناك احنا بالمجموعة هي اختبارات نفسية إنه أنا أعرف حالي أكثر كل مرة بتطرق لموضوع معين كمان أذكر كمان شغلي إنه بخلال الفرص مع الأولاد أو خلال لا سمح الله صارت حروب أنا برفقهن بشكل عام بكون محن مجلد محوسب لفعاليات منزلية علاجية منزلية لأولادهن ولإلهن كمان من جيل 3 سنوات ل 18 سنة وهذا الإشي بساعد العائلة تعمل تواصل واحتواء لبعض
1: وهذا كله بقدر يفوت عليه من عندك وكله مجاني موجود عندك مجاني. على صفحتك مجاني على الإنستا على الفيس إيش الصفحة باسمك بالعربي ولا بالإنجليزي
2: بالإنجليزي كدورة بكريين وهناك كمان أي حدا الاستشارات مجانية لأي مشكلة هي استشارة مجانية
1: شو اللي بخليك تعمل هالقد أمور بالمجان
2: رجعنا نقول العطاء والقيمة الإنسانية أنا بالنسبة إلي العطاء هي نوع من السعادة بس ما بلغي نفسي فيها يعني خلينا نقول هون ما
1: حتى حدود بين هون
2: حتى حدود وهذا العطاء هو بعطينا نوع من الراحة النفسية وخلينا نقول مش بس هيك العطاء اللي عندي أنا بطلع كثير أعمال تطوعية للمجتمع العربي موجودة كمان في بيت المسنين لما كانت في حرب لما بوقع صاروخ كان في بلد أتواجد في البلد لأعطي دعم نفسي للعائلات للأسر كمان لما بصير حالات من الفقدان القتل مثل الآن بحاول إني أتواصل مع قديش بقدر إني العيال اللي بعرفها أتواصل معها وأكون متواجدة معهم في هاي
1: كل الاحترام هلأ من خلال الحديث هيك في عدة نقاط اللي أنت ذكرتيها بس بدي ترجعي باختصار نشدد عليها وتذكريهن فيها مثل موضوع الكبت موضوع الكبت كبت الأحزان كبت الغضب كبت الأمور هاي وين كله منشوفه منشوفه بجسمنا ومنشوفه في أمراض منشوفه في تعب حاسة في عندك خبط إشي أنت
2: خلاص تمام
1: فهذا الإشي ممكن يكون هناك في كمان شغلات اللي منقول إنه التضحية وبدنا نضحي أكثر من اللازم واحدة من الجمل اللي أنت ذكرتيها وبقيت في ذهني إنه أنت قلتي للماضي للطفولة صدمات طفولة كيف يعني مثل إيش
2: طيب خلينا نقول هيك سوزان إنه إحنا المشكلة عنا هي بترجع بالعطاء المفرط لها عدة كثير أسباب أول منها أني بدي رضا الآخرين هاي أول شغلة أنا بدي إياها ثاني شغلة الشعور بالذنب أني أنا
1: مين؟ ليش؟
2: لما بعرف أنه حقي أنه حدا بدي يرفضني يعني اليوم خلينا نقول منشوفها في المدارس أكثر
1: أنه
2: الشلة
1: أوكي.
2: يعني
1: مقبول على الشلة ولا لا؟
2: مقبول على الشلة ولا لا؟ هل أنا رح يضموني؟ يعني كثير وهي بجيل المراهقة إحنا منشوفها بجيل إعدادية أكثر، اللي هن مجموعات بكون الولد جدا رائع بس بكون مرفوض من المجموعة، ببلش يعطي يعني مصاري يشتري لهن، يسوي لهن
1: يتقرب لهن،
2: يتقرب وممكن كمان يكونوا يدخنوا، بصير يدخن منهن عشان يتقبلوا للمجموعة. فهذا كثير منشوفه، وهذا الإشي عشان إذا أنا بقول لا، ببلش كل اليوم أفكر يمكن زعل مني، لازم أوافق كنت، يمكن أنا أناني كنت، وهذا سبب نفسي إني حاجة عندي للقبول من الآخر.
1: بس اللي ما عنده هاي الحاجة وما بيفكرش أصلا بهذا الأسلوب،
2: طلع هون في عدة أسباب، أنا عم بعطي الأسباب بشكل عام، وكل إنسان بقدر يأخذه حسب حياته. اليوم إحنا الأسباب النفسية كثيرة، بس كل واحد يأخذه حسب هو كيف هو. طيب، هل العطاء بيبدأ من الطفولة أو من صدمات الطفولة؟ أحيانا نعم بس مش دائما.
1: السؤال شو هي صدمات الطفولة لحتى يقدر كل واحد مستمع يشوف إذا هو مر بهالمرحلة ولا لا؟
2: الطفولة هي لها تفسيرات كثيرة، بس خلينا هيك نتخيل طفل صغير مطيع دائما، ممنوع تزعل الماما، وافق عشان البابا ما يزعل، انت شاطر ما تعملش مشاكل، خليك مؤدب، انت كبير لازم تتحمل. هون نية الأهل بتكون كثير طيبة، نيتنا لأولادنا كثير طيبة. إحنا
1: وكيف الولد بأخذها هالجمل هذه اللي كل الأهل بتخيل بيحكوها؟
2: هون بتوصل للطفل كرسالة، مشاعر الآخرين أهم من مشاعري.
1: أوه،
2: مشاعر الآخرين. هون بيبدأ الطفل براقب بالجميع، ببلش بأمه، أمي زعلاني، أبوي غضبان، المعلمة راضية عني، أصحابي بحبوني.
1: بصير عنده تساؤلات تجاه كل اللي حواليه، إذا كان هو كامل والكل قبلانه ولا لا، من بسبب الجمل هذه اللي عادة إحنا بنقولها
2: بالشكل. هاي الجمل كبت المشاعر، فكثير مهم، كثير مهم، وهي بقولها كمان بالإرشاد الأهل، الحوار العاطفي. لما بروح وابننا على البيت، مش أنا أطبخ ولا أنا سايق السيارة،
1: نترك كل شيء،
2: نترك كل شيء، التواصل البصري
1: صحيح،
2: أنزل على مستواهن، أبلش فيه أسئلة، مش كيف كان يومك، كيف كان يومك، إحنا تعالي اسألينا كيف كان يومك، الحمد لله منيح، بس خلينا نعطيهن مشاعر، شو أكثر إشي فرحك، شو أكثر إشي زعلك، شو أكثر إشي خليتك فخور بنفسك. هاي الأسئلة بلشنا نعطي مسميات للمشاعر تبعتنا، بلشت لغة العاطفية تتطور عندنا، وكل ما تطورت اللغة العاطفية عند الولد كل ما زادت ثقته في نفسه.
1: انت عارفة شو عم تعملي هلا؟ يعني
2: انا فتحت عليك اشياء كثيرة.
1: انت مش بس انه فتحت هيك علي او على غيري كمان اشياء كثيرة، انت عم بتفرجينا قديش احنا بحاجة لبرمجة عقلنا وحياتنا ومشاعرنا من الاساس.
2: بالضبط، كل إشي هيك أرجع لك سوزان، كل إشي ببلش مش من جيل الطفولة، هيك أعطيك شوي، ببلش من أنا جنين، أنا بطن أمي، أنا بطن أمي كثير بيأثر علي. هل أمي كانت حزينة؟ كانت سعيدة؟ عشان هيك منشوف كثير نساء بيقولوا للآخر كوني مرتاحة، كوني ريلاكس. طب سألتوا حالكم ليه؟ لأن كل إشي على الجنين.
1: هاي دايما بنقولها للرجال، تعصبوش نسوانكو هني أوامل، لأنه
2: بدي أحكي نقطة جدي مهمة بما أنه أجينا. شايفي في هذا الولد الخطأ اللي إحنا منقوله إجا بدناش إياته، شعور الرفض الأول اللي بكون عند الأم إنها بدهاش ابنها، ولو تقبلته بروح بشكل غير مباشر على العقل الباطني تاع الطفل وبخلق. وانت من لقيها، وكثير صادفتني بالإعدادية والثانوية، أمي بتحبنيش، مع أنه الأم بتكون مضحية وبتعطي وبتجيب.
1: كيف الإشي ممكن يوصل لوعي ولد
2: باللاوعي؟
1: باللاوعي، بس أنه لما بيجي بقولك أنه أمي بتحبنيش، معناه هو بالوعي،
2: بالوعي بصير يطلع من اللاوعي.
1: وهذا الإشي اللي كان هو في رحم أمه، إذا كان أمه بده إياه أو لا.
2: في إشي قبل ما نبلش العلاجات العاطفية النفسية، إحنا منجيب الأم نسألها كيف كانت الحمل، كثير مهم، كيف كان الحمل عندك، هل كنت هادفي وكنت متعصبني؟ حتى كمان إذا لاحظي الأم إذا كانت حزينة بيطلع الولد كثير بكي، فالمشاعر بتنتقل، كثير مهم هاي النقطة. بعدين بتيجي الطفولة، يعني هذا الطفل اللي احنا قلنا تخيلوه انه كيف الاهل بحكي عنده، مع الوقت بصير خبير بقراءة احتياجات الاخرين. بس احتياجاته لنفسه
1: شو ما بالضبط، شو ما احتياجاته لنفسه
2: بكبر جسمه بكبر بعمره، بس علاقاته ما بتتغير، بظله هذا الطفل الصغير بديش حدا يزعل مني، لازم اكون هذا الشخص البالغ اللي ما بقدر اقول لا.
1: الإشي هالقد ملفت وهالقد مهم، لدرجة إنه كل ما عم تحكي عيني مش عم تطلع عن الساعة، ما بديش الوقت يخلص. إحنا بقي معنا شي تقريبا 10 دقايق مش أكتر، هقل يمكن. بس خلينا نروح كمان لحياتنا اليومية، نروح إلنا كأمهات وكأباء وكأولاد. اليوم إحنا عارفين إنه الوضع صعب على الكل، أولادنا مضغوطين، الأهل مضغوطين، كل واحد بشغله، إحنا بنطلع من الصبح بنرجع بعد الظهر أو بالليل، أولادنا مش عم نشوفهن، الواحد شريك أو شريكة حياته مش عم بشوفها، ولما بصير الحكي بنقول لك إحنا عم نضحي بكل شيء كرمال أولادنا. هاي التضحية، هل الأولاد والطرف الآخر شريك أو شريكة الحياة بيفهموها وبيقدروها ولا لا؟ وين بتترك الشخص نفسه اللي هو عم بيشتغل وبيضحي نهارات كاملة برات البيت بس لحتى يعمل مستقبل لشريك أو شريكة الحياة ولا البيت؟
2: أكثر سوزان هي الحوار الصراحة. يعني أنا معالجة زوجية، أغلب المشاكل الزوجية اللي إحنا منلاقيها إنه الأزواج فيش عندي لغة حوار،
1: ما كل واحد بفضل إنه يسكت وخلاص، لإيش نعمل مشاكل لإيش نحكي،
2: كبت كبت كبت كبت كبت، مشكلة صغيرة بينفجروا في بعض. كيف أقوله، لازم نرفع الطاولة اليوم، لازم بالأسبوع على القليلة من 10 لربع ساعة بس الزوجين يقعدوا حوار عولادهن، شو أنا ضحيت، شو أنا سويت، أنا شو متطلباتي منك، شو متطلباتي،
1: كل واحد يفتح قلبه يفتح يحكي بصراحة.
2: إحنا شو سوزان، شو مشكلتنا، احنا بنتوقع من الاخر دائما يفنى واحنا ساكتين. وكمان خلينا نقول الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، يعني كل واحد من كوكب. فاحنا اليوم الرجال عندهم صعوبة وخصوصا في مجتمع نتيجة تفتح قلبها، وبتتوقع المرأة انه احنا هاي الرجل لازم يفهمني، والزوج كمان بتوقع انه الزوجة لازم تفهمه. فاحنا اليوم لازم نوصل لمرحلة معينة نبلش الحوارات العاطفية. بينفع أحكي عن الصدمات المتوارثة بين الأجيال وأجيش تأثير
1: بعد معنا بس 8 دقايق
2: على السريع. وكمان كثير
1: بس
2: مهم،
1: بس قبل خلينا أوعد المستمعين إنه كمان رح تكوني كمان مرة عندي بحلقة لنواصل هذا الحديث حبيبتي. لأنه لأول مرة ينحك عن هذا الموضوع، لأول مرة بنفتح هاي الملفات، فكتير مهم إنه الكل يستوعبها، واللي ما قدر لأول مرة ممكن إنه يكون في إلها تكمل.
2: الشرف عزيزتي سوزان،
1: تسلم.
2: الصدمات المتوارثة هي تجارب بتنتقل حرفيا من شخص لآخر، من أجيال ماضية لأنه بتنتقل مع الخبرات الصعبة بأساليب التربية، القواعد العائلية، المعتقدات، طريقة التعامل مع المشاعر، الخوف، الصمت، استراتيجية النجاة، في أنماط التعلق مثلا.
1: هاي كل واحدة لحالة بدها شرحها،
2: هاي عالم، كل واحدة عالم. المرة اللي تربت على انه لازم تتحمل كل اشي، وهذا احنا تربينا عليه في المجتمع. يعني اذا الزوج قاسي بدك تتحملي، ممنوع تعبري عن مشاعرك اسفة. بتنتقل ان الرسالة نفسها لبنتها بدون قصد، ومرات كمان الاب اللي بتربى على انه التعبير عن المشاعر ضعف، وهذا حكيناه قبل الحلقة، قلتي لي في بعد هيك وكثير. الزلمة ممنوع يبكي لأنه العائلة عايشت ظروف خوف أو فقد عدم استقرار، بتتطور لقواعد مثل ما بتعمل مشاكل، خليك ساكت، تحمل.
1: بس السؤال، هدول الأشخاص اللي اليوم بالأربعين وبالخمسين وبالستين وبالسبعين وأكتر، اليوم هني كمان بربوا أولادهم على نفس الطريقة اللي تربوا فيها ولا بيغيروا بالأسلوب؟
2: في أسلوب بتغير، خلينا نقول في التربية الحديثة، بس بعدنا مش متطورين هالقد. بعد احنا بالمدارس كثير في امور اللي هي احنا عم نشوف الاشي الحلو بس من تحت كثير أشياء مغطية.
1: بعد هذا مجتمع بده يتغير يعني بده سنين
2: يعني التغيير بدنا على القليل عقد كامل عشان يصير التغيير
1: لنوصل
2: لنوصل هذا بعد معنا وقت بس بدي أشرح كثير مهم كيف
1: بعد معنا 6 دقائق
2: تمام هيك مهم عندي أشرح على نقطة جدا جدا كثير مهمة كيف نقول لا قول لا صح لا هي حرفين بس كثير ناس بتصعبها كثير ناس
1: إن ليه بتتصعب تقولي لا ضلك قولي لا من هلا بكرة لما أنت لا بدك لا أنت قصدتيها معناتها فيش إشي بغير
2: تمام اليوم كثير حكينا قصة من البداية هيك حكينا إنه في ناس بتيجي بتربطنا بتربط بتربطنا في حدود معينة تشويهات معرفية لأن قراءة الأفكار تاعت الآخرين الحزم يعني إحنا عم نحكي على كثير أشياء طيب ليش؟ أول إشي بيكون عندي الخوف من الرفض الخوف من الهجر الحاجة للقبول الشعور المفرط بالذنب هون لازم أبلش أعطي بديل كيف يعني اليوم
1: شو البديل اللي لازم يكون
2: تمام خلينا نقول اول اشي لما انا بدي اقول لا انا بدي يكون موقفي واضح موقفي واضح للاسف يعني انا اسفه اسا اطلب مني شغله متاسفه ما بقدر اسا هذا الشيء ما بيناسبني الخطوه الثانيه بدي اعطي مبرر يعني انا ما بقول لا
1: لازم نعطي مبرر اذا قلنا لا
2: هذا هاي اللا الصحيه خلينا نقول الصحة النفسية عشان ما أخسرش العلاقة
1: أوكي.
2: اليوم أنا عندي أولاد يعني خلينا نبلش بإشي بسيط اليوم أنا روحت من شغلي عم بطبخ بنتي بدها تلعب معي ماما بدي ألعب أنا وياتك أول شغلي بنزل لمستواها ماما لا إسا ليه؟ لأني أنا عم بطبخ لكم وبعطي بديل بس البديل اللي بدك تعطيه بده يكون مناسب لإلك لشخصيتك مش لشخصية الآخر بساعات المغرب بس يأذن مثلا المغرب بقعد أنا وياتك منلعب هاي مش بس لأولادنا كمان في حياتنا اليومية لما مثلا إشي بالشغل مديري بيجي بطلب منه إحنا منخاف نفقد الشغل منخاف لأنه وضع المادي منخاف بس إحنا كمان هذا خلينا نحكي انه كمان هذا بيجي على نفسي يعني اليوم اذا انا مضغوط
1: بضغط لما بفوت بتكوني ضغط واحد بتصير بضغطين ويلك الطلب اللي انت طلب منك ويلك انه في الشخص اللي هو في الـ في الـ في المرتبه اعلى منك بالشغل او باي مكان فبدك ترضي هون وبدك ترضي هون
2: اليوم احنا خلينا نقول كمان بالتبرير ما يكون مفرط عنا ما ابرر حقي انا عم بقول لك لا بوضوح أعطيتك السبب
1: وخلص ما أنا من وقت
2: وإذا بدي بعطيك بديل بس أنت حر تفهمها وحر لا اليوم أنا بهمني نفسي ولما أنت بتهتم في نفسك بتقدر ذاتك اليوم بيصير علي أنا متعاون مع الآخرين بصير متاح بصير بعطي بحب وهذا اللي أنت ذكرتيه بالبداية العطاء اللي بالحب مش التضحية اليوم أنا لما بعطي بحب هذا الإشي كثير بساعدنا
1: راوية راوية قدورة بكري معالجة عاطفية نفسية اللي أعطيتيه اليوم وبخلال هالساعة هاي بعد كل هالسنوات بالعمل بعترف إنه في كتير نقاط هي تذكر لأول مرة
2: حبيبتي
1: وأخذت منك موافقة إنه بالقريب العاجل إن شاء الله تكوني عنا على كمان ساعة مدى كمان ساعة كاملة في برنامج هايت بارك لنقدر نكمل هذا الشرح الكافي الوافي لنفسنا لشخصيتنا
2: احنا ما وصلناش كثير أشياء
1: بعد لأنه ساعة أكيد بكفيش وساعتين بكفيش ولكن
2: موضوع كبير
1: على قد ما فيك طبعا قدمت نقاط ولكن احنا بحاجة لكمان أكتر من هيك فإن شاء الله أنه بالقريب تكوني معنا كمان مقابلة ومن خلالها منوضح الصور كلها وكل التساؤلات وبنشرح كل الأمور هاي ألف شكر أنك كنتي معنا
2: حبيبتي بس بدي أنهي هيك قبل ما ننتهي لقائنا بدنا نوصل أن يمكن أنا وسيزان رح أحكي أنه رسالتنا مش أنكم توقفوا عن العطاء بالعكس كونوا أصحاب قلوب حلوة قلوب جميلة يساعدوا وحبوا وقفوا بجانب مين بتحبوا بس ما بتجعلوا من أنفسكم ثمن أعطي من وقت طاقتك بس ما تترك نفسك للوقت، أعطي من طاقتك لكن ما
1: تحب نفسك مثل ما بتحب الغير. أكثر إنسان بتحبه حب نفسك مثله وساعتها كل شيء بيكون تمام. ألف شكر روية
2: حبيبتي. شكرا شكرا سوزان، شكرا للمستمعين الرائعين،
1: شكرا لأوسكار
2: لجسلين. ما ننساش الاختبار النفسي رح يكون على صفحتي،
1: على صفحتين عندي على الفيسبوك فيك تلاقوا هالاختبارات. وإذا بنفع كمان على الانستا كمان بننزل هنا على الانستا. شكرا كثير لك،
2: ألف عافية. هلا فيك. يلا يعطيك العافية.
1: شكرا لكل اللي كانوا معنا دائما بكل الحب. سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، حين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولت 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: هذه عناوين الساعة. اجتماع بين قيادة الحركة العربية للتغيير وحزبي لكلنا مكان في الطيبة. المحكمة العليا لليكود تصادق على تخصيص مكان مضمون للوزير حايم كاتس. رابطة عناصر جيش لبنان الجنوبي سابقا ترفض قانون العفو اللبناني. عودة مستوطنين إلى النقطة الاستيطانية العشوائية في قصر بالسامرة، والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الثانية ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم في الطيب. عقد اليوم لقاء بين قيادة الحركة العربية للتغيير وحزب لكلنا مكان، ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فلا حبيب أنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية وسبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مواجهة سياسات الحكومة والتصدي للعنصرية والتحريض ومكافحة العنف والجريمة. وشدد الطرفان على أهمية رفع نسبة التصويت والمشاركة السياسية في الانتخابات المصرية القادمة، بما يعزز قوة وتأثير المجتمع العربي وتمثيله السياسي، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتواصل بين الحزبين والعمل المشترك. صادقت المحكمة العليا لحزب الليكود على تخصيص مكان مضمون للوزير حايم كاتس في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة، ورفضت المحكمة الطعون التي قدمت ضد هذه الخطوة قائلة إن رافعيها لم يقدموا أدلة كافية لإثبات ادعاء تضارب المصالح، وإن الوزير كاتس نفى تماماً ما ورد في التقارير الصحفية حول الموضوع. أعلنت رابطة عناصر جيش لبنان الجنوبي السابقين أنها ترفض قانون العفو الذي أقره البرلمان اللبناني. وفي بيان صدر عنها أوضحت أن هذا القانون يضع عناصرها في خانة واحدة مع إرهابي تنظيم داعش والمجرمين وتجار المخدرات، ولا يشمل إلا النساء والأطفال. وأكدت أن عناصر جيش لبنان الجنوبي السابقين يستحقون قانونا خاصا بهم يتضمن اعتذارا رسميا من الدولة اللبنانية. في جديد قضية نقطة الاستيطانية غير القانونية في قرية قصر بالسامرة، فإنه على الرغم من إعلان جيش الدفاع إخلاء العريش المقامة بجوار منزل الفلسطينيين وتواجد قوات الأمن في المنطقة، إلا أن المستوطنين عادوا إليها ولم ترد أنباء عن وقوع مواجهات أخرى في المكان. هدمت الإدارة المدنية عشرات المباني الفلسطينية غير القانونية في شمال السامرة صباح اليوم، توطئة لإعادة إقامة مستوطنتي جنيم وكديم المرتقبة الأسبوع القادم، وكانت هذه المباني تقع على امتداد المحاور المؤدية إليهما. حذر منسق أعمال الحكومة في المناطق سكان قطاع غزة من الاقتراب من الخط الأصفر الذي يمتد على طول القطاع، قائلا إن حماس تدفعهم عمدا إلى القيام بذلك مع تجاهل تام للخطر الذي يهدد حياتهم. وفي رسالة عبر فيسبوك أوضح أن الخط ممتد وفقا لاتفاق وقف النار ولا يمكن ضمان سلامة من يقترب منه، وأكد المنسق أن هذا التحذير يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم. عقب رئيس إسرائيل بيتينو ليبرمان على ما كشفت عنه قناة كان من أن مجلس السلام ينوي تخصيص 400 مليون دولار لسداد ديون حماس، وقال إن الحكومة تعود إلى تبني نفس سياسة الاحتواء التي قادتنا إلى مجزرة 7 من أكتوبر. وخلال زيارة لمعبر كرم شالوم قال إن نسبا كثيرة من السلع والمال تذهب إلى الذراع العسكري لحماس، واصفا ما يجري بإفلاس.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أخيرا مستمعينا، يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا، ولا تزال تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء. وخلال اليومين المقبلين توالي درجات الحرارة انخفاضها. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي بكم إخباريا عند الثالثة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، جريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: غدا على قناة مكان،
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
11: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا. سباق فن فنانينا سباق جديد. السباق بنتعرف على إنتاجات فناني بلادنا اسمها إنتاجات جديدة وأغاني بتتنافس للوصول للمرتبة الأولى. نبلش مع سباق الأسبوع مع المرتبة العاشرة ساندرا حاج، تتقدم تقدم كبير فكرك.

فاكراك أغنيه ساندرا حاج قدمتها الاسبوع تقدم كبير للعشري. التاسعة بيدخل معنا لاول مره التوب 10 مع اغنيته يا الطنوس يا ليل لو ترجع لي.

جوهر فرانسيس بيقرب من 2 مليون مشاهد لأغنيته باليوتيوب وبالسباق بالمرتبة الأولى لما لموني. اسم نسمع ونسمعكم إصدارات جديدة لفناني بلادنا. منبلش مع ماريا جبران اللي أطلقت بنهاية الأسبوع ألبوم جديد.

100% اسم ألبوم الجديد لماريا جبران. اسم نسمعكم ونسمع مجموعة من الأصوات الشاب الجديدة بقدم لنا إياها داود إبراهيم بأغنيته سفير الحب اللي بعرفها كأغنية يا ويلي من الحب تنين.

0: الوفاء
1: يا سفير الحب قله.
2: أغاني وإصدارات فناني بلادنا مكملي معكم بهالساعة ساعة السباق بعد ما سمعنا سفير الحب. اسمع إسا جديد مراد قرابي عبوطة.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: عناوين الساعة: اتهام 3 من سكان كفر مصر بانتهاك سيادة الدولة على الحدود، اجتماع بين قيادة الحركة العربية لتغيير وحزب لكلنا مكان في الطيبة، إيران تنفي التفاوض مع الولايات المتحدة حول تمديد وقف إطلاق النار، رابطة عناصر جيش لبنان الجنوبي سابقا ترفض قانون العفو اللبناني، والحرارة نحو الانخفاض.
2: راديو مكان الأخبار.
8: الثالثة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام إلى عصابة من المهربين من سكان كفر مصر بتهمة انتهاك سيادة الدولة على الحدود وتصدير مخدرات خطيرة وحيازات مخدرات. وكشفت مواد التحقيق أن الثلاثة تواصلوا مع موردي مخدرات وحصلوا منهم على 50 كيلوغراما من الحشيش بقيمة ملايين الشواقل كانت معدة للتهريب إلى الأردن، وشارك في عملية التحقيق جهاز الأمن العام الشبك. في الطيب عقد اليوم لقاء بين قيادة الحركة العربية للتغيير وحزب لكلنا مكان، ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فال حبيب أنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية وسبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مواجهة سياسات الحكومة والتصدي للعنصرية والتحريض ومكافحة العنف والجريمة. وشدد الطرفان على أهمية رفع نسبة التصويت والمشاركة السياسية في الانتخابات المصرية القادمة بما يعزز قوة وتأثير المجتمع العربي وتمثيله السياسي، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتواصل بين الحزبين والعمل المشترك. أكد مصدر إيراني أنه لا توجد مناقشات حول تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، مضيفا أنه من وجهة نظر طهران لا يوجد تاريخ لبدء وقف إطلاق النار وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده. واتهم المصدر الإيراني واشنطن بأنها انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه، ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. وقال لوكالة رويترز إنه من القضايا التي تجري مناقشتها عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، مبينا أنه لا تقدم على الإطلاق بخصوص هاتين المسألتين على حد وصفه. ذكرت قناة الحدث السعودية أن وفداً أمنياً عراقياً رفيع المستوى يزور السعودية غداً لبحث عدد من الملفات الأمنية، كما كشفت أن رئيس القضاء العراقي فائق زيدان يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق يوم غداً. أعلنت رابطة عناصر جيش لبنان الجنوبي السابقين أنها ترفض قانون العفو الذي أقره البرلمان اللبناني، وفي بيان صدر عنها أوضحت أن هذا القانون يضع عناصرها في خانة واحدة مع إرهابي تنظيم داعش والمجرمين وتجار المخدرات، كما ولا يشمل إلا النساء والأطفال. وأكدت أن عناصر جيش لبنان الجنوبي يستحقون قانونا خاصا بهم يتضمن اعتذارا رسميا من الدولة اللبنانية. في جديد قضية النقطة الاستيطانية غير القانونية في قرية قصرة بالسامرة، فإنه على الرغم من إعلان جيش الدفاع إخلاء العريش المقامة بجوار منزل الفلسطينيين وتواجد قوات الأمن في المنطقة، إلا أن المستوطنين عادوا إليها ولم ترد أنباء عن وقوع مواجهات أخرى في المكان.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: أخيرا مستمعينا، يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويبقى الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا، ولا تزال تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند الرابعة، طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
10: مقتل هاشم حجيرات من شفا عمر بإطلاق نار داخل سيارته، والشرطة تشتبه بارتباط الجريمة بصراع دموي متواصل في المدينة، والمغدور كان شاهدا على جريمة مقتل علي سواعد الشهر الماضي. تصعيد في قصرى جنوب نابلس بعد إقامة بؤرة استيطانية قرب منازل فلسطينية، ومستوطنون يحاصرون ثلاث عائلات فيها، واندلاع مواجهات مع قوات الجيش وحرس الحدود، واجتماع بين العربية للتغيير ولكلنا مكان، تعزيز التعاون ورفع نسبة التصويت في صلب المباحثات.
2: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
11: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك، مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت لويس علم الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
12: أجا
13: هدوء هدوء.
14: هيا يا جماعة بس شوي.
15: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
14: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
16: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
2: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

0: الطريق.
1: وش الخير، بلشنا مع تامر حسني على الطريق لليوم بعد ما كنا مع سباق فن فنانين بالساعة الأولى من لقائنا. استمع الأغاني الجديدة والأخبار الفنية.
0: على الطريق.

الشامي مغني ناجح هالأيامات رح نحكي عنه بزاويتنا اسكت يا لساني على 3:30 مع زميلي عليم بسول. نحكي على الشامي, على سلاوي, على فوهبي وعلى منى واصف وتيم حسن رح يقودوا ويتعاونوا مع بعض بعد نجاح الكبير بمسلسل هي بهذا كله على 3:30.

الصيف عادة هو ظاهرة الألبومات الموسيقية. بعد سنوات كان المغنيين يكتفوا بإصدار أغنية سنجل. صرنا نشوف أكثر من فنان خاصة بالعالم العربي اللي بيصدروا ألبومات. واحد من هالألبومات الجديدة هي ألبومها الجديد للطيفة التونسية اللي أصدرت 8 أغاني جداد. هاي أنجحهن.

1982 أصدر عمرو دياب أول ألبوماته الموسيقية. من وقته وهو معنا، من وقته وهو ناجح، كل صيف عنا أغنية حلوة له. كمان رغب علامة صلوا معنا كل هالسنوات هاي.

0: أربع علامة. هذا بغنينا باللهجة المصرية كده كده. عنا بالضبط دقيقة واحدة مع الإعلانات، بعدها منعود لنكمل معكم مشوارنا على الطريق للأربعة.
1: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
7: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: جانا بعد الفاصل الإعلاني بسرعة زي ما وعدناكم، جانا مع أغنينا إستوليت ومع أوليانا هنعيش.

0: عبوطة جديدة هالأغنية من مراد قربي. انتو كالعادة الأوائل بتتعرفوا على كل الأغاني الجديدة من العالم العربي وعنا. إسا عنا أخبار فنية. نرحب بزميلة عرين بصول.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بصول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي بلان.
0: أخبارنا كتير كالعادة.
1: صح.
0: نبلش مع مين؟
1: تيم حسن.
0: تيم حسن منى واصف.
1: صح. رح يرجعوا يلتقوا من جديد بعد الهيبة والنجاح مسلسلات رمضان. هاي المرة بمسلسل جديد هلال رمضان, بس في تكتم كبير عن الموضوع. تيم حسن مش عم بصرح ولا إشي, بده يخليها مفاجآت.
0: نستنى.
2: عشنا مع بعضنا 6 سنوات 5 سنوات أجزاء وفيلم.
3: صح.
2: بقول لك يعني ما الأم بتقول للغايب لا يرجع والمريض لا يطير والحبيب لا يقرب. نعم. هو كان حبيبي القريب تيم حسن. يعني
0: نحكي إسا على سلاوي, شو رأيك؟
1: سلاوي
0: حاول يعود.
1: صح. 3 سنين صار له غايب عن حفلات وإحياء حفلات بالأردن. الحفلة طبعا عينها وصار يحكي يروج للحفلة ويحكي للجمهور ويحمسهم وباعوا التذاكر وهيك. الحفلة خلصت قبل ما تبلش أصلا أساسا. نقابة الفنانين الأردنيين منعوا من أنه يطلع. طبعا في تصريحات لإله كانت كتير مثيرة للجدل.
0: صح.
4: أنا مش كافي.
1: هو طلع وحكى بستوري تبعه أنه أنا متفهم كل هاي الشغلة اللي صارت, أنا رح أعيد مصاري هاي التذاكر لكل مين شرى. طبعا هو بدوش يشن هجوم جديد عليه.
0: صح. يفتح جبهة جديدة.
1: بده يهدي الأوضاع بس مش ضابطة معاه. آخر أغنية لإله كانت ليلة كتير حلوة.

0: نختم مع هيفا وهبي.
1: هيفا وهبي والشامي كان عندنا حفلة مشتركين. هيفا وهبي بدورها راحت بتعزم مين؟ بتعزم سانت ليفاي يطلع عندها يحضرها، يجي على لبنان يكون جزء من الحفل، بركي كمان طلعته على المسرح. بس طبعا وصل ما طلعش، ما شاركش، حضر ما حضرش. اللي بنفهمه انه الشامي كان رافض ابدا انه سانت ليفاي يكون جزء. لا لا

0: استاذ حسب تصريحات الشامي بنفهم انه يا في كيد يا في كره يا مش مفهوم, يعني ليش تحكي التصريحات؟ صار يقول انه انا ما بفكر انه في التقاء فني بيني وبين هيفا, بفكر انه سانت ليفو هو اكثر بالبقلها. انا مش ممكن اجي اغني معها, وحكى كثير شغله. ايش ليه معبي غريب. ليه معبي عليها؟
1: غريب. بحس انه سانت ليفو بيشبهها اكثر.
0: سانت ليفو وهيفا وهبي مفزعين بغنانيهن, وانا بحب كثير ميتسوبيشي وبحب اسمعها بنهايه الزاوية. بكرة بنلتقي؟
2: لا.
0: ليه؟
2: راح تكون حلقة خاصة بكرة.
0: أوكي. فنرجع بنلتقي الأحد.
2: التنين.
0: نرجع بنلتقي التنين. أوكي.
2: شكرا عارين.
0: باي.
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي

0: بدي نكمل معكم رح تكمل بس إسا نتوقف مع أغنية من زمان.
1: أغاني زمان زمان.
0: أغاني زمان 1962 غنانا فريد الأطرش هالأغنية الحلوة قلبي مفتاح. الأغنية الحلوة طبعا غناها للبنى عبد العزيز بالفيلم اللي شاركته البطولة فيه رسالة من امرأة مجهولة.

0: قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ايديك.
1: أغنية من زمان كانت هالأغنية اليوم لفريد الأطرس قلبي مفتاحه. قلنا لنا إياها، حكينا لكم عام 1962.

حبك قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراح من شوقي ليك ومساه وصباح.

كانت أغني من زمان لليوم، فريد الأطرش حكنا لكم قلبي مفتاح. استنى نعود للأغاني الجديدة، يلا أنا بعد ربع ساعة. شيرين عبد الوهاب، محمد حمائي، يقولنا هالصيف بحرية.

0: شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بكرة البرنامج رح يكون مسجل، حكينا لكم حلقة خاصة عن أغاني الصيف، أنجح أغاني الصيف. شكرا لإيلان ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. رح نعود للبث المباشر يوم الاثنين على الثلاثة. إلى اللقاء.
1: عالطريق عالطريق عالطريق.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، حين شتيبي 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
6: ديكولاين.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: هذه عناوين الساعة. اتهام أحد سكان بيت حنينة بمحاولته قتل زوجته. أنباء عن غارة إسرائيلية على المنصور في جنوب لبنان. إيران تنفي التفاوض مع الولايات المتحدة حول تمديد وقف إطلاق النار. الداخلية المغربية تحذر من دعوات للعبور الجماعي غير القانوني نحو سبتة ومليليا، والحرارة نحو الانخفاض.
2: راديو مكان الأخبار.
8: الرابعة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله وأوقاتكم. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لائحة اتهام ضد أحد سكان بيت حنينة بتهمة محاولة قتل زوجته بواسطة سكين، إضافة إلى سلسلة من أعمال العنف والتهديد بحقها. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن النيابة العامة من المحكمة طلبت من المحكمة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. في إطار عملية التمييز والفصل بين مؤسسات الحركة الإسلامية وهيئات الموحدة ومواصلة لمسيرة بنائها، سيتم اختيار النائب وليد الهواشلي رئيسا للمؤتمر العام. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن الهواشلي سيتولى عرافة المؤتمر بنفسه في 22 من الشهر الحالي، فيما سيواصل القيادي محمد منصور عمله كرئيس المؤتمر العام في الحركة الإسلامية، علما بأنه كان رئيس المؤتمر العام أيضا للموحدة. يطلب حزب الليكود من المحكمة العليا أن تنظر اليوم في الالتماس الذي رفعه النائب عفيف عبد ضد قرار المحكمة المركزية الذي يمنع النواب الحاليين من الترشح في الدوائر الانتخابية. وفي طلب عاجل قدمه الحزب للمحكمة ذكر أنه في حال تعذر عقد الجلسة اليوم فإنه يطالب بإصدار حكم عاجل بناء على الحجج المقدمة كتابياً. ويقول الليكود إنه في حال عدم اتخاذ قرار فوري سيتم تأجيل الانتخابات التمهيدية لمدة أسبوعين على الأقل، وفي هذه الحالة لن يتبقى وقت كاف لتقديم الطعون ضد نتائج تصويت النواب الحاليين. نفى رئيس مجلس السلام في غزة ملادينوف صحة ما كشفت عنه قناة كان من أن المجلس ينوي تخصيص 400 مليون دولار لسداد ديون حماس. وقال ملادينوف إن هذا المقترح لم يناقش ولم يتم التفاوض بشأنه ولم يدرس ولن يطرح على جدول الأعمال مستقبلاً. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بغارة إسرائيلية على بلدة المنصور قضاء سور. قال الرئيس الإيراني مسعود بازاجيكيان إن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، وقال إن العدو يسعى لدفع بلاده نحو الانهيار من الداخل. أكد مصدر إيراني أنه لا توجد مناقشات حول تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، مضيفا أنه من وجهة نظر طهران لا يوجد تاريخ لبدء وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده. واتهم المصدر الإيراني واشنطن بأنها انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه، ثم انسحبت منه بعد عدة أيام. وقال لوكالة رويترز إنه من القضايا التي تجرى مناقشتها عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، مبينا أنه لا تقدم على الإطلاق بخصوص هاتين المسألتين على حد وصفه. حذرت الداخلية المغربية من دعوات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا الإسبانيتين.
9: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: تواصل درجات الحرارة غدا انخفاضها قليلا خاصة في الجبال وأوسط البلاد، لأن الجو يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا في هاتين المنطقتين ومشبعا برطوبة في السهل الساحلي. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي بكم عند الخامسة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
11: مقتل هاشم حجيرات من شفا عمر بإطلاق نار داخل سيارته، والشرطة تشتبه بارتباط الجريمة بصراع دموي متواصل في المدينة، والمغدور كان شاهدا على جريمة مقتل علي سواعد الشهر الماضي. تصعيد في قصرى جنوب نابلس بعد إقامة بؤرة استيطانية قرب منازل فلسطينية، ومستوطنون يحاصرون ثلاث عائلات فيها، واندلاع مواجهات مع قوات الجيش وحرس الحدود، واجتماع بين العربية للتغيير ولكلنا مكان، تعزيز التعاون ورفع نسبة التصويت في صلب المباحثات.
9: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
12: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
13: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
14: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: غدا على قناة مكان،
15: في الوقت الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
16: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
17: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي هذا اليوم الأربعاء. نحن وإياكم بإذن تعالى حتى الساعة الخامسة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جوسلين مع حميد بريك، أوسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. إذن اليوم الأربعاء في السابعة والنصف مكابي علي خان الناصرة يحل ضيفا على رعنانة في مباراة طبعا من أجل تدريج الفريق ومكان الفريق بعد أن أخفق بهدف واحد من الوصول إلى نصف النهائي. يسرني نستضيف مدرب الفريق علاء صايغ، تحية لك، أهلا بك، مساء الخير علاء.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين. أخي محمد،
0: كل من يشاهد مباراة الأخاء يثني على الأداء، ويعني بجوز يضغط أو ما بيضغط، كل من شاهد الفريق بيقول هذا فريق قمي.
1: أول شيء مبسوط أسمع هذا الكلام منك ومن الجمهور اللي شافنا. طبعا هذا الإشي مش بضغط، هذا الإشي بدل أنه إحنا عم نشتغل صح وأنه إحنا بالطريق الصحيح، بس طبعا إحنا أجرينا على الأرض ومستمرين بالشغل الصعب، وإن شاء الله إن شاء الله لتحسن مستمر نكون من مباراة لمباراة.
0: يعني تحدثوا عن المهاجم الأجنبي، بيحكوا أنه صاحب بعده مش مشارك يعني في إشي رسمي، صاحب قدرات باليلتي، لاعب من طبرية من بتحتيكفة إلو اسم، بهذا يكون الكادر قد أغلق لدى علاء حاليا؟
1: طبعا طبعا الكادر كتير كتير منيح وكادر كبير اللي بضم لاعبين مجربين ولاعبين ناشئين اللي فيه توازن مميز بالفريق. ضملنا إلي باليلت اللي هو مدافع من الدرجة العليا اللي قدم سنة كتير منيحة بطبرية، والفريدو يعني لاعب مهاجم معروف اللي صعد بدرجة مع كيرات شموني وسجل 7 أهداف في الدرجة العليا. أفكر أحسن من هيك مهاجم ما كنا بنقدر نجيب على فريق مكابي أخاء الناصري. وأنا مبسوط إنه في تناغم وفي تلاؤم بين اللاعبين وبين الكادر الكبير والطاقم المهني، وإن شاء الله ربنا هيك يوفقنا ونعمل سنة ممتازة.
0: قديش جاهز للدوري الإخاء اليوم؟
1: باعتقادي مع مباراة اليوم في كأس التوتو راح نكون جاهزين إن شاء الله في أول مباراة بنسبة كتير كتير عالية. ديش أقول لك 100%، بس إن شاء الله بنسبة كتير كتير عالية.
0: على أنا طبعا أريد أن أسأل، طبعا أنا لا أقول إنه جميع الفرق، ولكن معظم الفرق لم تخرج إلى معسكرات تدريبية، معظم الفرق خرجت إلى معسكرات تدريبية، أنت لم تخرج، كيف سيغطي علاء صايغ هذا الفراغ؟ يعني كيف عوضت عدم خروج الإخاء إلى معسكر تدريبي؟
1: يعني إحنا كانت النية أنه نطلع، بس أنا ما وفقتش أنه نطلع على خارج البلاد لأنه كان الكادر بعده مش مكتمل، وما حبيتش أطلع تعرف مع 10-12 لاعب فقط والباقي يكونوا لاعبين جايين يعملوا اختبارات أو لاعبين من الشبيبة. ففضلت أنه نعمل زي ميني معسكر في استاد علوت، يعني كان عندنا يكون في عندنا تمرين في الصباح وتمرين في المساء ووجبة غداء مع كل اللاعبين. كان عندنا تحليل لفيديوهات معينة اللي احنا بدنا نطلبها من الفريق ومن اللاعبين. فقدرنا انه ضغط التمارين اللي بنعمله في خارج البلاد نحاول قديش ممكن انه نعمله هون عندنا بالبلاد.
0: طبعا بعض الاسماء على سبيل المثال ان اولاد الفريق مثل خالد سليمان، مثل مؤمن صالح، بشار عودي، ظن البعض انه بيكونوا داخل الكادر، ولكن في مقابلات معهم سواء على الهواء او تحت الهواء ابدوا عن اعجاب في الطريقه اللي خرجوا منها. يعني بقول قعدت انا مع المدرب وتفهمت وطلعت برضا تام. خالد سليمان على الهواء حكى نفس الكلام، كيف بتعقب على ذلك؟
1: أخي محمد، إحنا الحياة هي مش واقفة بس على لعبة مباراة كرة قدم. أنا بتربطني مثلا أعطيك مثال، صداقة كتير كبيرة مع اللاعب مؤمن صالح اللي هو ابن الناصر وأنا دربته بجيل وهو لما كان جيل صغير. ففيش أحلى من الاحترام المتبادل بين المدرب واللاعب، وأنا مش مدرب اللي بحكي بس الصراحة بالوجه، وتقبلوا أنه الإشي كان مهني والإشي كان يعني كانت محادثة بشكل بإشي محترم، لأنا تشكرت على اللي قدموا لي إياه بشكل خاص في هذاك الموسم، وكان إلهن بصمة كتير كبيرة في الصعود على الدرجة الممتازة. هذا علم كرة القدم، يعني ممكن أنا بعد سنتين عاود ألتك مع خالد سليمان ولا مع مؤمن صالح، ولازم أنه الإشي يستمر. يعني أفكر هذا الصح. يعني
0: على صائغ. شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا مدرب الإخاء من الدرجة الممتازة. شكرا جزيلا. أحد الأسماء التي يعول عليها في كفر قاسم هو سامح مرعب، كما يقول المشجعون عندما يلعب سامح مرعب في الفريق ويكون على أرض الملعب يكون هناك نوع من الإطمئنان للقدرة وللتجربة على أرض الملعب. هل هذا هو رأي سامح حملة؟ سنسأل. تحية لنجم كفر قاسم سامح مرعب، مساء الخير.
2: مساء الورد على أخ محمد.
0: سامح، قديش مهم وجودك على أرض الملعب؟ بتشعر من قبل اللعيب الصغار ومن قبل الجمهور
2: بحد أقصى، لأنه الكل بيعرف شو سامح للفريق، حتى اللعيب اللي طالع من الشبيبة واللعيب الصغير اللي عندنا بيعرف قديش سامح بيدفعهم لقدام، وكل الكل بشعر لما سامح معاه في الملعب عنده الثقة إنه يلعب، لأنه الكل بيطلع على سامح حتى في جيله اللي هو موجود فيه اليوم. لازم احنا نكون ورا سامح ككتيبة ونعمل الماكسيموم من ورا سامح.
0: طيب هل هنالك تحدي لسامح وللاعبين هذا الموسم في كفر قاسم؟ ليش؟ لأنه الإدارة بتعرف في مقابلات سابقة تحدثوا كثيرا بأنه الأهداف هي هذه المرة البليوف العلوي وليس الصراع من أجل البقاء. شفت السنة اللي فاتت الموسم الماضي شعر ما بين البليوف العلوي وشعر ما بين الهبوط، هل هنالك تحدي عند سامح وعند اللاعب هذا الموسم؟
2: أكيد إحنا أول ما بدينا الموسم في التجهيزات إحنا حطينا هدف لحالنا إنه الفريق السنة إن شاء الله يخلص في البليوف العلوي، والكل شايف قديش الإدارة تشتغل من وراء الفريق، حتى لعيبة التعزيز اللي جابتها على الفريق لعيبة اللي هي قادرة إنها تجيب البليوف العلوي، حتى اللعيبة من الشباب اللي عنا عندهم القدرات إنهم يلعبوا في البليوف العلوي، وأكيد إن شاء الله رايحين نحقق الهدف هذا، لأنه السنة اللي فاتت الإشي كان كثير بوجع إنك كنت شعرة من البليوف العلوي وإنت ما طلعتش، وفي الآخر الكل شاف إنه إحنا لا سمح الله لو شوي نزلنا دوري. أما الحمد لله السنة أنا بكل الجميع يتفاعل والهدف موجود إنه إحنا رايحين نكون فريق قوي في البلوف العالمي.
0: دلني ياخدني أنت بابن الملعب وابن الجمهور وابن المدينة، دلني على الفارق اللي موجود السنة اللي أنت بتقول بنوعد نكون مناح السنة غير عن سنوات مضت أو عن سنة مضت.
2: عن سنة مضت للسنة اللي فاتت أنا بقول إنه لعيبة التعزيز اللي جبناها هي لعيبة اللي بتقدر تقودك للبلوف العلوي. الكل بيعرف السنة اللي فاتت إحنا كنا بعقاب من الفيفا ما قدرنا نجيب لاعبين، حتى بشهر واحد لما جبنا شوية لاعبين ما جبناش لعيب اللي
0: واضح بشهر واحد كل البضاعة المنيحة مش موجودة صارت
2: مظبوط، وما قدرتش تساعدنا انه نجيب البلاي اوف العلوي، فلعله خير. اما السنة تعلمنا من اخطائنا وان شاء الله بشهر واحد الفريق كان فريق كمي، الفريق يتعزز بلعيبة وين لازم اللي إذا قدر الله وطلعنا ليجا إن شاء الله.
0: مظبوط الطاقم المهني بشاورك عند إحضار لاعبي التعزيز؟
2: بشاورني أما في الآخر القرار
0: واضح واضح واضح إنه أنت ما بتكرر مش صاحب قرار هنا.
2: أما بشاوروني بصفتي كابتن فريق ولاعب مخضرم زي ما الكل بيقولها، فبيستشيروني واحنا اهم شيء قبل ما يكون لاعب احنا بنجيب لعيب اللي هي نضيفه لغرفه الملابس، لانه انا بالنسبه لي النجاح قبل كل شيء بيجي من غرفه الملابس، وبهيك احنا بنتقدم.
0: قديش مزعج انه كمان سيني بده يلعب الفريق في بعيدا لا بتحت تكفا وهي المره بعيدا بباتيام، واحنا كيف عرفنا من مصادر موثوقه جدا انه بال27 الفريق سيعود ليلعب في المدينه، قديش مزعج هذا البعد؟
2: احنا بنتمنى ان الفريق يرجع على كفر قاسم يجهزوا الاستاد ان شاء الله زي ما وعدونا اخر 2027 اول 28 يكون جاهز. البعد كثير صعب حتى على الجمهور حتى على لاعبين، يعني احنا هينا هسه في الطريق على الملعب وعندنا أزمة طرق، الاشي صعب كثير، توجهنا لكثير بلدان نلعب في ملعبها ما اعطتنا، في الاخر صفينا في باتيام.
0: قديش بتأثر على الجمهور في حالة توجهت للجمهور في هذه اللحظة في هذه الأثناء اليوم الأربعاء؟ أيها الجمهور ساندونا في البطاقات السنوية، قديش كلمتك لها تأثير؟
2: والله احنا دائما ندعي بالاخر طلع انا برجع وبقول لك البعد تبع الاستاد وكثير صعب على الناس اللي بتروح من الشغل الساعه 5 و6 ما بتقدر تيجي على اللعبات. صعب جدا. بنستنى لبعد شهر 9 يرجعوا اللعبات يوم الجمعه، فهناك يمكن اقول لك انه رايحين يقدروا يجوا اكلمه فيها 400 500 يساندوا الفريق في الوقت الحالي. وطبعا انت بتعرف الجماهير لما تشوف نتائج ايجابيه بتملي الملاعب ماشي.
0: ما ضلت اقول لك ايه، غلبين والثالث غلبين والثالث بتبطل تلاحق جماهير.
2: احنا بنتمنى هذا الشيء، الكادر اللي عندنا ان شاء الله بيجيب النتائج الايجابيه في الدوري وبرجع الجمهور بسندنا وبنشوف كميات كبيره.
0: شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق سامح مرعب. شكرا جزيلا. شكرا.
2: تسلمك محمد. تسلم.
0: اذا تعالوا بنا نقول مساء الخير للاعب فريق مكابي من الفحم والناطق الرسمي فايق محميد. مساء الخير.
3: مساءك اخي محمد للجميع المستمعين.
0: تعال نسمع منك بدايه، وين رئيس الاداره؟
3: احنا عندنا رئيس الاداره مسافر اول شيء حاليا في شهر عسل.
0: هذا اللي بدك تقول يا طبارك لكل كلمتين مع الاسم.
3: ألف ألف مبارك، ألف مبارك إن شاء الله لعلي على النايل.
0: طيب إذا فرحة بفرحتين، الاقتراب انطلاق الدوري، أعطينا بطاقة هوية لمكابي أم الفحم الجديد فايق.
3: مكابي الفحم هو فريق اللي هو فريق السعير، فريق شباب بيعتمد السنة أكثر على لعيبة البيت. السنة عندنا 7 لاعبين بيت، هاي السنة عندنا سنة بننظف الفريق من ناحية مالية، من الديون اللي كانت عليه من قبل. بدناش نتهور في المطارات في الأهداف عشان نحضر للسنة الجاية كعنا فريق كو إن شاء الله.
0: طب السؤال تعرف بقول لك اللي بتحضرش منيح ما بيشوف حاله، ولا هو بيصارع من أجل البقاء؟ يعني كما حدثني أنا بذكر ماهر حامد رئيس الإدارة قال لي إذا أنا بدي أبقى أو أي فريق بدي أبقى في الدرجة الأولى بدي يحضر فريق للقمة. قديش كلام صحيح هذا؟
3: ما نحن صراحة عندنا لاعبين، بس أنت ما شايف على الفيسبوك لاعبين اللي منحطهم، بس في كثير لاعبين بالفريق اللي هم لاعبين ممتازين ومش بقاء، مش إنه فريق بقاء. أنا حسب رأيي عندنا فريق ممتاز جدا وغرفة ملابس ممتاز جدا اللي ما كانت من قبل، تمام، واللي هي بأقل تكلفة. بأقل تكلفة يعني شفنا
0: بده يلعب بأقل من 800,000 مليون الفريق.
3: تقريبا مليون شيكل.
0: مليون بيقدرش يلعب أقل من هيك. طب قلت لي بدنا نعمل أقل أغلاط، بدك تعترف بأغلاط سابقة كانت سواء أنت السبب أو مش أنت؟ واضح أنك مش أنت.
3: طلع إحنا من 18 واحد الحمد لله بس قاعدين منصحح أخطاء. بس منصحح أخطاء غيرنا والعين بالناظر زي ما بقول، يعني ليش مبين واضح. يعني آخر خرافية خلصناها قبل ساعة.
0: هو
3: الاتحاد العام ما قبل ساعة اللي هي مبلغ كبير كبير كله الحمد لله يعني جبنا الخاص هذا مرة. الأخطاء غيرنا بس الحمد لله رب العالمين احنا عارفين شو الأشياء قبل اللي فتنا عليها، وإن شاء الله إنه بشوف من الفحم فريق مكابي من الفحم في وجه جديد مع شباب جدد.
0: طيب في وجه جديد مع شباب جدد. السؤال المطروح بالنسبة بتطمن الجمهور إنه الفريق مسجل، الفريق سيفتتح الدوري بشكل مرتب زي ما قلت نقي وإلى آخره.
3: شغلك أنت سامع خرافية يا أخي محمد.
0: سامع بالضبط.
3: لما تقول الفريق مسجل الفريق
0: سامع وبدي أصل لهاي النقطة أنا. صح
3: الفريق كان عليه مشكلة صغيرة، تمام، اللي هي كانت لعيب متشكي او مدرب متشكي على الفريق اللي ما كان على زماننا
0: طبعاً
3: من قبل، تمام، وخرافيه خلصت قبل ساعه. الخرافيه الفريق بتسجل 100% ان شاء الله.
0: بس الفريق بعده ما تسجل على فكره، الاتحاد بده يطلب طبعا من عند كل جبته اللي بيظهر ورقه من المحامي او المحكم انه او من المدرب نفسه اللي درب قبل ناشن كورسيني اكثر انه الامور سويت على ما يرام.
3: بكرة إن شاء الله بتسجل الفريق. أنا حكيت مع جاي قبل شوية من التحدوث، إن شاء الله بكرة بتسجل الفريق. طبعاً كمان مرة ما بننسى الفضل الكبير للسيد أحمد أبو العام والسيد باسم سليمان اللي كثير وقفوا معنا بهاي الأزمة، اللي كثير قاعدين بساعد كثير كثير كثير.
0: قديش متأكد إنه الأمور انتهت وإنه المدرب إياه؟ إذا بتحك تذكر اسمه اذكر، بتكاش أنا مش حاب أذكر الاسم طبعاً هو مدرب.
3: أنا مش حاب أذكر اسمه خلص.
0: ما بتعرف على فكرة يعني. على فكرة قبل ما أجي أنت ما كنتش، قبل ما أجي على الفريق البعض حذره من توقعوش مع هذا المدرب، هذا المدرب إذا صار إشكال سبق وعملها بفرق تاني يمكن يعملها معاك وإلى آخره، حدث اللي حدث أنت مش مسؤول عنه. كديش أنت وثقان ومتأكد أنه وقع هذا الفريق على تسقيط الدعوة في الاتحاد العام والمحكمة السلوكية؟
3: الخبر مليون بالمية يا محمد. يعني المصارة تعبرت يعني بيدينا، فاهمني؟ أنا بعرف شو بحكي.
0: سيسجل الفريق غدا أو بعد غد على الأكثر سيسجل الفريق.
3: إحنا معنا اليوم الخميس.
0: بالخميس مش هيك سألتك يعني الخميس غدا أو الجمعة؟ غدا الخميس بتسجل.
3: معنا الخميس، المصارة تعبرت اليوم وكلش تمام.
0: طيب أعطينا إسا الهرم، الطاقم المهني، من سيقود الفريق، أبرز لاعبي التعزيز اللي راح يكونوا في الفريق فايق.
3: عندنا الأخ والصديق أبو يوسف وسام رباح في الفريق، إن شاء الله بيقودنا لأماكن اللي هي جيدة إن شاء الله، وإحنا كثير ملكيين عليه وأملنا فيه إن شاء الله. عندنا لاعبين، عندنا هيك، عندنا عمار جبرين، عندنا يونس جبرين، عندنا سعيد محميد، عندنا أنيس محميد، محمد محميد، فايق محميد، أحكي لك لاعبين بيت حاليا. كمان لاعبين محمد عوسات لاعب من الكودس، عندنا محمد عبيد لاعب من الكوتس، عندنا هاني عبد الله لاعب من الكوتس، عندنا صلى الله سيدنا محمد، عندنا أنس عازم في الدفاع، عندنا محمد كعدان، عندنا صفوري، هاني صفوري، عندنا جدا لاعبين ممتازين حسب رأيي.
0: طيب جمهور تيرمك يا بن الفحم لمن لا يعلم فليعلم، وجمهور غيور وقريب، يعني يعتبر قريب من اللعيبة، قريب من الإدارة، يعني كتلة جمهور معينة خاصة. احنا ان شاء الله الأسبوع القادم راح نتحدث مع بعتولنا كتير الألتراس تبع مكابي الفحم، سنتحدث معهم. قديش هالكد الاشي بيضغط ولا بيريح؟
3: بالعكس يا محمد، انا بفكر الجمهور لازم يمكن السنة صبور جدا على العمل اللي قاعدين بيسوي الإدارة الجديدة. اول اشي احنا مش قاعدين مش تقيع او قاعدين متهور في المصاري، تمام، عشان نرتب امور اللي مش ايش يعني مش ايش كان على زماننا، تمام. احنا جينا ننظم الفريق، انا كان اول، احنا لما قعدنا 18 واحد كان اول هدف ان ننظم الفريق من ناحيه ماليه. انت شايف كل فرق قاعد اليوم في الدرجه الاولى او في الدرجه الثانيه او الدرجه حتى الثالثه او درجه حتى الليغا الاوميه، تمام، اللي قاعد بسنتهي بسبب انه فيش نظام مالي، فيش نظام مالي. احنا هدفنا واحد ووحيد السنة نخلص كل المشاكل اللي كانت على الفريق اللي مش على زماننا احنا، تمام، والفريق يخلص اهم شيء في الدوري، تمام، ما بدي كلها تخلص محل التاسع ومحل عاشر. يبقي عندنا فريق محترم اللي يلعب كرة قدم حديثة مع مدرب اللي هو حسب رأيي راح يكون مفاجأة الموسم، مع لاعبين ممتازين ولاعبين بيت، اهم شيء لاعبين بيت هوية للفريق اللي ما كان هذا الاشي من زمن التسعينات في الفحم.
0: طيب منين ميزانيتك؟ منين مصادرها؟
3: احنا عندنا هيك، عندنا الإدارة كلها تحط مبلغ، احنا عندنا ولا 10 في الإدارة، كلها تحط مبلغ، تمام، مبلغ محترم. عندنا في بلدية أم الفحم حوالي 250 ألف شكل لازم تفوت بالأيام القريبة. عندنا المسراند سبورت اللي دخلنا مبلغ حوالي 150 ألف شكل برضو بشهر 10، والباقي على الترموت محمد.
0: قل لي هل حقا كل إداري حط من 30 ل 50 ألف
3: تقريبا؟
0: هل كل لك المبلغ كل واحد قد يحط ولا فيش حاجة؟
3: خلص خليها
0: بينا. بكل احترام، بالعكس منيح الإدارة اليوم أهم شغلة تجنيد الأموال، هذا قبل كل شيء. بعدين ناس تزكف في الإدارة، مليان ناس تزكف ومليان ناس تقعد على دكة الاحتياط. اليوم الإشي الأساسي تجنيد أموال بدون أي شك، مع خبرة مع بعض. فايق محميد اللاعب والناطق الرسمي مكابي أم الفحم، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. سراج نصار لاعب منذ أن وطأت قدمه أرض الملعب وهو يحقق إنجازات سواء في الدرجة العليا أو الدرجة الأولى وارتقاء في الدرجة الثانية وتألق مع كرمئيل. سراج نصار هو أحد اللاعبين، يعني بسبب الحرب التي كانت كنا مفروض أن يجرى الاحتفال وكان يتوجب أن يحصل على جائزة لاعب متميز، ولكن الظرف أبعد ذلك. للموسم القادم قريبا إن شاء الله ما بتصير أي أمر ويكون يزين احتفالنا اللي ننوي أن نقيمه بشهر 3 ليحصل على ما يستحق على مسيرة رائعة جدا. سراج نصار تحية لك، مساء الخير.
4: مساء الخير.
0: الكاس صار جاهز، اللي عندنا الكاس موجودة، صارت هيك علوها، انت مش شايف قديش بس هي عالي كتير على مجهود كبير تستحقه بدون اي شك. سراج تركت الى ايلات وراء المبلغ المغري. يعني شفنا مدربك راح على مبلغ مغري, جيل يضحك راح على مبلغ مغري, مش عيب؟ لا
4: انت بتعرفني وانا مش صح اركض ورا مبالغ. انا نقلت عائلات قبل ما الفريق يبلش ياسس حاله هون.
0: اها,
4: نقلت عائلات لظروف ما دخلها بالفوتبول, ما دخلها بالرياضه.
0: صحيح 100%, نعرف ذلك جيدا. طيب
4: الفريق بلش, يعني انا عرفت, انا صراحه كنت ناوي خلص اترك الفوتبول لانه قلت مش راح العب في فريق مثل الايلات. سامعيني؟
0: سامعينك منيح.
4: مش راح العب في فريق مثل الايلات لانه فريق بدون اهداف, فريق بدون عارف يعني
0: بلا مؤاخذة. انا بقول لك فريق ممل, لعبوا عده لعيبه عرب هناك وتحدثوا انه فريق ممل بعيد وفيش اهداف لارتقاء, ولعب تعرف عده لعيبه عرب.
4: هو هيك طيب. انا هيك فكرت. فانا نقلت من شهر 3 انا هون موجود في إيلات, بس مع الوقت شفت انه الفريق بده يطلع بده يرتقي وجاب لاعبين اللي هن نجوم, يعني في نيه انه الفريق يرتقي. هذا الإشي أنا يعني كلاعب كرة قدم بشجع هذا الإشي.
0: فرصة ذهبية بالنسبة لك, ابن البلد عمليا, ابن المنطقة, فريق قوي, مدرب تعارب بمستويات عالية, كل هاي الأمور كانت مشجع بغض النظر عن عن العرض المادي.
4: الصراحة يعني ما في عرض مادي, تتفكر مش إنه أنا أجيت لهون عشان
0: لا المطارق. ما أنت موجود, بس لما موجود الأمر كلياته لا لما بعطوا مدرب بالملايين وبعطوا واحد زي جيل تساك 400,000 وما إلى ذلك, ورجل أعمال بده يأخذ الفريق على الدرجة الممتازة خلال سنتين, شو المشكلة؟
4: طلع أنا العقد اللي مضيت عليه هون هو مثل البونوس بالنسبة لي.
0: يعني
4: الباكيت اللي هون اللي أسويها كمان عن طريق أصحاب

0: لا
1: تسألني
0: لا،
1: ولا تترك الجواب
0: اللي
1: للناس؟
0: بيتساهل.
1: أنا بجاوبك، أنا إذا بدك بجاوب. الاسم أحيانا بيلعب، والتجربة
0: بس
1: والارتقاءات
0: الاسم
1: الكثيرة،
0: يعني احنا
1: الارتقاءات التجربة سراج، التجربة اللي عندك، الارتقاءات اللي عندك تضيف الكثير كلاعب محوري. أنا مش أقول تركيب أول أو تركيب ثاني أو بديل، كالآخر أقول كلاعب محوري
0: أكيد
1: بس
0: يعني أكيد
1: بتجيب
0: إنه في
1: فائدة
0: عندي
1: على الفريق.
0: تجربة، أكيد إنه في عندي تجربة أكثر من كل اللاعبين، مش أقول حتى 90%، من أكثر من 100% من اللاعبين الموجودين في الفريق. بس كمان في محل للولاد للأصغر سن مني، في لهم محل. أنا مش جاي عشان اسمي كان يعني اسمي قبلي أجي ألعب قبل الناس، لا.
1: كيف
0: بس مع هيك راحت بتحالي بالتمرين إنه الجيل مجرد رقم، وإن شاء الله بكون في التركيب الأولى من الأول للآخر
1: لاعب الموسم يعني السنة الجاية مع ارتقاء.
0: إن شاء الله.
1: كيف علاقتك بالمدرب؟ معرفة سابقة
0: الصراحة ما كانش في معرفة سابقة، لا يعني مير كوهن اللي نعرفه من وأنا صغير، كان شعير
1: حارس مرمى.
0: سخنين، حارس مرمى سخنين. يعني هو صح حارس تاريخي، لعب لحد جيل متأخر وعنده اسمه كمان، بس معرفة شخصية ما كانش في بيناتنا.
1: طيب على كل حال قلت انه بدك تنافس، بدك تلاقي في لعيبة عرب غيرك ولا انت العربي الوحيد بالفريق؟
0: أنا العربي الوحيد بالفريق، عندنا سلطان الزعبي موجود لسه في الطاقم، هو
1: بالطاقم
0: المساعد.
1: التدريبي، بالطاقم المهني.
0: صح، هو مساعد المدرب. بعد راح يجيبوا كمان لاعبين، ممكن يكون في كمان عرب.
1: بيقولوا
0: مش هوين يعني، مش هوين الواحد يجي على إيلات. يعني أنا قلت لك أنا نقلت على إيلات مش بس للرياضة. صعب تجيب واحد من الشمال تقنعه يجي على إيلات.
1: طيب واضح معلوم هيك، سلطان مصمد والله بإيلات.
0: سلطان مقيم هون وعيلته هون، كل احترام له عن جد.
1: قد ايه بيساعدك هذا الاشي؟ ممكن يخفف عليك، خلينا نقول على الاقل اول سنه من ناحيه اجتماعيه، من ناحيه تاقلم، كل هاي الامور، مع انه انت يعني عشت في الوسط اليهودي كثير، مش غريب عليك هذه الاوساط والمجتمعات.
0: لا طبعا من ناحيه تاقلم مش راح يكون في عندي صعوبه، الصعوبه الوحيده هي لي ان انا كمان شهر عمري 36، ومرة ثانية يعني قاعد ببلش من جديد بفريق جديد، أتعرف على ناس جديدة. دائما في هذا كيف بقوله الخوف، إنه هل بعدني لاعب منيح
1: بتعرف
0: ولا شو؟
1: هذا إشي جيد، هذا إشي جيد، بده يضل الواحد عنده هذا المقياس وعنده هذا الخوف وعنده مشان يعطي
0: صح
1: أكثر، هذا إشي إيجابي.
0: صح ودائما في ثقة بالنفس الحمد لله. بس طبعا يعني لما الإشي يبطل يخوف فبطل فيه له طعمه
1: طبعا
0: خلاص.
1: طبعا لما البطل يخوف وبطل يعطي الواحد نوع من التوتر والى اخره
0: بالضبط.
1: بيفقد كل هاي الامور. طيب سراج نصار بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا، سنتابع الفريق من
0: شكرا
1: خلال
0: لك،
1: برامج ملعب الأهداف. شكرا جزيلا لك، الى اللقاء. الى
0: شكرا
1: اللقاء
0: لك.
1: الى اللقاء. وتامر تطور يواصل في معلوت درجة ثالثة بهدف الارتقاء للدرجة الثانية بعد أن انتزع فريق يركا بطاقة الارتقاء الموسم الماضي من معلوت. تامر تطور تحية لك، مساء الخير.
2: مساء النور أخي محمد، لك ولجميع المستمعين.
1: شو هالقد إشي مغري للبقاء في معلوت مرة أخرى بمسافة سفر ساعة من قرية الريني؟
2: إيه بصراحة أنا أول ما بلشت معهن السنة اللي مركت، أول شهر استصعبت كثير السفر، وتنساش بهاي الساعة اللي هي بيكون تمارين مثلا على 7 لازم أطلع من البيت 5:30 6:15، هاي ساعة حركة سير. وأول شهر شهرين بصراحة استصعبت، وبعدين اتعودت، لأني أنا شفت بصراحة فريق منظم، فريق مهني، فريق اللي هو بقدر اللاعبين، وفريق اللي عنده طموحات مش بس يصعد
1: هذا الأمر كافي ولا التعويض المادي ممكن يغطي على بعض الأشياء اللي هي نوع من الأنواع يعني اللي بتضايق، اللي هو السفر وحركة السير والعودة متأخر، مرات لازم يكون في تعويض معين، هل الإشي المادي بيعوض نوعا ما؟
2: هو أنا جبت لك إياها، لما فريق منظم وفريق بيكون مهني فأكيد بيكون حتى الدفع بيكون على الوقت، مش زي بعض الفرق اللي هي مثلا بيجي 10 شهر الله أعلم وين أنت 10 شهر، هو 10 9 هو 10 10، فالإشي بيكون صعب. فأنت بتحكي هون على بلدية يعني معلوم ترشيحها اللي بمولها البلدية، مش عن طريق تبرعات أو عن طريق واحد اللي هو بمول فريق،

0: فالإشي بيكون منظم، مثلا بعشر الشهر خلص كلمتين 10 الشهر ومرات ب9 الشهر. فالإشي لما بيكون المعاش بالوقت فالإشي طبعا بشجع إنه الواحد يكمل كمان سنة غير.
1: طب السنة الماضية كمان تحدثوا عن ارتقاء، أجا يركا خطف الارتقاء غلبكو ومزبوط توقف الدوري وارتقى فريق يركا. شو ممكن السنة يكون تغير إنه زح يركا من وجهنا فيش فريق منافس آخر؟
0: بصراحة أنت تعرف بالوسط اليهودي المهنية بتضلها ثابتة وموجودة، وهن عندهن هدف، هدف إنهن يصعدوا الفريق للدرجة الأولى مش بس للتانية، وفيش عندهن يأس، فدائما عندهن تشجيع. فإذا الفريق ما صعدش هاي السنة بيكملوا للسنة الجاي. فعنا بالوسط العربي في بعض الفرق إذا ما صعدتش بنفس السنة
1: تنفكك،
0: السنة
1: في
0: الورا
1: بعض لا في بعض
0: السنة الورا
1: بتفكك
0: تتفكك تتفكك، وفرق يعني بتعيش تسمع فيها. عشان هيك حتى رئيس البلدية اتوجه لعدة لاعبين اللي هن أساسيين، وواحد منهن أنا، وحكينا أنه هو هذا المشروع مش لسنة وسنتين، لعدة سنوات لقدام، أنه الفريق هذا بده يوصل قديش بقدر لدرجات أعلى.
1: طيب أعطيني لمحة هيك عن أبرز اللاعبين. دائما مع لوت صفد كرمئيل، هاي الفرق فيها كتير لاعب عرب، أعطينا لمحة عن الطاقم التدريبي، عن الفريق كلاعبين معروفين أسماء تامر إذا في إمكانية.
0: إيه طبعا اللي بنبلش بالمدرب، المدرب هو من الوسط اليهودي اسمه ليورتال، مرن بمكابي كسال قبل 2 3 سنين، وانا
1: معك
0: عرفته عن طريق مكابي
1: وانتغال
0: كسال
1: وانت بكسال
0: طبعا. وشاب هو طموح وبحابب يصل لدرجات عالية. وبالنسبة للإدارة، الإدارة هي عبارة عن 2 3 مش أكثر، ومن ضمنهم رئيس بلدية معلول ترشيحة،
1: يعني داخل في الموضوع بشكل قوي، بصل بالموضوع في المباريات
0: وهو
1: وإذا
0: يعني بصراحة الميزانية تبعية الفريق عن طريق بلدية معلول ترشيحها، مش عن طريق واحد
1: لا هو
0: متبرع.
1: كشخص متواجد يعني،
0: كل
1: ويعني
0: لعبة كل لعبة كل مباراة هو بيحضر، يعني بصراحة قبل بنص ساعة من المباراة وبيكون موجود معنا بقلب الغرفة
1: ما شاء
0: قد ما
1: الله.
0: هو بحب كرة القدم،
1: طيب
0: ودائما بشجعنا ودائما هو معنا. وبالنسبة للاعبين بتعرف السنة اللي هاي السنة مش زي السنة اللي مركبت، راح يختلف عدة لاعبين، بس من أبرز اللاعبين اللي هي موجودة زي يعني عزت خلاي اللي مضينا
1: أوه.
0: تم التوقيع معه بالفريق. وفي كم اللاعبين هناك أساسيين زي إيتن إدري اللي صعد مع انجدات دوري، وفي كمان 3 4 لاعب اللي هن عم تجربة بهاي الدوريات، وبالإضافة لأني أنا كمان موجود غاد، فراح يكون فريق قوي. أنا بتوقع راح يكون كمان أقوى من السنة اللي مركت.
1: بداية التدريبات
0: امبارح بلشنا تدريبات.
1: في معسكر، ولا
0: أول
1: بما
0: تدريب.
1: انه الاشي بتكون مهني، ولا سيقتصر على البلاد من الالف الى الياء؟
0: لا مش راح يكون معسكر، راح يكون تدريبات فقط بمعلو الترشيحة.
1: طب انت لعبت بفرق كتير، بدي اذكر بعض انا منها وضيف لي انت الاخرين، مكاب الريني، هابويل الريني، اكسال تامر، وهي معلو، ضيف لي كمان اسامي اخرى.
0: مكابي ام الفحم 4 سنين درجة الممتازة، وهبو علي كفر كان طبعا بداية مسيرتي بعد ما انا خلصت من الشبيبة اللي هي السنة اللي لعبت بهبو علي كفر كان، بعدين كملت بمكابي ام الفحم وصعدنا معهم على الدرجة الممتازة، وكملت غاد وبعدين مع مكابي الريني صعدت 2 سنين، وبعدين مع مكابي كسال كمان 2 موسم، وهي السب مع لوت.
1: عندك التشوق اياك بلش قبل شوي سراج قال وقبل بداية كل موسم على الرغم من انه تقدم سني بضلني اشعر بنوع من التوتر والخوف والقلق، وهذا امر ايجابي، لما ابطل اشعر هيك بقول بوقف كرة قدم. الى اي مدى لا زال الشوق واللهفة موجودة عند تامر تطور؟
0: الشوق يعني بصراحة 100%، وكرة القدم ممنوع الواحد يأس منها، بالعكس طول ما الجسم والإرادة موجودة والعمر بسمح أنه نعطي كرة القدم 100% فراح نستمر. يعني الحمد لله اليوم أنا عمري 38 سنة، أنا بتوقع لحد جيل 40 41 سنة خلص بنكون بكفي.
1: طب شو بدك يعني مسيرتك لعبت في كتير مواقع في كتير مراكز على أرض الملعب، شو وين حبيت وين أنت ترى نفسك الأفضل على أرض الملعب؟
0: بصراحة بحس حالي بوسط الملعب اللي هو أصعب وظيفة هي موجودة بالملعب على العشب الأخضر، لأنه اللي بيلعب بالنص هو بده يستقبل الكرة من الدفاع وبده يوزعها على كل الملعب للحلقة الهجومية. فهاي أصعب وظيفة، وهاي بصراحة يعني كان بداية إني ألعب بالنص، كان صعب أول موسم، كان صعب علي. بعدين الحمد لله تسهلت الأمور، ولحد اليوم من 10 15 سنة وأنا
1: تامر تطور فليكن بالنجاح والتوفيق. بس سؤال أخير، مين الفرق اللي شايفينها راح تنافس هاي السنة؟
0: احنا شايفين بس كابول.
1: كابول عملنا معهم الأسبوع الماضي، عاملين فريق موحد مع إعادة النجوم من الألف إلى الياء. يعني يركا مع لوت السنة الماضية، السنة هاي كابول مع لوت. نقلنا العديد من المباريات بسبب تواجد فرق عربية، وإن شاء الله بملاعب وأهداف إذا كان مباريات وقت البرنامج سننقلها بالنجاح والتوفيق. تامر شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أخ محمد.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن فريق النادي الرياضي الطيري أيضا هذا الموسم في معسكر تدريبي في باتومي في جورجيا. معي على الخط الهاتفي من هناك في هذا اليوم الأربعاء عبد المنان التيتي كولبو النادي الرياضي الطيري. مساء الخير.
2: مساء الخير. مساء الخير لك لكل المستمعين لكل متابعين الفريق.
1: نبدأ نسمع منك أول شيء حالة الطقس، الأجواء، كل هاي الأمور الجانبية، الطعام، الملاعب، بعدين نخوض في غمار المعسكر تحديدا.
2: مضبوط. انت هذا مسكنا احنا بوجبة غداء اليوم، كنا اليوم ترفيهي اعطينا الصراحة بعد 4 أيام من المعسكر، كان كثير صعب. أول شيء الطقس كان كثير حلو بجنن، الحرارة بين 28 و29. الطقس اللي بتلاقيه فجأة حم مع مطر. يعني بذكرك بتايلاند الجو الاستوائي كثير الإشي، يعني لنفس مريح جدا لمعسكر تدريبي.
1: هذا اللي بدي أسأله، قد إيه مناسب لمعسكر تدريبي؟
2: مناسب جدا، يعني الهواء هنا نقي جدا، الطقس كثير حلو ومش حم ومش بقى. حتى بالليل كمان الاجواء كثير منيحه يعني، والشباب كثير مبسوط. عرف بعض كثير جديد السنه، فريق كان اغلب اللاعبين جداد مع مدرب جديد، فكان مهم جدا لإلي هذا التعارف. صار كثير بدنا دفعه، نعرف بعضنا، نتبرد اكثر مع بعض. الحمد لله لحد هسه المعسكر ناجح جدا. و امبارح كان عندنا مباراة مع فريق درجة ثالثة هنا من جورجيا، وصلنا عليهم 3-0. الكادر بعده مش جاهز.
1: هذا اللي بدي اسأله، الكادر قديش يعني ناقص؟
2: لا 3 لاعبين ناقص عندنا، احنا مفاوضات مع لاعبي حتى وانا برا، بس نرجع للبلاد الحين نمضي طبعا على القليل مع لاعبين مع اسماء منيحة، تكون لاعب معروف درجة ممتازة في خط الهجوم، لاعب كمان خط وسط راح يكون عندنا. وكمان في احنا مفروض مع درجه ممتازه مدافع.
1: يعني ولا تزال عند نفس الراي، انا بعمل فريق قوي، بضحكش على حالي وبقول بدي ارتقي وبكل القوه، لا تزال بنفس الراي؟
2: طبعا بالتي وعايش معي، بعرف انا كمان مره شعاري لا اخاطر مستقبل الفريق. اللي بس الغبي عرفش ان الحياه عندنا اخر سنتين كثير صعبه، حتى كل السبونسرين مش عم بيدعموا الكره القدم او الرياضه كيف لازم، البلديات تعبانه جدا، الملاعب عندنا لدرجه اولى ماكسيموم بصعوبه. فكمان مره يعني نضحك على حالنا، فريق لا عنده ملعب ولا عنده ميزانيه ولا عنده بلديه، لو ايش يطلع الممتاز عشان مين؟ طيب بس حالنا بس يعني
1: بأي ميزانية بدك تلعب؟ مليون و200 مليون و300 مليون.
2: الثاني لا الثاني مش هسه مليون و200، الثاني مليون، واحتمال خلال السنة نزيد 100 احتمال حسب السبونسر، حسب احنا شو الأهداف كيف الفريق ماشي. فريق ما راح يكون فريق كم بإذن الله، زي كل سنة أول 3 مراتب ننافس عليها. مش احنا الفريق اللي بتهور، مش احنا الفريق اللي يعني بقعد عرضوا علي مثلا لعيب قبل اسبوع خلص درجه ممتازه.
1: طيب
2: بعد احكي معي الوكيل تاعه، فاول ما بحكي معي بكل تقريبا يعني بنحكي 20,000 في الشهر. قلت له كاني ما سمعتش، السلام عليكم. مضى فريق ثاني بالدرجه الاولى الشماليه، طبعا ما بعرفش باي مبلغ، بس مبالغ لما اسمع انا مبالغ ممنوع، انا مش بهاي المفاوضات ولا بهذا المحل، عشان نحترم حالنا ونحترم اللي احنا اللي المعاشات واللاعبين والفريق. لا بقدرش اخاطر، كثير كثير الوضع صعب من ناحيه ماديه على كل الفرق، عشان هيك بتشوف انت عم تتفرق، الفرق بتغير، فرق عم تتفكك، فرق بديون، فرق اللي هي اللي فيش لها يعني مستقبلها غامض جدا محمد. اذا بنديرش بالنا يعني احنا الفرق العربيه مش زي الفرق اليهوديه يعني كل شيء على الطاوله.
1: طيب يعني مين الفرق
2: احنا بالشماليه اليوم في عندنا 18 فريق في من 8 فرق عربيه مثلا او 9 بالشمال حلو
1: مزبوط.
2: يسأل لي يعني على الرابع عندنا مش منيحه بالمره. باك الغربيه نفس الشيء، مكابي ام الفحم وبعين ام الفحم نفس الشيء، الطيري نفس الشيء. فانت يعني عمين احنا يعني نشوف شو بالاول بالاخر ادارات الفتنه اللي جابتها كل سنه. لما انت اليوم بيجي تنافس فرق زي ناشر عنده ميزانيه كبيره من البلديه اللي عندها. كريات اتا ان شاء الله بحكي مع الاداره 2 مليون شيكل كل سنه حي على الصلاح على الفلاح. 2 مليون كل سنه في البنك. لا بده يروح على سبونسر ولا يبيع كبتات ولا يجيب مش عارف.
1: زي ما سمعنا
2: مليون
1: ونص درجة ثالثة. سمعنا بمعلوط أيضا رئيس البلدية كفراء الفريق. على أي حال نحن أردنا التحدث عن المعسكر التدريبي، فعلا نتمنى لكم النجاح والتوفيق. عبد النتيتي من باتومي جورجيا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: إذن نحن لنزال وإياكم هذا اليوم الأربعاء، غدا الخميس إن شاء الله برنامج مكانكس 2 بعد أخبار الساعة 4. والمجتمع العربي عامة، الرياضة أيضا في البلاد وكرة القدم ومدينة الطيبة بشكل خاص، تودع اللاعب المرحوم الراحل ناشد عازم. مع على الخط الهاتفي لاعب أو نجم الطيبة السابق رامي ظاهر. مساء الخير رامي، وطبعا نعزيكم بفقدان اللاعب المرحوم ناشد عازم، كل التعازي.
3: مشكورين جدا أخي محمد.
1: نسمع منك من هو ناشد اللاعب، من هو ناشد الإنسان رامي كمن رافقه فترة من الزمن طويلة سواء في الملعب أو خارج الملعب؟
3: ناشد كان صديق الدرب داخل الملعب وخارج الملعب، كان إنسان دين ذو أخلاق عالية جدا، إنسان طيب القلب، فاجعة اليوم في الطيبة ألمت فينا فاجعة كبيرة. وفقد كبير كبير.
1: أي لاعب كان المرحوم ناشد على أرض الملعب؟ الاسم طبعا ناشد معروف للجميع.
3: ناشد كان يلعب في خط الدفاع، لعب كان هادئ جدا، كان لاعب ممتاز ويسعد له الجميع في الطيبة وخارج الطيبة.
1: بالنسبة للزملاء باك اللاعبين، تعرف أيام الزمن الجميل الطيبي، قديش تواجدتوا بجانبه، قديش تواجدتوا، قديش رح تتواجدوا بجانب العائلة في هذا يعني المصاب الجلل؟
3: بالطبع أخي محمد إحنا ما كناش بعد عن حياة ناشد، كنا نتوجه مستشفى مير نسأل عنه، مع أنه ما كانش باستطاعتنا انه فوت على المحل التليفون نمرات اللي بكى فيه موجود. جميع اللاعبين بدون استثناء كانوا يتوجهوا، واللي بحبوا ناشد تعرف كان محبوب في الطيبة كإنسان، مش بس في الفوتبول. ناشد كان يساعد ناس كثير، ناشد كان ايده دائما ممدودة للناس، كان يضحك مع الناس، وإنسان دين يعني قبل كل هذول الأشياء كان إنسان دين بيعرف ربه، الحمد لله رب العالمين.
1: بجانب العائلة قديش عم يتواجد العائلة الرياضية؟ أنا أتحدث في بهاي الأيام، وكيف ممكن المواساة، وكيف ممكن العمل على تخليد اسم المرحوم؟ طبعا أيضا فجعت الطيبة، وأنت تعرف جيدا أكثر مني بوفاة المرحوم وهي بجبارة على أرض الملعب، وتم تخليد اسمه باسم على اسم الفريق. كيف الوقوف مع العائلة رامي في هاي الفترة؟
3: لا بتعرف انه اول شيء ناشد قريب علي كنسب، في بينه وبينه نسب يعني احنا قراب كثير على بعض، وناشد بالنسبه لي كصديق في الطفوله وفي المدرسه وفي الفوتبول. اما من ناحيه العائله الرياضيه الكل متواجد والكل بواسي العائله عائله الفقيد. وبالنسبة لإشي اللي لازم يعملوا إشي تكريم أو إشي يكون مفيد بلدي، أنا البلدية تكون في إشي انه تقوم بذكرى وهيب وقوم بذكرى لحياتنا.
1: ألف ألف رحمي رامي ظاهر، وإن شاء الله سلامي للآخرين. شكرا جزيلا، شكرا شكرا لك.
3: شكرا محمد، شكرا
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. المدرب اللاعب وسام رباح، تحية لك، مساء الخير.
4: مساء الخير أخي محمد لجميع المستمعين.
1: تدرب مكابي أم الفحم في وسط المثلث أو المثلث الشمالي، وفي أقصى الشمال تلعب منبع الجليل والجولان، كيف هاي المعادلة بتزبط؟
4: أول إشي طبعا كل تركيزي أنا اليوم في مدرب مكابي أم الفحم، هذا تركيزي الأول والأساسي إن أنا أنجح وأتقدم مع الفريق إن شاء الله.
1: طيب
4: بالنسبة للأخ وجدي، بتعرف أنطاني عرض والعرض مناسب لإلي وإلو، مش راح تكون مشكلة بيناتنا إن شاء الله.
1: طب لعب يوم الجمعة عندك غاد، ولعب يوم الجمعة هو
4: طبعا لأم الفحم، كل إشي طبعا لأم الفحم.
1: وسام شيء، أنت لعبت في درجات ممتازة يعني من مراقي مهاني هذا الأمر حسب رأيك؟
4: لا، ما هو انت اليوم انا بس تعرف انه انا وجدي متفقين على عرض اللي هو عرض المناسب لإلي ولإله، مش انه عرض اللي هو لا سمح الله اللي راح يغلس هون او هون. يعني عم بقول لك انه كل شيء الاساسي راح يكون في مكابي ام الفحم، وكل هدفي راح يكون بس غاد، تركيزي راح يكون غاد.
1: طيب انت مدرب وعندك لعيبه، وتحدثنا قبل قليل عن الترتيبات مع فايق محميد والامور الماديه والى اخره، انت الجانب المهني وبتدرب لعيبه، وفجاه بدك تروح على درجه تانية وفوقك مدرب درجه تانية، بيمشي هذا الامر؟ بدك تاخذ منه تعليمات لمدرب درجه تانية وانت بتدرب درجه اولى؟
4: انا باخذ تعليمات من اي حدا طبعا، شو كل يوم في يوم احترام وتقدير. انا اليوم حتى اذا انا بكون في الدرجه الثانيه ممكن اتعلم منه للمدرب شغلات، من اي واحد ممكن انا اتعلم.
1: واذا كان واذا
4: هذيك السنه هذيك السنه كمان برضو انا كنت في عرابي،
1: صحيح،
4: وكنت العب في كوكب.
1: مزبوط.
4: وتعلمت كثير من المدربين اللي هني كانوا معي في كوكب، اللي هو حسام ابو صالح، وهي بالعكس الشيء مش لا انا عندي شيء اللي هو اعلى من شيء. اليوم بني ادم قبل اي شيء.
1: طيب خلينا نيجي ناخذ ايش اهدافك في مكابي ام الفحم. قلنا هو التركيز، اتفقت مع وجدي على كل ظروف اللي بتناسب كتنين، قبلنا هذا الامر وسالناك، انت اعطيت جواباتك. وين رايح مكابي ام الفحم مهنيا هاي المره وسام؟
4: على فكره وسام، انت تحكي مع فاي، انا كنت معها في السياره، احنا في طريقنا للعبه وديه ضد جات.
1: وين رايحين السنين انتوا الفريق مهنيا؟
4: اول شغله طبعا حكى لك كل شيء، الشباب الجداد اللي فاتوا شباب صغيره عم تشتغل انه اول شيء الفريق يكون نظيف، يكون مناسب، اللعيبه اللي تيجي عندهم يكونوا مبسوطين مرتاحين قبل كل شيء. هدفهم السنه انه يكون في فريق اولاد بلد، اللي هم في عندنا حوالي 7-8 لعيبه اولاد بلد، الفريق ناقصه لعيب اثنين تعزيز، وان شاء الله انه
1: وين باي
4: راح يكون في واحد راح يكون مهاجم، وراح يكون واحد في بالنص نمره 6 كيف بيقولوا، راح يكون واحد من هذول الاثنين، راح نجيب لاعبي تعزيز بس لان لعيب اللي يكونوا بمستوى كثير عالي اللي يرفع الفريق. كان هدفنا اول السنه إذا كان في دوري ليغا أرتيت كيف كان هدفنا إنه نطلع،
1: ما زبطش في الآخر،
4: ما زبطش. إن شاء الله هدفنا إنه السنة إنه إحنا نبني فريق مع أولاد البلد، مع اللعيبة، فريق يكون عنيد، يكون قوي، الفريق اللي يلعب عقباله رح يعرف إنه مكابي أم الفحم يوم بدك تيجي تلعب معي مش مع أي فريق رح تلعب، رح يكون عنيد، إذا اتصل عنده للهجوم الدفاع تبع المكابي رح يكون صعب، كيف بقول رح يبكي دم الفريق اللي عقباله عشان يلعب ضد مكابي ام الفحم. والشباب معني انا الحمد لله كثير مبسوط مع الشباب، عم بنتوني ثقة، عم نشتغل ليل نهار تلفونات مع لعيبة. اليوم مش بتعرف اخي محمد، اليوم شوي صعب تجيب لعيبة مش هوين، بعديه برضو 7 شهر اللي صار في هاي شوي صعب تجيب لعيبة كيف لازم للأسف الشديد. طبعا هالإشي أنا بعرفه من عراب من هذيك السنين، بس إحنا إن شاء الله إنه كيف بقول لك إنه الفريق السنة يكون فريق عنيد، فريق منيح، ونكمل السنة ونخلص السنة تمام، والسنة الجاية إن شاء الله هني يبنوا فريق اللي هو يكون اللي ينافس على الصعود للدرجة ليغا أركسيت إن شاء الله.
1: إذا كان إذا كان بعد مش مش مؤكد 100%. طيب إحنا تبقى وسام رباح، نتمنى لك التوفيق هنا وهناك، بس أنا بحكي جملة صغيرة معيش وقت، بتقول لي آه أو لا. الاتفاق إنه أنت بتعمل تمارينك أيضا مع مكابي أم الفحم، ويمكن تصل تمرين ليلي في المنبع الجلجلان، وبما إنه معظم مباريات قريبة على عرابي أنت تتواجد هناك حسب الحاجة، أجب بنعم أو بلا؟
4: طبعا لا.
1: خلص
4: أول شغلة أول شغلة عشان أمتلك أول شغلة، أنا مش راح أتمرن في مكابي أنا مدرب ماشي. ثاني شغلة في عرابي إني بتمرن في الملعب، الملعب أنا مسؤول عنه عن طريق البلدية، فأنا مجبور أتواجد. أنا اليوم بتمرن مع كيف مع فاتكين مع عرابي وكيف بقولوا بلعب معهم. وبرجع بقول لك العرض اللي بينه وبين وجهي عرض ممتاز إلي ولإله. أنا الصراحة ما كنتش راح ألعب فوتبول، حطيت براسي لا، بس وجهي رفع لي حكى معي مكالمي والعرض إلي مناسب. وطبعا أنا راح أضل حتى لو مش في منبع، وراح أضل طبعا مع الفاتيكيم لأنه أنا بعدني
1: هي حكينا تنشوف.
5: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء الهدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام الأربعة ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
9: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.
10: مع

0: باللب كب القشر وعيد. بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: هذه عناوين الساعة. الكشف عن استنفار لجيش الدفاع على الحدود مع غزة أمس. مصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أبلغوا حماس بعزم الولايات المتحدة على الوصول إلى حل في غزة. ملادينوف ينفي نية مجلس السلام سداد ديون حماس. الجيش اللبناني يتهم جيش الدفاع بالاستمرار في خرق التفاهمات، والحرارة نحو الانخفاض.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الخامسة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. نفذ جيش الدفاع أمس انتشارا استثنائيا في قطاع غزة بسبب شبهات في استعداد مخربي حماس لإجراء مناورة عسكرية. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أن الجيش نشر قوات برية قرب الحدود وأرسل طائرات للمراقبة والهجوم، وبعد عدة ساعات لم يرصد خلالها أي شيء غير عادي أمر الجيش بالعودة إلى الوضع الطبيعي. أبلغ وسطاء حركة حماس بأن الولايات المتحدة جادة في الوصول إلى حل في قطاع غزة، حتى لو أغضب ذلك رئيس الوزراء نتنياهو، وأن ما اتفق عليه برعاية الوسطاء وموافقة الإدارة الأمريكية سيمضي ولن يحدث أي تغيير فيه. هذا ما أكدته مصادر فلسطينية للعربي الجديد اليوم. نفى رئيس مجلس السلام في غزة ملادينوف صحة ما كشفت عنه قناة كان من أن المجلس ينوي تخصيص 400 مليون دولار لسداد ديون حماس. وقال ملادينوف إن هذا المقترح لم يناقش ولم يتم التفاوض بشأنه ولن يطرح على جدول الأعمال مستقبلا. أعلن الناطق العسكري اليوم أن قوات من جولاني غادرت جنوب لبنان بعد أن كانت تنشط فيه لمدة 50 يوما، وعملت على تحقيق السيطرة العملياتية على منطقة البوفور. وأشار المتحدث إلى أن القوات دمرت أكثر من 300 بنية تحتية تابعة للحزب، إلى جانب تحديد مواقع الأسلحة والمستودعات التي يستخدمها وتدميرها. اتهم الجيش اللبناني اليوم جيش الدفاع بأنه مستمر في خرق التفاهمات والقوانين الدولية من خلال تدمير البلدات الجنوبية، وأكد أنه يواصل تنفيذ مهامه في جنوب لبنان إلا أنه يواجه صعوبات جراء الاعتداءات الإسرائيلية. أفادت الأنباء الواردة من جنوب لبنان بغارة إسرائيلية على بلدة المنصور قضاء سور. في إطار عملية التمايز والفصل بين مؤسسات الحركة الإسلامية وهيئات الموحدة ومواصلة لمسيرة بنائها، سيتم اختيار النائب وليد الهواشلي رئيسا للمؤتمر العام. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فال حبيب أن الهواشلي سيتولى عرافة المؤتمر بنفسه في 22 من الشهر الحالي، فيما سيواصل القيادي محمد منصور عمله كرئيس المؤتمر العام في الحركة الإسلامية، علما بأنه كان رئيس المؤتمر العام أيضا للموحدة.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
4: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: تواصل درجات الحرارة غدا انخفاضها قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد، إلا أن الجو يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا في هاتين المنطقتين ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند السادسة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: الآن جولة المساء مع سماح حسنين بكري.
7: الآن وفي كل مكان.
8: 4 دقائق بعد الخامسة، ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان أينما كنتم مستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى الجولة المسائية، ومعكم فيها ماريا عبد ربه، سي بي فلاح وسماح حسنين بكري. وفي أبرز العناوين: التوتر على أشد في قرية قصرة بنابلس بعد عودة المستوطنين إلى أحد المنازل إثر قيام الجيش بإجلائهم عن محيط المنزل الذي سيطروا عليه. رابطة عناصر جيش لبنان الجنوب السابقين تعلن رفضها قانون العفو الذي أقره البرلمان اللبناني اليوم. في جديد أزمة المشتركة الثلاثية، انتهاء اللقاء الذي عقد بين ممثلين عن العربية للتغيير وحزب لكلنا مكان. رئيس مجلس السلام ميلادينوف ينفي نية المجلس سداد ديون حماس في غزة. ترامب يجدد تأكيد السيطرة التامة على مضيق هرمز. اتهام 3 من سكان كفر مصر بانتهاك سيادة الدولة على الحدود مع الأردن. وفي جولة المساء أيضا، وزير التعليم ينفي وجود نقص في أعداد المعلمين، ومعطيات تكشف عن اتساع فجوة الأجور بين النساء والرجال في القطاع العام. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين جولة المساء الإخبارية، كل التفاصيل بعد الفاصل. جولة المساء، أهلا بكم من جديد مستمعينا في كل مكان. في صدارة عرضنا الإخباري لهذا المساء، صورة الوضع في قرية قصرة بنابلس بعد إعلان جيش الدفاع إخلاء النقطة الاستيطانية غير الشرعية التي أقيمت بجوار أحد المنازل وعودة المستوطنين إليها. مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك إيال، كيف تبدو الأوضاع الآن إيال في قصرة؟
9: نعم، مساء الخير سماح. إذا ما كان إبعاد المستوطنين من الأراضي التي استولوا عليها في قرية قصرة جنوب نابلس امتحانا لقدرة المؤسسة العسكرية السيطرة على مجرى الأوضاع في مناطق الضفة الغربية وبالأحرى على المستوطنين في هذه المرحلة، إنها قد فشلت في هذا الامتحان. قوة عسكرية كبيرة وصلت صباح اليوم برفقة قائد المنطقة الوسطى الميجور جنرال أبي بلوت إلى القرية. القوات قامت بإخلاء الخيمة التي وضعها المستوطنون في مدخل منزلين فلسطينيين على أراضنا خاصة بهدف إقامة بؤرة استيطانية داخل هذه القرية. القوات قامت بإخلاء الخيمة، ولكن المستوطنون لا يزالوا يحاصرون المنازل، كما يقول قصي أبو ريدة في حديثنا معنا أحد سكان أحد المنزلين، فلنستمع ربما إلى أقواله.
10: الله يعطيكم العافية. أنا المواطن قصي أبو ريدة من قرية كسرة. إحنا ساكنين في جبل عين عينة. هذا الجبل صار عليه اعتداء من المستوطنين في شهر 1/26. تفاجأنا أنه يوم الأحد الماضي أجوا المستوطنين وحطوا خيمة باب البيت تاعنا، حاصرونا وقطعوا عنا الإمدادات جميعها، قطعوا عنا الكهرباء، قطعوا عنا المي، ما سمحوا لنا نطلع ولا نخرج من البيت. حتى إذا بدي أخرج على ساحة بيتي بصير رجموا علي في حجار. تواصلنا مع البلدية ودولنا متضامنين أجانب يجيبوا لنا أكل ويجيبوا لنا دواء. الجيش منحهم حكى لهم منطقة عسكرية مغلقة. اليوم الصبح أجل الجيش علينا وحكانا أنه صار أنه في إخلاء لهذه الخيمة، شالوا الغطاء منها، شالوا غطاء الخيمة، ولحد هسه المستوطنين موجودين في على ظلهم قاعدين على الكراسي وعلى الفرشات تاعتهم. قبل 10 دقائق المستوطنين أخذوا فراشهم ونقلوهن بجانب بيت جارنا يوسف عبد الكريم حسان. لحد هسه احنا محاصرين ومقطوع عنا الكهرباء والمي وما حدا بيقدر يصلنا، وإحنا من ناشد في الناس إنها وجوه الخير واللي يساعدونا يوقفوا معنا في هذه الظروف الصعبة اللي إحنا فيها.
9: إذن هذه صورة الأوضاع الراهنة في قرية قصر جنوب نابلس، مع أن سلطات الجيش قد أعلنت عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. هذا لا يمنع المستوطنين من مواصلة البقاء ومحاصرة بيوت ومنازل الفلسطينيين الذين بقوا لا حول لهم ولا قوة إذا اعتداءات المستوطنين. يبدو أن قيادة الجيش تجد نفسها عاجزة عن وضع حد لهذه الهجمات، وهذه الأوضاع ربما تشير إلى تدهور وفقدان السيطرة في مناطق الضفة الغربية. سمح
8: مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا إيال. من الوضع في الضفة في قصر على وجه التحديد، نتحول الآن إلى ما يجري على الساحة الحزبية. انتهاء الاجتماع اليوم الذي عقد في الطيبة بين قيادة الحركة العربية للتغيير وقيادة حزب لكلنا مكان. الزميل فالح حبيب مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية ينضم إلينا الآن، أهلا بك فالح. و قبل لحظات أيضا أوردت خبر حول دعوة التجمع والجبهة لاجتماع ثلاثي قريبا جدا لإطلاق الحملة الانتخابية. أهلا بك فالح.
11: يا هلا، تحياتي لك سماح، والربط ربط ذكي جدا سيما واللافت. وما يمنح هذه الجلسة الثنائية الأهمية هو توقيت هذه الجلسة التي تأتي يومين ما بعد تعثر الإعلان عن تشكيل قائمة ثلاثية. صحيح ما ذكرتيه سماح، اليوم اجتمعت قيادة الحركة العربية للتغيير مع قيادة حزب لكلنا مكان في مكاتب الحركة العربية للتغيير في مدينة الطيبة. هو لقاء أول عمليا بعد اتصالات أولية جرت في الأيام الأخيرة ما بين الطرفين. بطبيعة الحال فيه تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات السياسية وسبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وإذا قلنا ذات الاهتمام المشترك بمعنى رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، كيف يمكن فعل ذلك؟ استبدال حكومة اليمين، استبدال سياسات حكومة اليمين، مكافحة العنف والجريمة، التصدي للتحريض والعنصرية، وبكل تأكيد أيضا مواجهة سياسات هدم المنازل.
8: صالح، الهدف من هذا اللقاء يعني ليس بالضرورة أن تتم المنافسة في إطار مثلاً واحد حزب واحد
11: السماع.
8: دعينا
11: فقط أن ننهي المعلومة الجافة. المعلومة الجافة تقول أنهم اجتمعوا لكي يناقشوا قضايا ذات توجهات مشتركة ما بين الطرفين. واضح جداً توقيت هذه الجلسة هو ليس عبث ومحض صدفة، وإنما واضح أن هنالك لربما على الأقل أحد الأطراف يريد استخدام هذا اللقاء كأداة ضغط على الجبهة والتجمع من جهة أخرى، وما يبدو للوهلة الأولى على أنها مناورة وأداة لتفعيل ضغط سرعان في عالم السياسة المتحرك السريع قد يتحول إلى واقع حقيقي سياسي، على الرغم من أنه استطلاعات الرأي العامة والداخلية لا تتنبأ كثيرا لهذا الاحتمال وهذه الإمكانية.
8: تقريبا لم يكن هناك أي تنبؤات بخصوص هذا يعني هذا التنافس.
11: لكن كل حزب لديه استطلاعاته الخاصة سماح، وكل حزب يدرك تماما ما هي قوته الميدانية في الشارع. وبالتالي واضح جدا، وأنا دائما أيضا أتفق معك أن الاستطلاعات الرأي هي استطلاعات تشكل صورة لحظية، بمعنى لحظة هي حالة كحالة الصورة الفوتوغرافية، توثق لحظة من عمر فرد في مجتمع في فترة زمنية محددة. ولكن الواضح أن توقيت هذا الاجتماع ليس عبثي، وإنما واضح أنه يأتي ضمن دواعي تفعيل الضغط على الشركاء في المفاوضات. وواضح أنه أيضا لدى لكلنا مكان هنالك مصلحة بأن يتحولوا إلى لاعب سياسي مشروع في المجتمع العربي، حزب حاله كأي حزب ينافس على الصوت العربي في المجتمع العربي. الآن عملية الربط التي أجريتها مع بيان التجمع والجبهة ربط في موضعه الصحيح بكلمات أخرى. الجبهة والتجمع تؤكد على أنها تتمسك بقرار لجنة الوفاق الذي بمنطقها نقلها أولا حسم مرحلة المفاوضات ومتعلقاتها، ونقل الأطراف إلى مرحلة بدء الاستعداد للانتخابات بإشارة واضحة منهم بطبيعة الحال لأن أي مبادرة ستأتي في سياق تغيير تركيبة القائمة، إعادة الأطراف إلى المربع الأول وإجراء مفاوضات جديدة غير واردة، وهذا ما عمليا يؤكدوه من خلال بيانهم إذا قرأنا ما خلف.
8: السؤال ماذا سيكون موقف الطيب الآن؟
11: هذا هو السؤال. عمليا بالأمس النائب أحمد الطيب بمبادرة أسماها حل وسط عاد الأطراف إلى حل الجبهة تحت مسمى التضحيات المؤلمة، وهو تقديم الموقع التاسع الذي خصص للتغيير إلى الموقع السابع. أنا ذاك هذا ما اقترحته الجبهة، لكن لاحظي أنه ما أن دخلت على خط الوساطة لجنة الوفاق الجبهة تحدثت بأنها بحل عن هذه التفاهمات وتلقي بمسؤولية تشكيل القائمة على عاتق لجنة الوفاق، وستلتزم، وهذا ما التزمت به أيضا التغيير والتجمع، ملتزمون خطيا بأي قرار يصدر عن لجنة الوفاق. وبالتالي الجبهة والتجمع في بيانها تؤكد بشكل واضح بأنها متمسكة بقرار لجنة الوفاق، بالنسبة لها قرار لجنة الوفاق هو قرار نهائي محسوم يقطع الطريق على أي جهة تريد إعادة الأطراف مرة أخرى إلى مربع المفاوضات وفتح تشكيلة القائمة مجددا. ومع ذلك سماح، أنا ما زلت أصر على عدم نعي تشكيل القائمة الثلاثية سريعا، لأنه عمليا المشاورات مستمرة، الاتصالات متواصلة، وأنا لا أستبعد أنه أيضا ما يحدث من قبل قيادات التغيير لربما هو يأتي أيضا كجزء من تنفيذ حالة الغضب الداخلية، ولربما بنهاية المطاف التغيير
8: أيضا أنه يرضى بقرار لجنة الوفاق ويعود أيضا للثلاثية. هذا أيضا وارد فالح؟
11: كل شيء وارد في عالم السياسة الديناميكية المتغيرة. انتبهي أنه النائب أحمد الطيبي الذي لطالما آثر وترفع إنصافا وليس دفاعا عن الدخول بمناكفات وخلافات، وبثقافة العالم العربي هذا ليس بأمر مفهوم ضمنا أن تكون علاقتك تقريبا مع كل السياسيين علاقة جيدة بل وطيدة، وهذا ما يتمثل بالنائب أحمد الطيبي. انتبه أنه يتعرض لحملة من الصحافة العبرية وأيضا جزء من الصحافة العربية وأيضا من قبل المجتمع العربي أنه هو الآن من يشكل حجر عثرة أمام هذه الوحدة، وبالتالي لربما هذا يشكل عامل ضاغط عليه ويقبل بالطرح. ولكن مرة أخرى التغيير حتما سترتئي، ستتصرف وتتخذ الخطوات التي ترتئيها مناسبة لها وتصب في مصلحتها السياسية.
8: نعم طبعا سنتابع كل هذه التطورات على الساحة الحزبية العربية. شكرا جزيلا لك فالح. شكرا لك.
11: على الراحة بساعة سماح.
8: من هذا الموضوع نحن الآن إلى لبنان وإقرار البرلمان اللبناني اليوم قانونا للعفو العام طال انتظاره، ويفترض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين في أول قرار من نوعه منذ العام 1991. ويثير إقرار قانون العفو العام جدلا وانقساما منذ سنوات في لبنان، وطلبت قوى سياسية لبنانية على مدى سنوات بإقرار القانون لكن انقسامات عميقة حالت دون ذلك، ولم تعلن السلطات بعد عدد المستفيدين منه. وأقر مجلس النواب القانون عبر التصويت برفع الأيدي، وقد انسحب نواب كتلة التيار الوطني الحر النيابية التي يرئسها جبران باسيل وكتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله من الجلسة التشريعية في مجلس النواب بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشيل منسا بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام خلال الجلسة التشريعية. النائبة اللبنانية غدا أيوب:
12: وبخصوص سراح على إسرائيل كنت عم بقول إنه سحب الجنسية الإسرائيلية
13: أخذوا عفو عام
12: دون التنازل عن الجنسية الإسرائيلية
13: من دون ولا قيد أو شرط.
8: الناطق بلسان رابطة جيش لبنان الجنوبي سابقا جوناثان خوري ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك جوناثان، مساء الخير.
14: النور.
8: طبعا كما تعرف يعني القانون يمنح العفو لأفراد عائلات عناصر جيش لبنان الجنوب السابقين الذين غادروا لبنان وصلوا إلى البلاد أيضا عام 2000 لتسهيل طبعا عودتهم دون ملاحقة إلى لبنان، ولكن المقاتلين والعسكريين أنفسهم على ما يبدو لا يشملهم هذا العفو، هؤلاء سيبقون معرضين للملاحقة والمحاكمة أمام القضاء العسكري. ما رأيك بهذا القانون؟
14: بالضبط، منشان هيك نحن هيدا القانون ما بيعنينا، نحن ما منقبل هيدا القانون لأنه أول شيء ما بيشمل لأهلنا. وإذا بدك نروح قبل أول شيء، إذا بعدنا على نقطة الصفر، نحن ما بنقبل بأي شيء اسمه عفو عام، لأنه بالآخر جيش لبنان الجنوبي ما كانوا مجرمين. جيش لبنان الجنوبي بالآخر طلعوا وتعاونوا مع إسرائيل بأمر من الحكومة اللبنانية من سنة 76 اللي كملوا الحديث والتعاون مع إسرائيل. فيعني من هذا الانطلاق نحن أول شيء رافضين نكون من ضمن شيء اسمه عفو عام، وثانيا هذا القانون اللي إسا مرق بالبرلمان اللبناني ما بيشمل أهلينا. يعني بالآخر عم بيقولنا أهلكم بعدهم مجرمين وأنتوا مش من ضمن هذا القانون، فكيف اليوم بدي أنا أقبل لحالي مثلا؟
8: لا، في أمر مثلا يعني غير منطقي. القانون يعني يمنح العفو لأفراد عائلات عناصر جيش لبنان الجنوبي، ولكن المقاتلين أنفسهم يعني لا يشملهم هذا القانون. كيف يمكن ذلك؟ يعني هل يمكن عودة العائلات إلى لبنان وأبنائها يعني يبقون هنا؟
14: ما هي هي النقطة، هيدا نحن الشيء مش مقبول، لأنه بقدرش أنا مثلا أطلع أنا وأمي أطلع على لبنان وبي يبقى هون، أو بي بالآخر ينجر على المحكمة العسكرية بلبنان. هيدا الشيء نحن ما بنقبله بتاتا، هيدا الشيء مرفوض من العمق ومن يعني من البداية. نحن هيدا الشيء رافضينه، نحن سنين صرنا عم نحكي أنه نحن ما بنقبل شيء اسمه عفو عام. وبالآخر المطلوب من الدولة اللبنانية هي قانون بخص بس قضاء جيش لبنان الجنوبي والعسكريين.
8: هناك جوناثان بالاعتراض الالتماس ضد هذا العفو مثلا ضد هذا القانون،
14: ولازم بالآخر يكون اعتذار من الدولة اللبنانية لأفراد ولا جيش لبنان الجنوبي وعائلتهم، مش بالآخر عفو عام. هيدا الشيء نحن ما بنقبله بتاتا. وبالآخر بقدر أقول لك إياها، يعني بالآخر هيدا القانون بحطنا بصف واحد مع مجرمين اللي هن كانوا يتعاملوا بالمخدرات، أو كمان مجرمين اللي كانوا تابعين لمنظمة الإرهاب داعش. هيدا الشيء بالآخر نحن ما بنقبله أن يحطونا بنفس الصف مع مجرمين حقيقيين.
8: طيب إذا أنت بتحكي يعني جوناثان إنه قدومكم إلى البلاد كان بقرار من قبل الحكومة اللبنانية، إذا لماذا مثلا يشملكم مثل هذا القانون؟
14: طبعا هذا القانون طلع أصله بسنة 2011 وعضوة البرلمان اللبناني غادة أيوب اللي حطيته المشهد منها ببداية الحلقة، هي كمان بنفسها قالت أنه هذا القانون بالآخر إجا ليثبت أو ليتمم القانون من سنة 2011 اللي اقترح وقتها ومرق بالبرلمان اللبناني، اللي بخص بس النساء والولاد تبع جيش لبنان الجنوبي، ما بخص الجيش اللي كانوا خادمين بالجيش أو اللي كانوا بأي صفة معينة بقلب جيش لبنان الجنوبي. فهيدا الشيء نحن من وقتها كمان رفضناه، وهن مبين عنانه أنه مكملين وراسهم بالحيط، أنه يعني ليحطوا علامة صح أنه هن عملوا شيء بهالقضية، بس بالآخر نحن هيدا
8: من أبرز المستفيدين من قانون العفو هذا جوناثان؟
14: طبعا انا بقدر اقول لك انه اليوم بلبنان فينا نطلع عليها بكم طريقه. فينا نطلع عليها واحد انه هيدا القانون لانه مرق، فينا نقول انه حزب الله بطل يقدر يتسلط على الدوله اللبنانيه وعلى قرارات الحكومه اللبنانيه والبرلمان اللبناني كيف كان يقدر من وقتها، لانه وقتها لو انسحب كتله حزب الله من البرلمان اللبناني كان ما مرق هيدا القانون، لأنه ما قدروا يوصلوا لأكترية ليمرقوا هذا القانون. فهيدا الشيء بفرجي بالآخر أنه في نوعا ما التسلط تبع حزب الله على الحكومة اللبنانية وعلى البرلمان اللبناني صار تقريبا مش موجود، لأنه كمان هيدا بينضم لرفض من حزب الله لقانون اللي مرق مبارح بلبنان اللي هو على الإعدام. فهيدا الشيء بالآخر خبر كتير منيح ليفرجي أنه بالآخر الدولة اللبنانية عم بتجرب ترجع السلطة ولا الدولة ولا الشعب اللبناني. بس بالآخر وقت نطلع على قانون العفو العام في هون كانت تجربة لتجرب تشمل من كل النواحي اللبنانية، من المسيحية ومن الإسلام السنة ومن الإسلام الشيعة، لأنه بالآخر كتير من الإسلاميين أو كتير من الموجودين بالسجون اللبنانية والقانون هيدا بيشملهم، هن في منهم تابعين للمخدرات لتجار المخدرات اللي تابعين للطائفة الشيعية بلبنان، ومن الإسلاميين أو منهم اللي كانوا من ضمن داعش وانحبسوا تابعين للطائفة السنية بلبنان. فهيدا الشيء بالآخر جربوا هون أنه يشملوا كل الاجتماع المجتمع مع اللبناني.
8: جوناثان انت بتحكي انه انتو يعني بترفضوا انه يشملكم هذا القانون، بما انك مثلا الناطق بلسان، هناك في جمعية تعنى بجنود وضباط جيش لبنان الجنوبي سابقا الموجودين هون في البلاد، ممكن انتو مثلا يكون لكم كلمة في هذا الموضوع؟ ممكن يعني استغلال كمان، بتعرف حاليا في مرات مفاوضات، جولات مفاوضات بين الطرفين الاسرائيلي واللبناني، هل يمكن ايصال طلب معين باجراء تعديل معين على القانون أم هذا غير ممكن؟
14: طبعا كل شيء بالآخر مفتوح قبلنا، ونحن كمان أنا بنفسي طلعت على الإعلام اللبناني بآخر كم شهر بمقابلات للصحفيين اللبنانيين وللتلفزيون اللبناني مثل MTV أو Political Pen أو هنا لبنان، وكمان وقت نحن طلعنا وأنا بنفسي كمان عرضت وقلت أنه نحن ما بنقبل شيء اسمه عفو عام. فبالآخر صوتنا ورفضنا لهيدا القانون وصل على لبنان، وأنا بعرف أنه كمان وصل لمين موجودين وعم بياخذوا القرارات. ولكن بالآخر كل شيء مفتوح قبلنا، يعني بالآخر نحن اليوم عم نستعمل كل منبر ممكن نستعمله عشان نطلع صوتنا. وبالآخر في شيء كمان كتير مهم صار اليوم، في تغير تعاطفي بالشعب اللبناني اتجاه جيش لبنان الجنوبي وقضية جيش لبنان الجنوبي من أساسها، من خونا وعونا كيف كانوا يقولولنا إياها بمدى سنين من وراء اتهامات حزب الله، ومن وراء كمان حزب الله جرب بالآخر يتسلط على التاريخ وزور التاريخ كيف كان. فاليوم في تجربة ورجعة لا تضبيط هيدا التاريخ اللي تزور، ونحن في قدامنا مجال كتير طويل، وهيدا بالآخر 26 سنة وفجأة اليوم صاروا عم يحكوا فينا.
8: طبعا سنتابع هذه القضية. جوناثان خوري الناطق بلسان رابطة جيش لبنان الجنوبي سابقا، شكرا جزيلا لك جوناثان على هذا الحديث. شكرا لك.
14: شكرا كثير لك.
8: من هذا الموضوع تعالوا الآن إلى السياسة. صفحة جديدة من العلاقات بين إسرائيل وفنزويلا بعد قطيعة بين البلدين استمرت 17 عاما. بعثة إسرائيلية تتوجه قريبا إلى فنزويلا لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. محرر الشؤون السياسية شمعون أران ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك شمعون، مساء الخير.
15: أهلا بكم جميعا.
8: طبعا السؤال الأول الذي يسأل هنا شمعون، ما سبب هذا التحول في يعني السياسة الفنزويلية إزاء إسرائيل؟
15: نعم بالفعل نحن نذكر بأن العلاقات مع فنزويلا قطعت عام 2009 عند عملية الرصاص المصبوب الرئيس آنذاك نيكولاي مادورو أو هوغو تشافيس كان معاديا لإسرائيل للغاية، ولكن كانت هناك في مطلع هذا العام القوات عسكرية خاصة أمريكية اعتقلت الرئيس فنزويلا السابق مادورو وقامت بتعيين رودريغيز الرئيس الحالي، ولذلك كان هذا هو التحول الدراماتيكي في كاراكاس. وكما نتذكر جميعا فإن كانت هناك بعثة إسرائيلية قامت بمساعدة الشعب الفنزويلي في إنقاذ المنكوبين من هذه الأرضية الشديدة. واليوم بالفعل استمرارا لكل ما رأينا واستمرارا للإعلان يوم أمس عن استئناف العلاقات القنصلية بين إسرائيل وفنزويلا، علمنا اليوم بأن مثلا وزير الطاقة إلي كوين أجرى خلال الأسابيع الأخيرة محادثات مع نظيره ومسؤولين آخرين في الحكومة الفنزويلية، حيث اتفق على إقامة تعاون في مجالات الطاقة، التجارة، التكنولوجيا والإبداع وغيرها. من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي قريبا إلى فنزويلا. الجدير بذكر سماح بأن فنزويلا تعد من أهم الدول في العالم التي تتوفر لها مصادر الطاقة، حيث تمتلك أكبر حجم من الاحتياطات النفطية في العالم. لديها إمكانية لإنتاج 300 مليار برميل، انتبهي، ولكن على أرض الواقع إنها تقوم بإنتاج كميات أقل بكثير بسبب ردات البنى الأساسية والحاجة لتوظيف استثمارات وخبرات مهنية.
8: يعني يمكن أن يكون تعاون في مجال الطاقة طبعا بين إسرائيل وفنزويلا شمعون.
15: هذا ما قام به إلي كوين وزير الطاقة عضو المجلس الكابينيت الذي تحدث في الآونة الأخيرة مع مسؤولين كبار حول هذا الموضوع. فهو يقول أيضا إن بعثة المساعدات إلى فنزويلا التي نشير لم يتقرر بعد موعد خروجها إلى كاراكاس، هذا الأمر سيعكس التضامن الإسرائيلي إلى جانب الشعب الفنزويلي، وهذه فرصة كبيرة أيضا لإقامة تعاون من شأنه أن يسهم في نمو وازدهار البلدين من خلال الدمج بين المعرفة والخبرة التكنولوجية الإسرائيلية مع مصادر الطاقة الفنزويلية. ولكن كما نعلم جميعا نحن في إسرائيل وعلينا أن نتذكر ذلك جميعا ودائما سماح، عندما نتحدث عن تطورات وخطط مختلفة، إسرائيل بعد 76 يوما تذهب إلى انتخابات جديدة، قد تكون هناك حكومة أخرى، والعديد من الوزراء يتحدثون حاليا ويعملون ويقومون بجوابات وبما إلى ذلك في إطار البرايمريز الانتخابات التمهيدية. ويجب أن نأخذ كل هذه التطورات بعين بنظر الانتخابات وبهذا المضمار سماح.
8: مراسل الشؤون السياسية شمعون أران، شكرا جزيلا شمعون.
15: شكرا لك سماح.
8: من العلاقات الإسرائيلية الفنزويلية نحن الآن نتحول إلى استمرار المساعي لتنفيذ خطة مجلس السلام بشأن غزة بعد رفض نتنياهو الخطة، ما يزيد المخاوف من تقويض الثقة بمجلس السلام. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، أهلا بك حسن، مساء الخير.
16: مساء النور سماح ميلادينوف. في الساعات الأخيرة سماح، واستمرارا لما ذكرتي، يفجر مفاجأة ويقول اتفاق غزة بين حماس ومجلس السلام فقط وإسرائيل غير ملزمة بتقديم تنازلات في المرحلة الحالية، حيث كشف ميلادينوف عن تفاصيل تتعلق بخارطة الطريق المطروحة بشأن قطاع غزة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للمرحلة الحالية

0: في هذه المرحلة باتخاذ خطوات أو تقديم التزامات لا يمكن التراجع عنها ما لم يتم أولا تنفيذ خطوات عملية والموسة على الأرض، في إشارة إلى أن أي إجراءات إسرائيلية مستقبلية ستكون مرتبطة بالتقدم الفعلي في تنفيذ التفاهمات. كل هذه التصريحات سماح تأتي في ظل حراك سياسي مكثف واتصالات متواصلة بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف الفلسطيني من أجل الوصول إلى تفاهمات تضع أسسا لمرحلة جديدة في قطاع غزة وتحدد آليات التعامل مع القضايا الأمنية والإنسانية والسياسية العالقة. ماجد الأنصاري المتحدث بلسان وزارة الخارجية القطرية، وهي دولة من إحدى الدولتين الوسيطة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.
1: نعتقد أنه تم إحراز تقدم عبر الإعلان الأخير لحركة حماس، والآن الدور كما قلنا المسؤولية تقع طبعا على الجانب الإسرائيلي، ونعمل مع الشركاء في المجتمع الدولي لضمان أن يتم تنفيذ ذلك. الانتقال للمرحلة الثانية وفق خطة الرئيس الأمريكي والدعم الذي أعلنه لهذه الخطة يضع المسؤولية كاملة على الأطراف في تنفيذ الاتفاق، ونحن نواصل جهودنا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع شركائنا في الوساطة طبعا في جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.
0: وفي شأن السلاح سماح، حاولت حماس تجاوز المعضلة من خلال الموافقة على نقل الأسلحة لأي جهة فلسطينية لتخزينها بدلا من الإعلان صراحة عن التخلي عنها، إلا أن مصدر مطلع على التفاصيل قال إن نقل الأسلحة الثقيلة إلى اللجنة لإدارة غزة سيعني عمليا فقدان حماس السيطرة عليها. في غضون ذلك يبرز في الأيام الأخيرة اسم القيادة الفتحاوي محمد دحلان مجددا في الاتصالات المتعلقة بمستقبل غزة، حيث شارك في الاتصالات مع حماس ونقل إلى مسؤولي الحركة رسالة مفادها أن المقترح المطروح يمثل صفقة جيدة، وأن عدم قبوله سيجعل من الصعب التوصل إلى انسحاب جيش الدفاع من القطاع أو تحقيق أي تقدم في الملف الفلسطيني.
2: حسن، ماذا بالنسبة لنفي ميلادينوف نية المجلس سداد ديون حماس في غزة؟ هو نفى هذا الخبر.
0: نعم، نيكولاي ميلادينوف نفى بعد ظهر اليوم أن يكون هنالك أي بند أو البند الرابع يتعلق بتسديد ديون حركة حماس لشركات ولمتعهدين بقيمة 400 مليون دولار، وقال الحركة طالبت ذلك خلال المفاوضات لكن مجلس السلام رفض ذلك بشكل قاطع، والحديث في حينه كما أشار عدد من مقربي ميلادينوف هو عن دفع تعويضات لعناصر من حركة حماس يقومون بتسليم أسلحتهم مقابل أو ترك قطاع غزة أو تسليم أسلحتهم مقابل تلقي مبلغ من المال أو تعويضات عن الفترة التي عملوا فيها في إطار الحكومة الفلسطينية الغزية.
2: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا حسن، شكرا لك.
0: العفو.
2: فاصل إعلاني.
3: حملت كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كفيسكول

0: 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: جولة المساء الإخبارية
7: وزير التعليم يافكي.
6: جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، أهلا بكم مستمعينا من جديد. تعالوا نتحول الآن إلى موضوع آخر، إلى تحقيقات الشرطة في ملابسات جريمة القتل التي وقعت في شفا عمر فجر اليوم وأدت إلى مقتل هاشم حجيرات في الستينات من العمر إثر تعرضه لإطلاق النار وهو داخل مركبته. حول تحقيقات الشرطة ينضم إلينا مباشرة مراسلنا نجيب قزل. أهلا بك نجيب، مساء الخير.
8: أهلا بك السماح.
6: إذن تعال نكون مع ما توصلت إليه الشرطة، إن كان هناك استنتاجات أولية لهذه الجريمة.
8: نعم سماح، بكل تأكيد الشرطة تواصل تحقيقاتها في ملابسات هذه الجريمة التي وقعت عند 5:30 فجرا. إحدى الشبهات لدى الشرطة هي أن هنالك علاقة لهذه الجريمة التي وقعت صباح اليوم بالجريمة التي وقعت في الأول من تموز الماضي والتي راح ضحيتها علي سواعد الذي قتل في مكان عمله في مركن للحافلات. هنالك كان يتواجد ضحية هذا اليوم هاشم حجيرات، كان يتواجد هنالك أيضا حيث تم إطلاق النار على علي سواعد وهو كان شاهدا على هذه الجريمة، وهو أصيب أيضا من خلالها حيث أصيب بجروح تلوحت ما بين المتوسطة والطفيفة. هنالك شبهات أنه كان يشاهد هذه الجريمة وكان لربما أنه كان أيضا يعني يعرف أحد المشتبهين في ملابسات هذه الجريمة، الجريمة التي وقعت كما ذكرنا في الأول من تموز الماضي، وعليه وصل اليوم مشتبه بهم وقاموا بإطلاق النار عليه أمام منزله حيث كان خارجا إلى مكان عمله داخل مركبته، قاموا بإطلاق النار عليه ومما أسفر عن مقتله على الفور. هذه إحدى الشبهات التي يعني من خلال التحقيقات الأولية التي استنتجتها قوات الشرطة. أمر آخر هو أيضا يعني نذكر أن قضية مقتل علي سواعد، يعني نذكر أن الشرطة يوم الاثنين الماضي كانت قد أعلنت أنها فكت لغز هذه الجريمة وقامت باعتقال 4 أشخاص، 3 منهم أشقاء وشخص رابع من سكان مدينة الناصرة للاشتباه بضلوعهم في هذه الجريمة. إذن يعني كما ذكرنا التحقيقات ما زالت متواصلة، ولكن الخلفية يمكن القول بحسب الشرطة إنها تعود إلى النزاع الدموي بين عائلة سواعد وعائلة خالدي، هذا النزاع المتواصل سماح منذ أكثر من 3.5 سنوات وأسفر عن مقتل 37 شخصا. إذن يعني كما ذكرنا التحقيقات متواصلة على الرغم من انخفاض يعني جرائم القتل في الآونة الأخيرة، نحن نتحدث عن قتل وقعت خلال 32 يوما، ولكن هذه الجريمة اليوم يعني تعيد لنا مشهد جرائم القتل في المجتمع العربي.
6: نجيب تعال ننتقل الآن إلى قضية أخرى، إلى تفاصيل لائحة اتهام التي قدمت ضد عصابة من المهربين من سكان كفر مصر لانتهاكهم سيادة الدولة على الحدود مع الأردن وتصدير مخدرات خطرة وحيازة مخدرات. ماذا نعرف من تفاصيل حول ذلك نجيب؟
8: نعم ربما سماح، قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحادثة نحن نذكر أن يعني في الآونة الأخيرة تم إدخال جهاز الأمن العام الشباك لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وكل قضية الإتجار إن كان ذلك بالأسلحة وأيضا في المخدرات التركيز لدى جهاز الأمن العام أو بداية عمله بشكل مباشر يتركز فقط على عملية التهريب. ويعني ما صدر يعني قبل حوالي الساعة أو ساعة ونصف من قبل الشرطة كان بيان مشترك لها ولدى جهاز الأمن العام الشباك هو حول خلية التي تم تقديم لائحة اتهام بحقها. نحن نتحدث عن 3 أشخاص من بلدة كفر مصر في الجليل الأسفل قاموا بالوصول إلى الحدود مع الأردن ومن هناك قاموا بتهريب حوالي 50 كيلوغرام من المخدرات. الشرطة بطبيعة الحال كانت تراقب هؤلاء الأشخاص في حينه. نحن نتحدث عن عملية تهريب وقعت في 15 من تموز الماضي. الشرطة قامت في حينه باعتقالهم وضبط هذه المخدرات ومن ثم إحالتهم إلى التحقيق. خلال التحقيق كما ذكرنا كان هنالك أيضا يعني تعاون من قبل جهاز الأمن العام الشباك، وفي نهاية هذا التحقيق تم اليوم تقديم لوائح اتهام بحقهم بحق 3 أشخاص كما ذكرنا من بلدة كفر مصر. اللافت هنا في كل هذا الحدث هو دخول جهاز الأمن العام الشباك إلى قضية التهريب، إن كان ذلك تهريب المخدرات وأيضا تهريب الأسلحة عن طريق الحدود. إليك السماح
6: مراسلنا نجيب قزل، شكرا جزيلا نجيب، شكرا لك.
8: شكرا لك.
6: جولة المساء الإخبارية، تعالوا مستمعينا نتحول الآن إلى قضية أخرى، إلى كل قضية التوتر في الخليج. الرئيس ترامب يجدد التأكيد أن الولايات المتحدة تسيطر تماما على مضيق هرمز، وأنه لا يولي إيران أي ثقة. بدورها طهران تصر على الانتصار وتشترط فتح مضيق هرمز بقبول واشنطن لشروطها، أما الشرارة الأخيرة الكفيلة بإشعال الموقف اعتداءات الحوثي على سفن تجارية في باب المندب. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك شمعون. ربما يعني شمعون تعال نبدأ بآخر ما صدر عن تهرب الرئيس ترامب من محاولة إيرانية مفترضة لاستهداف طائرته، طبعا لدى عودته من قمة الناتو في أنقرة تركيا.
7: لابد سمح أن تثير هذه التفاصيل الجديدة تساؤلات وانتقادات لعملية تهريب الرئيس ترامب عبر إحدى شاحنات الطعام التي دخلها من الطائرة الرئاسية الجديدة، نذكر المقدمة له من قطر وانتقاله إلى الطائرة الرئاسية القديمة ليكمل طريقه من قمة G7 في أنقرة الشهر الماضي إلى بريطانيا ثم إلى الولايات المتحدة. سمح، لماذا تساؤلات وانتقادات محتملة؟ لأن هذا التمويه إذا صح التعبير حسب تلفاز CBS لم يشمل سوى وزير الحرب الأمريكي هيكسيت الذي انتقل مع رئيس ترامب إلى الطائرة القديمة، فيما بقي في الطائرة الجديدة وزراء الخارجية روبيو والخزانة بيسنت، إضافة إلى عشرات الأعضاء في سلك البيت الأبيض والصحفيين. صحيفة واشنطن بوست سمح أفادت بأن شاحنة الطعام التي نقلت ترامب إلى الطائرة القديمة 757 كانت توي عددا من مستشاري ترامب ولكن بدون أعضاء من مجلسه الوزاري. بالاعتماد على صحيفة أخرى نيويورك تايمز، تمكنت الاستخبارات الأمريكية من اعتراض عدة رسائل إيرانية أكدت أن الرئيس ترامب كان يواجه خطرا حقيقيا دائما بحسب هذه المصادر، حيث كانت للمخابرات الإيرانية معلومات دقيقة عن الفندق وحتى الطابق الذي كان ترامب ينزل فيه في أنقرة. بالإضافة سمح، ودائما حسب مصادر نيويورك تايمز لوحظ بالقرب من هذا الفندق شخص يحمل صاروخا محمول على الكتف مضاد للطائرات، يعتقد ويشتبه بأنه كان يقدم على مهاجمة الطائرة الرئاسية خلال الإقلاع أو الهبوط أو حتى سيران الموكب الرئاسي بعد نزول ترامب من الطائرة. فقط نشير أخيرا سماح إلى أن هذا الهجوم المفترض طبعا لم يرى النور، وأن الرئيس ترامب قال للصحفيين إنه كان بحالة خطر أكبر عند استقلاله الطائرة القديمة. سماح
6: شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا شمعون، شكرا لك.
7: على.
1: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
9: مقتل هاشم حجيرات من شفا عمر بإطلاق نار داخل سيارته، والشرطة تشتبه بارتباط الجريمة بصراع دموي متواصل في المدينة، والمغدور كان شاهدا على جريمة مقتل علي سواعد الشهر الماضي. تصعيد في قصرى جنوب نابلس بعد إقامة بؤرة استيطانية قرب منازل فلسطينية، ومستوطنون يحاصرون 3 عائلات فيها، واندلاع مواجهات مع قوات الجيش وحرس الحدود، واجتماع بين العربية للتغيير ولكلنا مكان، تعزيز التعاون ورفع نسبة التصويت في صلب المباحثات.
10: اليوم مع نايف سرجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
6: 13 دقيقة قبل السادسة، ساعتنا الآن في جولة المساء الإخبارية. نواصل مع موضوعات هذه الجولة، ونتحول الآن إلى نفي وزير التعليم وجود أزمة نقص في أعداد المعلمين، وفي جانب آخر يؤكد أنه لن يسمح بهدر المال العام، ويشدد على أن تقارير منظمة المعلمين بخصوص الأعضاء ليست صحيحة. عن الإجاز الصحفي للوزير في تقرير مراسل الشؤون التعليمية وسام جبر.
11: وزير التعليم يوف كيش ينفي وجود أزمة حادة في أعداد المعلمين ومديري المدارس، معتبرا أن الأرقام المتداولة حول حجم النقص في الجهاز التعليمي مبالغ فيها. أقوال الوزير يوف كيش جاءت خلال مؤتمر صحفي خاص عقده في مقر اللواء الشمال التابع للوزارة، وذلك استعداد افتتاح العام الدراسي الجديد. وقال وزير التعليم يوف كيش إن أعداد مديري المدارس الذين يغادرون مناصبهم لا تصل إلى نحو 1000 مدير كما أفادت تقارير سابقة، وأكد أن الرقم المتداول يعكس المعدل السنوي الطبيعي لحالات التقاعد والمغادرة. وفيما يتعلق بنقص المعلمين، أوضح كيش أن الآلاف من المعلمين يتقاعدون أو يتركون الجهاز التعليمي كل عام، ولذلك من الطبيعي أن يظهر نقص مؤقت في أعداد المعلمين قبل استيعاب دفعات جديدة. وأضاف أن الفجوة بين عدد المعلمين الذين يغادرون وعدد المعلمين الجدد هذا العام ستكون وفق التقديرات بضع مئات فقط. وأشار الوزير كيش إلى أن الفجوة في العام الماضي بلغت نحو 500 معلم.
12: المنالين خزرين بيوم ראשון לעבודה يتخلوا לעסוק בכל הכוח ולסגור את הפער בדיוק כמו שתוכנית העבודה מתכננת. כל שנה, זה חשוב לומר, אלפי מורים עוזבים וצריך להחליף אותם.
11: الوزير يوف كيش خصص جزءا كبيرا من المؤتمر لمهاجمة رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيرز، وذلك في إطار الخلاف المستمر بين الوزارة والمنظمة. وقال كيش إن الوزارة اكتشفت بحسب فحص أجرته أن نحو 1/3 التقارير المتعلقة بانضمام معلمين إلى المنظمة غير صحيحة. وادعى كيش أن هناك نحو 30,000 معلم متقاعدين ما زالت المنظمة تبلغ عنهم باعتبارهم معلمين نشطين، وتطالب بتحويل أموال مقابل العضوية من وزارة التعليم. وأضاف وزير التعليم يوف كيش أن بعض هؤلاء لم يعملوا منذ عقود، وأن بعضهم تجاوز سن 80. كما تحدث الوزير كيش عن العثور على نحو 8,000 سجل لأشخاص وفق الوزارة لا يحملون شهادات تدريس ولا يظهرون في سجلات الوزارة كمعلمين، قائلا إن الوزارة لا تعرف من هم. وأكد الوزير أنه يعتزم مواصلة التحقيق في القضية للتأكد بصورة غير قانونية إلى منظمة المعلمين، والعمل على إنشاء آلية لتحويل الأموال بناء على بيانات الرواتب الفعلية.
12: אני אמרתי בצורה מאוד ברורה, אני לא מוכן, אני לא אתן את ידי לגניבת כספי ציבור או לניסיונות גניבת כספי ציבור בשכר.
11: وقد أعلنت وزارة التعليم عن أنها أكملت جميع الاستعدادات اللازمة لافتتاح العام الدراسي الجديد بصورة منتظمة وسلسة.
6: عضو منظمة المعلمين الأستاذ غازي أيوب ينضم إلينا الآن مباشرة. أستاذ غازي أهلا بك، مساء الخير. إذن سنكون طبعا بعد لحظات مع عضو منظمة المعلمين غازي أيوب لنكون معه في طبعا لنستوضح عدة نقاط وردت اليوم في الإجازة الصحفي لوزير التربية والتعليم كيش. تطرق طبعا إلى عدة موضوعات، إلى أهم التحديات وأبرز التحديات التي تواجه يعني جهاز التعليم في البلاد مع يعني قرب افتتاح العام الدراسي الجديد. هناك حاليا أقل من 3 أسابيع على افتتاح السنة الدراسية. أستاذ غازي أيوب أهلا بك، مساء الخير. نحن لا نسمعك جيدا أستاذ غازي، على ما يبدو أنت في منطقة الالتقاط فيها ضعيف.
13: بنك الخط
6: للأسف للأسف لا نسمعك جيدا أستاذ غازي أيوب، ربما نستوضح هذا الموضوع من خلال برامجنا القادمة. شكرا جزيلا لك، شكرا أستاذ غازي. نتحول الآن إلى الرياضة.
13: تكشف بيانات جديدة حول الأجور في القطاع العام في البلاد عن فجوة ملحوظة بين أجور النساء
6: مراسلنا خالد دراوشي والتفاصيل حول الزاوية الرياضية.
13: ذهب إكبير السبع للدور التمهيدي الفاصل لدوري أبطال أوروبا بعد فوز مقنع خارج ملعبه على النجم الأحمر بليغراد بهدفين لصفر ليحسم مواجهتيه بمجموع 3-0. وكان زاهي أحمد قد سجل في المباراة الأولى، فيما حسم إيغور زلاتانوفيتش وجابون إيست في مباراة الإياب بعد أن سجل الأول في الدقيقة 61، وأضاف إيست الهدف الثاني في الدقيقة 79. وشهدت المباراة أيضا طرد محمد أبو فني من كفر قرع لاعب النجم الأحمر بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 92. في الموقع نفسه من المستطيل الأخضر في الكرة المحلية، أغلقت صفقة كبيرة لسيد أبو فرخ مهاجم مكابي تل أبيب ومن سكان باقة الغربية الذي سينتقل إلى نادي كولوردو في الدور الأمريكي مقابل 6 ملايين دولار. المهاجم الذي يبلغ 20 عاما سيخوض مباراة وداعه مع فريقه غدا أمام سيسكا صوفيا قبل أن يبدأ تجربته في الدور الأمريكي. وأبرز العناوين في الكرة العالمية، اكتمل انتقال فيران توريس من برشلونة إلى باريس سان جيرمان. توريس، والذي كان قد سجل هدف تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم في النهائي، سينتقل الآن إلى صفوف بطل أوروبا في النسخة الأخيرة مقابل 55 مليون يورو.
6: ومن الرياضة تعالوا مستمعينا نتحول الآن إلى المعطيات الجديدة التي تكشف عن فجوة في الأجور بين النساء والرجال في القطاع العام تبلغ نحو 27% رغم الحضور الواسع للنساء في قطاعات مركزية. مراسلنا خالد دراوشي وتفاصيل أوفى.
13: تكشف بيانات جديدة حول الأجور في القطاع العام في البلاد عن فجوة ملحوظة بين أجور النساء والرجال تبلغ نحو 27% في وقت تشغل فيه النساء مكانة مركزية في عدد من القطاعات، ومن أبرزها جهاز التعليم، حيث تشكل النساء نحو 87% من المعلمين. وتعيد هذه المعطيات طرح سؤال أساسي حول مدى المساواة الفعلية في سوق العمل، خاصة أن القطاع العام يفترض أن يكون أكثر تنظيما من القطاع الخاص، سواء من حيث سلم الرواتب أو شروط التشغيل. وأكد أحد المتحدثين أن فجوة الأجور بالراتب الأساسي فقط، بل قد يظهر أيضا في مكونات أخرى من الأجر مثل الساعات الإضافية والمزايا المرتبطة بالوظيفة وبدل المركبات، إلى جانب فرص الترقي والوصول إلى المناصب العليا. والمشكلة بحسب المعطيات ليست إسرائيلية فقط على حد قولهم، بل توجد فجوات أخرى بين أجور النساء والرجال في أسواق العمل حول العالم، إلا أن الفجوة في إسرائيل تبقى مقلقة مقارنة بعدد من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتقف وراء هذه الفجوة عدة عوامل، منها التمييز المباشر والصور النمطية حول دور المرأة في الأسرة وسوق العمل، إضافة إلى التفاوت في فرص الترقي والحصول على مزايا بحد قول المتحدث. وأمام هذه الواقعة يبرز دور مفوضية تكافؤ فرص العمل التي تتعامل مع شكاوى العاملات والعاملين الذين يشتبهون بتعرضهم للتمييز، وتقدم المفوضية استشارة قانونية أولية مجانية وتساعد في فحص الحالات، كما تمتلك صلاحية طلب بيانات ومعلومات من المشغلين للتحقق من وجود فروق غير مبررة في الأجور أو شروط العمل. وقد يصل الأمر عند الحاجة إلى تمثيل المتضررين أمام المحاكم من دون مقابل. وتتوجه الدعوة إلى النساء العاملات بعدم اعتبار فجوة الأجور أمرا واقعا، وبفحص الراتب وشروط التشغيل مقارنة بزملائهن في وظائف مشابهة، وطلب الاستشارة عند الاشتباه بوجود تمييز. كما توجه الدعوة إلى المشغلين لإجراء فحص داخلي للفروق في الأجور وشروط العمل ومعالجة أي فجوات غير مبررة. وفي النهاية تعيد هذه البيانات ملف المساواة في الأجور إلى واجهة النقاش في وقت تتصاعد فيه المطالبات بضمان أجر متساو للنساء والرجال مقابل العمل المتساوي وتقليص الفجوات.
6: بهذا التقرير نكون مستمعين قد وصلنا إلى نهاية جولة المساء الإخبارية. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا المساء في الإعداد ماريا عبد ربو، من الإنتاج سي بي إفلاح هليل روت، من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في التقديم هذا المساء من وراء الميكروفون سماح حسنين بكري. دمتم بخير، بحفظ الله وأمنه، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: عناوين الساعة: كاتس يؤكد أن جيش الدفاع سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. نبأ يفيد بأن واشنطن تبحث تشكيل لجنة من دول عدة لمراقبة اتفاق الإطار في لبنان. سعر يزور مجد الشمس ويقول إنه سيحث دولا أخرى على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. الكشف عن استنفار لجيش الدفاع على الحدود مع غزة أمس.
4: راديو مكان الأخبار.
3: السادسة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. أكد وزير الدفاع ياسر الكاتس أن جيش الدفاع سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لحماية دولة إسرائيل بأكملها. وخلال جولة في جنوب لبنان اليوم قال إنه أصدر تعليماته للقوات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للاستعداد لبقاء طويل الأمد في الميدان. أفادت مصادر قناة الحدث باتفاق مبدئي على جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بداية أيلول، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تبحث تشكيل لجنة تضم ضباطا من دول عدة لمراقبة اتفاق الإطار في لبنان، وقالت إن الدولة اللبنانية متمسكة بخيار التفاوض مع إسرائيل. بعد اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، تعهد وزير الخارجية سعر بالعمل على حث دول أخرى على القيام بخطوة مماثلة. وخلال اجتماعه في مجد الشمس اليوم مع رؤساء السلطات المحلية في الجولان، استعرض معهم إدانات بعض الدول العربية لقرار كولومبيا، وقال إنه يعتقد أن هذه الضغوط ستزداد. أورد النبأ مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران. نفذ جيش الدفاع أمس انتشاراً استثنائياً في قطاع غزة بسبب شبهات في استعداد مخربي حماس لإجراء مناورة عسكرية. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أن الجيش نشر قوات برية قرب الحدود وأرسل طائرات للمراقبة والهجوم، وبعد عدة ساعات لم يرصد خلالها أي شيء غير عادي. أمر الجيش بالعودة إلى الوضع الطبيعي. أبلغ وسطاء حركة حماس بأن الولايات المتحدة جادة في الوصول إلى حل في قطاع غزة حتى لو أغضب ذلك رئيس الوزراء نتنياهو، وأن ما اتفق عليه برعاية الوسطاء وموافقة الإدارة الأمريكية سيمضي ولن يحدث أي تغيير فيه. هذا ما أكدته مصادر فلسطينية للعربي الجديد اليوم. عقب توجه حزب الليكود المستعجل، تم تبكير جلسة المحكمة العليا بشأن منع النواب من الترشح على المواقع في الدوائر اللوائية في إطار الانتخابات التمهيدية لتعقد في تمام الساعة 9 مساء. اتفقت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة خلال اجتماعهما أمس على الدعوة إلى عقد اجتماع ثلاثي في الأيام القريبة للمباشرة في بناء خطط العمل المشتركة وتشكيل الطواقم السياسية والاستراتيجية والإعلامية والتنظيمية والميدانية، استعداداً لخوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة الثلاثية. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. يشهد طريق رقم 4 قرب بنبراك في هذه الساعة ازدحامات مرورية شديدة بسبب مظاهرة للعشرات من أتباع تيار حريدي متطرف احتجاجاً على اعتقال متهرب من الخدمة العسكرية.
4: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: تواصل درجات الحرارة غدا انخفاضها قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند 8.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
6: مقتل هاشم حجيرات من شفا عمر بإطلاق نار داخل سيارته، والشرطة تشتبه بارتباط الجريمة بصراع دموي متواصل في المدينة، والمغدور كان شاهدا على جريمة مقتل علي سواعد الشهر الماضي. تصعيد في قصرى جنوب نابلس بعد إقامة بؤرة استيطانية قرب منازل فلسطينية، ومستوطنون يحاصرون 3 عائلات فيها، واندلاع مواجهات مع قوات الجيش وحرس الحدود، واجتماع بين العربية للتغيير ولكلنا مكان، تعزيز التعاون ورفع نسبة التصويت في صلب المباحثات.
4: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
3: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
7: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
6: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاذ دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.
6: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
7: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
6: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

week-end מע רני זמן מקהה الأطلال.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخه الطيبه عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: مقتل هاشم حجيرات من شفا عمر، والشرطة تشتبه بارتباط الجريمة بصراع دموي في المدينة. تصعيد في قصرى بعد إقامة بؤرة استيطانية قرب منازل فلسطينية، واندلاع مواجهات مع قوات الجيش. اجتماع بين العربية للتغيير ولكلنا مكان، تعزيز التعاون ورفع نسبة التصويت في صلب المباحثات. المؤامرة الإيرانية لاستهداف ترامب، شخص كان يحمل صاروخا قرب قمة الناتو الشهر الماضي. هابوعيل بئر السبع يحقق إنجازا تاريخيا بعد فوزه على النجم الأحمر ويتأهل إلى ملحق دور الأبطال. وكوارث طبيعية تجتاح العالم، فيضانات وحرائق وزلازل تخلف ضحايا وأضرارا مادية.
1: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
2: أهلا بكم، والبداية من جريمة القتل التي وقعت صباح اليوم في شفا عمر، وراح ضحيتها هاشم حجيرات في 61 من العمر. والشرطة تشتبه بارتباط الجريمة بنزاع دموي متواصل بين عائلتي خالدي وسواعد. تقرير مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل.
3: جريمة قتل جديدة في مدينة شفا عمر ضمن الصراع الدموي المستمر بين عائلتي خالدي وسواعد، والذي أودى بحياة 37 شخصا خلال 3 سنوات ونصف. فقد قتل صباح اليوم هاشم حجيرات البالغ من العمر 61 عاما بعد تعرضه لإطلاق نار داخل سيارته في مدينة شفا عمر. وتلقت نجمة داود الحمراء بلاغا عن الحادث عند الساعة 5 فجرا، ولدى وصول الطواقم الطبية إلى المكان عثرت على حجيرات داخل سيارته في حالة ميؤوس منها، واضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، وتشتبه في أن خلفية مقتل حجيرات مرتبطة بجريمة قتل قريبه سائق الحافلة علي سواعد البالغ من العمر 24 عاما، والتي وقعت في 1 تموز الماضي. وخلال فرار المشتبهين من موقع جريمة قتل سواعد، صادف وجود حجيرات في المكان، حيث تعرض لإطلاق نار أدى إلى إصابته بجروح تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة. وبحسب الشبهات، شهد حجيرات المشتبهين خلال فرارهم من المكان، وهو ما دفع الشرطة إلى الاعتقاد بأن استهدافه صباح اليوم جاء على خلفية ما شاهده في ذلك اليوم. وبذلك أصبح هاشم حجيرات الضحية 37 للصراع المستمر بين عائلتي خالدي وسواعد خلال 3 سنوات ونصف، فيما لم تنجح محاولات الوساطة المختلفة حتى الآن في وضع حد لسفك الدماء. وبمقتل حجيرات يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 160 شخصا، فيما تشير المعطيات إلى أن الشرطة تمكنت من حل نحو 20 جريمة فقط. ورغم هذه الحصيلة، شهدت الأسابيع الأخيرة تراجعا ملحوظا في عدد جرائم القتل، إذ قتل 4 أشخاص في المجتمع العربي خلال 32 يوما.
2: تتواصل الجهود للعثور على المواطنتين الإسرائيليتين مالي يهلومي وابنتها ليئل بعد اختفائهما في فيينا منذ يوم الجمعة الماضي، وسط مخاوف متزايدة على حياتهما. لمزيد من التفاصيل ننتقل لمراسلنا الشؤون السياسية شيمون أران. شيمون، مساء الخير، ودعنا نشير إلى الصعوبات التي تواجه جهود البحث عن مالي وليئل بسبب القوانين الصارمة في النمسا، خاصة فيما يتعلق بموضوع الخصوصية وعدم إمكانية فتح الكاميرات، كاميرات المراقبة التي كانت في المكان بسبب عدم انتهاك الخصوصية. والسلطات في إسرائيل هنا كيف تتعامل مع هذا الموضوع، وما هي اتجاهات التحقيق التي تفحص؟
4: نعم كما تفضلت نايف مالكا مالي وليال من منطقة مضيعين أثارهما اختفت منذ يوم الجمعة الماضي أي منذ 5 أيام. فجميع الجهات ذات الشأن في إسرائيل، الشرطة، وزارة الخارجية، سفارة الإسرائيلية في النمسا، السلطات والوكالات الاستخبارات في النمسا، السفارة الإسرائيلية في النمسا، وكذلك جميع الجهات، حركة حباد أيضا الدينية، جميع الجهات تعمل وتحاول فك هذا اللغز الذي وعلامات استفهام كبيرة ترسم حول مصير هاتين الامرأتين اللتين كانتا من المقرر أن تعودان يوم أمس إلى إسرائيل عبر مطار براغ في التشيك، جمهورية التشيك، لم تصل إلى المطار.
2: كانتا في زيارة سياحية في النمسا، في فيينا،
4: سياحية، نعم في زيارة سياحية في فيينا. والجدير بالذكر بأن أمتعة الامرأتين اختفت من الغرفة السياحية الفندقية التي كانت فيهما، ولا يعرف إلى أين اختفت. كانت هناك تسريبات، كانت هناك ادعاءات بأن وكأن إيران قامت بخطفهن، ولكن ليس من الواضح بعد ما هو مصير هاتين الامرأتين. شرطة إسرائيل اليوم، المفتش العام للشرطة، ترأس جلسة تشاورية مع كبار المسؤولين، مع الدوائر الاستخباراتية لمعرفة، وهناك اتصالات مباشرة بين الجهات الإسرائيلية والنمساوية في محاولة للعثور عليهن. ليس من الواضح نايف ما الذي حصل مع هاتين الامرأتين.
2: أين شوهدتا آخر مرة شيمون؟
4: العائلة تحدثتا مع أبناء العائلة، تحدثوا معهن يوم الجمعة كما يبدو في القطار التحتي، المترو في فيينا. ويوم الجمعة كانت آخر مكالمة هاتفية معهن، وحتى الآن لا يعرف مصيرهن. وهذا اللغز، جميع الجهات كما قلنا، تحدثنا مع مسؤولين في السفارة الإسرائيلية في فيينا، وكذلك مع مسؤولين في وزارة الخارجية. تقدمت العائلة، تقدمت بشكوى إلى شرطة منطقة مضيعين، واليوم كما قلنا الشرطة أيضا، هناك ممثل من الشرطة مسؤول عن العلاقات بين إسرائيل وأوروبا، وهذه وجميع الجهات. ليس هناك أي طرف خيط بالنسبة لهذا الموضوع. هذا
2: غريب جدا، غريب جدا، لأنه يعني الحديث عن دولة أوروبية يعني متقدمة، وهنالك وسائل مراقبة في كل مكان في النمسا خاصة. نعم. كما ذكرت يعني في منطقة محطة القطارات هناك حيث شهدت.
4: نعم. كما تفضلت
2: لآخر مرة.
4: نعم، كما تفضلت نايف، هناك هذا الخبر مثير للغاية بأن السلطات النمساوية تواجه صعوبات بسبب الخصوصية لفتح الكاميرات وتعقب حول تحركتهن من المكان الذي كانت الامرأتان هناك في هذا المكان. هناك جميع الجهات كما قلنا تحاول فك هذا اللغز. نأمل بأن يكون سيكون بالإمكان العثور عليهن بسلامة إن شاء الله نايف.
2: نعم، نعمل ذلك. ولكن يعني سؤال أخير، يعني ربما على هامش هذا الموضوع، ونأمل أن لا يكون يعني مرتبطا باختفاء هاتين الامرأتين، ولكن هل هنالك تحذيرات بشأن السفر إلى أوروبا بشكل عام أو إلى النمسا بشكل خاص؟
4: كما تعلم نايف، نحن على وشك الأعياد اليهودية الشهر المقبل، قبل بعد حوالي أقل من شهر. دائما قبل حلول الأعياد اليهودية هناك تحذيرات صادرة عن الهيئة لمكافحة الإرهاب في ديوان رئيس وزراء، وهي تصدر هذه التعليمات والتوجيهات للسياح الإسرائيليين باتخاذ جانب الحذر والحيطة، ولا سيما وأننا نرى في الآونة الأخيرة مظاهرات في أماكن مختلفة من العالم في أوروبا بشكل خاص ومظاهرات لا سامية ضد اليهود والسياح الإسرائيليين. لذلك ينصح للسياح الإسرائيليين باتخاذ جانب الحذر في كل هذه الزيارات للخارج. نايف
2: طيب خليك معنا شمعون، سنعود إليك في سياق النشرة. أما الآن فإلى التصعيد الذي شهدته اليوم قرية قصرة جنوب نابلس بعد إقامة بؤرة استيطانية قرب منازل فلسطينية، بينما قام مستوطنون بمحاصرة عائلات فلسطينية، واندلعت مواجهات بين قوات من جيش الدفاع وحرس الحدود من جهة ومستوطنين من جهة أخرى خلال محاولة إخلاء الموقع. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال، ضعنا بتفاصيل هذه الأحداث التي استدعت إيال تدخل كبار المسؤولين في جيش الدفاع وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان.
5: نعم بلا شك نائف، ما يحدث في قرية قصرة هو امتحان خطير لجيش الدفاع. يجب القول قد فشل في هذا الامتحان في هذه المرحلة على الأقل، ولكن الامتحان ليس فقط بسبب انتهاك كل القوانين والتعليمات والاستقرار في المنطقة، وإنما ما يتعلق بالعلاقات ما بين القيادة العسكرية والمستوطنين. رئيس هيئة الأركان يطلق ذلك جيدا، قد أجرى اليوم سلسلة تقييمات ومشاورات مع كبار القادة بضمنهما قائد المنطقة الوسطى، وبناء على ذلك قد قرر بإرسال كتيبة إضافية لهذه المنطقة. في البيان الذي أصدره المتحدث العسكري بعد ظهر اليوم قال بأن الهدف هو إعادة الاستقرار، منع التوتر والتنسيق مع الشرطة لمنع لتدهور الأوضاع ومعاقبة المسؤولين المشاغبين. يجب القول في ساعات الصباح وصلت قوات معززة إلى هذه القرية برفقة رئيس قائد المنطقة الوسطى، وبهدف إخلاء أو إجلاء المستوطنين من هذه القرية. في نهاية الأمر تم إخلاء الخيمة التي نصبها المستوطنون، الذين حتى ساعات بعد الظهر أو حتى ساعات المساء لا يزالوا يتواجدون في هذه المنطقة يحاصرون منزلين. ربما نستمع إلى ما قاله قصي أبو ريدة الذي يسكن في أحد المنزلين المحاصرين، دعنا نشاهد.
2: نعم
6: الله يعطيكم العافية، أنا المواطن قصي أبو ريدي من قرية كسرة. إحنا ساكنين في جبل عين عينة، هذا الجبل صار عليه اعتداء من المستوطنين في شهر 1/26. تفاجأنا أنه يوم الأحد الماضي أجل المستوطنين وحطوا خيمة باب البيت تاعنا، حاصرونا وقطعوا عنا الإمدادات جميعها، قطعوا عنا الكهرباء، قطعوا عنا المي، ما سمحوا لنا نطلع ولا نخرج من البيت، حتى إذا بدي أخرج على ساحة بيتي بصير رجموا علي في حجار. تواصلنا مع البلدية ودولنا متضامنين أجانب يجيبوا لنا أكل ويجيبوا لنا دواء، الجيش منحهم حكى لهم منطقة عسكرية مغلقة. اليوم الصبح أجل الجيش علينا وحكانا إنه صار إنه في إخلاء لهذه الخيمة، شالوا الغطاء منها، شالوا غطاء الخيمة، ولحد هسه المستوطنين موجودين في على ظلهم قاعدين على الكراسي وعلى الفرشات تاعتهم. قبل 10 دقائق المستوطنين اخذوا فراشهم ونقلوهن بجانب بيت جارنا يوسف عبد الكريم حسان. لحد هسه احنا محاصرين ومقطوع عنا الكهرباء والمي وما حدا بيقدر يوصلنا، واحنا بنناشد في الناس انها وجوه الخير واللي يساعدونا يوقفوا معنا في هذه الظروف الصعبه اللي احنا فيها.
5: نعم نايف، لا شك بأن هذا النداء الصادق يعبر عن حالة الفلسطينيين ليس فقط في قرية قصة وإنما في مناطق الضفة الغربية. في هذه المرحلة يبدو أن الجيش أو القيادة المنطقة الوسطى تستعد في نهاية الأمر لإجلاء هؤلاء المستوطنين، ولكن في هذه المرحلة لا يزال سكان المنازل في القرية محاصرين من قبل مجموعة من المستوطنين كما نرى.
2: طيب دعنا نشير كمان إيال إنه يعني خلال الأسابيع الأخيرة وردت عدة تقارير حول دخول مستوطنين إلى المنازل الفلسطينية في قرية قصرة وفي قرية جالود المجاورة. ما يعني أين جيش الدفاع؟ يعني منذ أسابيع الحديث يدور عن هذه الاعتداءات، لماذا لا تقوم قوات جيش الدفاع بما يجب في تلك المنطقة المصنفة به، مش هيك هناك؟
5: نعم بلا شك هذا هو السؤال الأكبر، ولكن هذا ما يحدث في مناطق الضفة الغربية بشكل عام. إذا ما تحدثنا عن قرية قصة في نيات في الواقع قد بدأت عملية الاستيلاء على أراضي تعود لهذه القرية منذ بداية هذا العام، حيث تم إقامة بؤرة أو نقطة استيطانية غير شرعية. وبالتالي خلال الأيام الأخيرة أو منذ يوم الأحد قررت مجموعة من هذه النقطة الاستيلاء على المناطق أو أراضي خاصة تعود لمنزلين على معزل من باقي القرية ولكن قريبة من النقطة الاستيطانية. لماذا الجيش لا يمنع مصادرة الأراضي الاستيلاء على أراضي خاصة، خاصة أن هذه القرية تقع في المنطقة المصنفة ب؟ هذا يندرج في السياسة التي تمارسها القوات العسكرية خلال السنوات الأخيرة. ربما التقارير تتحدث وتشير إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة تمت مصادرة حوالي 1,000,000 دونم، حوالي 20% من مساحة الضفة الغربية من قبل المستوطنين وبدعم وتأييد القوات العسكرية. في ما حدث في قرية قصر ربما قد أدى إلى انتهاك كل الخطوط الحمراء، وخاصة أنه كان إقرار واعتراف من قبل القيادة العسكرية بأن ما حدث هو يعتبر مخالفا للقانون، ولكن في هذه المرحلة يبدو أن القوات تواجه المصاعب في مواجهة المستوطنين، ولكن هناك إصرار لأن القيادة العسكرية تدرك بأن هذه قد تكون نقطة الامتحان الحقيقية قبل أن تفقد السيطرة بشكل كامل عما يحدث في مناطق الضفة الغربية.
2: نعم، هنالك أيضا يعني ادعاءات فلسطينية بأن قوات جيش الدفاع التي تتواجد في تلك المناطق يعني تقوم بالتعاون مع أولئك المستوطنين المعتدين وتغض الطرف عن ما يقومون به. هل يعني جيش الدفاع يفحص هذه الادعاءات؟
5: هذا هو الواقع الذي تعيشه مناطق الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بناء على هناك خطة مبرمجة من قبل الحكومة من قبل القيادة العسكرية، كل ما يتعلق بمصادرة الأراضي بتوسيع الاستيطان هذا لم يكن مجرد ادعاءات للجانب الفلسطيني، هناك أشرطة تثبت ذلك وهناك معلومات وتؤكد توسيع الاستيطان بشكل ملحوظ في بعض المناطق، خاصة عندما نتحدث عن مناطق تعود لملكية خاصة، وهذا أيضا للأسف يحدث في مناطق الضفة الغربية. بطبيعة الحال هناك أيضا شكاوى تقدم لبعض الجهات الأممية الدولية، ولكن في هذه المرحلة لا يجد أو يجد الفلسطينيون أنفسهم بلا حول ولا قوة في مناطق الضفة الغربية، ولذلك يشتد الاعتقاد بأن الأوضاع على وشك التفجر إذا ما استمرت على ما هي حاليا.
2: نعم، شكرا جزيلا لك إيال.
5: نايف.
2: نفى رئيس مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف جملة وتفصيلا ما نشرته قناة كان حول دفع تعويضات مالية لحركة حماس، مؤكدا أن المساعدات الدولية تدار عبر قنوات إنسانية صارمة. نعود في هذا السياق لمراسلنا شؤون سياسية شيمون أران، ضعنا في تفاصيل وخلفيات هذا الموضوع شيمون.
4: نعم بالفعل مساء الخير مجددا لكم جميعا نايف. يوم أمس كان هناك خبر بأن مجلس السلام برئاسة نيكولاي ميلادينوف سيدفع تعويضات بقيمة 400 مليون دولار لحركة حماس مقابل أموال دفعتها الحركة الإرهابية لمقاولين قدموا خدمات للسكان الفلسطينيين. اليوم نشر نيكولاي ميلادينوف وبشكل استثنائي تغريدة له باللغة العبرية ليس بالإنجليزية، هو من أصل بلغاري، فقال فيه نفيا قاطعا هذا الخبر، قال إنه لا أساس من الصحة لهذا الموضوع. وفي هذه التغريدة المطولة التي نشرها قال إنه ليس من واجب إسرائيل أن تقدم أي خطوات أي تسهيلات في هذه المرحلة، مؤكدا مرة أخرى بأن الخطوة الأولى يجب أن تكون من طرف حماس، بمعنى أنه يجب على حماس التخلي عن السلاح. هناك جهود من هذا القبيل بين الوسطاء وحماس، أيضا ذكر بأن هناك نية لدفع آلاف الشواقل آلاف الدولارات عشرات آلاف الدولارات لكل قطعة سلاح من طراز كلاشنيكوف قد تسلمها حركة حماس. نحن استمعنا إلى حركة حماس التي تؤكد مرة تلو الأخرى بأنها ترفض ذلك، ترفض التخلي عن السلاح، لذلك الأمور تراوح مكانها. هناك استعدادات أيضا لدى مجلس السلام لإدخال القوات المتعددة الجنسيات أو القوات قوات الاستقرار الدولية التي من المقرر أن تعمل في قطاع غزة بموجب الاتفاق. يجب كما قال ميلادينوف أيضا في هذه الوثيقة في هذه التغريدة إن القوات الدولية هي التي ستعمل على تفكيك الأسلحة من حماس، ولكن تبين لنا بأن من خلال قراءة هذه الوثيقة هناك هذه القوة ستكون قوة فاصلة بين قوات جيش الدفاع وبين القوات الدولية بين حماس، بمعنى ليس من الواضح ما إذا كانت هذه القوات ستعمل ضد حركة حماس بالقوة لتفكيك السلاح لنزع السلاح عنها وعن قطاع غزة. هناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع نايف. في الآونة الأخيرة كانت هناك جلسات لرئيس وزراء في الكابينت وما إلى ذلك لمناقشة كل هذه التطورات. المطلب من قبل واشنطن من قبل الرئيس ترامب من قبل مجلس السلام تجاه إسرائيل هو بعدم خرق المنطقة الصفراء وعدم القيام ب غارات وهجمات، ولكن قبل قليل مساء اليوم كان هناك استهداف لقوات جيش الدفاع ضد إرهابي من حركة حماس كان يخطط للقيام باعتداءات إرهابية ضد إسرائيل. مصادر سياسية تؤكد بأن في هذه الحالة في مثل هذه الحالة إسرائيل لها حرية كاملة للعمل لإحباط هذه التهديدات الأمنية نايف.
2: نعم نعم هذا كان في شمال القطاع في منطقة بيت لاهيا كما تفيد تقارير فلسطينية، وهنالك يعني اتهامات لإسرائيل بعد شن هذه الغارة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وباتفاق الموقع مع مجلس السلام وما إلى ذلك. هل هنالك رد إسرائيلي على ذلك؟
4: ليس هناك رد إسرائيلي باستثناء ما قلت لك قبل قليل إن إسرائيل لها حرية كاملة عندما العمليات العسكرية الاعتيادية إذا صح التعبير توقفت، بمعنى أن إسرائيل لا تقوم بهجمات بغارات في قطاع غزة منذ أكثر من أسبوع. هناك إسرائيل توقفت أوقفت كل هذه العمليات العسكرية في قطاع غزة باستثناء، وهذا ما يؤكده رئيس وزراء بنيامين نتنياهو أيضا وأوساط سياسية، بأنه عندما هناك خطر على حياة الجنود أو هناك مصادر هناك معلومات استخباراتية حول وجود إرهابيين يخططون لاستهداف الجنود أو القيام باعتداءات إرهابية فهناك حرية كاملة لجيش الدفاع للقيام بذلك. كما قال ميلادينوف إسرائيل غير ملزمة بتقديم أي تنازلات في هذه المرحلة، وإنما يحاول المجلس القيام بتفكيك حماس من السلاح، ولكن كما نرى حاليا بدون أي جدوى حتى الآن.
2: واضح، شكرا جزيلا لك شيمون.
4: شكرا لكم نايف.
2: والآن إلى انتخابات 2026. ومساء الخير لمراسلنا شؤون الحزبية فالح حبيب. ودعنا نبدأ فالح من الاجتماع الذي عقد اليوم بين العربية للتغيير والحزب الجديد لكلنا مكان. ضعنا بتفاصيل هذا الاجتماع اللي كما يبدو ليس هو الأول من نوعه بين الجانبين.
7: والواضح نايف أنه لا يمكن اجتزاء هذا الاجتماع من حالة الكر والفر والتجاذبات والنفور التي تشهدها الأحزاب العربية على الأقل الثلاثة منذ تعثر الإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية. نعم اليوم كان هنالك لقاء جمع ما بين قيادات من العربية للتغيير وقيادات من حزب لكلنا مكان، على الأقل بحسب المصادر هم يتحدثون على أنهم تبادلا وجهات نظر في التوجهات المشتركة على الأقل، سبل تعزيز رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، التصدي لسياسات الحكومة في مناطق الضفة الغربية، عنف المستوطنين، التصدي لسياسات الهدم، العنف والجريمة، التحريض العنصري المستمر وإلى ما ذلك. ليسأل السؤال، هل هذا الاجتماع سيما ونحن قد اتفقنا نايف على أنه لا يمكن أن نجتزئه من سياقه الحزب السياسي وما هو حاصل ما بين الأحزاب الثلاث، هل هو أداة ضغط؟ وبالتالي هل هذه المناورة وأداة الضغط سرعان ما ستتحول إلى واقع سياسي جديد؟ كل شيء وارد، سيما والضغط بدون أدنى شك نايف والحشر في الزاوية سرعان ما يخلق إيقاعا سريعا متسارعا قد يقود إلى اتخاذ قرارات ليس بالضرورة أن تكون محسوبة، سيما والتغيير وغيرها الآن موجودة في دائرة اتخاذ قرارات أن نكون أو لا نكون، بما معنى قرارات وجودية. اليوم بطبيعة الحال تحدثت عن هذا الاجتماع معنا رئيسة حزب لكلنا مكان، طبعا رئيسة بالشراكة رولا داود، تعال نستمع كيف جاءت تصريحاتها على الأقل في سياق الاجتماع.
8: التقينا اليوم حزب لكلنا مكان مع حزب العربية للتغيير لحتى نناقش الوضع الحالي للانتخابات، لحتى نحكي عن السبل اللي ممكن نعملها لحتى نرفع نسبة التصويت، ولحتى نحكي عن آخر التطورات. اللقاء تواجد في مكتب الحركة العربية للتغيير وتبادلنا وجهات نظر وطلعنا باستنتاجات وطبعا بمحادثة جدا مثمرة، وهذا جزء من سلسلة لقاءات اللي متواجدة بين حزب لكلنا مكان لحزب العربية التغيير.
2: فالح، وفي إطار يعني السؤال ماذا يعني هذا التطور بالنسبة لخيار القائمة الثلاثية المتعثرة؟ يعني هل بالإمكان النظر إلى هذه التطورات على أنها يعني خيار حقيقي وواقعي للعربية للتغيير؟ يعني إذا ما فشلت كل الجهود لتشكيل قائمة ثلاثية بأن تذهب العربية للتغيير مع الحزب الجديد لكلنا مكان بقائمة واحدة مشتركة بينهما وخوض الانتخابات معا، هذا الأمر وارد حقيقي؟
7: اسمح لي هذه المرة على غير عادة بإجابة قصيرة. عندما توجهت لقيادات العربية للتغيير حالهم كحال قيادات حزب لكلنا مكان لكي يعلقوا على هذا الاجتماع، على الأقل تجاهلوا على غير عادة طلبي، وهذا يقول كل شيء. الآن
2: كيف تفهم هذا التجاهل؟ احكي الصراحة.
7: صمت واضح. طيب. لا ليس طيب. يعني أحيانا الصمت أبلغ من القول، يعني واضح جدا أنه حاليا في هذه المرحلة ما هي إلا مناورة وأداة ضغط، لكن أبدا لا يمكن الحسم بأنها سرعان ما ستتحول إلى واقع سياسي جديد وتحالف
2: واقع سياسي، ولكن يعني هاي مخاطرة بحرق أصوات بشكل كبير من المجتمع العربي إذا تم هذا الخيار.
7: أنت تقودني الآن إلى التحركات في الساعات الأخيرة. الجبهة والتجمع أصدرا بيانا واضحا، كنا قد تحدثنا عن هذا الأمر بكلمات بسيطة. هم يتحدثون أولا دعوا إلى عقد اجتماع ثلاثي، لماذا؟ لكي يبدأوا بوضع ترتيبات الانتخابات. ما يعني أن الجبهة والتجمع بكلمات أخرى يتحدثون للتغيير والمجتمع العربي بأن قرار الوفاق بالنسبة لهم حاسم، يجب ما سبقه ويمهد لما هو بعده. هم يتعاطون مع موضوع قرار لجنة الوفاق على أنه أمر واقع، وبالتالي على التغيير أن تقبل بذلك، ولربما هذه إجابة صريحة للمبادرة أو مبادرة حل الوسط التي يوم أمس جاءت على لسان النائب أحمد الطيب رئيس العربية للتغيير. وهنالك حدث لافت أيضا يمكن أن نستنتج منه، أنه حتى اللحظات الأخيرة الجبهة لم تيأس وواصلت اتصالاتها سعيها من أجل رأب الصدع وتشكيل الثلاثية. تم دعوتها من قبل شخصيات سياسية واجتماعية نافذة خلال سحابة نهار هذا اليوم، طلبوا منهم إبداء ليوني وطلبوا منهم رأب الصدع ومحاولة احتواء الموقف ومنح الموقع السابع للنائب السابق أسامة السعدي، باعتبار أنه دائما التغيير تحدثت أنه لربما يكون هو من يشغل هذا الموقع. اتصلوا بالنائب السابق أسامة السعدي بشهادة سكرتير حزب الجبهة أمجد شبيطة ليجيبهم بشكل واضح أنه ترشحوا في هذه المرحلة غير وارد بالحسبان، ليضطر الوفد وفد الوساطة لفض الجلسة واعتذارهم لوفد الجبهة على إشغالهم بإشكالية غير قائمة. ومع ذلك أنا لازلت أسأل هذا السؤال ولتسمح لي كل الأطراف، هل نايف هو السؤال إذا ما كان سيشغل هذا المنصب النائب السابق أسامة السعدي رغم أنه يستحق كونه دينامو في العمل البرلماني، أم لأن هنالك اعتراف بأحقية واستحقاق العربية للتغيير هذا الموقع؟ هذا تساؤل. ولكن بكل الحالات نايف، وبهذا أنهي هذه الجزئية على الأقل إذا سمحت لي سريعا، الجبهة واصلت ولا تزال تواصل وتسعى لرأب الصدع، وكن على ثقة كما همسها لي أحد قياداتهم النافذة إنه كان هنالك مقترحات قدموها للتغيير، لو التغيير قبلت فيها آنذاك عندما أبدت استعداد الجبهة لتقديم تنازلات وتضحيات مؤلمة لطارت رؤوسهم كما تحدث لي أحد القيادات بإشارة واضحة أنه كانت قد تحدث داخل الجبهة أزمات، ومع ذلك كل هذه المقترحات رفضت في حينه من قبل التغيير لتبقى حالة الركود سيدة الموقف. واسمح لي بهذا العنوان الأخير، لا جديد يذكر بل قديم يعاد.
2: طيب نحن سننتظر الأيام القادمة ماذا تحمل من مفاجآت. دعنا ننتقل الآن إلى أخبار القائمة الموحدة التي تواصل وضع يعني الترتيبات أو اللمسات الأخيرة لانتخاباتها الداخلية.
7: صحيح، واللافت في هذه الانتخابات أنها ستكون نقطة تحول نحو استقلالية الموحدة عن مؤسسات الحركة الإسلامية، ففي إطار التمايز والفصل ما بين المؤسسات ومواصلة بناء هيئات الموحدة بشكل مستقل، اليوم كشفنا وبنشر أول بأنه سيتم اختيار خلال الانتخابات

0: جدا أنه في اليوم بشكل نهائي اعتمدت قائمة مرشحيها النهائية التي الذين سيتم سيعرضون ترشحهم. الأكثر من ذلك على الموقع الأول لن تكون هنالك منافسة، على الموقع الثاني وكذلك الثالث، لتبقى المنافسة محصورة على الموقع الرابع النسائي ما بين النائبة الحالية والنشيطة إيمان خطيب ياسين مقابل المربية ابنة مدينة عكا شيماء هنداوي. وعلى الموقع الخامس ستنحصر المنافسة بين دكتور ياسر حجيرات النائب الحالي والدكتور صقر أبو صعلوك والمحامي أشرف عدوي. ولكن كل الترجيحات تشير إلى أنه أيضا هذه المنافسة على هذه المواقع ستكون محسومة. على سبيل المثال للحصر، كان هنالك توجه من قبل قيادات بدوية من الشمال لأحد الشخصيات القيادية أيضا في الموحدة محمد هيب لينافس على هذا الموقع، إلا أنه آثر المنافسة على الموقع التاسع والعاشر وترك المنافسة على الموقع الخامس لينافس عليها كما ذكرنا ياسر حجيرات، محمد عدوي والدكتور صقر أبو صعلوك.
1: شكرا جزيلا لك فالح. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد أن الولايات المتحدة تسيطر تماما على مضيق هرمز وأنه لا يثق بإيران. بدورها تصر طهران على شروطها قبل فتح المضيق. أما الشرارة الكفيلة بإشعال الموقف، اعتداءات الحوثيين في باب المندب. تقرير مراسلنا شؤون الدولية شيمون بن نايم.
2: موقف سياسي ركد أكثر من التموجات في مضيق هرمز، لا حرب ولا انفراج تفاوضية بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار المناوشات الميدانية هنا وهناك.
3: I'm the last person that trusts Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it.
2: للمرة الألف يؤطر الرئيس ترامب المشهد العالق مع تراجع مؤقت على تهديداته بالتصعيد. التناقض واضح مع تأكيد طهران أنها كبدت أمريكا هزيمة واضحة. في مقابلة نادرة وحصرية مع قناة بي بي إس الأمريكية العامة، قال المستشار الكبير لقائد الحرس الثوري رضا نكدي إنه كلما طالت الحرب اكتسبت الجمهورية الإسلامية خبرة وتجربة بوجه أمريكا.
4: We have not yet reached our final objective. This is clear. Up until now, we are victorious. In the future, we will continue to be victorious. The longer this war lasts, the more experience we gain. We had never seen a real war to gain real experience, to learn how to fight with America. In these 5 months, we have learned how. We have also seen how the American military is weaker than what we perceived.
2: Iran تدعي العودة إلى إنتاج 95 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، فيما يتحدث رئيس ترامب عن اقتصاد شبه مدمر. الجيش الأمريكي يواصل اعتراض سفن تجارية تحاول كسر الحصار، وقد أعلن عن تحييد سفينة واحدة وتحويل مسار 7 سفن أخرى. غياب الحسم لا سيما في هرمز يشكل مصدر قلق داخل إيران.
5: ما بين الزمين وآسمون نگه داشتن ما رو. براس انگار مگنت شدیم یه جا همینطوری ثابت موندیم. تکلیفم من روشن میشه آقا، یا زنگی زنگ یا رومی روم، ولی وقتی جنگ بود اینطوری نبود.
2: و ايضا في دول المنطقه التي تخشى اساسا اعترافا امريكيا بسيطره ايران على شريان النفط العالمي.
6: Our main priority here is the reopening of the strait, maintaining the ceasefire and making sure that we are able to push forward towards the negotiation.
2: الوسيط الباكستاني يبقى متفائلا بعودة الطرفين إلى التفاوض، ومع ذلك استمرار هجمات الحوثيين على سفن تجارية في باب المندب آخرها أسفر أمس عن مقتل 6 ملاحين على متن سفينة تهامة اليمنية قد يزيد من حدة التصعيد ويؤدي إلى مواجهة جديدة.
1: وإلى كشف نيويورك تايمز عن تفاصيل جديدة حول مؤامرة إيرانية لاستهداف طائرة الرئيس الأمريكي عند إقلاعها من تركيا الشهر الماضي. وفقا للمعلومات الجديدة، تم رصد شخص مسلح

0: بصاروخ محمول على الكتف قرب قمة الناتو. المزيد في تقرير وليد يوسف.
1: صحيفة نيويورك تايمز كشفت اليوم تفاصيل جديدة عما وصف بمؤامرة إيرانية لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى عملية تمويه معقدة لدى مغادرة ترامب الأراضي التركية في ختام قمة الناتو التي عقدت في أنقرة الشهر الماضي، وتحديدا في 8 من شهر تموز/يوليو، بعد يوم واحد من استئناف الولايات المتحدة بأمر من ترامب للهجمات على إيران عقب انهيار المفاوضات لإنهاء الحرب. وبحسب التقرير الذي يستند إلى مسؤولين مطلعين على تفاصيل التهديد، رصدت الاستخبارات الأمريكية تهديدا محددا بإطلاق صاروخ أرض جو على طائرة الرئيس. كما شوهد شخص يحمل صاروخا كتفيا بالقرب من موقع القمة، ما يشير إلى أن الإيرانيين عرفوا بدقة مكان تواجد ترامب في أنقرة والطابق الذي كان فيه. وبعد أن تلقى مسؤول الأمن إنذارا موثوقا لإطلاق صاروخ باتجاه الطائرة، صعد ترامب أمام الكاميرات إلى طائرة إير فورس ون ولوح مودعا ودخل إليها، لكن بعد دقائق خرج سرا من باب خلفي ونقل بواسطة شاحنة تموين رفعته إلى طائرة أخرى حملته إلى بريطانيا. ترامب سئل عن ذلك الليلة الماضية وقال إنه تصرف حسب تعليمات حراسه في الخدمة السرية. وبعد نقل ترامب إلى طائرة أخرى، أقلعت الطائرة الرئاسية إير فورس ون من دون ترامب، وعلى متنها صحفيون ومسؤولون من البيت الأبيض لم يعلموا أن الرئيس لم يكن على متنها، بل طلب منهم إغلاق ستائر النوافذ.
2: The plane that I flew on was at greater risk.
3: Why do you say that?
2: Because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
1: عملية التمويه استمرت في الجو، حيث أقلعت الطائرة التي كانت ترامب على متنها تحت رمز نداء عشوائي ودون بيانات تتبع رحلات علنية، بينما استمرت طائرة إير فورس ون بالظهور في أنظمة التتبع وهبطت في قاعدة ميلدنهول بإنجلترا. وبعد الهبوط ظهر ترامب مجددا وكأنه ينزل من طائرة إير فورس ون، مما خلق انطباعا مضللا مرة أخرى. وبعد دقائق قليلة انتقل إلى الطائرة الرئاسية الجديدة التي تسلمها من قطر لمتابعة الرحلة إلى واشنطن.
0: وإلى موضوع مختلف تماما، السيارات الصينية باتت تغزو طرقات البلاد، وخلال سنوات قليلة تحولت من خيار غير مألوف وغير معروف إلى ما يقارب نصف السيارات الجديدة في إسرائيل. التفاصيل في التقرير التالي.
4: China has transformed its auto industry and is now leading global car exports.
5: بات من الصعب تجاهلها. ففي غضون سنوات قليلة تحولت السيارات الصينية من لاعبين شبه مجهولين في الشوارع إلى جزء لا يتجزأ من طرق العالم، وخصوصا الشوارع الإسرائيلية.
6: במקרה הסיני זה קרה ממש ממש מהר, לפני שהם אפילו הספיקו לצבור מוניטין, שפעם היה נורא חשוב לנהג הישראלי, זה מפתיע את כולם, וכן זה ייחודי לישראל, כלומר ישראל מבין המדינות המערביות או המפותחות, היא אחת מאלה עם הנתח שוק הסיני הגבוה ביותר.
5: לכן וراء النجاح الصيني لا تقف السيارات وحدها. فمنذ سنوات اعتبرت الصين صناعة السيارات مشروعا وطنيا، واستثمرت فيه بهدف تحقيق ما يحدث الآن تماما، تقليص الفجوة مع الغرب ومن ثم منافسته.
6: סין, בניגוד למדינות דמוקרטיות או מערביות, זו כלכלה מתוכננת. כאשר הממשלה שם החליטה שמכוניות, ובפרט מכוניות עם מה שכינו שם אנרגיה חדשה, New Energy, שזה חשמליות והיברידיות למיניהן, זו מטרה לאומית, ראינו את התעשייה הזאת רצה קדימה.
7: שיטת העבודה של סין בכל מה שקשור לתעשיית הרכב שונה לחלוטין מהתעשייה הקלאסית של תעשיית הרכב. בסין הדירקטוריון תוך כדי תנועה רגיש לתנודות השוק ולשינויים, וממש בתהליך יצירת הרכב עוד אפשר לייצר שינויים בהנדסת הרכב, ככה שממש תוך כדי הייצור של הרכב, הרכב משתנה ובסוף יוצא תוצר מאוד מאוד רלוונטי ומבוקש. תעשיית הרכב הקלאסית, מגיעים לדירקטוריון לפני, מציגים רכב, הולכים לייצר אותו, בסוף הדרך עושים שינויים. זאת אומרת, במובן הזה הסינים הם אלופים בייצור.
5: في عام 2020 كانت سيارة واحدة فقط من بين كل 100 سيارة جديدة تم تسليمها في إسرائيل صينية الصنع. في عام 2024 أصبحت واحدة من كل 5 سيارات، وهذا العام تقترب النسبة من سيارة واحدة من كل 2. وهذا الارتفاع لا يؤثر فقط على ما نراه على الطرق، بل أيضا على الأسعار في صالات البيع. فمتوسط سعر السيارة العائلية انخفض هذا العام بنحو 15% مقارنة بعام 2023.
8: Fast charging, modern interiors, powerful software, and competitive pricing are forcing the entire industry to adapt.
6: היצרנים האירופיים העדיפו להשקיע באירופה, יצרנים אחרים, יפנים למשל, בכלל נסוגו לגמרי מהשוק האירופי וכמעט לגמרי גם הישראלי, ולוואקום הזה נכנסו יצרנים כמו צ'רי, ג'ילי, BYD, היצרנים הסינים שמצליחים יותר היום בארץ. כן רואים התחלה של ירידות מחירים גם של יצרנים ותיקים יותר, או יצרנים קיה לאחרונה, הורידה קצת מחירים, אבל זה די בשוליים. אותם יצרנים נהנים מקהל קצת אחר, כזה שעדיין צריך מותג ותיק, אבל כן, מלחמת המחירים בשוק הישראלי תשפיע על כולם כנראה.
5: والصينيون لا يكتفون بإرسال المزيد والمزيد من السيارات إلى إسرائيل.
6: יש דיווחים בשבועות האחרונים שהנוכחות הסינית בישראל עומדת להתרחב, ולא רק במכוניות אלא גם באנשים, גם בעובדים של אותן יצרניות.
7: יצא לי לבקר כמה פעמים בסין, תור כתב רכב, לבקר במפעלים, אפילו ממש להידיין איתם, הם ממש התייעצו איתנו לגבי מה אנחנו חושבים על הרכבים שלהם, מה אנחנו חושבים על אופן המחירה של הרכבים שלהם. הסינים מסתכלים על ישראל כנקודה מאוד אסטרטגית לשער העולם, ונוח להם מאוד לעבוד איתנו.
5: לכן, هل السعر المغري للسيارة الصينية ثمن آخر أيضا؟
6: תחרות מוגברת ומלחמת מחירים בשוק הרכב היא לא דבר רע, טוב שזה קורה. יש כמה שאלות לטווח הארוך ששווה לשאול. שאלה אחת היא האם המכוניות האלה יהיו איכותיות גם לאורך זמן. יש חשש שמעלים גופי הביטחון, מכוניות סיניות כאלה הן חלקן לפחות מקושרות, הן יכולות לשדר ולקבל, יש שם כל מיני סייענים חכמים ומערכות בינה מלאכותית בתוך המכונית. החשש של צהל, של השבק, עוד מעט גם של המשטרה, זה שלמכוניות שיכולות גם לקבל מידע שאנחנו לא רוצים שהן יקבלו.
5: المخاوف من القوة الصينية تتجاوز إسرائيل بكثير. ففي الولايات المتحدة وأوروبا تحاول الدول كبح الأفضلية التي اكتسبتها شركات صناعة السيارات الصينية وحماية صناعات السيارات المحلية.
7: אני רואה מאבקים מאוד מאוד קשים שקוראים את כל קונצרני הרכב הגדולים בעולם שצריכים להילחם בדבר הזה, וזה ללא ספק הם שינו משמעותית את השוק. אבל האירופאים יש הרבה מאוד אינטרסים, הרבה מאוד פטנטים שקשורים לתעשיית הרכב לאמריקאים גם כן. איך שהמדינות התייחסו לזה, זה הדבר היחיד שיבלום את הטבע לעשות את שלו.
5: قبل 6 سنوات كان السؤال هل سيوافق السائق الإسرائيلي أصلاً على شراء سيارة صينية؟ اليوم بعدما أصبحت السيارات الصينية تشكل قرابة نصف السيارات الجديدة التي يتم تسليمها انقلب السؤال رأساً على عقب. لم يعد السؤال ما إذا كان الصينيون سينجحون في دخول سوق السيارات، بل كيف سيبدو هذا السوق بعد أن يقوموا بتغييره.
0: نتوقف الآن مع أخبار الكوارث الطبيعية التي وقعت في مناطق مختلفة من العالم. التقرير لخالد دروشي.
9: من عواصف وعصير قمعية في الولايات المتحدة إلى زلزال مدمر في كولومبيا وأمطار وفيضانات في الفلبين وصولا إلى حرائق تلتهم مساحات واسعة من إسبانيا، سلسلة من الكوارث الطبيعية تضرب مناطق مختلفة من العالم مخلفة قتلى وجرحى وأضرارا واسعة. في الولايات المتحدة اجتاحت عواصف رعدية قوية وعصير قمعية مناطق من الغرب الأوسط وأسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في منقطعة الكهرباء عن نحو 1,000,000 شخص. وفي إنديانا توفي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بعدما سقطت شجرة على منزله، بينما لقي شخص آخر حتفه في أوهايو بعدما حالت السيول دون وصول فرق الطوارئ إليه. وبحسب بيانات انقطاع الكهرباء ظل أكثر من 800,000 مستهلك في إلينوي، إنديانا، أوهايو وكنتاكي من دون كهرباء حتى منتصف ليل الثلاثاء، فيما حذرت سلطات أوهايو من استمرار خطر السيول حتى بعد انحسار العواصف. ومن العواصف إلى الزلازل، حيث تواجه كولومبيا واحدة من أعنف الكوارث التي شهدتها البلاد منذ عقود. زلزال بقوة 7.14 درجة ضرب غربي كولومبيا مخلفا وفق آخر حصيلة 224 قتيلا وأكثر من 600 مصاب، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين بين الأنقاض. وانهار نحو 165 مبنى، فيما تركزت معظم الوفيات في مدن كالي وبريرا ومانيزاليس وكيبدو. وكان مركز الزلزال في منطقة سان خوزيه ديل بالمار. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يعد هذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب كولومبيا منذ عام 1990 على الأقل.
10: This morning, it was an insane situation with the earthquake that happened when I was staying with my musical friends in Arrebato. And we didn't know what was going on, first of all. And now we've arrived recently in the neighborhood of Capri in the south to try and help bring water, bring supplies, bring gloves. And we're going to be coming back and bringing some torches as well. This is really a really critical situation. There's a lot of people who are trapped when the buildings fell down. There are lots of critical points. It's been incredibly scary situation, and we're just here trying to help as much as we can and spread as much information so the correct information arrives to people who can come and help with supplies.
9: أما في الفلبين فتحولت 9 أيام متواصلة من الأمطار الغزيرة إلى كارثة بعدما تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في مقتل 16 شخصا على الأقل. وفي منتجع باغيو قتل 7 أشخاص إثر انهيار منحدر جبلي مشبع بالمياه على 3 منازل، بينما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين. وسجلت المدينة أكثر من 1413 مليمترا من الأمطار خلال الأيام 9 الأولى من شهر أب أغسطس، أي بزيادة بلغت نحو 47% عن المعدل المعتاد للشهر بأكمله. كما تسببت الأمطار في غمر شوارع مانيلا وإغلاق المدارس والدوائر الحكومية في مناطق من جزيرة لوزون.
11: Sobra pong laki ng epekto, lalo na itong tindahan ko ng maliit sari-sari store, kahit pa paano may kita ako. Medyo ngayon, ilang araw na po, 3 days, magti-3 days na wala. Niligpit ko mga paninda ko, gawa nung ina-arnold man kagabi, was out po yung tindahan ko dyan. Kung lahat ng mga upuan ko lamisa na papagkainan na may kumakain, na-arnold po.
9: في أوروبا وتحديدا في إسبانيا تواصل حرائق الغابات انتشارها وسط موجات حر وجفاف ورياح قوية تزيد من صعوبة عمليات الإطفاء. وفي جنوب غربي البلاد لا تزال فرق الإطفاء تكافح حريقا ضخما، بينما اضطرت السلطات إلى إجلاء نحو 500 شخص من المناطق المهددة. ويحذر خبراء المناخ من أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف اللذين تفاقما بفعل تغيير المناخ يهيئان ظروفا أكثر ملائمة لاندلاع حرائق واسعة وشديدة.
12: Estamos agobiadísimos porque no sabemos si vamos a volver o no vamos a poder volver a casa, cuándo ni cómo ni nada.
9: من الولايات المتحدة إلى كولومبيا والفلبين وإسبانيا تتشابه المشاهد، قتلى ودمار وعمليات إجلاء، فيما تواجه فرق الإنقاذ والإطفاء ظروفا أكثر قسوة وسط تحذيرات من أن ظواهر الطقس المتطرف باتت أكثر شدة. واتساعا.
0: وإلى أخبار الرياضة، فريق أبوعيل بئر السبع يحقق إنجازا تاريخيا بعد فوزه على النجم الأحمر الصربي في مباراة الإياب، ويتأهل إلى ملحق دور الأبطال. مساء الخير مراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد، يعني نتحدث عن مفاجأة كبرى مش هيك؟
13: نعم نايف، الحديث عن مفاجأة كبرى وكيف لا، وكرة القدم هي مباراة يعني تضرب بالمنطق عرض الحائط. إذا بعدما كان هذا الاستهتار طوال كل هذه الفترة من النجم الأحمر بلغراد بقيادة ستانكوفيتش، هذه المرة لا زالت الاحتفالات في بئر السبع والإقالات هناك في بلغراد في صربيا. هذا يعني أن أبوعيل بئر السبع سجل 3 أهداف في مجمل المباراتين. في المباراة الأولى انتصر بنتيجة 1-0 بهدف سجله زاهي أحمد ابن قرية أبو سنان، وفي المباراة الثانية بهدفين نظيفين. هذا يعني أن فريق أبوعيل بئر السبع كان دفاعيا وهجوميا في كلتا المباراتين هو الأفضل. أيضا البارحة رأينا أفضلية وعلو كعب أبوعيل بئر السبع على النجم الأحمر بلغراد من الناحية الفنية ومن ناحية الأهداف، إضافة إلى ذلك من الناحية الدفاعية. هذه المواجهة حملت معها عنوان آخر يخصنا هنا في المجتمع العربي، ألا وهو يعني مواجهة زاهي أحمد ومحمد أبو رومي مقابل واجها يعني اللاعب محمد أبو فني الذي انتقل هذا الموسم إلى النجم الأحمر بلغراد، وهو أيضا دخل مع بداية الشوط الثاني لكن تلقى الكرت الأحمر في 92 بينما استمر يعني زاهي أحمد في المباراة، ودخل محمد أبو رومي في بداية الشوط الثاني وكان جدا فعال، إلا أنه كان بإمكانه أن يسجل أيضا أحد الأهداف في المباراة لكن الكرة خرجت خارج المرمى. لكن هذا الأداء لا يعني أن محمد أبو رومي كان سيئا، بل هو أحد اللاعبين الفعالين في أبوعيل بئر السبع. وفقط نذكر أن الآن بعد هذا الانتصار لم يتأهل أبوعيل بئر السبع بشكل رسمي إلى دوري أبطال أوروبا وإلى مصاف الكبار، تبقى له محطة أخيرة والمحطة هي فريق سبح الأذربيجاني. هذا الفريق الذي لا يعد لقمة سائغة، وقد يكون قد تكون هذه المرة الصعوبة على أبوعيل بئر السبع أن فريق سبح ينظر إلى أبوعيل بئر السبع بجدية أكثر من النجم الأحمر بلغراد، قائلين أن هذا الفريق المغمور على حد قول الصحافة الأذربيجانية، يعني أطاح بالنجم والخصم الأكبر. وهذا يعني أن المباراة القادمة أصبحت مكشوفة، وتكتيك أبوعيل بئر السبع أصبح مكشوف أمام فريق صبح الذي تبعه في كلتا المباراتين، وهذا الأمر أيضا ينطبق على الفريق الخصم. أبوعيل بئر السبع لن يكون أيضا خصم سهل، بل أيضا سيحاول التفوق عليه كيف لا، وهو يعني يمتلك هذه الأفضلية الذهنية خصوصا بعدما جلس مع معد ذهني قبل المباراة، وهذا يعني أن الجاهزية لفريق أبوعيل بئر السبع هي جاهزية متكاملة من عدد النواحي ومن كل النواحي، وهذا الفوز لم يكن وليد الصدفة نايف.
0: طيب في شأن رياضي آخر وإنجاز آخر أيضا، لاعب فريق مكابي تل أبيب سيد أبو فرخ ابن مدينة باقة الغربية سينتقل للعب في الولايات المتحدة.
13: نعم، احتفلنا بعنان خلايلي وقرب انتقاله إلى كريستال بالاس، لكن الآن اسم آخر الجميع يأتي إليه، يعني بعدما احتفل الجميع بعنان خلايلي الآن سيد أبو فرخ هو الاسم الآخر الذي أصبح محط اهتمام الكرة المحلية. هذا ابن 20 عام ابن مدينة باقة الغربية، هذا المهاجم الذي بدأ مسيرته بشكل سريع جدا، انتقل من خلال مسيرته من قسم الشبيبة في مكابي تل أبيب، ومن ثم انتقل إلى مكابي أبناء الريني في الدرجة العليا، ومن هناك عاد إلى مكابي تل أبيب وتألق أيضا. اعتقد
14: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
15: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
16: خذ حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
17: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
15: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
18: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
15: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
19: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
20: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
21: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: أبرز عناوين الساعة: تصفية مخرب من حماس في قطاع غزة اليوم، تعزيز قوات جيش الدفاع في محيط قصرى. كاتس يؤكد أن جيش الدفاع سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. واشنطن تدعو سفاراتها في المنطقة للعمل بعدد محدود من الموظفين، والحرارة نحو الانخفاض. لحظات وسنكون مع التفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. أعلن جيش الدفاع مساء اليوم تصفية قائد خلية تابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة، وكان المخرب يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في القطاع، وقد تم استهدافه جوا بهدف إزالة أي تهديد محتمل للقوات. في أعقاب أحداث قصرى قرب نابلس، وجه رئيس هيئة الأركان بتعزيز المنطقة بكتيبة مشاة نظامية إضافية. علاوة على ذلك، ستكون هناك قوات احتياطية إضافية جاهزة للعمليات عند الحاجة. وأكد جيش الدفاع أن هذه الخطوة تهدف إلى منع استمرار الأعمال الخطيرة، وقد تم إخلاء خيمة أقامها مستوطنون بالقرب من منزل فلسطينيين في القرية. اتفقت إسرائيل ولبنان على أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا ستكون من المساهمين المحتملين في آليات مقترحة قد تشهد نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله. هذا ما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة. وبموجب الألية المقترحة سيتم تفتيش قرى في جنوب لبنان والتأكد من خلوها من الأسلحة. أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن جيش الدفاع سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لحماية دولة إسرائيل بأكملها. وخلال جولة في جنوب لبنان اليوم، قال إنه أصدر تعليماته للقوات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للاستعداد لبقاء طويل الأمد في الميدان. طلبت الخارجية الأمريكية من سفاراتها في الشرق الأوسط خططا لمواصلة العمل بعدد محدود من الموظفين. وأفادت CNN نقلا عن مصادر مطلعة أن هذا التطور يشير إلى أن وزارة الخارجية لا تتوقع عودة العمل الدبلوماسي في المنطقة إلى مستوياته الطبيعية قريبا، مع استمرار خطر اندلاع الحرب مجددا على نطاق واسع. وجه مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي بتخصيص جميع الموارد اللازمة للعثور على مالي هلومي وابنتها ليل، اللتين شوهدتا آخر مرة في فيينا يوم الجمعة الماضي. وأرسلت شركة ماجين للبحث والإنقاذ التي اختارتها عائلة هلومي للمساعدة في جهود البحث، أرسلت أولى فرقها الاستكشافية إلى النمسا. في الرمل أصيب بعد ظهر اليوم رجل 30 بجروح خطيرة من جراء تعرضه للداس من قبل حافلة، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج الطبي. عقب توجه حزب الليكود المستعجل، تم تبكير جلسة المحكمة العليا بشأن منع النواب من الترشح على المواقع في الدوائر اللوائية في إطار الانتخابات التمهيدية لتعقد بعد حوالي الساعة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تواصل درجات الحرارة غدا انخفاضها قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد، إلى أن الجو يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا في هاتين المنطقتين ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. مع الجوية نأتي لختام النشرة، لنلتقي عند 9 إخباريا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان. بعد قليل. مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
6: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
1: الجمعة على قناة مكان.
7: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

بعد عنه.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح ذباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 109.

0: 90 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: إليكم أبرز عناوين الساعة. وزير صحة اليوناني يجب ما سمي بيوم الغضب المؤيد للفلسطينيين الذي شهدته بلاده الأسبوع الفائت. تعزيز قوات جيش الدفاع في محيط قصرى. تفاؤل باكستاني بتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. ومساع لإخماد حريق اندلع في لبنان وامتد إلى إسرائيل.
4: راديو مكان الأخبار.
3: التاسعة ساعتنا الآن. هذه نشرة أخيرة من مكان. أسعد الله وأوقاتكم. شجب وزير الصحة اليوناني أدونيس ياريادس ما سمي بيوم الغضب المؤيد للفلسطينيين الذي شهدته بلاده الأسبوع الفائت. وفي مقطع فيديو نشره قال إن إسرائيل هي الحليف الأكبر لليونان، إذ إنها تدعمها في جهودها لمنع تركيا من الحصول على طائرات F-35 وفي قبرص وفي الاستثمارات وقطاع السياحة. وأضاف أن هؤلاء المعادين لإسرائيل هم أناس جهلة وقحين لا يحبون اليونان. عندما يقولون من النهر إلى البحر فإنهم يريدون محو إسرائيل من الخريطة. قرر جيش الدفاع اتخاذ إجراءات تأديبية بحق 5 جنود بينهم ضابطان بشبهة التنكيل بمعتقل فلسطيني شمال قطاع غزة في يونيو الماضي، وأكد أن سلوك الجنود لا يتوافق مع قيم جيش الدفاع. في عقب أحداث قصر قرب نابلس وجه رئيس هيئة الأركان بتعزيز المنطقة بكتيبة مشاة نظامية إضافية. علاوة على ذلك ستكون هناك قوات احتياطية جاهزة للعمليات عند الحاجة. وأكد جيش الدفاع أن هذه الخطوة تهدف إلى منع استمرار الأعمال الخطيرة. وقد تم إخلاء خيمة أقامها مستوطنون بالقرب من منزل فلسطينيين في القرية. يفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع الميجر جنرال أفي بلوت وصل صباحا إلى منزل عائلة حسن التي كانت محاصرة في القرية خلال 4 أيام، والتقى بأفرادها الذين أبلغوه بأن لديهم حاليا ماء وكهرباء لكن الطعام على وشك النفاد. وردا على ذلك قال بلوت: أنا لا أقبل بهذا الوضع وجيش دفاعي كذلك، وتعهد بضمان سلامتهم وأمنهم. أعلنت شرطة فيينا أنه لا توجد أي دلائل على وجود شبهة جنائية في اختفاء مالي هلومي وابنتها لئيل، وهما من سكان مدعين. ووجه مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي بتخصيص جميع الموارد اللازمة للعثور عليهما. قال مصدر مطلع أن باكستان تعمل على إبقاء المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران مفتوحا بتمديد هدنة 60 يوما، وإن هناك تفاؤلا بحصول ذلك. وأضاف هذا المصدر لقناة العربية أن الوسطاء يحتاجون لفترة إضافية لمعالجة الملفات العالقة بين الطرفين. إلى ذلك، طلبت الخارجية الأمريكية من سفاراتها في الشرق الأوسط خططا لمواصلة العمل بعدد محدود من الموظفين. وأفادت قناة CNN نقلا عن مصادر مطلعة أن هذا التطور يشير إلى أن وزارة الخارجية لا تتوقع عودة العمل الدبلوماسي إلى مستوياته الطبيعية قريبا مع استمرار خطر اندلاع الحرب مجددا على نطاق واسع في المنطقة. اتفقت إسرائيل ولبنان على أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا ستكون من المساهمين المحتملين في آليات مقترحة قد تشهد نشر قوة أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح الحزب. هذا ما ذكرته وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة. وبموجب الآلية المقترحة سيتم تفتيش قرى في جنوب لبنان والتأكد من خلوها من الأسلحة. تكافح طواقم الإطفاء حريقاً هائلاً اندلع في لبنان وامتد إلى إسرائيل في منطقة وادي سنير بالجليل الأعلى لمنع انتشار ألسنة نيران إلى تيل دان وكيبوتس دافنا. ويشارك جيش الدفاع وسلطة الطبيعة والمتنزهات في هذه المساعي، وقد تم إرسال 6 طائرات إطفاء إلى المنطقة.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
4: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: تواصل درجات الحرارة غدا انخفاضها قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. إليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وتل أفيف وجبال الجليل 32، حيفا 31، الناصرة وبئر 35، الجولان 37، وفي إيلات 42 درجة مئوية. أخر نشراتنا لهذا اليوم، نعود ونلتقي إخباريا في تمام السادسة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: هدوء.
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
7: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج شادي بلان.

0: لين حصل علي ما بعرف قرد كبير. بلش
1: في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت بس ايده شوي شوي عالسكت بموت